0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم في مكان ما. الإعداد الدرامي
2: إياد وديع سمندر.
1: الإخراج أحمد عاقل.

0: شكرا شكرا
1: لك. عودة مباركة إن شاء الله. عودة مباركة يا شباب.
0: شكرا يا جماعة على هالاستقبال.
2: يا أهل الضيعة لازم تكونوا بصورة يلي صار.
3: ياي خير إن شاء الله. شو اللي صار؟
0: اللي صار إنه التاجر شامخ ما رضي رجع لنا الحمير إلا بعد ما أخذ 40 ذهبة عن الحمار الواحد.
4: بس هيك كتير كتير، معناها مصاري الجمعية راحت كلها.
2: راحت صح، بس قبل غياب الشمس بتكون رجعت.
0: ايه نعم. وينه تاجر صالح؟ لساته بالخان عندك يا جابر؟
3: لا طلع من الصبح عالصين، ولازم على حسب ما فهمت منه يكون بطريق الرجعة هلأ.
0: اها
2: معناها خدوا الحمير على البايكة تبع الخان، ونحن رح نروح نرتاح ببيوتنا شوي ومنجتمع المساء بالجمعية.
1: بلكي التاجر صالح حب ياخد الحمير ويروح فوراً.
0: الشمس قربت تغرب ومستحيل يسافر فيهم بالليل.
4: معك حق. يلا تعالوا ساعدوني لناخد الحمير على الخان.
5: شكرا. يلا
3: يلا يلا.

0: لا بيكونوا قلبين الدنيا علي.
1: بس شو بدك الحكي معلم؟ كانت ضربة معلم. هلا بكم يوم جبنا ذهب يكفينا نعيش فيه بحبوحة سنة كاملة.
0: ولك صار معنا ذهب كتير مع ذهبات أهل الضيعة. وبصراحة يا قمروخ أنا حاسس حالي كبرت وتعبت وحابب ارتاح.
1: يعني قررت التوب معلين؟
0: يعني فيك تقول هيك شي.
1: طب اللي معلين احنا هلا لوين رايحين؟
0: تعرف لازم نطلع باتجاه الشمال، هنيك ما حدا بيعرفنا ومنستقر ومنفتح شغل على قدنا.
1: ايه معقول هالحكي؟ انت فصيل وانا بالبيس.
0: لك هن قوم حط كم حطبة بالنار حتى تكفينا لطلوع الضوء.
1: حاضر معلين.
0: يلا.

0: سيدي، وقت الفلاحة قرب وما في وقت كتير. ايه والله
1: مزبوط.
0: وإذا ضلوا تجار الحمير عم يجوا عضيعتنا، ايه ما رح يضل وقت للفلاحة، رح نصير تجار حمير.
2: لك والعرض كيف رح نفلحها؟
0: مننزل نسواننا وولادنا ومنفلح عليهم.
1: خير خير خير يا جابر، شبك جاي وكأنه لعق ضباح.
3: بس ياخد نفس التاجر صالح، لهلأ ما رجع الخان.
1: شو
4: عندكي؟ لك الدنيا قربت تصلين ونحن ما سألنا عنه لأنه فكرنا رجع من الصين تعبان وعم يرتاح.
3: مثل ما عم قلك يا زيد، لهلأ ما رجع.
2: لك لا يكون صاير معه شي هو بالصيد لا سمح الله.
0: كل شي وارد. إذا ما رجع من هلأ للصبح لازم نطلع وندور عليه.
1: كلامك صحيح، خلونا نرجع على بيوتنا والصباح رباح.
4: يلا امشي نشوف شو الله بيصير.

0: علمي شو رأيك نفوت على هالضيعة القريبة ومناخد زوادة منها؟
1: يا لطيف شو الزكي، لا مستحيل نفوت عليها.
0: أها ليش كان إلك شي بزمانك مغامرة فيها وخايف يتذكروا؟
1: ولك هي أول مرة بشوفها لهالضيعة هي، بس يا فهيم إذا كان حدا ملاحقنا رح يتوقع إنه دخلنا على هالضيعة، وقتها رح يعرفوا إنه طريقنا باتجاه الشمال.
0: فهمت عليك معلم، هيك ما منكون تاركين يعني أي أثر ولا أنا صح؟
1: وقتها أهل الضيعة رح يتأكدوا كمان إنه الدم بالغابة ودمي وإني متت وأكلتني الوحوش.
0: يو أي دم معلم، ما مفهم عليك.
1: ولك يا قمروخ، لما تركت الخان وطلعت على الصيد صدت أرنب وصفيت دمه بالغابة وقصيت من تيابي شقف قماش وبليتهم بالدم ووزعتهم بعدة محلات حتى يفكروني ميت عن جد.
0: طالما هيك معناها ما في خطر يلاحقونا. ها
1: ولك بتضلك بربع عقل بربع عقل، ليش نحن ناصبين بس على هالضيعة هاي؟ ولك يا كمروخ في كتيرين عم يدوروا علينا.
0: يا لطيف شو انك داهية يا معلم.
1: قوم هلا قوم، خلينا نشوف لنا شي نصطاده ولحتى ناكل.
0: اي والله يا معلمي حاكم انا رح موت من الجوع.
1: طالما القوس معي لا تخاف، رح تاكل وتشبع، بس المهم لا تكتر حكي.
0: حاضر. وهي سكت.
1: يلا هيك احسن.

0: الزواده صارت جاهزه مشان اذا تاخرتوا.
1: ايه يسلموا ايديكي.
0: طب قلي والله الغابه كبيره يعني وين رح تلاقوه؟
1: رح نروح على المكان يلي دلوا عليه جابر وان شاء الله منلاقيه بأقرب وقت.
0: طيب واذا ما لقيتوه شو رح يصير؟
1: رح تكون كارثه. وقتها منكون خسرنا كل شيء ونخرب بيتنا وبيوت اهل الضيعه كلها.
0: قولي قولي قولي شو هالحكي؟ ولك شو هالحكي؟
1: ايه مثل ما عم قلك، كل ذهب اهل الضيعه وذهبات الجمعيه دفعناها لشامخ ليرجع لنا الحمير. يعني اذا ما لقينا التاجر صالح ودفع حق الحمير بنكون بقينا على الحديده.
0: يا حبيبي يا حبيبي ودي على هالكلام.
2: عبيد يا عبيد اطلع كل ناطرك.
1: طيب طيب جاي لعندك. يلا سلام.
0: الله معك، مسكها خذها بايدك كمان ما تنساها.
1: ما راح انساها. يلا يلا.

0: يا شباب تعالوا بسرعة تعالوا
1: لخير شوفي شوفي
0: هالقماش مو من ثياب التاجر صالح؟
2: مزبوط عليها دم؟
3: لا معقول يكون شي ديب أو ضبع هاجمه؟
1: وهون كمان قطعة قماش ثانية
4: وكمان هي قطعة قماش كل هدم
1: الظاهر قطيع الزقاب مهاجمه لك مو زقب واحد انتو بتعرفوا شو معناها هالكلام
0: معناها مات الله يرحمه
1: الله يرحمه والله يرحمنا معه راح الذهبات الضيعة كلها
4: الله يرحمه مات مشان الحمل

0: بكرة الصبح يا قمروخ نوصل على المدينة اللي ورا الجبل.
1: كتير منيح معلم، لأنه والله هلكت من المشي. يا ريت خلينا شي حمارين نركب عليه هون، مو كان أحسن من هالمشي والتعب كله.
0: لك لا هيك أحسن. المهم هلأ يا قمروخ إنك تفهم بالضبط شو بدنا نعمل بس نوصل على المدينة.
1: طيب فهمني وأنا عم اسمع.
0: اسمع، طالما قررنا نستقر رح نستخدم أسماءنا الحقيقية، وأنا التاجر شمرو وأنت العبد تبعي.
1: لا يا، وليش مو التاجر شمروخ والتاجر قمروخ؟
0: أولا يا فهيم، يا فهيم زمانك، أنا كبير بالعمر وأكيد ما رح أعيش لحالي، وتانيا بما أني تاجر كبير وجاي استقر بالمدينة لازم من شان البرستيج يكون معي خادم. بعدين أنا ما بثق بحدا يعيش معي إلا أنت يا قمروخ.
1: تعرف معلم، أنا بعتبرك مثل أبي. خلاص اللي بدك إياه بيصير.
0: طيب وأنت كمان يا قمروخ مثل ابني، ودهباتك اطمن بالحفظ والصون معي، رح شغل لك إياهن وأرباحن بضف لك إياهن لحصتك.
1: طيب ايه، وأنا بوثق فيك معلم.
0: المهم برجع بعيدة، اسمع، أنا تاجر من الجنوب وجاي استقر وافتح شغل. عم تفهم علي؟
1: مجان
0: إذا حدا سألك. ها
1: خلاص.
0: بعدين منلاقينا شي بيت مع قطعة أرض نستقر فيه، وبعديها منفكر شو بدنا نعمل.
1: طيب حاضر معلم، حفظت المطلوب كله.
0: أفرم عليك يا قمروخ. يلا خلينا نمشي.
1: تفضل معلم.

0: يعني شو كل شي راح؟ شقة عمرنا راح هيك ببساطة؟
1: آخ للأسف كل شي راح.
2: بس يا جماعة على الأقل بقيوا الحمير عنا.
0: والله نحن الحمير وهذا آخر طمعنا.
3: لك قلتلكن من الأول خلونا نكتفي من البيعة الأولى. لك ما سمعتوا مني.
4: بس بعدين حضرتك وافقت.
2: هلأ العتب والخناق ما رح يرجع دهباتنا.
1: كل واحد فيكن بيروح على البايكة تبع الخان وبياخد حماره وبيروح يحرط أرضه.
5: اسمعوا يا جماعة شو بدي لكم؟ نحنا

كنتم مع في مكان ما. الإعداد الدرامي إياد ودي عسمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور. الإخراج أحمد عقل.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: كياني
1: بصائر من إخراج ديما بلطة.
0: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم. القرآن الكريم أيها الأحبة فيه الخروج من الضلال، فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قيل: يا رسول الله، ما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله تعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. في هذا اللقاء المبارك يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور علي أسعد، أستاذ علوم القرآن والتفسير في جامعة دمشق وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سعد الدكتور.
2: حياك الله دكتور عمر، وشكرا على جهدك والاستضافة، وتحية للإخوة المتابعين والمتابعات.
1: فضيلة الدكتور، ما زلنا في سورة الحجرات، نتحدث عن مقطع جديد من المقاطع. طبعا السورة، تذكير للإخوة، المحور الرئيسي والمقصد الرئيسي لهذه السورة وضع أسس لحماية وحدة المجتمع المسلم من الانقسامات والفرقة والنزاعات، وذكرنا عدة محاور منها المرجعية العليا وسيادة التشريع، منها خطورة نشر الشائعات، منها عدم تلقي الأخبار دون تأكد منها، ومنها الإصلاح بين المؤمنين إن حدث بينهم نزاع. ثم وضعت السورة القاعدة

0: الرئيسية وهي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم تستأنف السورة العظيمة الحديثة عن الأسس التي بها يحافظ على وحدة المجتمع. وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه الآية واضحة المناسبة مع الآيات السابقة.
0: جميل.
1: وهي تقدم لنا إذن حماية وحدة المجتمع المسلم كأسلوب وقائي، كيف نتقي التصدع داخل المجتمع المسلم، والوقاية من التصدعات. ونلاحظ أنها يعني ستركز على أمور كما قلت سابقا، أنها ما ذكرت أن الدين هو سبب التصدع، الدين هو جامع، ما ذكرت أنه سبب الفرقة ولا العلم أيضا كما يحدث نجد على وسائل التواصل.
0: نعم.
1: الآن
0: أدعياء العلم،
1: طبعا أدعياء العلم، لأنه العالم الحق يعلم أن العلم جاء ليجمع ولا ليفرق. الآن أبدأ يعني هذه الآية، وكما قلنا أن أسباب النزول تكون كنماذج.
0: جميل.
1: وصور تطبيقية تبين لنا يعني وتساعدنا في الفهم معنى الآية. من أسباب النزول التي جاءت لهذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ثابت بن قيس، كان في أذنه وقر، يعني كان ثقيل السمع.
0: نعم.
1: نعم. فكان إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه، حتى يسمع من الرسول مباشرة، يجلس إلى جانب الرسول فيسمع ما يقول. فجاء يوما وقد أخذ الناس مجالسهم كل في مكانه، ويبدو أن المكان الذي يجلس فيه هناك من جلس فيه من الصحابة، فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا. فقال له رجل: قد أصبت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت مغضبا، فغمز الرجل فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان. فقال ثابت ابن فلانة، وذكر أما كانت له يعير بها في الجاهلية.
0: سبحان الله.
1: فنكس الرجل رأسه استحياء.
0: نحو اختلف.
1: فأنزل الله هذه الآية.
0: نعم.
1: يعني واضح هنا فيه تعيير بشيء كان موجود فيه في الجاهلية. ولاحظ هذا التعيير، هل هو شيء غير صحيح؟ يعني هذه الصفة غير موجودة؟
0: موجودة،
1: كانت موجودة.
0: نعم.
1: نعم. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن السيدة صفية من أمهات المؤمنين، فقالت: يا رسول الله، إن النساء يعيرنني ويقولن لي: يا يهودية بنت يهوديين.
0: نعم.
1: طيب هي أسلمت لماذا هذا التعيير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قلت إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن زوجي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل هذه الآية. وأيضا مما روي في هذا عن أنس رضي الله عنه أنها نزلت لما عيرت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بالقصر. وأيضا هذا هناك أسباب نزول في نفس السورة لقوله: ولا تنابزوا بالألقاب ولا يغتب بعضكم بعضا. من ذلك أنه كان رجل يقول عن يعني بعضهم روى عن ابن الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره، فنزلت: ولا تنابزوا
0: بالألقاب.
1: وأيضا مما روي أيضا نفس الشيء، كانت الألقاب في الجاهلية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم بلقبه، فقيل له: يا رسول الله، إنه يكرهه. فأنزل الله: ولا تنابزوا بالألقاب. وقيل أنها نزلت في سلمان الفارسي أيضا رضي الله عنه، أكل ثم رقد، فذكر رجل أكله ورقاده.
0: ماذا وصف؟
1: نعم، قال: فنزلت: ولا يغتب
0: بعضكم بعض.
1: ماذا وصف؟ وصف شيئا أمامه.
0: نعم.
1: لكن هذا يسيء سلمان رضي. نعم. الله عنه. أيضا من ذلك أنه لما كان يوم الفتح صعد بلال، رقي بلال رضي الله عنه على ظهر الكعبة، فأذن، فقال بعض الناس: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فقال بعضهم: إن يريد الله شيئا يغيره. فأنزل الله: يا أيها الناس، الآية التي بعد ذلك: خلقناكم من ذكر وأنثى. فدعاهم النبي وزجرهم على التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال، يعني الافتخار بهذه الأمور. فإذن هذا يعني بعض أسباب النزول.
0: الله يبارك فيك.

رب. إذن هذه الآيات أيضا تضع أسسا من أسس الوحدة المجتمعية، وأساس لوقاية المجتمع من التصدع. لا يسخر قوم من قوم ولا

0: يقلده
1: يقلده
0: يقلد مشيته
1: ويقوم مباشرة مواجهة
0: تماما.
1: الاستهزاء يكون مباشرة يعني جميل. في المواجهة ولا يكون غيبة. نعم وهذا هدفه ماذا يعني لاحظ دافعه لاحظ أنا أريد أن أركز على دوافع هذه الأفعال الاستعلاء والتقليل من الآخر حتى يظهر نفسه. لذلك قال الله عز وجل عسى أن يكونوا خيرا منهم بإيمانهم. يعني قد يكون غني يستهزئ بفقير لفقره مثلا أو لشيء آخر أو بلونه أو نسبه. يعني حتى النسب أنت ابن من
0: تماما.
1: وهذا طبعا ديننا يرفضه رفضا قاطعا وتاما. فلذلك قال الله عز وجل عسى أن يكونوا خيرا منهم. خيرا منهم بماذا؟ الخيرية
0: بالتقوى والإيمان.
1: في التقوى والإيمان نعم. وهنا أريد أن أنبه أيضا قال قوم من قوم. لما تكون السخريات تصل إلى جماعة
0: من جماعة
1: من جماعة قوم يعني جماعة. شوف الخطورة أين. والله نستهزئ كما يحدث للأسف أحيانا أهل منطقة من أهل منطقة
0: تمام.
1: ويخرجون عليهم النكات ويعني الطرائف وهو من باب التقليل من شأنهم. هم يأخذونها على سبيل الطرافة
0: تماما.
1: والضحك ولكن الحقيقة
0: أهل المدينة وأهل الريف داخل السور وخارج السور
1: وهذه الأمور هذا لا يصح
0: هذا لا يجوز أبدا.
1: هذا لا يجوز أبدا. يعني أنت لما تتكلم كما قلت مدينة ريف أو منطقة ومنطقة أخرى انظر إلى ما يجمع لا ما يفرق. وأنت لما تفعل ذلك إذن عندك شيء من الاستعلاء
0: تماما.
1: أنت تحقر بهذا الآخر. والناس في كل منطقة في كل منطقة فيهم الصالح
0: وفيهم
1: الطالح. أنا ما أستطيع أن أعمم. والله الآن يعني كما يوجد صالحون يوجد طالحون وكذا يوجد علماء يوجد غير علماء يوجد أغنياء يوجد فقراء. كل منطقة فيها هذا وكل منطقة قد يكون يعني لها اهتماماتها ولولاها حتى يحصل تكامل داخل المجتمع.
0: جميل.
1: وأيضا لا نساء من نساء وهنا التركيز على النساء لأنه يعني التنبيه بأنه الأمر ليس خاص فقط يعني هذا خاص بالرجال يعني أيضا هذا بين النساء أيضا قد يكون موجود وحتى قد يكون من بوادر الاختلاف
0: تمام.
1: يعني لما تكون السخرية وخاصة إذا كانت المرأة محرضة للرجل مثلا
0: تماما. يعذرنا أخواتنا المستمعات يعني ليس من باب الانتقاص بكنا ولكن يعني أنتم ما شاء الله
1: تنبيه.
0: أخواتنا وأمهاتنا ويعني على الرأس والعين يعني
1: نعم. فهو لا الرجال الخطاب يعني القوم هنا المراد كما قال المفسرون مراد الرجال فكما قال الرجال حتى ما تحسب النساء إنه ما لهم علاقة
0: تماما.
1: هذا صراع بين جماعات
0: تماما.
1: كمان يدخل هذا يعني أنهم أيضا مخاطبون بهذا
0: يعني أيضا مجتمع النساء أيضا فيه كثير من هذه نعم. العيوب كما أن هذا موجودا في مجتمع نعم. الرجال نعم
1: ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز هو التنبيه إلى العيب بالإشارة
0: تمام.
1: باليد بأسلوب خفي بأسلوب خفي باليد أو العين أو
0: بالغمز.
1: كذا. وهنا نلاحظ بلاغة القرآن العظيم لما قال ولا تلمزوا أنفسكم. الآن هو من يلمز؟ يلمزوا آخر ولكنه نزله منزلة نفسه.
0: الله.
1: لأنه المسلمون كالجسد الواحد
0: تماما.
1: نعم المؤمنون جسد واحد فعمليا هو لما يلمز الآخر كأنه يلمز نفسه. وهنا أيضا توجيه آخر هو لما يلمز الآخر ردة الفعل الآخر
0: سيعود عليه
1: الآخر سيلمزه أيضا
0: تماما.
1: سيرد عليه فصار إذن في الحقيقة لمز نفسه مثل الذي الرجل الذي يلعن والديه ولا يلعنهما لكن يكون سببا
0: يسب أبا الرجل فيسب أبا
1: وهذا نفس الشيء. هذه صورة لكن البلاغة هنا مثل ولا تقتلوا أنفسكم. الإنسان ما يقتل نفسه يعني لا تقتلوا بعضكم بعضا فنزل الآخر منزلة نفسه. يعني هذا بيان التأكيد على مسألة الأخوة التي ذكرناها قبل قليل. لاحظ الانسجام يعني الآية كما تريدون هذه السورة العجيبة كما تريدون متلاحمين متماسكين متحدين تجد التلاحم بين عباراتها وانسجاماتها وبأسلوبها. فلاحظ ولا تلمزوا أنفسكم قبل قليل قال إنما المؤمنون
0: إخوة.
1: أيضا ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز هو التداعي من النبز واللقب ما أشعر بضاعة المسمى أو رفعته يعني هذا مطلق اللقب
0: تمام.
1: لكن هنا المراد يعني لا تدعوا بعضكم بعضا
0: بألقاب سيئة
1: بألقاب سيئة بلقب يكرهه من تخاطبه
0: تمام.
1: يعني إذا كان ما يكرهه هو راضي به لا مشكلة لكن إذا كان يكرهه فهذا سيؤدي إلى
0: الضغينة
1: والحقد. يعني لاحظ هذه الأمور إلى ماذا تؤدي
0: نعم إلى اختلاف الناس وتقاتلهم
1: نشر الحقد.

0: ضغينة. الآن أنت لما تنابزه بالألقاب سيحقد عليك، وأيضا سيبحث عن شيء ليتهمك به وينابزك به. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بعد إيمانكم. وهنا بئس الاسم الذكر، يعني هذا الأمر أنه هذا سيؤدي بكم إلى الفسوق بعد الإيمان،
1: الخروج عن طاعة الله،
0: الخروج عن طاعة الله بقيام هذه الأفعال، وهذا يدل على خطورتها. أحيانا بعض الناس بالغمز وأيضا بالسخرية يستهين بهذه الأمور، ولاحظ الخطورة هنا أنه فيه فسوق،
1: خروج عن طاعة الله.
0: ولاحظ بعد ذلك ماذا قال؟ ومن لم يتوب. معنى ذلك هذه الأمور تحتاج
1: إلى توبة ورجوع إلى
0: توبة.
1: الله عز وجل.
0: فعده ظالم، فأولئك هم الظالم لنفسه وظالم لغيره، هذا ظلم للآخرين. الظلم ليس فقط أن تأكل حقه في الميراث، تمام. هذا نوع من أنواع الظلم، أنت تعتدي على عرضه،
1: تمام. ومن التوبة دكتور في حقوق الآخرين يكون رد الحق إلى صاحبه أو الاعتذار منه والاستسماح منه،
0: صحيح.
1: فهنا الذي أساء إليه بالهمز واللمز والغمز عليه أن يستسمح منه ويطلب منه العفو،
0: صحيح. نعم.
1: فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، هذه آية. ولا تجسسوا، آية ثانية، آية واحدة ولكن فكرة ثانية. الفكرة الثالثة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن هذه الآية تذكر ثلاثة توجيهات إلهية، الأول اجتناب الظن السوء، والثاني عدم التجسس وتتبع أخطاء الآخرين وعيوبهم، والثالث منع الغيبة من المجتمع. لو نأخذ بعض الإضاءات على هذه الآية.
0: بارك الله بك. الآن هذه متصلة كما واضح يعني بالآية السابقة وبالموضوع الرئيس للسورة، وأيضا دوافع هذه الأمور أيضا واضحة. يا أيها الذين آمنوا، لاحظ الخطاب هنا أفردت بخطاب مستقل للمؤمنين، للاهتمام بمضمون ما يأتي بعد النداء، وأيضا يعني بأن الذي ينبغي أن يجعلكم بعيدين عن هذه الأمور هو إيمانكم، ربط الإيمان بالعمل،
1: جميل.
0: العمل انعكاس على الإيمان، وهذا شيء مهم جدا في هذه الأخلاق التي توجه إليها السورة في تعامل الناس بعضهم ببعض، هنا التعامل فيما بينهم. فهذه المعاملات لاحظوا اجتنبوا، لأن هذه خاصة لماذا جاء يعني التوجيه الخطاب يعني بخطاب مستقل للمؤمنين، لأنها من المنهيات الخفية. اجتنبوا كثيرا من الظن، موضع الظن أين هذا
1: القلب.
0: الظن؟ القلب طبعا. هنا المقصود اجتنبوا كثيرا من الظن، هنا ظن السوء، يعني قد يكون إنسان نتيجة شبهة خفية أو أمارة ضعيفة يظن بالآخرين سوءا، سوء تصور، يفهم الأمور على نحو غير صحيح. وحقيقة نجد أحيانا لما ندخل في الصلح بين الناس كثير من الخلافات قائمة على الوهم، لما تريد أن تحرر محل الخلاف ما المشكلة، تجد سوء تفاهم، يعني هذا لا يريد هذا الأمر وهذا، هم في الحقيقة متفقون، هذا ما سببه
1: سوء الظن،
0: سوء الظن. فلذلك المطلوب الابتعاد عن الاسترسال في الظن، يعني يسترسل أنه والله جاء سوء ظن والدليل على ذلك ضعيف، فلا ينبغي ألا يسترسل في هذا. لذلك قال إن بعض الظن إثم، المقصود الظن السوء،
1: جميل.
0: طبعا أما الظن الحسن نحن مأمورون به،
1: تمام.
0: الظن الحسن نحن مأمورون به، الظن بالله أو الظن بالمؤمن، هذا الأصل. ولا تجسسوا، التجسس لاحظ جاء هنا الظن السيء، لاحظ ترتيب المقاطع أو الجمل بعضها ببعض، الظن السوء إلى ماذا يبعث؟
1: إلى التجسس.
0: إلى التجسس. الآن هو شك في هذا الإنسان، وما الذي حمله على الشك؟ هذا أمارة ضعيفة،
1: تمام.
0: يدفعه هذا إلى تتبع العيوب، فلذلك قال ولا تجسسوا، تتبع العيوب. والمشكلة أنه أحيانا نقول بعضنا بعضا أشياء،
1: نعم،
0: ما يريدها ولا ينويها الآخر، لماذا لا تحملها؟ تحتمل المحمل الآخر،
1: نعم.
0: يعني تحتمل محملا حسنا، لماذا تحملها على المحمل الآخر الذي يؤدي إلى التصدع؟ ظن بأخيك المؤمن ظنا حسنا، فما سبب ذلك؟ أن نيتك، ظنك سيء،
1: تماما.
0: فلذلك الخصومات أعود فأقول ليست الدين وليست العلم، هو ظن السوء،
1: تماما.
0: هذا والله خالف الدين. يا أخي من قال خالف الدين؟ أنت التمس ما دام الأمر يحتمل، حاوره، اذهب إليه، أما مباشرة تنشر وتهاجمه
1: فضائح فلان وفضائح فلان
0: وهكذا، يعني هذه الأمور ما تصح، تلتمس لأخيك 100,000 عذر وليس

0: عذرا ما دام الأمر محتمل. أما إذا كان هناك دليل صحيح، وحتى أعود إلى ما جاء سابقا مسألة أنه إن جاءكم فاسق بنبأ، نحن لما ذكرنا بأنه حتى لو كان الخبر صحيحا، حتى لو كان الخبر صحيح، إذا كان أثره أن تصيب قوما بجهالة، إذا كان سيؤدي إلى
1: فتنة
0: إلى أكبر تصدع المجتمع وتفككه، فعليك أن تمتنع عن هذا. وهناك أما إنسان رح تقول لي إنسان والله أخطأ وعنده جرائم، طبعا هذا دور من؟
1: الدولة والحكومة،
0: دور القضاء.
1: نعم.
0: عندك أدلة قدمها للقضاء، لأنه لو فتح هذا الباب لن يغلق، كل واحد عنده حقد لآخر سيبرر. يعني أصل أصول النزاعات من هنا تبدأ،
1: تماما
0: تبدأ من هذا، أنه أنا متضايق من فلان فمتضايق أحقد عليه، فسأجد مبررا ولو كان بسيطا لأستند إليه. نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا.
1: جميل.
0: الغيبة أيضا هذا الآن لما يتجسس بعد ذلك، يعني سيتطور الأمر إلى إعلان
1: الغيبة،
0: الغيبة ذكر أخاك بما يكره. نعم. يعني هو يكرهه، لاحظ. يعني أنا لما أقف والله عند هذه الآيات، الإنسان يعني كم في حياتنا نجد أننا نقصر في الالتزام بها. يعني الآن أنا لما أتكلم عن إنسان وأخطئ في حق إنسان، لما أتكلم عنه هو وصف فيه، وهو يكره أن أتحدث عنه بهذا الوصف، لا يجوز أن أتحدث.
1: تمام.
0: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم، جاءت الصورة تشنيع هذه الصورة يعني وتقبيحها حتى يبتعد الناس عنها، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كيف شأن الميت؟ أولا اللحم الميت ما أحد يطلبه، سواء كان لحيوان، إذا لحيوان يعني محرم شرعا،
1: والحيوان يعف نفسه عن أكل لحم الميت.
0: نعم. فكيف الآن إذا كان أخوك بشر، من يأكل لحم البشر؟ لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا مكروه. يعني المكروه فطرة، طبيعة البشر تأنف من أن تأكل لحما ميتا، فضلا عن أن يكون بشرا أخوك، يعني حتى أخا لك، علاوة على ذلك أن يكون أخا.
1: يعني كما تكرهون أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا، فكرهوا نفس الكراهية لغيبته حيا.
0: وطبعا هنا الذي تغتابه لو كان في مجلسك لدافع عن نفسه.
1: نعم.
0: الميت يعني أيضا
1: لا يوجد إدراك ولا
0: لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، أنت تتمكن منه. نعم. ولذلك جاء بعدها واتقوا الله
1: إن الله تواب رحيم.
0: إن الله تواب
1: رحيم.
0: دعوة إلى تقوى الله مرة أخرى، لاحظ كم مرة تكررت في. نعم. هذه السورة تقوى الله، وأن الله عز وجل فتح باب التوبة. لاحظ في عنا هون مسألة سريعة، أراك تنظر من أجل الوقت. نعم. فمسألة سريعة، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، فباب التوبة مفتوح. هناك شيء يعني علينا أن نعيه في مجتمعنا، أننا لا نصطنع الخصومات، إنسان كل إنسان ممكن معرض للخطأ، إنما نقوم بإعادة تأهيل، إعادة دمج داخل المجتمع.
1: جميل.
0: أما أن تصنع أعداء لك بدل أن تشدهم إلى جنبك وأن يكونوا معك، يعني هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تواب رحيم، فباب التوبة
1: مفتوح
0: وواسع.
1: نختم هذا اللقاء بالآية الأخيرة.
0: نعم.
1: طبعا السورة ما تزال طويلة، ولكن أظن أن الآيات التي نريدها في هذه اللقاءات الطيبة يعني نلنا منها شيئا من رحيقها، ونجعل ختامها مسك. نعم. في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
0: بارك الله بك. لاحظ هنا الآن غايرة في توجيه النداء والخطاب، يا أيها الناس.
1: جميل.
0: دائرة أوسع، والتذكير ليس فقط بأنه الآن يعني هناك وحدة الإيمانية، الآن هناك وحدة الأصل
1: البشري،
0: كلكم لآدم، فالأصل من ذكر وأنثى كما قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هل الأصل يعني الآن يذكر، لماذا هذا الاختلاف؟ إذن هذا الاختلاف وضحت الآية الغاية، لتعارفوا. والتعارف مقتضاه ماذا؟ كيف يحصل التعارف؟ بالتواصل.
1: تماما.
0: هل يمكن أن أتعرف على فلان أو على فلان بدون تواصل؟ إذن ينبغي أن يكون هناك تواصل، والتواصل سيجعلني أبحث عن
1: نقاط الاشتراك،
0: نقاط يعني يطلب منك أن تبحث عن نقاط الاشتراك مع الآخر.
1: جميل.
0: هذا هو المطلوب، لا تبحث عن أسباب النزاع وأسباب الخصومة. ليه؟ الآن ما معي.

0: اختيار التفاضل بين البشر. الآن مر أنه الآن أسباب السخرية قد يكون الاستعلاء، نسب، تكبر. قد يستعلي بنسبه، بماله، بجاهه، بسلطته. إذن ما هم يتبادر سؤال، طيب الآن نحن سنتواصل، إذن ما معيار التفاضل بيننا؟
1: إذن أكرمكم عند الله
0: هذا معيار التفاضل، العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لا يوجد يعني تفاضلات أخرى في المجتمع، والله هذا ابن فلان، هذا يتبع فلان، هذا لأنه صاحب منصب أو هذا أو لا. من أكرمكم عند الله أتقاكم، العمل الصالح، وكل واحد له أن يقوم بدوره بالعمل الصالح الذي ينفعه وينفع أمته، إن الله عليم خبير. فالله عز وجل يعني لما مطلع على أعمال الناس وتصرفاتهم الظاهرة
1: والباطنة.
0: فبعد ذلك الآيات باعتبار المقطع الأخير يعني الآن هو متصل مع المقطع الأول، وأعود وهو عود على بدء.
1: نعم.
0: هو يعني دواعي الإيمان الصادق أو دلائل الإيمان الصادق، نستطيع أن نقول دلائل الإيمان الصادق. الآية تريد السورة بعد أن بينت هذه الأسس، من أسسها الإيمان الصادق، يعني أسس هذا الحرص على تماسك المجتمع كما بينا، الإيمان الصادق. طيب كيف يظهر هذا الإيمان الصادق؟ قالت الأعراب آمنا، وهنا يعني ورد سبب نزول بأنه بفئة. طبعا ليس المقصود كما يخطر في بال البعض أنه أي إنسان يسكن في البادية ينطبق عليه هذا الوصف بأنه يكون غير صادق، لا، المقصود هنا فئة، قوم محددين في عصر النزول. وهذا تبين نموذج الآية بأنه لا تكون كهؤلاء، ينبغي أن يكون هناك إيمان صادق. هذا الإيمان الصادق كيف يظهر؟ فلذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهنا أقول أركز على هذا، أنا دائما أركز على هذا، الباب مفتوح للإصلاح.
1: جميل.
0: للدمج. لاحظ قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا يعني سامحنا إخوة المستمعين أنه مسألة بلاغية هنا، لما يعني هي تبين حال الواقع لكن فيها إشارة أنها هذا في المستقبل سيكون خلافه، سيدخل الإيمان إلى قلوبهم.
1: سبحان
0: وهذا
1: الله.
0: فتح باب الإصلاح. لما إذا قال ولن يدخل الإيمان، معنى ذلك أنهم سيبقوا
1: للتأبيد.
0: أما ولما يدخل الإيمان الآن، يعني لكن في المستقبل سيدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم، هناك في الآيات الأولى أن تحبط أعمالكم، هو لا يلتكم أي لا ينقص من ثواب أعمالكم إن التزمتم بهذا. لاحظ الانسجام، أعود فأقول، والترابط بين آيات هذه السورة. هناك أن تحبط أعمالكم في الآيات الأولى عند رفع الصوت على النبي والجهر نعم أمامه في مجلسه وفي مخاطبته، هنا لا يلتكم من أعمالكم. متى يكون هذا؟ لما تكونوا صادقي الإيمان. لو بينا كيف يتحقق هذا، وإن تطيعوا الله ورسوله، إذن العودة إلى المرجعية العليا، العودة إلى سيادة التشريع. ولذلك بين بعض صفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم
1: لم يرتابوا
0: لم يقتصر. لاحظ الحصر هنا، إذن الإيمان، منطلق الإيمان، حبب إليكم الإيمان. لاحظ المنطلق الإيماني ضروري لوحدة المجتمع. يعني قد يكون أنت عندك اجتهاد في مسألة معينة، لكن ما الذي يجمع؟ الإيمان. والتأكيد هنا على ليس فقط الإيمان، ألا يكون هناك ارتياب في هذا الإيمان. وذكرت يعني أكدت على هذا، ثم ختمت السورة بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعملون، تأكيد على مراقبة الله في السر والعلن، وأن الله مطلع على جميع أعمالكم الغيبية وغير الغيبية، وسيحاسبكم عليها يوم القيامة.
1: بارك الله فيكم. سبحان الله، هذه المعاني العظيمة العجيبة التي يعني تأملناها مع فضيلتكم في هذه اللقاءات في سورة الحجرات، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق بالشكر العظيم لسماحة الأستاذ الدكتور علي أسعد، أستاذ علوم القرآن والتفسير في جامعة دمشق وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع برنامجكم بصائر، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها. توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب

0: اغتنام الكنزين، الصحة والفراغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان من أجل النعم ومن أعظمها عند الناس، لكنهم مغبونون فيها، لا يقدرون قدرها ولا يغتنمون وجودها، فتذهب عليهم سدى، خسارة دون فائدة، دون عمل صالح يقربهم إلى الله، دون فائدة دينية أو دنيوية، فأصبحوا بها من المغبونين. والغبن هو الخسارة في البيع والشراء، والتاجر المغبون هو الذي باع السلعة الغالية بثمن بخس أو اشترى السلعة الرخيصة بأغلى ثمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه عمرك وصحتك بتجارة، وأكثر الناس تجار خاسرون، عندهم بضاعتان عظيمتان، الصحة والوقت، لكنهم يبيعونهما بأرخص الأثمان، نوم، لهو، جوال، كلام فارغ. النعمة الأولى الصحة، هي عافية في البدن، عافية في الأهل، عافية في الدين، لكنها لا تستغل، تذهب هدرا. صحيح الجسم معافى البدن، يستطيع أن يحج، يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يحافظ على الصف الأول، يستطيع أن يحافظ على السنن والنوافل، يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يصلي والناس نيام، لا إشكالية عنده، لأنه صحيح، أمده الله بالعافية. ولذلك نجدنا جميعا إلا من هدى الله وسدده لا يستغل صحة بدنه في طاعة الله، لا يقدم لحياته الأخروية، أو يتكاسل ويتماطل ويترك الخير، ومواسم الخير تفوته حتى تذهب الصحة وتذهب القوة وتذهب الفتوة بدون عمل صالح، فإذا هو من المغبونين. وأنت أيها الإنسان لك قوة واحدة وفترة واحدة في عمرك بين ضعفين، أول العمر ضعف وطيش وجهل، وأوسطه قوة وصحة وعافية، وآخره تخريف وأمراض وأوهام. كم من الناس ضيع صحته وشبابه وقوته، ضيعها في الكسل والعجز والتواني والتأخر، حتى إذا جاءه آخر العمر الضعف والشيبة، فإذا هو يتمنى أن يحج فلا يقدر، يتمنى أن يصوم فلا يقدر، يتمنى أن يذهب إلى المسجد فلا يقدر، يتمنى أن يكسب ويعمل فلا يستطيع. هذا الغبن الأول، غبن الصحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عمل. سؤال يوم القيامة عن فترة القوة والصحة والشباب يسألك الله عنه فيما ابتليته. إذا مضت قوتك وشبابك ولم تتعب نفسك في طاعة الله وفي فعل الخير وفي التقديم والزرع للآخرة، فأنت مغبون، وسترى الغبن قبل الممات ويوم التغابن. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. والغبن الأعظم في صحتك إذا سخرتها في معصية الله والصد عن سبيل الله والعقوق، إذا ضاع شبابك وصحتك في فعل الحرام والنظر إلى الحرام والسفر إلى الحرام وكسب الحرام والتكبر على عباد الله أو ظلمهم أو أخذ حقوقهم، فهذا من أعظم الغبن. لو منحك الله كنزا من المال وهذا الكنز يساوي 100,000 ثم بعته 1,000، ألست مغبونا؟ فكيف يعطيك الله صحة وعافية وسلامة وقوة لا تساويها كنوز الأرض وذهبها وفضتها، ثم تبيعها بالضياع والكسل والعجز وربما الفجور والمعصية والتعدي على الناس وظلمهم والتكبر عليهم؟ كيف يكون الغبن؟ كيف؟ بعض الناس إذا جاء الحج لم يحج، وإذا جاءت التراويح لا تراه في المسجد، وإذا جاءت المحاضرة والندوة والخطبة لا أثر له ولا وجود، ثم تجده في الجانب الآخر يفني قوته وشبابه في مطاردة الحفلات والأمسيات والسياحات. نحن لا نحرم ما أحل الله، لكن نلوم الخوار الذي يهدر صحته في الخسارة والضياع. وما أرتجي بالعيش في دار فرقة، ألا إنما الراحات يوم التغابن. كيف نستثمر نعمة الصحة؟ نستثمرها في طاعة الله من صلاة وصيام وحج، نستثمرها في نفع الخلق، مساعدة المحتاج، بر الوالدين، إطعام الطعام. إذا مرضت انقطع كثير من العمل، فاغتنم صحتك قبل مرضك. اللهم إنا نعوذ بك من الغبن في الدنيا والغبن في يوم التغابن. اللهم سخرنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك. نقف هنا مع حضراتكم وسنتابع الكلام عن نعمة الفراغ في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي الحبيب. الإعداد الدائرة الدينية. التقديم صابرين الورار. من هدي الحبيب. الإخراج حمدي شويكي.

بل الإنسان على نفسه بصيرة. لن ينفعك مدح المادحين إن كانوا قد مدحوك بما ليس فيك، ولن يضرك قدح القادحين إن كانوا قد ذموك بما ليس فيك. ومهما بلغ الإنسان من الصلاح فلا بد له من كاره، حتى الأنبياء لم يحبهم كل الناس. ومهما بلغ الإنسان من الفجور فلا بد له من محب، حتى فرعون والنمرود كان لديهم من يحبونهم. قال مطرف بن عبد الله قال للإمام مالك: ما يقول الناس في؟ فقلت: أما الصديق فيثني عليك، وأما العدو فيقع فيك. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من اتفاق الألسنة كلها. لقد استعاذ أن يمدحه الناس كلهم فيغتر، أو يذمه الناس كلهم فيكون فيه شيء مما قالوا.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم.

أعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي.

وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

0: أتيتكم بما تأكلون قبل أن أعيدكم إلى البلاد يا سيف.
1: لقد جلبت لنا يا أختاه طعاما شهيا في آنية فضية فاخرة، فمن أين أتيت بكل هذا؟
0: بالقرب من هذا الجبل ملك يسمى أبا تاج، وهو تابع لملك الحبشة، وهذا الطعام من بيته.
1: ونحن الآن في أي بلاد؟
0: نحن في بلاد الملك أبي تاج.
1: أحضري لي عاقصة، سيفا قاطعا ودرعا مانعا، واتركينا في هذه البلاد.
0: أين سيف سام بن نوح الذي أعطاك إياه أخميم الحكيم؟
1: لقد ضاع مني كما ضاع اللوح أيضا، فإن استطعت أن تحضرهما لي فلك الشكر الجزيل.
0: السيف سأحضره لك، وأما اللوح فهو عند أمك قمر ولن أستطيع إحضاره.
1: افعلي ما في وسعك يا عاقصة، ونحن بانتظارك. لنبدأ بالطعام يا شامة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبيت في هذه المغارة حتى صباح الغد يا شامخ، وفي الصباح ننزل إلى الوادي ونمضي في طريقنا.
1: لا يهمني الليل ولا النوم في الكهوف ما دمت معك يا سيد
0: شامخ.

0: يكون أولئك الفرسان المتجمعون هناك في أسفل الوادي؟
1: أظنها قافلة عابرة يا شما. ابقي هنا لأذهب وأصبح.

0: أسألكم أيها الرجال، لم تتجمعون هنا؟ لا تتقدمون ولا تتأخرون.
1: ألا ترى ذلك الليث الذي يقطع الطريق على الذاهبين والآيبين؟ لقد ملأ صدور أهل المدينة رعبا وفزعا.
0: سأخلصكم منه حالا.
1: ارجع أيها الفارس، ارجع ولا تعرض نفسك للهلاك. أتوسل إليك أن ترجع لأنه قاتلك.
0: أنا مستعين عليه بالله وسأعالجه بضربة واحدة.

اذهبوا الآن حيث تشاءون، فقد خلت طريقنا. لن نغادر هذا المكان قبل أن تصحبنا إلى قصر ملكنا أبي تاج. يجب أن تنال مكافأة منه على شجاعتك.

0: أعد لهذا الفارس الظافر مائدة من الطعام الفاخر.
1: ليعذرني مولاي إذا امتنعت عن الطعام، لأن زوجتي وابني ينتظران عودتي.
0: كيف تسير بأهلك في هذه الضفار بين المخاوف والأخطار وأنت وحيد لا صاحب يعينك في مواقف الشدة؟
1: لو رويت لك حكايتي أيها الملك لسمعت عجبا.
0: اروي لي ما استطعت منها.
1: أنا ابن لأم أتدخر وسعا لإيذائي منذ ولدتني في قصر ملك اسمه ذو يزن.

0: أنت وأهلك تقيمون عندي في أرغد عيش وأعلى مقام. سيرافقك حجابي لإحضار زوجك وولدك، وحين تعودون ستجدون بيتا مجهزا بوسائل الراحة والمعيشة المرضية.
1: يا حضرة الملك،
0: نحن جميعا طوع أمرك وأنت الحاكم فينا، خزائني ورجالي تحت أمرك ونهيك. أيها الحجاب، رافقوا الملك سيف وعودوا إلينا بأقصى سرعة.

0: بما ينشغل بال ملكنا هذه الأيام؟
1: كيف لمحت انشغالي يا حطة؟
0: وزيرك ورفيق عمرك لا ينتبه إلى حالة الشرود التي تعتريك منذ حل ضيوفك في ديارك؟
1: رأيت جمال تلك المرأة المدعوة المشابهة؟

0: هذا ما تكتمه في قلبك يا مليكي. الآن فهمت ما سر ذلك الإكرام السخي الذي تبذله لزوجها.
1: اكتم ما سمعته مني يا هطام، لأنني أستعلم في صدري.
0: سر الملوك لا يفضح إلا إذا شاءوا يا مليك.

0: أيها الحاجب، أطلب لي حلتين،
1: واحدة تليق برجل نبيل فيها قميص مطرز من الديباج وجبة وسروال وعمامة ودرع من الزرد وخوذة مطلية بالذهب ونطاق وسيف ورمح، وواحدة تليق بسيدة اعتادت لبس الحرير المطرز باللألئ.
2: حاضر.
3: هذا يعني أنك ستزور بيت الضيف عما قريب.
1: الضام، أما اتفقنا أن تكتم الأمر؟
3: لكننا وحدنا، لا أحد يسمعنا أو يراقبنا.
1: سيف قادم إلى مجلسنا لنتنادم ونسمح.

0: أهلا أهلا بضيفنا العزيز.
1: إلى يميني أيها الفارس المقدام.
2: ما كنت أريد قطع خلوتكم أيها الملك.
1: كنا ننتظرك لتحلو جلستنا، تفضل.
0: أظنك تحب هذا الشراب المقطر من زهر ربيع البساتين.
2: سأتذوق القليل من كل ما تحتويه مائدتكم.
1: قل لي يا سيف، كيف ترى الرجال والنساء بخصائصهم وقد تنوعت تجاربك في هذا الحياة؟
2: إن من الرجال من يكون شجاعاً عالي الهمة ذا مروءة وعفة، ومنهم من يكون جباناً وضيع النفس لا يعف عن الدنيئة ولا يحمي جاره إذا استجار به.
1: وماذا عن النساء؟
2: بالنساء يكثر الخلق ويعمر الكون، وهن في ذلك العمل الجليل سواء الجميلات منهن وغير الجميلات، وفضلهن في الحياة من أجل ذلك عظيم، ولهن بعد ذلك فضل أعظم إذ يقمن برعاية المولود وتربيته، وبمقدار هذه الرعاية يكون صلاح المجتمع والإنسانية عامة.
1: زوجتك يا سيف، من هو أبوها؟
2: زوجتي هي ابنة الملك أفراح ملك مدينة الحديد، وهو من نواب الملك سيف العبد.
1: لقد شرفتم دياري، ويسرني أن تمكثوا عندي مدى حياتكم.
2: هل لي أن أستأذنكم؟ لأنني لا أحب مفارقة عائلتي طويلا.
1: تصرف في راحتك، وسنأتي لزيارتك قريبا.

0: هذه الهدايا من الملك وهو قادم لزيارته.
1: كل هذا هدية من الملك؟ ضعها على النضد لنراها.
0: إنها حلة كاملة لفارس المقدام وأخرى لسيدة نبيلة.

0: اتبعها على النرض وانصرف أيها المرافق.
1: حاضر يا أمي.
2: لما كلفت نفسك بإحضار هذه الأشياء الثمينة ونحن نعيش في نعمتك؟
0: هذا يسير بالنسبة إلى مقامكم عندي، وهو رمز للأخوة وجميل التقدير والسرور الذي ملأتم به صدورنا.
2: تفضل واجلس لأطلب لك ضيافة.

0: ألقاني مع سيف، لكن شامة بقيت بعيدة عن ناظري. قل لي يا عطام، كيف أداوي حرقة الشوك في صدري؟
1: إن شامة وزوجها في بلدك، وهما يتقلبان في نعمتك، وقد غمرتهما بفضلك، وبعد هذا كله يتجرآن أن يردا لك رجاء أو رغبة.
0: لكنني أحتاج للانفراد بشامة ولو لدقائق يا عطام.
1: فليكن، أنا سأزورها وأتحدث إليها وآتيك بما عندها.
0: ليتك تفعل يا صاحبي. وهو جميل، لن أنساه لك مدى الحياة.

0: جئت لأقدم لك احترامي يا سيدتي.
1: من أنت؟
0: أنا الهضام، وزير الملك الأكبر.
1: كيف تدخل على امرأة في بيتها وزوجها غائب عنها؟ أخرج من حيث أتيت.
0: أين سيدي سيف؟
1: لا تطل في الكلام، أخرج سريعا قبل أن...
2: كيف سمحت لنفسك أن تدخل بيتي في غيابي؟ يبدو لي أنك رجل لا كرامة له ولا نخوة.
0: عفوا يا سيدي، جئت أسألها عما تحتاجه لأقضيه لها.
2: أحسب أنك جاهل أو نذل لئيم، فكيف وصلت إلى الوزارة وأنت على هذه الخصة؟
0: أيها الأمير سيف،
2: أخرج من بيتي، لا أريد أن أسمع منك كلمة واحدة.

0: لا ينفع مع هذا الفارس إلا أن تذله وتهينه.
1: وكيف أفعل يا هضام؟
0: أرسل إليه جنودك يحيطون ببيته حتى يرى الموت عيانا.
1: حسنا يا هضام، دبر هذا الأمر ونفذه بمعرفتك.

0: بنا يا شامة، هيا بنا نرحل من هذه المدينة ما دام أكبر الناس فيها يجهلون الفضيلة.
1: أحسب أننا لن نستطيع المغادرة لأن الوزير وشى بنا لملكه أبي تاج.

أما أنتم أيها الجند فسأجث رؤوسكم جثاً.

0: من أنت يا من أنقذتنا من الخطر؟
1: أنا أختك عاقصة، خشيت أن يتكاثروا عليك ويعتقلوك.
2: شكرا لك أيتها الأخت الكريمة لأنك جئت إلينا وقت الحاجة.
1: سأضعكما هنا على هذا الجبل وأمضي في سبيلي.

0: كيف عرفت أننا واقعان في ضيق؟
1: كنت في الشام أحضر بعض الفواكه وفكرت بزيارتكما قبل عودتي إلى البيت، فوجدتكما محاصرين من جند أبي تاج. خذا هذه الفاكهة وكلا منها ما تشتهيان.
2: إنها فاكهة طيبة من أرض طيبة.
1: بودي أن أحملكما إلى بيتنا لتعيشا هناك بأمان ومسرة، ولكن هل توافقان؟
0: هاتي لنا حصانين لنركبهما ونسير في هذه الأرض لنلقى فيها ما قدر لنا، والله يتولانا بفضله ورعايته.
1: حاضر، سيكون الحصانان عندك بعد لحظات.

0: هذا أنت أيها الملك؟
1: لقد آويتك وأكرمتك، فجازيتني بقتل رجالي والهرب من مدينتي، وما ذلك من خلق الحر الكريم؟
0: لقد آويتمونا وأكرمتمونا فشكرناكم، ولما خفناكم فررنا منكم. أنا ما كنت أبغي برجالك شرا، ولكنني دفعت عن نفسي، ذلك هو خلق الحر الكريم.
1: يا سيف،
0: ماذا تريد الآن؟
1: إما أن تعود إلى المدينة أنت وزوجتك، وإما قاتلناك وأرجعناك إليها غصبا عنك.
0: اخترت أن أقاتلكم أيها الملك.
1: إذن موعدنا غدا حتى يأتي بقية الجنود الذين أرسلت في طلبهم.
0: أنا موافق، لننتظر الغد.
1: لك هذا.

0: ليس لمثلك يا سيف أن يموت وهو يقاتل. تعال معي.
1: إلى أين تحملني يا عيروت؟ وقد خلفت ورائي شامة وولدي الوحيد.
2: لا أستطيع الإجابة عليك لأنني أنفذ أوامر أمك قمر.

0: كيف اختفيت يا سيف؟ ولمن تركتني؟ يا رب أمامي المنير، أمامي المجير.
1: أيها الجند، ابقوا هنا لأذهب وأتحدث إلى سيف، ولا يدخل أحد علي وأنا في المغارة.

0: ماذا تفعل هنا؟ جئت تحاصرني وسيف ليس هنا؟
1: من يخلصك مني الآن يا شامة؟
0: يخلصني رب المستضعفين والخلق أجمعين. اللهم اخذل من أرادني بسوء واسلبه عافيته فلا يستطيع النهوض من رقدته.

0: لقد حماك ربك مني، وها أنا ذا متجمد الأطراف عاجز عن الحركة. ألتمس منك يا شامة أن تدعي ربك لينقذني مما أصابني، على أن أدين بدينك وأعبد إلهك وأحميك وأصونك من كل أذى.
1: ردد معي ما تسمع إن كنت صادقا. لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله،
1: وحده لا شريك له،
0: وحده لا شريك له،
1: يحيي ويميت،
0: يحيي ويميت،
1: بيده الملك،
0: بيده الملك،
1: وهو على كل شيء قدير،
0: وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم إن كان هذا الملك صادقا في إيمانه وعهده فنجه مما أصابه وألبسه ثوب العافية، إنك على كل شيء قدير.

شكرا لك يا شامة، إذ هديتني إلى الدين القويم وأخرجتني من الظلمات إلى النور. سأكلف بعض جنودي أن يصحبوك باحترام إلى بيت مستقل لا يدخل عليك فيه إلا الجواري التي يقمن بخدمتك حتى يعود إليك السيف سالما.

0: ما هذا الوادي الذي جلبتني إليه يا عيود؟
1: إنه وادي الصحارة وفج النار.
0: لما تفعل هذا بي وأنت الخادم الطيب الذي لم يؤذني يوما؟
1: أنت الذي ظلمت نفسك إذ أعطيت أمك اللوح، ولولا أن هذه الغمة ستنكشف عنك لألقيتك من العالي في هذا الوادي، لأنك مكنت أمك مني ذلك.

0: لا تتركني على أرض الصواني هذه يا عيروت. انظر إلى النار التي تخرج من الشق العميق.
1: أهلا بك يا سيد الوادي النار.
2: أي رجل أنت؟ قامتك طويلة ورأسك ضخم، أحمر العينين، رست الثياب، طويل الأظافر والأسنان.
1: لما لا ترد التحية يا سيد؟
2: من أنت؟ وكيف عرفت اسمي؟
1: أنا الساحر برنوخ صديقك، وهؤلاء الساجدون حول شق النار كلهم سحرة، وأنا كبيرهم وزعيمهم، ونحن نعبد النار.
2: كيف يعبد ما نشعله بأيدينا وتطفئه أمطار السماء؟
1: في أثناء سجودي يا سيف أخذني النوم، فحلمت برجل مفزع الشكل يحمل بيده حربة من نار. قال لي:
3: يا برنوخ، كفى ما أنت فيه من ضلال وعبادة النار. إن لم تترك عبادتها وتعبد الله الذي خلق الخلق وتذهب إلى الرجل المسمى سيف بن ذي يزن وتخلصه مما هو فيه، طعنتك بحربتي هذه. انهض من سجودك واذهب إلى سيف.
1: لذلك جئت إليك مسرعا. أولست أنت سيف بن ذي يزن؟
2: بلى، أنا هو.
1: ماذا أقول حتى أكون على دينك وملتك؟
2: قل: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: وحده لا شريك له.
1: وحده لا شريك له.
2: يحيي ويميت.
1: يحيي ويميت.
2: بيده الملك.
1: بيده الملك.
2: وهو على كل شيء قدير.
1: وهو على كل شيء قدير.
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد أحضرت حصانين لنرحل عن هذا الوادي قبل أن يفطن لنا السحرة الذين كانوا يستعدون لتقديمك قربانا للنار.
2: دعني لهم يا برنوخ.
1: أتظن أن قتالهم يسير كأي قتال مع فرسان على الأرض؟
2: كيف سننجو منهم إذا لحقوا بنا؟
1: سأسلط عليهم الرعشة، فإذا أبطلوها رميتهم بالخفقان ثم بالخذلان والدهشة والحيرة ثم بالسكتة. هيا بنا يا سيف.

0: بأك بحالي يا عاصم.
1: أيرون، لقد جاءني إلى بيتي وأخبرني أن أمك ألقتك في وادي السحر. قد أشركت مع صديقك بلموس على الموت، فأسعد لكما يؤمنكما من الهلاك. إلى أي

0: تقتربوا من شامة، لأنني سأموت دفاعا عنها وعن ابنها.
1: ستقتل أنت وشامة أيها الأحمق يا تارك الدين.
2: ما الذي يجري أمام قصر أبي تاج يا عاقصة؟
3: لقد هاج الشعب على الملك لأنه ترك دينه وحمى شامة وهو الآن يقاتل قتالا مرا دفاعا عن عقيدته.
2: شتتي شمل جنده ومزقي جمعهم يا عاقصة.
3: ليكن ما تريد.

0: قصفت بنا المدينة. فروا إلى الصحراء، التمسوا الأمان هناك.
1: يا أيها الناس، من آمن منكم بالله وحده فهو آمن، وليرجع إلى بيته في المدينة. ومن كفر وأنكر وجود الله فليذهب حيث يشاء.

0: سعيد جدا بهذه الجلسة التي تجمعني بكم وكأنني ضمن عائلتكم.
1: أنت تعبر عما في نفسي يا مرنوخ.
2: ما بيننا جميل جمال الروابط العائلية، فنحن إخوة وأصدقاء.
3: لو قيد لصغيري دمر أن يتكلم لقال ما قلتموه.
2: ما رأيكم أن نرحل عن هذه المدينة بعد أن استقرت أحوالها؟
0: نعم الرأي رأيك.
1: سآمر بتجهيز المراكب لنرحل إلى حمراء اليمن،
0: مدينة الملكة قمر. سأنتقم لك يا سيف من هذه الأم الخائنة القاسية التي نسيت سنة الوجود وراحت تلاحقك حيثما

ساعد في الإخراج فراس محمد. المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج ثراء دبسي.

أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس السابع من ربيع الأول من عام 1448 للهجرة، الموافق للعشرين من شهر آب من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآي من سورتي النساء ومريم، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إنهم لا يؤمنون حتى

ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا

فقاتل في سبيل الله.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا.

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم

0: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآي من سورتي النساء ومريم، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ سيد نقشبندي. يصحبنا الآن الشيخ تيسير طبرنين في الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وطرفا من خشيتك دامعا، ونسألك اللهم شفاء من كل داء، ونسألك اللهم عافية الدارين وكفاية همهما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين لأنعمك، مثنين عليها خيرا يا رب العالمين. مستمعي الكرام، حديثي اليوم إليكم عن خصلة من خصال الخير وخلق من أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق الشكر. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وسنجزي الشاكرين، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وقد قيل له حين قام حتى تفطرت قدماه: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل فقال له كلمته الشهيرة التي أخذها المسلمون عنه صلى الله عليه وسلم، كما حدث سيدنا معاذ بالطريق المسلسل إلى يومنا هذا. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والشكر يكون بالقلب، وطريقته أن يقصد الخير ويضمره للخلق جميعا. فهو شاكر لله سبحانه وتعالى بقلبه، لأنه ينوي ويضمر الخير للناس جميعا ويقصده لجميع عباد الله عز وجل، حتى إنه يتمنى أن يسلم الكافر وأن يصلح العاصي وأن يكون الجميع على طريقة ترضي ربهم سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول من أنواع الشكر، الشكر بالقلب، وهذا لا يتقنه إلا كبار الصالحين الذين فهموا حقيقة الأمور. أما النوع الثاني فهو الشكر باللسان، وهو إظهار الشكر والحمد لله عز وجل، وهذا كثير في شريعتنا الإسلامية. فمثلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول إذا أصابته مصيبة: الحمد لله

إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فإن أصابه خير أصابته نعمة حمد الله سبحانه وتعالى وشكره. لذلك ورد في الحديث الشريف: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وما أجمل الإنسان المسلم إذا كان يلهج بكلمات الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى. والتحدث بنعمة الله تعالى شكر، أن يتحدث المسلم بأن الله عز وجل من عليه، وأن يكون شاكرا حقيقيا لربه سبحانه وتعالى. قال: والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وتتمة الحديث: والجماعة رحمة والفرقة عذاب. الشكر باللسان إظهار الرضا عن الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا التقى أحدهما بالآخر فيسأله كيف أصبحت، فيقول: أصبحت مسلما والحمد لله. وفي هذا روايات كثيرة. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يتساءلون، ومرادهم استخراج الشكر لله تعالى، فيكون الشاكر مطيعا لله عز وجل، والسائل أيضا مطيعا لله سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث من أنواع الشكر، الشكر الحقيقي بالجوارح. كيف يكون الشكر الحقيقي بالجوارح؟ قال: أن يستعمل نعم الله عز وجل في طاعته. وهذه هي الحقيقة التي يبحث الناس عنها مستمعي الكرام، أن يكون الشاكر على درجة عالية من التقرب إلى الله عز وجل، فما آتاه الله عز وجل من نعمة يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. فقد آتاك الله مالا، وهذا المال نعمة، فإذا كنت شاكرا حقيقيا فعليك أن تستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل، فلا تستخدم هذا المال بالمعاصي ولا بالموبقات ولا بالمبعدات عن الله عز وجل. بالعكس، هذه النعمة التي من الله عز وجل عليك بها، نعمة المال، عليك أن تستعملها في طاعة الله عز وجل، تأخذ منها حظك، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم بعد ذلك تستعمل هذا المال في بر فقير وصلة رحم وإعمار مسجد وإغاثة ملهوف، كل هذا دليل على أنك شاكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي رزقك وهو الذي أعطاك، فاستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل، تكن شاكرا حقيقيا. أيضا آتاك الله جاها، وكثير من الناس يؤتون الجاه، ما شاء الله، محبوب من الجميع، كلمته مسموعة، هذه نعمة عظيمة ربما لا تتاح لغيرك، فاستخدم هذا الجاه، ما آتاك الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل، في فك كرب المكروبين، في إغاثة عباد الله المستضعفين، في نصرة الضعفاء والمظلومين. لك جاه، استعمل هذا الجاه واستخدمه في خدمة عباد الله عز وجل، تكن شاكرا حقيقيا. أما عندك جاه تستعمله في أذى الخلق، تستعمله في التسلط، تستعمله في مصالحك الخاصة، وإذا ما أتاك فقير أو ضعيف أو مستضعف اعتذرت بألف عذر، والله إنك غير شاكر لنعمة الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. أيضا من أنواع الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه كلها، ومنها نعمة القوة. آتاك الله بدنا قويا، لا تستعمل هذا البدن في معصية الله عز وجل، تستطيع أن تفعل كذا وكذا وكذا، تستطيع أن تضرب، تستطيع أن تظلم، تستطيع أن تفعل ما تشاء، ولكنك

لا تخاف الله تبارك وتعالى، ولم تكن في هذه الحالة شاكرا لأنعم الله عز وجل. القوة نعمة، فاستخدم هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا دواليك. لذلك

إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، حكمة حلقتنا لهذا اليوم هي: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. هذه الحكمة من أجل الحكم، وهي من الحكم التي تعالج قلق الإنسان وتعلقه بالمستقبل. ومعنى أرح نفسك أي خلص قلبك من التعب والهم والقلق. والتدبير ليس المقصود به التخطيط النافع، وإنما الانشغال بمحاولة التحكم في كل تفاصيل الحياة، وكأن مصير الأمور

الأمور بيد الإنسان وحده، فما قام به غيرك عنك أي ما تكفل الله به لك لا تقم به لنفسك، فلا تحمل نفسك عبء ما ليس من اختصاصها. والمقصود أن الإنسان له دائرة يعمل فيها ودائرة ليست في يده، فمثال الذي هو في يدك أن تصلي، أن تعمل، أن تتعلم، أن تبحث عن الرزق، أن تحسن أخلاقك، وما ليس في يدك هل ستنجح أم لا، متى يأتي الرزق، متى يشفى المريض، متى يأتي الفرج. فالخطأ أن ينشغل الإنسان بما ليس في يده أكثر من انشغاله بما هو مسؤول عنه. ومثال ذلك الطالب، طالب يريد النجاح، المطلوب منه الدراسة، حضور الدروس، المراجعة، تنظيم الوقت. أما أن يبقى يفكر ماذا لو رسبت، ماذا لو جاءت الأسئلة صعبة، ماذا لو نسيت، فهذا ليس تدبيرا نافعا بل قلق يستنزف طاقته. وإلى هنا متابعينا نصل وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حكمة، وسنتابع الكلام عن هذه الحكمة الدقيقة في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

سألتموه. إنه الله، من الذي جاءه خائفا فما أمنه، ومن الذي جاءه منكسرا فما رممه، ومن الذي جاءه مستنجدا فما نصره، ومن الذي جاءه حزينا فما أسعده، ومن الذي جاءه حيران فما دله. تخير أوقات الإجابة، وأنخ مطاياك ببابه، أقبل عليه في الثلث الأخير من الليل، فسهام الدعاء بعد القيام لا تخيب. وثق بربك، فإن الأيدي الفارغة الممتدة إليه يستحيل أن ترجع إلا ملأى. وقبل كل هذا، ليكن طعامك كله حلالا، وفي الحديث أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، من العمليات الزراعية اللازمة لأشجار الكرمة عملية الفلاحة. تفلح أرض الكرمة فلاحتين أساسيتين على الأقل: الفلاحة الأولى بعد سقوط الأوراق في فصل الخريف، وعمقها من 20 إلى 25 سنتيمتر. الغاية منها قلب التربة وتحريكها وتهويتها وتحضيرها لتلقي مياه المطر. أما الفلاحة الثانية في نهاية فصل الشتاء وأوائل فصل الربيع، عمقها من 10 إلى 15 سنتيمتر، والغاية منها تكسير الطبقة العليا من الأرض ومنع تبخر مياه التربة.

أيضا أخي الفلاح، من العمليات الزراعية اللازمة لأشجار الكرمة عملية العزق. هي عمليات ضرورية أثناء النمو في فصلي الربيع والصيف، الغاية منها إزالة الأعشاب وتكسير الطبقة السطحية ومنع تبخر المياه، ويتراوح عددها من 3 إلى 4 عزقات بعمق حوالي 10 سنتيمترات.

أيضا أخي الفلاح، من الخدمات والعمليات الزراعية اللازمة لبساتين الكرمة عملية السقاية. من الضروري تنظيم طرق السقاية في المناطق المروية، لأن كثرة المياه وزيادتها في التربة قد تسبب اختناق الجذور خلال فصل النمو، ولهذا يمكن تطويف الكرمة على فترات خلال فصل الشتاء عند توفر المياه، ومن ثم متابعة سقايتها طيلة فصل النمو بحدود سقاية واحدة كل حوالي 15 يوما منذ أوائل نيسان وحتى سقوط الأوراق.

أيضا أخي الفلاح، من العمليات والخدمات الزراعية الضرورية لأشجار الكرمة عملية التسميد. تحتاج الكرمة إلى تغذية إن كانت زراعتها مروية أو بعلية، ويفضل إضافة كمية 3 أطنان ونصف طن من السماد العضوي كل 3 سنوات لكل دنم واحد من الأرض. أما كمية الأسمدة الكيميائية الواجب إضافتها للأرض فتختلف بالنسبة لعمر الشجرة، وكذلك بالنسبة لطبيعة التربة ومدى غناها بالعناصر الضرورية لحياة النبات وإنتاجه الجيد.

أخي المزارع، ماذا نعني بخدمة العنب الورقي على بساتين الكرمة؟ ما هي الفائدة من هذه الخدمة وكيف نقوم بها؟ المزيد من التفاصيل مع المهندس الزراعي أحمد الخالد مراسلنا في محافظة اللاذقية.

0: أسعد الله صباحكم إخوتي الفلاحين. رح نلتقي مع المهندس بسام الحداد. صباح الخير أستاذ.
1: صباح الخيرات. أهلا وسهلا.
0: رح يحكي لنا الأستاذ عن العنب الورقي المنتشر حاليا في الساحل السوري في محافظة اللاذقية.
1: بدأ تاريخ

0: تاريخ هذه الزراعة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، يعني عمر هذه الزراعة حوالي 34 سنة بمنطقة المختارية محافظة اللاذقية. انتشرت هذه الزراعة كرديف لزراعة الحمضيات، وبدأت تحل محل زراعة الحمضيات بالأماكن التي تعرضت للصقيع في سنة 2004. هذه الزراعة تحتاج إلى تربة خصبة عميقة منخفضة الكلس الفعال مع مناخ رطب أو شبه رطب لزيادة مسطح الورقة وعدم قساوة الورقة، وبالتالي الورقة القاسية غير مرغوبة للمستهلك، لذلك تجود بهذه المنطقة كونها منطقة شبه رطبة.
1: طرق التربية استاذ؟
0: يمكن تربية عرائش العنب الورقي، ويمكن تحويلها إلى شكل سياج للمزرعة مثلا، سياج بين صفوف المزرعة، ويمكن تربية على العرائش كما ذكرنا.
1: وش الآفات والأمراض شفتين كنت تحكينا عنها؟
0: العنب الورقي قليل الإصابة بالآفات والأمراض، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه زراعة هذه الشجرة هي حالة الاصفرار التي تصيب الأوراق في بعض المناطق التي ذات محتوى عالي من الكلس الفعال، وبالتالي تتعرض الأوراق إلى الاصفرار، وبالتالي نحتاج إلى الدعم بشلة الحديد أو زيادة كمية المادة العضوية، مع حالات خاصة جدا بالإصابات الحشرية، يعني إصابات محدودة.
1: تسميد والري استاذ، ما مدى تسميد والري؟
0: طبعا حتى نحصل على موسم طويل من العنب الورقي نحتاج إلى ري مستمر، طالما لدينا ري مستمر فلدينا إنتاج مستمر حتى نهاية الصيف.
1: شو أهمية هالزراعة حاليا عندنا في محافظة اللاذقية أو بشكل عام للفلاحين بشكل عام، حكينا عنه؟
0: نعيد مرة ثانية، تعتبر هذه الزراعة ليست زراعة أساسية وإنما زراعة رديفة لزراعة الحمضيات بالأماكن التي لا تنجح بها زراعة الحمضيات، جنبا إلى جنب مع هذه الزراعة. هذه الزراعة ذات مردود متواضع، مردود جيد بالنسبة للفلاح.
1: الأهمية الاقتصادية قلنا ممتازة، وما بيصير تشغيل أي عاملة، ما بيصير
0: طبعا بوجود هذه الزراعة نحتاج إلى زيادة اليد العاملة، وبالتالي فرصة أكبر للعمل للجميع، كبير صغير حتى الأعمار متقدمة.
1: الله يعطيك العافية أستاذ وشكرا لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وتركيا لتعزيز التعاون في مجالي التعدين وعلوم الأرض في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة.

0: محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية تركي ألب أرسلان برقدار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، ناقش فيه آخر المستجدات المتعلقة بمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين وبحث التطورات الإقليمية. مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش يلتقي المديرة التنفيذية لمنظمة ميرسي كور جايدا مكينا والمدير الإقليمي أرنو كيمان والمديرة القطرية نادين أبو الرب. وزير المالية محمد يسر برنية يعلن إحداث لجنة مهمتها تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها وتعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية. وفي خبرنا الأخير، وزارة النقل تعلن الاتفاق مع شركتين لتنفيذ طريق دمشق دير الزور الجديد وتأهيل القديم. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. بعد ما وصلنا على اللادقية وحطينا رحالنا على شط البحر ولقينا شاليه ننزل فيه بإجرة معقولة، فصار لازم ننزل نسبح. شنو على قول المثل، من حضر السوق باع واشترى. ومو معقولة جايين على البحر مشان نتفرج عليه. ومشان هيك بكرنا الصبح قبل ما تحمى الشمس ونزلنا على البحر. وما أنه وصلنا حتى التفت علي المحروس ابني وسألني، بابا أنت بتعرف تسبح؟ معلوم، يا ما سبحت بهموم ومشاكل الناس.
2: قصدي بتعرف تسبح بالبحر يا بي؟
1: معلوم بعرف، وفوق معرفتي بسباحة الشهر الماضي اشتريت كتاب كيف تتعلم السباحة في 5 أيام وحفظته. يعني نظرياً أنا معلم بسباحة. أما حرمنا المصهون السيدة أما عنتر فكانت خايفة من البحر وعم ترجف من الخوف. شو بنا عنتر؟ على علمي صار لك شهرين عم تحضري للجي على البحر، شايفك مرعوبة. خير؟ قالت لي، ايه والله مرعوبة، والله مرعوبة يا ابن عمي. هلأ إذا نزلت على البحر وإجاني حوت وقرب بده يبلعني، شو لازم أعمل؟ قلت له لا تعملي شي، افتحي تمك وقولي له أنا أم عنتر، بتلاقي لحاله انسحب وبطل يبلعك. قالت لي، وليش ما رح يخاف وينسحب وما يبلعني؟ شنو بيخاف على سمعته؟ قلت له. قالت لي، ابن عمي أبو عنتر. قلت له، يا عيون أبو عنتر. مري. قالت لي، يعني إذا كان الحوت ابن عالم وناس، برقدان اجت شي سمكة قرش وبدها تاكلني، شو بعمل؟ قلت له، احمدي ربك، احمدي ربك انه شواطئنا ما فيها سمك قرش. قالت لي، عم قول برقدان ابن عمي، برقدان يعني اذا سمكة قرش تسللت واجت على شواطئنا وتقصدتني انا بالذات. قلت له، لا تخافي، لا تخافي بنوب، شن القرش بس يشوفك بيهرب. قالت لي، يه، وليش بقى القرش رح يهرب مني؟ قلت له، لأنك ليرة. المهم، وكل ما أم عنتر توصل لعند مية البحر ترجع خايفة مشان تسألني سؤال وتقلي، ابن عمي مو كانوا عم يحكوا إنه في أناديل بحر وإنها بتلزق بجلد اللي عم يسبح وبتعمل له مشاكل جلدية؟ قلت لها، مظبوط، بس أناديل البحر لملموها وما ضل ولا انديل. قالت لي، وشو عملوا فيها؟ قلت لها، باعوها للناس مشان يضووها بدال الكهرباء يا مو. حلوة ما؟ والله حلوة، تفش القهر. المهم، أما محسوبكم فنزل وسبح. ومن زمان ومن زمان يا أبا عنتر ما غسلت جلدك بمية البحر. اسأل الله على أيام كنت فيها مثل الشبوط، إذا طلعت من المي بختنق. إيه، وبين وبينكم كنت مبسوط بسباحة ومشان هيك غمقت، وفجأة لقيت واحد عم مد إيده من جوات المي وبينته رح يختنق. أوف، قوام سبحت لعنده وسحبته وجريته معي على الشط. وبعد ما طالع المي اللي بلعها وأخذ نفس قال لي،
3: كنت خيرك، لولاك كنت غرقت.
1: طلعت وجهه مليح،
2: لك والله هالوش مو غريب علي.
1: لك مو أنت موفق السواس اللي بزمانك أخذ بطولة عبور المانش بسباحة؟
3: اي والله أنا بزاته.
1: شو ما عرفتني؟
3: لا والله ما عرفتك، مين حضرتك بلا ذكرى؟
1: أنا أخوك أبو عنتر. لك شو نسيت؟ نسيت لما كنا نتدرب على السباحة بالمسبح وكنت أنا رح أغرق وجيت أنت وأنقذتني؟
3: أيوة أيوة تذكرت هلا.
1: لك على علمي إنك سباح وعالمي وأخذ جوائز عالمية، لك شو قصتك يا موفا؟ لك كنت رح تغرق بشبر ونص مي.
3: عم تسألني شو قصتي وليش كنت رح أغرق؟ يا سيدي رح لك، بعد ما أخذت بطولة عبور المانش تجوزت وإجاري ولاد وكبروا الولاد، يعني بعد ما كنت أسبح بالبحر صرت أسبح بمشاكل عيلة 25 سنة ما قربت فيها على المي.
1: هلا تركني من المي، بدي أفهم منك ليش كام ولد ما شاء الله عندك؟
3: 17 ولد، 11 صبيان وستة بنات.
1: وليش كل هادلك يا أخي ليش؟ شو عامل مفرخة أرانب؟
3: هيك شي مشان الله أعطيني إذنك.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم، نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

طلينا ايه والله بصباح صور جديد من إذاعة دمشق. ولما النسمات تحمل بين الغرب ونسمات الصباح تحملكن كل الخير والبركة السلام والأمان بكل مكان بتكونوا فيه.

يعني نحن رح نطفي نور الكهرباء بما أنه رح ترافقونا بهذا الصباح. صباح سوري جديد عبر هواء إذاعة دمشق اليوم الخميس 20 آب 2026. وتحية لكم من فريق العمل.

احنا مشي سوا نحن وانتو درب هالصباح اليوم، ان شاء الله يحمل كل الخير لإلكن ولإلنا جميعا. معكن من وراء المايك ايمان شكري، وفي الاخراج لما يوصف.

صباح الأمن والأمان، السلامة، الهمة والنشاط، كلنا بحاجة لإلهم بهالأيام. يعني ربما هيك مع درجات الحرارة المرتفعة نحس شوي بالخمول، فبحاجة إنه نشد الهمة شوي، نحسس أنفسنا بالنشاط، نمارس أي شيء ممكن يخلينا نشعر بهذا النشاط حتى نقدر نقوم بأعمالنا أكيد. ويمكن الصباح دايما بيحمل نسمات عليلة، نسمات هواء يكون نشيط بالنسبة لنا وينشطنا بنفس الوقت. لهيك بقول دايما صباح الخير للذين يحبون الصباح وإشراقة النور، يتهللون البداية الجديدة ويرقبون الأمال الواعدة السعيدة، من يحبون نبض الحياة حين يسري في الأشياء ويمنحها الروح والضياء. وهؤلاء من الذين يشبهون الصباح، ممتلئ نفوسهم بالنور والخير، فلا تلقاهم إلا كبشائر خير.

بدون ما نستنى، لأنه نتمنى دايما أنه يكون في بحياتكم الحب الحقيقي الصادق والبعيد عن النسيان والنكران أيضا لهذا الحب، لأنه يقال أروع ما في الحب أن يكون من تحبه يوما حبيب ويوما صديق ويوما أهل، فيصبح لك كل ما تملك.

فصباح الخير لأهل الخير لبشائر الخير، وصباح الحب لأهل الحب للي بيكونوا فعلا هن الصديق والحبيب والأهل السند. إمتى ما بنحتاجهم بيكونوا موجودين حدنا، وبيكونوا هن اللي عم يعطونا المشاعر اللي بنحتاجها أيضا لحتى نكفي بهالحياة بروح حلوة.

وصحصحت الشموسة مثل ما بيقولوا، فخلينا نصحصح نحن كمان، وصباحكم ورد وسكر جميعا. كمان ياسر عم يقلنا صباح الورد، يسعد صباحك ان شاء الله تكون بألف خير يا رب. وفي مين عم يقلنا تفضلوا على القهوة؟ الرقم اللي آخره 072. يسعد صباحك، طول بالك شوي. أبو محمد من عرطوزي، يسعد صباحك.

0: صباح الخير. بدي أقول كمان لأرام بيقول صباحكم سوري مع رائحة القهوة مع الأجواء المطر اللندني. يا سلام على، يلا بناخدك مع حال الطقس هلأ أرام لتعرف كيف رح يكون الطقس عنا لليوم، ماطر أم غير ماطر، لنشوف أجواء سوريا كيف. يسعد صباحك وصحة وهنا على القهوة. نقول صباح الخير للمتنبئ الجوي الأستاذ زكريا العيسى معنا على الهواء مباشرة. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
0: صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
0: كيف رح تكون أجواء الطقس اليوم الخميس؟ وأكيد كمان بكرة العطلة الجمعة يعني، فالعالم بتحب تطمن كمان هيك.
1: نعم.
0: إذا ما بتزبط مشاريع اليوم بيقولوا بكرة.
1: نعم اليوم يعني توالي درجات الحرارة ارتفاعا تصبح على من معدلاتها تقريبا يعني من 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، والجو حار نسبيا إلى حارا خاصة يعني في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، حيكون بين الصحو الغامق جدا بشكل عام، وأيضا حيكون يعني سديميا مغمرا في المناطق الشرقية والجزيرة. يعني ليلا يكون الجو لطيفا خاصة في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية صباحا، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية. بالنسبة للرياح تكون شمالية غربية مخيفة معتدلة مع حبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتر بالساعة خاصة على الأجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى، تؤدي إلى إثارة الغبار وأتبع في تلك المناطق، والبحر أيضا حيكون خفيف ارتفاع الموج. أيضا بالنسبة لأيام يعني يوم الجمعة والسبت تستمر أيضا درجات الحرارة بارتفاع حتى تصبح يعني تقريبا أعلى من المعدل بحوالي من 2 إلى 4 درجات مئوية. والجو بشكل عام حيكون يعني جو حارا وبين الصحو الغائم جدا بشكل عام.
0: إذا نحن هلا هيك مع ارتفاع لدرجات الحرارة
1: طبعا
0: جو أقرب للسديمي، في رياح
1: فينا مثل ما قلنا في نشاط على الرياح، فيها هبات نشطة تقريبا تتجاوز يعني تقريبا 40 إلى 45 كيلومتر بالساعة، وتثير غبار في يعني في المناطق يعني خاصة في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى تقريبا.
0: بس هي منا ارتفاع بدرجات الحرارة مثل السابق الأسابيع الماضية.
1: لا طبعا يعني هي تقريبا يعني أعلى من المعدل من يعني في بعض المناطق درجتين، في بعض المناطق 3 درجات، في بعض المناطق 4 درجات، يعني جو تقريبا يعني نعتبره يعني
0: ومساء عم يكون في اختلاف.
1: ايه طبعا يعني ايه طبعا ايه طبعا مساء يكون الجو يعني مثل ما قلنا لطيفا يعني.
0: يعني ما في امطار لندنية
1: امطار
0: يعني
1: في امطار يعني حتى نهايه الاسبوع القادم يعني يوم الخميس القادم ان شاء الله في فرصه مطر، بس تتركز وين على المناطق الساحليه بشكل خاص يعني.
0: ان شاء الله يا رب دائما الخير لبلدنا. وبالنسبه لدرجات الحراره
1: بالنسبه لدرجات الحراره خلال 24 ساعه منطقه دمشق والمنطقه الجنوبيه 38 31، المرتفعات الجبليه 33 9، المنطقة الوسطى 38 23، منطقة الجزيرة 40 27، المنطقة الساحلية 33 25، المنطقة الشمالية 39 26، وأخيرا المنطقة الشرقية والبادية 40 26.
0: نهار سعيد لإلك ولكل المستمعين، وشكرا على كل هذه التفاصيل المتنبئ الجوي زكريا العيسى. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك يا أهلا وسهلا فيك.
0: يعطيك ألف عافية. شكرا.

حدا. والمؤمن ما بيحكم على الناس، أما المتعلمين فبيشاركوا علمهم مع غيرهم، والواثقين من حالهم ما بينافسوا بل بيلهموا غيرهم.

ما بعرف إذا بتلاحظوا أنه بعض الأشخاص اللي بيكونوا هيك ناس حلوين بيعرفوا يمدحوا غيرهم. الناس الحلوة بتعرف تمدح غيرها، والناس السعيدة بتفرح لنجاح غيرها، واللي بيعرفوا لغات ما بيضحكوا على لهجة

لا العالم محتاج الحب، كلنا محتاجين هالناس الحلوة تكون بحياتنا اللي بتعرف تمدحنا واللي بتفرح لفرحنا واللي ما بيضحكوا علينا، بالعكس بيكونوا صادقين معنا بلطافة وجمال الكلام، اللي ما بيحكموا علينا واللي بيلاقونا الأعذار واللي ما بينافسونا بل بيلهمونا وبيعلمونا. أما الناس اللي بالمقابل عن الناس الحلوة هي بيكون في جواهم فراغ، تفكيرهم يمكن بيخلى من هالقصص كلياتها، من أنهم يكونوا منشغلين بأنفسهم فبيحاولوا يجرحوا ويقللوا من قيمة غيرهم، يحكوا عليك من وراء ظهرك، بينافسوك بأذية، بيحاولوا أنهم دايما يمكن يكسروا من مقاديفك مثل ما منقول، يقللوا من قيمة الأشياء اللي أنت بتقوم فيها. فأكيد هالأشخاص بيكون جواهم فراغ، عايشين بفراغ، دايرين بأمور الناس بلا ما يدوروا بأمورهم الشخصية.

هدول الناس يمكن اللي احنا بحاجه لإلهم ليكونوا بحياتنا، واللي كنا عم نقول هن الحبيب اللي بيكون يوم حبيب ويوم صديق ويوم اهل، حسب ما انت بتكون بحاجته هو موجود، وانت تكون بالمقابل عم تعطيه نفس الاحتياج. في اروع

شكرا لكم معنا على الهواء بالاستماع لإذاعة دمشق بصباحكم سوري. لما عم بتقلي شكرا لك معي بالصباح وانا بدي اتشكرك كثير من هون ليخلص صباحكم سوري لليوم، ودائما يا لما يسعد صباحك. شكرا.

هلا وغلا. هلا والله سمير عبد الرحمن بيقلنا يسعد صباحكم. صباحك خير يا سمير، تضل بألف خير كمان. يسعد صباحكم إيمان ولما. لا شغال البرنامج ليش على الوقت 8:30 كنا هوا. سوسن يسعد صباحك. صباح الإيمان إيمان، يسعد صباحك. شو حلو، أعماق الصمت تولد أصدق الاعترافات وتظهر مشاعر عجز اللسان عن وصفها. محمد خلف أبو يامن من السلامية، يسعد صباحك. هلا أنا عم بقرأ رسالكم، تصبيحاتكم أكيد، بس لسه ناطرة تشاركونا بموضوع اليوم اللي عم يحكي

عن شيء بيشبه اللي كنا عم نقوله بالصباح. إذا طلب منك أو يعني حدا سألك أوصف نفسك بكلمة أو بكلمات، معلش، كيف فيك توصف نفسك؟ والله السؤال منه هي صعب، يعني هلا ما عم بتقلي بلشي بحالك، تعي نسأل بعض. رح نقول بآخر الجواب بآخر الحلقة. يلا فكروا معنا، إذا كل حدا فينا بده يوصف نفسه، كيف بيوصف نفسه؟ شو هي الكلمات اللي بتعبر عنه؟

من هذا السؤال خلونا نروح لتجربة ما بعرف إذا بتحبوا تجربوها، بس هي مهمة جدا من اختصاصي بمحدد بيعطي هذه التجربة لحتى نعرف من خلالها كمان أنفسنا ونحب حالنا ونتقبلها بدون مقارنات الحياة المادية اللي نحن عايشين فيها. اسمعوا معي. جربوا 10 دقائق قدام المراية هالمرة، ما نحاول نصلح شكلنا أو نعمل أي تغيير فيه، يعني نحن بس عم نتطلع على حالنا بالمراية، نوقف قدام المرآة 10 دقائق بدون جوال، بدون تصوير، بدون مكياج وبدون محاولة تغيير ملامح، فقط انظر لوجهك وركز في التفاصيل، بعيونك، حواجبك، أنفك، الفم، شكل البشرة، الخطوط الصغيرة من التجاعيد وحتى التعب اللي ظاهر على وجهك. والأهم أنه ما نبحث عن عيب ولا نحاول أنه نقيم نفسنا، لأنه الفرق كله بهي اللحظات. أنت مو قاعد تسأل هل أنا جميل أو جميلة، أنا قاعد أتعلم هون كيف شوف نفسي بدون محاكمة.

10 دقائق نوقف فيها قدام المرآة، إذن بدون أي محاولة لتقييم النفس تقول هذا أنا. ليه؟ لأنه أغلب الناس لما يشوفوا أنفسهم في المرآة ما بيشوفوا أنفسهم فعليا، بيشوفوا قائمة ملاحظات، هالة، تجاعيد، أنف، وزن، شعر، بشرة إلى آخره. الدماغ هون بيتحول إلى ناقد ويبدأ يبحث عن الشيء اللي بيحتاج إصلاح. أمشي بخيالي مع كل طيب. الجميل بالفكرة هون أنه مو نطلع من التمرين مقتنعين أنه نحن الأجمل، أجمل حدا بالعالم. الهدف أعمق من ذلك، أنه نقلل المسافة بيننا وبين أنفسنا، بدل ما يكون وجهك شيء تراقبه وتصليحه وتخفي فيه الأشياء، بيبدأ يصير شيء تستطيع النظر إليه وتحمله وتتعايش معه بدون حرب.

يعني قد ايه نحن بحاجه لهذا التمرين فعلا بظل عمليات التجميل ويعني الرجال والنساء اللي غايصين فيها بهالوقت من الزمن، والحاجه دائما لاصلاح هذا الوجه بما فيه. فلذلك قديش نحن فعلا بحاجه لانه نتعايش مع وجهنا بما يحمله. تجربه هي عباره عن 10 دقائق فقط، ما منعدل فيها شيء، ما نقترب من المراه، ما نصور انفسنا، ما ندور على عيب جديد، فقط نشوف الإنسان اللي قدامنا.

هلا ما بعرف بكره او بعد بكره اذا جربتوا هالتمرين او اليوم مع الايام ممكن تصيروا تغنوا لحالكم بعدين هيك تحبوا حالكم كما هي. يمكن يكون هذا التمرين لاول مره مزعج، يمكن تحس انك ما بتعرف وجهك منيح او مثل ما كنت بتتوقع، يمكن تكتشف شيء اقصى من انك بتحب شكلك ولا لا، يمكن من زمان ما اطلعت بعيونك بطريقه ناقده وشفت وجهك بطريقه ناقده. هذا التغيير الحقيقي مو لتغيير الوجه إنما لتغيير الداخل اللي جواتنا، نعرف كيف نحب حالنا ونعرف أنفسنا أكثر ونوصل لحالة من النضج. اليوم رح نحكي عنها، يمكن التسميات كتيرة تكون لكن اليوم اخترنا يكون هذا النضج الروحي الداخل.

إذا وقفنا هالعشر دقايق ووقفنا الزمن عندهم اكتشفنا نفسنا وحبينا حالنا مثل ما نحن وصلنا لشيء اسمه استيقاظ أو نضج روحي. اليوم رح نحكي عنه، ما نكون فيه منشغلين بإصلاح الناس ومشاكلهم ونحمل هذا الفراغ المادي، إنما نكون بجواتنا أكثر، نتحمل مسؤولية حياتنا أكثر. كيف رح يكون هذا الشيء؟ رح نتعرف عليه أكثر بتفاصيل موضوعنا لليوم عن الاستيقاظ أو النضج الروحي. وبذكركم، عم بسألكم إذا حدا طلب منكم توصفوا أنفسكم بكلمة أو بمجموعة من الكلمات، كيف ممكن توصفوا أنفسكم؟

0: عشنا العمر نربي. انتظار أكيد رسائلكم ومشاركاتكم، لكن اسمحوا لنا اليوم نضيء على فعالية وأمر مهم جدا تم من خلال افتتاح مراكز صحية جديدة بمحافظة إدلب، مراكز متخصصة وحدتان لغسيل الكلى لتعزيز خدمات الرعاية الأساسية وتسهيل وصول المرضى للعلاج في ريف إدلب تحديدا. لناخذ تفاصيل أكثر ونتعرف عن هذه المراكز وأهميتها. لنقول صباح الخير لضيفنا الدكتور محمد وليد تامر، معاون مدير الصحة للشؤون الطبية في إدلب. دكتور محمد أهلا وسهلا فيك، سعيد صباحك.
1: يا صباح الخير وصباح جميل جدا من إدلب الخضراء لدمشق الفيحاء، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة
0: جميعا يا رب، نكون بألف خير وصحة. مثل ما قلت، بما أنه عم نحكي عن إنجازات وزارة الصحة ومديرية الصحة بإدلب تحديدا اليوم دكتور محمد، يعني عم نطلب منك تعرفنا أكثر عن هذه المراكز الجديدة، عن أهميتها وأهمية افتتاحها اليوم، المناطق أيضا اللي تم توزيع الافتتاح فيها.
1: بداية حتى أعطيك أهمية هاي المراكز اللي تم افتتاحها، لازم نعرج على بعض الحقائق اللي من خلالها رح تفهموا شو
0: اللي
1: صار بهذا الريف.
0: تفضل.
1: نحن ببداية 2020 تم سقوط هاي المناطق بتقدم جيش النظام، وتم إخلاء المنطقة من خان شيخون حتى سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتم تدمير جميع البنى التحتية والبشرية وغيرها. صار في المنطقة نسبة اللزوح فيها صفر إنسان، يعني ما كان في بشر نهائياً.

0: عدد المراكز الموجودة بهذه المنطقة بذلك الحين تجاوز 35 إلى 36 مركز رعاية صحية أولي. طبعا
1: كلها خارج الخدمة أصبحت، وأيضا يعني حتى ما في الأهالي كلهم كانوا نازحين، يعني حتى اللي كانوا
0: ما في صفر إنسان طوري ما كان في أي إنسان
1: مهجرين.
0: فنحن بعد ما من علينا الله بالنصر والتحرير يعني العادة انطلقت منذ اللحظات الأولى مديرية صحة إدلب بإمكانيات المحدودة لإطلاق شعار عودة الناس من المخيمات إلى أماكن سكنهم. طبعا هذا الشعار بينطبق يعني حتى نخلي الناس ترجع من المخيمات لهاي المناطق لازم نأمن رعاية صحية ولازم نأمن غذاء ولازم نأمن تعليم.
1: إذن هذا هو الهدف والشعار، هذا هو الهدف، عودة الناس من المخيمات إلى أماكن سكنهم.
0: إلى أماكن سكنهم. فمنذ اللحظات الأولى انطلقنا بإعادة تأهيل هاي المراكز في هاي المنطقة، وتم خلال العام الحالي تأهيل أكثر من 27 مركز يعني من بداية السنة حتى اللحظة اللي حكيك فيها، وكان الافتتاح الأخير اللي أنت عم تذكريه حاليا باللقاء معنا. يعني ظل عنا شيء 5 أو 7 مراكز بنكون أعدنا جميع المراكز في هاي المنطقة اللي كانت مدمرة بالكامل، أعدناها ووضعناها قيد التفعيل وبدأت تقدم خدمات للمواطنين وبدأت قوافل العودة يعني من 3 ملايين نازح في المخيمات إلى بحدود 650-700 ألف نازح حاليا، ونحن نعمل ليل النهار على عودة أهلنا وتأمين الخدمات لهم في هاي المناطق. طبعا إذا تسمحي لي في عجالي بس أذكر لي قسم من هاي المراكز. في عنا مركز دير شرقي مثلا، منطقة الإشرافية في معرة النعمان، منطقة حيش، كفرنبيل، كفر سجني، تمامها، حاس، معصران، التح، زارين، كفر عوية، كنصفرة، معرة حرمة، آفس، معرة دبسة، سراقي، تلمرديخ، جسر الشهور، وحاري، كفر تخاريم. طبعا في عنا كمان بالإضافة للرعاية الصحية الأولية اللي هي عادة بتقدم خدمات على الشكل التالي، في عنا بكل مركز من المراكز اللي افتتحناهم بتقدم عيادة طب عام، بتقدم عيادة أطفال، عيادة نسائي، في صيدلي، في خدمات مخطر تحليل طبي، وفي عنا تسقيف صحي، وفي عنا تغذية. فهاي المراكز يعني عم تشتغل بالطاقة القصوى، وطبعا هي فرحة كبيرة لأهالي المنطقة، وشفنا نحن الحفاوي من أهل المنطقة أكثر من فرحتنا نحن كمديرية صحة، أنه عم فكان في هناك يعني تعاون من الجميع، من الناس، من المجتمع، من الصحة، من المحافظة، الجميع كان يعني مثل عرس بهيك افتتاحات. كان طبعا في عندنا مراكز غسيل الكلي، هاي مراكز رعايه ثالثي من تمويل لانه شوي متخصصه. طبعا في عندنا ناس كثير كانوا بالمخيمات ولا بمناطق النزوح مثل الطاح والقطبي يقوموا بغسيل الكلي، وتعرفي انت مريض غسيل الكلي يعني بحاجه لجلستين او مرات 3 جلسات اسبوعيا، ومناطق
1: بتكون
0: تبعد مسافات هائله، يعني المواصلات تعرفي تكلفه المواصلات في هيك حاله وغيرها، بالإضافة لتقديم الأدوية المناسبة بعون الله كمان.
1: إن الوحدات غسيل الكلية بخان شيخون وبأريحة.
0: بخان شيخون وأريحة، وقبلهم تم افتتاح مركز بمعرة النعمان وبجسر الشهور. يعني في مراكز دائما عم تضاف، ولا في مركز عم يتم العمل عليه بسراقب دائما، بينما كان بمرحلة قبل الثورة كان في مركز واحد في إدلب يحتوي على 8 أجهزة غسيل في طوري محافظة كاملة. حاليا في عنا في كل مركز من المراكز اللي ذكرتيهم تحتوي على من 8 إلى 10 أجهزة غسيل كلي.
1: كل المراكز مثل ما ذكرت دكتور محمد فيها الطب العام، الأطفال، الأمراض المزمنة، النسائية، الإسعاف، المخبر، كل هذه التفاصيل موجودة بخدمات عامة مقدمة مجانا لكل المراجعين.
0: كلها مجانا بما فيها الأدوية.
1: بما فيها الأدوية. يعني بأهداف المشروع الصحي اليوم مثل ما قلت بعودة الناس، دعم الأهالي بمناطقهم، تحسين جودة الرعاية، توسيع الخدمات الأساسية، وتخفيف أعباء التنقل أيضا. اليوم قديش بنقدر نقول أنه فعلا هذه الأهداف تم تحقيقها بأي نسبة ممكن؟
0: أنا ذكرت لك يعني بحدود نحن عندنا كان 35 مركز رعاية صحية، فنحن وصلنا حاليا لل 27 هاي السنة. حاليا استلمنا 5 مراكز جدد استلمناهم بعد الترميم. بتعرفي انت مرحله اطلاق المركز لانه مدمر، في منهم اسطحته تمت ازالتها، بتعرفي هي القصه تبع ازاله الاسطحه وفراغها من الحديد بجيش التعفيش السابق. فحاليا استلمنا 5 مراكز جديده، هي في شيخ دريد

0: الشيشان وكفر عمين، هو في المراكز راح يتم افتتاحهم كمان قريبا، فنكون وصلنا الى ما يقارب نسبه 90% من تاهيل هاي المراكز اللي كانت مع بدايه التحرير خارج الخدمه تماما.
1: جميل، نقدر نقول انه اهم المناطق اللي هي بحاجه لهذه الخدمات يعني صارت مؤمنه فيها.
0: تماما
1: تمام.
0: يعني بغض القليل نحن حاليا باللحظه اللي عم نحكي فيها انه مراكز الرعايه الصحيه او خدمه الرعايه الصحيه الاوليه، نسينا نعرج على موضوع اللقاح وهو شيء اساسي.
1: صحيح.
0: هي المراكز كلياتها فيها فريق لقاح بيقدم خدمات لقاح للاطفال، واللقاح هو استثمار في المستقبل دائما يعني، فهذا الشيء لازم نحن كمان نكون حريصين عليه. فهاي المراكز حاليا بقدر اقول لك انه نحن عم نقدم لهاي المناطق اللي عم تعود عندنا الناس ما يقارب 90% من الخدمه اللي بتقدم الرعايه الصحيه الاوليه اللي كانت فيها عياده الاطفال النسائي والصيدلي والمخطر والتثقيف الصحي والتغذيه.
1: واللاشمانيا ايضا يمكن هذا الموضوع كمان مهم
0: بالمناسبة
1: جدا.
0: بالنسبه للاشمانيا قمنا بحملتين ضخمات جدا جدا في ريف المعره في منطقه خان شيخون وسراقب. هاي المنطقه بعد عوده النازحين نتيجه وجود الاكوام الكبيره من الركام والمستويات الطاقه الصحيه المفتوحه، فذبابه الرمل تكاثرت في المنطقه وادت لانتشار تحوله من مرض الى وباء، يعني انتشر بشكل كبير كثير. قامت مديريه الصحه بالتعاون مع منظمه يونيسيف منظمه دبليو اتش او بالرش المبيدات بتوزيع الادويه في كل هاي المراكز اللي ذكرت لك اياها. يوجد فريق لمعالجه الاشمانيا سواء بمادة الجلوكانتين كدواء الجلوكانتين أو مادة الأزوت السائل. في عنا توزيع نسميها نحن الكلي أو النامسي على الناس، التثقيف الصحي، توعي صحي رافقت الموضوع. فحملة الإشمانية كانت حملة كبيرة وانتهت منذ أيام تقريبا، وسع نحن عنا أمل أنه نبدأ بحملة ثانية بقدوم الشتاء.
1: يعني ربما لما ذكرت اللقاح يعني انا ذكرت الاشمانيا لانه فعلا الاثنين ممكن يكونوا الناس يعني والاهالي يكون معتبرين انه المكان بعيد او ما فينا نلاقي او كان حتى يكون ما يكون عندهم معرفه انه هذا اللقاح موجود او ممكن هذا العلاج موجود بالمراكز الصحيه، فمهم جدا ايضا انه نشير
0: حتى إليه. فعلنا الفرق الجوالي للقاح، يعني انه حتى عم نروح على مناطق بجوز الاهالي يصير في عندهم نوع من اللامبالاه مثلا.
1: صحيح.
0: بسبب تحديات الحياه، بتعرفي تحديات الحياه مرات تفرض رسم معين بتخلي انه الاهتمام بالصحه قد يكون اولويه ثاني او ثالثه بالنسبه للمواطن، لكن نحن عم نتابعهم حتى البيت بالتوعي. طرف اللقاح عم بتروح بتتابع في تطهير جيوب بنسميها نحن، بيروحوا على جيوب معينه ما صافيه لقاح بيحاولوا يلقحوها، بالإضافة إلى استنفار دائرة الأمراض الساري والمعدي للإبلاغ عن أي حالة ترصد وبائي مثل حصدي شلل غيره، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة، وهذا بدل على فعالية المشروع اللي نحن ماشيين فيه بالنسبة للقاح.
1: الحمد لله الحمد لله بدنا نقول، وإن شاء الله يا رب بمزيد من الإنجازات اللي ممكن تسهل حياة الناس وتأمن حياتهم الصحية أيضا بشكل الأمثل والأفضل دائما. مبارك إنجازكم دكتور محمد، والمزيد إن شاء الله عم ننتظره أكيد. تحياتنا لك ولكل الكادر أكيد بمديرية الصحة بإدلب، وشكرا جزيلا لوجودك معنا بهذا الصباح على كل هذه التفاصيل.
0: الله يسلمك. بس استحيلي أنا كمان أتوجه بالشكر، هذا النجاح ما هو نجاح المديرية بحد ذاته بقدر ما هو نجاح الكوادر الطبية اللي عم تشتغل بصدق وبأماني، وأنا دائما بشوفهم بالإصرار تبعهم على النجاح وسعيهم الدائم لأنه يحققوا النجاح وبالفعل حققوا. يعني أنا بوجه من المستخدم في كل منشأة، ببدأ بالمستخدم لأنه هو العنصر الأساسي والعنصر النظافي، للممرض، للطبيب، للأخصائي، للإداري، كل هاي الناس بوجه لك كلمة شكر من خلال إذاعتكم ومن خلال هذا الصباح الجميل اللي التقينا فيه معكم.
1: نوجه لهم الشكر أكيد، نحن أكيد جهودا مستمرة ما بتوقفوا عن هذه الجهود، نقول لهم يعطيكم ألف عافية دائما، وكمان بدنا ننطر كمان المواطن أنه يعني يكون عم يتلقى هذه الخدمات وبنفس الوقت يحافظ عليه، يحافظ على الأماكن، يحافظ على الجودة، وكمان ما يتوانى أنه إذا كان في أي تقصير أو أي شكوى أنه توصل كمان لإلكم لحتى يتم معالجتها بالشكل الأمثل وسريعا. أكيد تحية لإلكم جميعا، شكرا جزيلا لوجودك معنا صباح هذا اليوم الدكتور محمد وليد تامر معاون مدير الصحة للشؤون الطبية بإدلب. تحياتنا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. أهلا ومرحبا بك.

بجهود ومساعي كل أهل البلد إن شاء الله يا رب بتعمر وبتكون مليانة خير ومحبة لكل الناس، وأيضا تكون دائما بصفوف الدول المتقدمة والمتطورة. هذا الشيء يا رب نشهده بسنوات قليلة قادمة. نقول يعطيكم ألف عافية لكل مين عم يبذل جهد بإخلاص وبأمانة لبناء سوريا ولتكون بأفضل حال.

0: تضحك الهم.
1: صباح الخير لكل مين عم يتواصل معنا عبر الواتساب على 0987810950. أكيد ناطرين كمان اتصالاتكم على 2-2-5-3-4-6 و2-2-5-3-4-7. صباح الخير لعلي، بدي أقول يسعد صباحك. منى من حلب، يسعد صباحك كمان يا منى. صباح الخير، بيقول الصوت كتير ضعيف على التليجرام، يا ريت ترفعوا الصوت، ما بنسمع شيء. محمد حافظ من تركيا، يسعد صباحك يا محمد، تكرم عينك، وصلت الرسالة أكيد إن شاء الله بيكون الصوت تمام. كمان معروف خليفة، سعيد صباحك، صباح الخير لإلك، وإن شاء الله يا رب نكون أقرب دائما إلى الخالق عز وجل ويكون أدعيتنا كمان مستجابة. صباح النور والسرور، معطر بأحلى الزهور للإذاعة الحلوة. شكرا منى، أحلى كادر مني أنا. خالد أبو ديابي، سعيد صباحك يا خالد، صباح النور، شكرا جزيلا لرأيك. كمان يسعد صباحكم بكل خير، الرقم اللي آخره 626، صباح النور، يسعد صباحكم. صفر كمان 750، صباح الخير، ببعث تهنئة بمناسبة نجاح لنا، بالتوفيق والنجاح الدائم يا رب. صباح الخير، وإن شاء الله ألف مبروك النجاح للانا، يسعد صباحك، وان شاء الله دائما عقبال الشهادات العليا يا لانا، يسعد صباحك، وكل عام وانت بنجاحات. ان شاء الله الف مبروك النجاح.

تمام، بدي اقول صباح الخير لعبد الله تركمان، رحيبي بالقلمون، يسعد صباحك. بيقول حبيت صبح عليكم صباح الورد والياسمين، احلى صباحات لاحلى اذاعه. اغنيه نهديها للوالدين ابو معتز، معتز ومعاذ ومقدام، ثلاثي المرح. يسعد صباحكم، يلا منيح حدا مرح لسه الايام. حلو، صباح الخير من مصر إلى سوريا الحبيبي، صباح الخير من مريم وخديجة إلكن ولكل سوريا الياسمين، صباح الخير. خالد مرديني، يسعد صباحك يا خالد.

0: ناخذ اول اتصال. الو
1: الو،
0: صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك ايمان.
0: يا اهلين، صباح النور.
1: كيفك؟
0: هلا يا حنان، كيفك انت؟
1: مشتاقه لك، كيفك انت؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
1: والله انا اليوم بايدك بكي كلمه حكيتيها لما بلشتي انه كل شخص انه هو يكون منيح من جوا، فبيكون بيشوف العالم كلها منيحة وكلها
0: انه ناس يعني حلوة بتحب تمدح حالها، ما بتشوف
1: كلها
0: حالها
1: حلوة وكلها الناس رايقة وكلها. اي والله انا هيك
0: حلو، برافو برافو.
1: اي والله. هلا بالنسبة
0: للسؤال، اي وصفتي حالك هلا انت هيك؟
1: انا فيني اوصفك حالي هلا، انا اهم شغلة فيني ايمان انه انا حدا مصالح مع حاله،
0: متصالح مع نفسه. هيك مكتوب بالسي في. السؤال اجى من انه فكره انه نحن لما بنوصل لهي المرحله، بنوصل لمرحله سلام داخلي جواتنا، ما عاد بنشوف الامور ماديه، بنشوفها روحانيه اكثر.
1: فهون
0: بالمقابل اذا بدنا نضل بقصص حياتنا الماديه، نحن يعني بنقضي عم نكتب سي فيات مثلا لنقدم على وظائف وندور على شغل، بنحكي كثير من الصفات وبنكتب كثير من الشهادات والخبرات اللي عنا اياها.
1: في شغلة كمان تانية إيمان، أنا ما بعرف أكره، يعني أنا الكره إنه صعب عندي أكره حدا إلا إذا كان أذاني كتير، يعني بتحول هالشي لمقاطعة مو كره، يعني بقاطعه مقاطعة. شغلة كمان تانية،
0: لا لحظة، أنت ما بتكرهي حدا بس كيف بتقاطعي؟ يعني
1: يعني خلص هو من عنده وأنا من عندي،
0: أنت أخذت بتاخدي الموقف يعني بس بدون ما تأذيه ولا
1: صحيح صحيح
0: خبري
1: تماماً.
0: يعني حتى
1: تماما في شغلة كمان أنا،
0: بس إذا اضطريت، إذا كان هو موجود بحياتك ومضطرة أنك تتعاملي معه،
1: بتعامل معه عادي. على الرسمي يعني الشيء الضروري. في شغلة كمان إيمان، أنا ما بحب الزعل، ما بحب الرواق، هن بيعكوني بالإزعال، مش بتعرفني أنا أطول بحب الناس الرايقة. مثل ما بقولوا، لأنه أنا من جواتي رايقة هيك على طول، يعني ما في شيء بيضايقني،
0: رايقة.
1: اي والله، وبعدين أسمح. الحمد لله كمان عندي،
0: أنا عم سجل السي في تبعك.
1: عندي جمال داخلي وجمال الخارجي، الحمد لله الله عطيني اياهم.
0: اي الحمد لله،
1: بحس حالي امتلكت كل شيء، خلص انه ما بقى بدي شيء، يعني
0: حلو حلو. اذا متصالحه مع نفسك، الكره غير موجود بحياتي ورايقه، ما بحب يعني،
1: وشغلي تمام، امور شغلي تمام.
0: هو يمكن تكون الامور يسرى لانه بنكون راضيين، او عم بنمشي الرضا بحياتنا، انه يعني انا مبسوط باللي رب العالمين منحني اياه، النعم الموجوده عندي انا عم بقدرها.
1: هذا كثير كثير شيء مهم والله،
0: فانه هيك بتحس انه كل الامور هي مناسبه لإلي، فالحمد لله ورب العالمين رح يعطيني زياده.
1: صحيح. واللي ما الامر اللي ما بيمشي اليوم بيمشي بكره، يعني انه مو شرط. انا بدي وجه بس شكر كثير كبير للموش الجميله الحلوه اللي سمعتني وائل كفوري، لانه انا أحب المطربين إلي وائل كفوري وأغاني الحلوة.
0: شكرا. شكرا لاتصالك يا حنان، يسعد صباحك.
1: صباح النور.

أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم. بتصدقوا إذا قلت لكم أنه أنا بحصد كل واحد عايش بالشام وما تغرب وبعد عن أمه سوريا. صباح الخير أبو عامر من السويد. للأسف بيقول للأسف أنك مغترب، إن شاء الله يا رب بترجع بخير وسلامة. أكيد كل مغترب بيعرف معنى كلامي بيقول أكيد، ونحن كمان منقدر هذا الكلام ومنعرف معناته. موضوعكم جميل. أنا بوصف حالي بالضايع بين البقاء بالغربة أو العودة لسوريا. وصف ضايع هو الوصف الصحيح. حلو أنك قادر توصف حالك أبو عامر، توصف الشعور والإحساس أو الحالة اللي أنت عايشة. هو الضياع منه شيء سهل أبدا، الله يكون بعونك، بس يعني أنا برأيي تستمتع بالحالة اللي أنت فيها بالمكان اللي أنت فيه، ولما بيحين أو بيكون وقت العودة صار ورب العالمين قدر لك يا أكيد رح تكون بيناتنا إن شاء الله، فما تكون ضايع لوقت طويل، خليك هيك ومستمتع بالمكان اللي أنت فيه.

0: ومن لينا صباح الخير لأحلى ضيعة ببنياس جارة الوادي، ويا رب يحمي لك أحلى بنوتة تاج ولور. صباح الخير تاج ولور، يسعد صباحكم وصباحك نور يا لينا. نأخذ اتصال. ألو،
1: صباحك برضا بالخير يا إيمان.
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أنا أبو باسل حبيبي.
0: يا هلا أبو باسل، يسعد صباحك.
1: هلا عيني.
0: أهلا وسهلا فيك. أي أبو باسل،
1: الجمال الداخلي، الجمال الخارجي يجود، الجمال الداخلي يبقى والخارجي يزول.
0: حلو.
1: والإنسان محب للناس لا يجب أن يبقى معزول.
0: حلو. وهذا الإنسان المحب للناس
1: والجمال المقنود.
0: حلو حلو كلام. طب أنت من الناس اللي بتحب تكون بين الناس ولا؟
1: طبعا طبعا طبعا طبعا أنا بحب تكون بين الناس، ولا أبقي أحد أبدا أبدا.
0: ولا بتكون تحب تعيش لحالك أكثر، يعني تحب الوحدة أكثر اجتماعية؟
1: لا أبدا، أنا بحب دائما الحياة الاجتماعية، وهي اللي علمتني الحياة، وهي أنا هلأ عمري 80 سنة
0: ما شاء الله. الله يزيدك
1: الحمد لله رب العالمين،
0: صحة وعافية.
1: يعني تقريبا اللي أنا ما لي مكروه أبدا أبدا.
0: حلو جميل. كل ما بيكبر الإنسان كل ما بيوصل لمرحلة النضج أكثر. يمكن هذا النضج بيكون على مراحل أبو باسل، فكل مرحلة وكل عمر بيعطيك نوع من هذا النضج. فالنضج الروحي إنك فعلا تفضل.
1: الإنسان اللي بيوصل لمرحلة النضوج أكيد هذا كله دائما من التجارب اللي مر فيها. كل شيء بالمحبة، بالأخلاق، بالصداقة، بكل شيء، بكل شيء يصل إلى النضوج عن طريق التجارب اللي بتمر فيها.
0: بس في ناس بتتعلم من هاي التجارب، وفي ناس بتشوفها هي عبارة عن مشاكل بحياتها أو أزمات.
1: ما تعرفيني بين كلمة الإنسان اللي ما بيتعلم، يعني مثل ما بيقول المثل، تقالي مجرد

0: طبيب. الإنسان اللي ما بيتعلم من تجاربه، يعني خلي مثلا بدي أقول لك أنا الأمثال كلها بالكامل كلها عبارة عن تجارب مر فيها الإنسان وصارت أمثال للناس كلها.
1: صحيح. طب هلا إذا بدك توصف حالك بكلمة أبو باسل، شو بتقول عن حالك؟ كيف توصف نفسك؟
0: والله أنا يعني ما تأخذين بالكلمة، بحب كل الناس وحب استفيد من كل الناس. يعني وقت اللي بقعد بمجلس بيكون في كلام بحب اسمع واستفيد، بحب الانسان اللي بيكون قدامي وقت اللي بيحكي يسمعني.
1: اها حلو حلو، شكرا كثير يا ابو باسل. شكرا لك ولصباحك الجميل ولا الكلام الجميل اللي قلت لنا اياه، ونحن بحاجه فعلا لما بنمرق بتجربه نقعد نحاكم انفسنا قد شو تعلمنا منها وشو بتفيدنا لقدام. نستفيد من تجارب الحياه، هي اللي بتعطينا النضوج.

0: اسمحوا لنا كمان ناخذ رأي الاختصاص بهذا الموضوع، الاستيقاظ أو النضج الروحي اللي هو تحول عميق بوعي الإنسان بيخليه يشوف الحياة بشكل مختلف. كيف هذا الشكل بيكون مختلف بكل شخص أو كل إنسان حسب حياته حسب تجربته، وكيف بيكون هذا الاستيقاظ الروحي أو الوصول إلى النضج الروحي مع الباحثة النفسية والاجتماعية الأستاذة غصون حسون معنا على الهواء مباشرة. يسعد صباحك، صباحك سوري.
1: أهلاً، صباح النور، يا أهلاً وسهلاً.
0: صباح الخير. يمكن اليوم الموضوع منه شيء صعب بالنسبة لكلمة نضوج، لأنه يعني نحن لما بنوصف إنسان ونمدحه بنقول له إنسان ناضج فهمان، بس يمكن صارت التفاصيل أكثر عم تدخل بحياتنا، نقول نضج عاطفي، نقول نضج روحي، فكيف ممكن نفسر يعني حضرتك كباحثة وكاختصاصية معنى النضج الروحي أو الاستيقاظ الروحي؟
1: اهلا، الله يسعد صباحك. اليوم لما نحن نقول عن النضج الروحي ما معناها انه نحن انسان ما بيخطا او ما بيحزن او ما بيعيش بمراحل ممكن تكون فيها نوع من الحزن والتعب، لكن النضج الروحي يعني انه شخص هو اصبح اكثر قدره على فهم نفسه، اداره مشاعره، تحمل مسؤوليه اختياراته، يتعلم من تجاربه. فهو بيشعر مع الأيام أنه هو بزيادة بالنضج، يعني صار أكثر وعي بنفسه، بيعطي لنفسه مساحة للتأمل، لمراجعة أموره. إحنا كثير بنشوف بعض الشخصيات بتوقع دائما بنفس الأخطاء، دائما بتدور بنفس الدائرة. فوين المشكلة أني أنا أقعد مع نفسي، تفهم احتياجاتي، أعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي. هذا أهم علامة من علامات النضج، النضج الروحي، أني أنا انشغل بنفسي، أخذ مساحة لأني أتفكر. شوف مثلا ممكن تكون نقاط عم تتكرر بحياتي أو مواقف عم تتكرر أو صدامات مع أطراف آخرة مثلا طرف آخر موجود. فالنضج أني أنا أقعد مع نفسي فكر وين الغلط، شو اللي ممكن يغيره، وما هي الأمور اللي ممكن أنا أحاول أني أتعود عليها.
0: كيف إنه الإنسان أستاذي غصون يعرف أنه هو وصل لهذه المرحلة، مرحلة هذا الاستيقاظ أو النضج؟ يعني شو هي العلامات إذا بنقدر نقول اللي فينه الواحد يعرف أنه أنا ليش عم بشعر، يمكن ما يكون عم يحس أنه أنا ليش عم بشعر بشعور مختلف تجاه الناس حوالي، تجاه الأمور اللي عم تصير معي بالحياة؟ فشو في علامات ممكن أنه تدله أنه هو وصل لمرحلة جديدة لازم ينتبه لها؟

0: أهم شيء لما أنا كيف بدي أعرف حالي، هل أنا فعلا بمرحلة النضج؟ النضج مع نفسي طبعا أولا، أنا ما بحكي طبعا، هو بالبداية بكون مع النفس لحتى أقدر أتعامل مع الآخرين. البداية لما أنا بشعر، لما أنا بكون، هل أنا فعلا شخص مرتاح، مرتاح نفسيا بمعنى أنه رضيان عن نفسي، ولا دائما عندي شعور العتب والتأنيب وجلد الذات؟ هل أنا فعلا شخص عندي نوع، ما حنقول إحنا ما فينا حدا بيوصل لمرحلة السلام التام والكامل، لكن هل أنا شخص متصالح مع حالي، عندي القدرة أني أقعد وقت مع نفسي أنا، أم أنا بهرب من ذاتي؟ حاول دائما أعيش بالضجيج ومع الناس لأنه خايف أني واجه نفسي. فأوين بعرف يعني نفسيا مرتاح نوعا ما، بشعر انه عندي ارتياح، عندي سلام، عرفان انا وين ونقاط ضعفي نقاط قوتي، عندي القدرة اني اقعد قضي مع نفسي. نحن دائما شعور التوتر والغضب والمشاعر دائما اللي بتخلينا مرتاحين وما لنا مرتاحين، شعري احيانا مزاجك ما له يعني تمام. فإلا انا اعده فكره، ليش انت حددي لما في شيء مو طبيعي؟ طيب أنا شو الشعور اللي عندي؟ هل أنا غضب؟
1: تحديد الشعور.
0: انتبه.
1: أستاذي غصون، أنا بدي أطلب منك بس لو تغيري مكانك ب
0: صوتك، صوت
1: لحتى يكون الصوت عم بيقطش لأنه
0: تمام. طب هلأ هيك ما
1: هلأ تمام نشوف، يلا نجرب. إذا منحدد الشعور اللي إحنا فيه، نقعد مع حالنا ونحدد الشعور.
0: تماما نحدد الشعور. يعني بقلن أنا مثلا مثل الواحد عنده سلاسل مشربكة هيك مع بعض وبيحاول يطلع واحد يفكفكم ويعرف أنا شو سبب شعوري، مثلا ليش انزعج، ليش أنا هلا عندي شعور هذا الانزعاج، مثلا هل هو غضب، هل هو خوف؟ تحديد الشعور كتير مهم. فأنا لما بوصل لهي المرحلة أني أنا عندي القدرة أني أنا حلل هاي المشاعر اللي عندي وأعرف أسبابها وآخذها عالجها بطريقة صح، فهلأ هون هذا أكبر مؤشر على أنه أنا فعلا بدأت وأنت بمرحلة النضوج الروحي.
1: طيب هون يعني نحن منصير منشعر كأنه يعني في شيء مختلف بحياتنا، طريقتنا ونظرتنا للأمور مختلفة. مثل ما قلت يمكن ما نقدر نحدد هذا الشيء، فنحن بحاجة لنجلس مع أنفسنا ونحدد هذا الشعور اللي نحن فيه لحتى نعرف يعني تفاصيل الأمور اللي عم بتصير معنا، نشغل بنفسنا ونوصل أيضا للتفكر بالأحداث بحياتنا. البعض ممكن يفهم هاي حالة الوعي هاي أنه هو يصير فهمان نفسه، فهمان الآخرين، بيعرف كل حدا ليش هيك عم يتصرف، وبيصير بيدخل بحالة إصلاح الآخرين. فقديش إلنا الحق هون وقديش فعلا هذا ممكن يكون مؤذي لنضوجنا؟
0: عفوا بس ما الصوت راح تقطع آخر كلمة.
1: يعني إنه الاستيقاظ أو النضج اللي نحن بنكون عايشين فيه بخلينا منشغلين أحيانا بإصلاح الناس اللي حوالينا ومننسى حالنا، فمنصير كأنه مسؤوليتنا بالحياة أنه بما أنه أنا وعيت صار في عندي هذا النضوج، فأنا لازم أكون مسؤول عن الآخرين، وللأسف أحيانا ممكن يصير أتحكم فيهم بحياتهم يعني.
0: صح. لا بالعكس، الاستيقاظ الروحي او حنقول النضوج هو حقيقته اني انا بالعكس ابتعد محاوله السيطره عليهم وابدا انا بالشغل على نفسي.
1: ابتعد عن السيطره وابدا بالشغل على نفسي، على ذاتي.
0: يعني هل علي ام اصلاح نفسي؟ اكيد اصلاح نفسي. في بعض الامور اللي بتكون حوالينا، لا، في قاعده بتقول عليك ان تعلم ما يمكن تغييره وما يجب ان تتاقلم عليه. في امور يعني ممكن تكون هي خارجه عن نفس، ممكن نقدر نغيرها، ممكن شخص مثلا انا ابعد عنه كذا، وفي اشخاص او بعض يعني ظروف الحياه خلص هي ملتصقه فيك ما فيك تغيرها. فانا بدي اعرف ما هي الامور التي يمكن تغييرها وما هي الأمور التي يجب أن أتعود عليها أو أني أتأقلم وأعرف كيف أتعامل معها. فالنقطة هون أنه لا، أنا أبدأ بنفسي. نفس الحدث عم يتكرر معي كل يوم، أنا ما فيني أغير الطرف الثاني، لكن فيني أغير طريقة نظرتي إله ومشاعري تجاه هذا الحدث. فالاستيقاظ مو يعني أني أنا حاول سيطر على

0: الآخرين وبدي الكل يكون فهمان مثلي. لا، نحن لازم يكون أصلا الوعي أني أنا أفهم أنه نحن طريقة فهمنا ونظرتنا للحياة مختلفة من شخص لآخر، نختلف بوجهات نظر، نختلف بكتير، يعني نحن مختلفين بكتير أمور.
1: صحيح،
0: هذا من الوعي أصلا، يعني هذا هذا من الوعي أني أنا أتفهم الآخر وأعرف أنه ما هو نسخة عني والآخرين ما هن نسخة عني، لكن أنا كيف أتعامل معهم وحدد القدرة في يعني إحنا بيبقى مثلا كل شخص في عنده طاقة معينة، في عنده مثل ما أنا بدي أتعرف على نقاط ضعفه ونقاط قوته، فأنا بعرف أنه أنا ما عندي القدرة على التعامل مع أشخاص هذا النمط بتجنب.
1: يعني نقدر نقول انه هذا النضج الروحي، يعني هو نحن وصلنا لوقت نحن لازم نرجع نفهم انفسنا بشكل جديد، نفهم شو القدرات اللي صارت كامنه فينا، الميزات اللي بنحملها، صفاتنا الشخصيه، وكيف فينا نطلع من هذه التجارب وهذه الخبره الموجوده فينا هذا النضج، انسان جديد او انسان مستمر بنجاحات قادمه بحياته.
0: اكيد لما هو بيتعرف عن نفسه أكيد هو بصير بيعرف احتياجاته، بيعرف قدراته وبيعرف الطاقة اللي عنده وبيمشي بموجب عنه، يعني ما هو بيعيش مع نفسه وكأنه هي شخص ثاني، يعني حنقول عم بيحاول إنه يوصله لأعلى المراتب، ما بيحاول إنه لا هو كيف إذا أنت عم تتعاملي مع طفل بمرحلة ببعض الأوقات نحن بحاجة نتعامل نطبطب على أنفسنا ونعطيها فرصة ثانية، ما في داعي نحن نضغط عليها، وبعض الأحيان كمان نحن بحاجة إنه نحن لا نشجع ونقول إنه أنا بقدر وممكن وعندي لسه قدرة وكذا، لكن الفكرة إني أنا أعرف أدير هذه المشاعر وهذه القدرات مع نفسي أولاً حتى أقدر أنتج. إذا أنا مركز على هدف عندي شيء، مثلا أنت إذا رايحة بالطريق ورايحة مباشرة عندك، فأنت بالطريق ما بتكوني عم تشتتي نفسك بالنظر هون وهون، وقفة مع هذا ووقفة بهذا المحل، خلص أنت طاقتك كلها موجهتيها لهذا المكان. وهيك هي الحياة، في عنا بوصلة أنا موجهة لمكان محدد بعد عن التشتتات، حاول أني أعطي نفسي القدر اللي هي فعلا تستحقه، وأنا إذا كنت أنا شايفة أنه أنا كشخص مثلا مكاني بهذا المكان، فأنا خلص بحدد، يعني دائما أقول لهم اختاروا معارككم، لا تهدروا طاقاتكم في أشياء يعني بعيدة عن أهدافكم،
1: اختاروا معارككم لا تهدروا الطاقة،
0: لا تهدروا طاقتكم هون، يعني تكون معارك
1: بأشياء ومعارك غير مفيدة،
0: حق يعني أنا مو بهدر طاقتي بأشياء قيل وقال وإشاعات وقصص وكذا، بينما أنا لا، أنا بقول لهم أحيانا مثل الجوال، أنت لما فيه شحن وخلص هو فيه 50% ولا 30%، أنت هي 30 كيف بدك تستغليها؟
1: ديرة.
0: نبدأ صباحنا فول 100%، طيب أنا بوصل لآخر النهار وين هدرت هاي الطاقة؟ هل كانت بالاتجاه الصح؟ بالمعارك الصحيحة أم كانت بالاتجاه الخاطئ؟ وبالآخر كمان يعني هذا رح ينعكس علي أنا نفسيا، أنه أنا آخر النهار هل أنا عندي شعور بالرضا الحمد لله، وهذا كمان

0: أصدقائي وبحاول إنه يوم بعد يوم يكون أفضل من الأيام السابقة.
1: النقطة الأخيرة اللي حابة إنه يعني تحددي لنا فيها الصح هون والغلط، إنه في بعض الناس بيعتبروا إنه أنا وصلت لمرحلة النضوج فأنا يعني فقدت الشغف، خلص ما عاد إلي هالحوالي، وأم إنه يعني هذا النضج هو يعني أن أبدأ بشغف جديد وأن أبدأ ببداية جديدة.
0: النضج مو هو نهاية، مثل ما قلتي إنه أنا ما عاد عندي شغف بالأحداث اللي عم تصير حواليي.
1: يعني في كتير ناس بيقولوا لك إنه خلص أنا بعرف هذا الشيء وجربته وعشته ويعني صار عندي الخبرة فيه فإنه خلص اكتفيت.
0: بس هذا ما يعني إنه انتهيت من مرحلة وبدأت بمرحلة تانية. ممكن هي تكون إنه عاشت تجارب معينة فصار عندها نضج معين لاتجاه ومستوى معين، لكن هذا ما يعني إنه خلص نحن انتهينا، ما عاد يعني ما عاد عندي شغلة غير إني أنا أقعد مع نفسي وكذا. ما زالت دائما أهدافنا وحياتنا وطموحاتنا.

0: الأطفال الجهد اللي يجب أن يعني يدفعه أو يكون عليه لحتى يوصل لهذا الشيء، ما بتعود النتائج بالنسبة له كثير يعني هي مصيرية. فدائما حاطط توقعات، وماذا لو مثلا عندي مشروع، ماذا طب لو فشل، ماذا لو لم يتحقق، هل أنا رح أتدمر نفسيا، هل حتكون نهاية الحياة؟ لا، هون النضج الحقيقي أني أنا الحياة مستمرة أكيد، وأنا ماشي، ومستحيل شوف الشخص اللي عنده شغف بتطوير أو أنه يكون شخص مؤثر أو إيجابي بحياته مع نفسه مع الآخرين، يستحيل أنه يقف هذا الأثر، لكن أو هذا الطموح، لكن أنه هو بيصير عنده قدرة أكثر على السيطرة على مشاعره. ما عاد اليوم
1: أو عارف يختار المعركة مثل ما قلتي.
0: تماما اختار معركتي. وفي نقطة كثير يعني مهمة، أنه نحن دائما النتائج يعني مطلوب مني أخذ بالأسفل يعني خلط فيه.
1: أستاذ غصون، مطلوب أنه أخذ بالأسباب إذن، وجملة المهمة جدا اللي قالتها أنه هي اختيار المعركة، ما نهدر طاقتنا بتفاصيل حياة يعني يمكن ما تشبهنا أو ما بتناسبنا أو يعني مو وقتها أصلا بيكون، فخلينا نختار الأشياء اللي نشغل نفسنا فيها بالتحديد. عم تسمعينا؟
0: تمام.
1: إذن نختار مثل ما قلتي، نحدد
0: ودائما يكون نحن ما يعني الوعي اني يكون انا عرفان او واعي اني انا بحاجه اني اخذ بالاسباب، لكن النتائج بيد رب العالمين. انا يكون حاسب شيء ويطلع شيء مختلف، فلازم يكون متوقع هي النتائج، مو بالضروره انا دائما يكون الفائز او الناجح. انه الجهد يعني جهدنا وتعبنا هو خلص، انت اخذتي اجره، انت بحتسبي انه هذا عمل انت حاطه ببالك انه فيه هدف خيري، فيه هدف منيح، لكن النتائج هي يعني تخليني دائما اتوقع كل شيء.
1: تمام.
0: حتى توقعنا ورفع سقف التوقعات هو اللي بيوقع احيانا كثير من الاشخاص بخيبه الامل والتعب.
1: يعني هي مرحله ونقطه تحول بحياتنا، فخلينا نستفيد منها ونستغلها بالطريقه الامثل. نحن نتشكرك لكل هذه الايضاحات والتفاصيل المهمه لحتى نكون على وعي. يمكن الموضوع يكون كثير يعني بيحمل الحديث والنقاش فيه اكثر واكثر، لكن نحن عم نحاول نفتح بوابات للي حاسس حاله فايت بهذه المرحله من الاستيقاظ والنضج، يعرف كيف يكفي فيها ويعرف كيف يثقف نفسه أكثر فيها لحتى يمرق فيها بشكل أفضل وياخذ النتائج الأفضل دائما، واللي منه ملتفت لهذا الموضوع يحاول أنه يلتفت كمان. شكرا جزيلا لحضورك معنا بهذا الصباح الأستاذة غصون حسون الباحثة النفسية والاجتماعية، شكرا لكل ما قدمتي لنا.
0: شكرا لكم، الله يسعد صباحكم.
1: صباحك يا رب.
0: صباح خير وبركة يا رب.
1: صباحك خير وبركة.

يسعد صباحك، يا ريت لو عرفنا الاسم. كمان صباح الخير. والله وحدي، ايه شو بدي اعمل. يسعد صباحك، تحياتنا لهبه، ان شاء الله يا رب تكون معنا يوم الاحد. صباح الخير، بدي اقدم تهنئه بالنجاح لمزين اخوان ام يحيى، ان شاء الله اكون قريت الاسم صح، لام يحيى. يسعد صباحكم ان شاء الله، الف مبروك يا رب. ابو ممدوح من حماه، صباح الخير للجميع. لو تحمل الدنيا على كتفيك لن تحظى إلا نصيبك منها. كلما كبرنا بالعمر نكتشف أهم شيء بالحياة الستر والصحة وراحة البال والخروج من الدنيا بسلام وأعمال صالحة، والله لا يحجنا لحدا. إن شاء الله دايما يا أبو ممدوح تضل بقلب خير. محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين، يسعد صباحك من دير الزور، تحياتي للجميع. يجب على الإنسان أنه يتحمد الله على كل حال، وأنه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بالتأكيد أكيد. أم أنس يسعد صباحك، عم بقرأ التتمة، ضميري مرتاح زائد مظلومة ولست ظالمة، متسامحة وشعاري الصدق والأمانة، وكل محيطي يعرفني قلبا وقالبا، الحمد لله على كرمه ونعمته ورحمته. هي قريت الصفحة أكيد، وأنا ما بنسى راديو عتيق. يسعد صباحك يا أم أنس، صباح الخير للقلوب الطيبة، تحياتي من لكم. بيقول مضر من حلب، صباح الخير يا مضر. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يسعد صباحك كمان. بيقول عندما نصل إلى مرحلة السلام بداخلنا تتغير علاقتنا بالحياة قبل أن تتغير الحياة نفسها. الأجمل أن نكتشف أن السعادة ليست في أن تمتلك كل ما تريد، بل في أن تشعر بالرضا عما تملك. والسلام الداخلي لا يعني أن الحياة أصبحت بلا مشاكل، بل أصبحنا أقوى من أن نتهزنا هاي المشاكل أو كل مشكلة ممكن تمرق بحياتنا. صباح الخير كمان أم محمد من رحيبة، يسعد صباحك، بتصبح على الكل. ياسين من حلب، حطوا لي أغنية لأليسا، كنا عم نسمع، ما بعرف لما هلأ عند الموضوع. صباح الخير كمان عمر، أجوبة أسئلة وأجوبة اللي كان بيطلع الاثنين، امتى صار يطلع بالدورة الجديدة الشيخ عمر؟ يسعد صباحك برنامج الأستاذ عمر، أجوبة وأسئلة اليوم 12 وربع يا أستاذ عمر. كمان عم يطلع البرنامج الساعة 12 وربع اليوم الخميس، أغنية حلوة ورايقة. صباح الخير لمخرجتنا المبدعة، صباح المطر والبرد من ألمانيا إلى دمشق الجمال. شكرا جمال الأغاني اللي بتسحرنا فيه، المخرجة الجميلة. الواحد ما كتير حلو يوصف حاله، بس أنا بحس حالي شخص رايق، بحب الحياة والرواء وبكره وبعد عن المشاكل والنكد. علي من ألمانيا، صباحك خير يا علي، صباحك نور وفرح من سوريا لألمانيا، وخليك رايق وبعد عن المشاكل، وإن شاء الله بتبعد عنك هي كمان المشاكل.

صباح الخير، بدي أقول لبعض رسائلكم الجميلة، رقم الآخر 255. صباح الخير، وبس النضج يحتاج تجربة ووعي وتغيير الأفكار السلبية. أنا أعرف النضج هو فهم الحياة بشكل صحيح، يعني مثلا بيقول أنا دخنت لمدة 18 عام ومنذ عامين تركت، وبعد تركي للجوال بدأت أقرأ الكتب. حلو، تركين مهمين جدا، التدخين والجوال، يعني فادونا بالصحة وفادونا أيضا بصحة العقل بقراءة الكتب.

كمان كلمتي غالية، لا وجود للإحباط لدي والعمر رقم، هيك بيوصف حاله أبو فراس من ريف حم صباح سوري كله خير يا رب. حلو الكلام، كلمتي غالية ولا وجود للإحباط لدي والعمر رقم، حبيت هذا الوصف. شكرا للكلام الجميل. بدي أغني لوائل كفوري كتير اليوم، طلب لوائل كفوري أهديها لحنان وعلي وعلاء السلطاني. أم علاء يسعد صباحك وصباح كل من ذكرتي، صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من السعودية، بس ما عرفنا الاسم، رقم اللي آخره 583. يسعد صباحكم، شكرا للكلام الجميل من دكتور علي من دمر، يسعد صباحك. داليدا رحمة حابب يسمع، بيهديها لكل أصدقاء البرنامج. أجمل تحية لكم على الموضوع التفاعلي، بقول أنه أنا شخص واضح وما في قلبي على لساني، لا أحب التكلف والبرستيج، أحب مساعدة مكسوري الخاطر ما استطعت. ولا يجبر بخاطرك دايما يا دكتور علي.

وأنا بلش من ريحة القهوة بالاستوديو مثل كل وقت بنكون في بصباحكم سوري بس هيك على الريحة مثل ما بيقولوا رح تصير قهوتنا على الريحة ومع قهوة صباحكم خلوني إلكم شو الأخبار الفقرة اللي موجودة بصباحكم سوري واليوم من إعداد الزميلة ديما صبيح خلونا نعرف شو الأخبار. بتقول أهلا وسهلا فيكم جميعا بشو الأخبار اليوم هالفقرة اللي مقدم لكم فيها كل شيء غريب وطريف وخفيف على القلب. أول خبر من نيويورك ومع خدمة غريبة من نوعها أطلقتها سيدة تدعى نينا كينلي. هالخدمة حملت اسم أحتاج إلى أم. يمكن الفكرة تبين مسحة سخيفة بس الواقع هي حقيقة مؤلمة بتعكس أزمة عميقة عم يعيشها جيل بأكمله. فمقابل $40 للساعة تقدم نينا كل شيء بينتظره الشخص من والدته: أذن صاغية لمشاكل العمل، نصائح، حساء دافئ إذا كنت مريض، أو رفيقة لمشاهدة فيلم معك لأنك وحيد. ظريفة هنينا لأنه حطت خط أحمر واضح وصريح وهو إنها موجودة لتكون أم بتسمع وبتدعم منا خادمة. يعني ما بتطلب منا ترتيب غرفتك أو تغسل ملابسك بس منيح بتعدلك حساء دافئ. يعني هون نتوقع أن المشكلة مو بغياب الأمهات إنما بغياب التواصل الحقيقي داخل الأسرة ذاتها بالعصر الرقمي اللي وصلنا له. يعني معقول صرنا عاجزين عن تكوين روابط عاطفية حقيقية وصرنا نلجأ لحلول سريعة ومؤقتة بدفع المال حتى أنك تحصل على أم بدفع المال؟ هلا يعني ما نحمل الأمهات هون السبب. يعني أنا برأيي الشخصي هون بعيدا عن تفاصيل الخبر أنه يعني هي المقصرة أنه ما تكون في تواصل بينها وبين أولادها. يعني كمان الأولاد اللي حاملين الجوال كل النهار يمكن هن كمان عم بيكونوا رافضين لهذا التواصل للأسف، خاصة اللي بيوصلوا لمرحلة الإدمان أنه يعني ما يتركوه أبدا. ربما بنفتح هيك حديث عنه بصباح من صباحاتنا. أما بتكملة الخبر فالخبر بيقول إذا كانت نينا بنيويورك عم تبيع الحنان فيوجد بالصين أيضا أو يوجي بالصين كانت عم تعيش قصة حب مختلفة تماما بشبابها. ففرقت الاضطرابات السياسية بين يوجي وحبيبة وانطفأ حلمهم قبل ما يكتمل. بس يوجي ما قدرت تطوي صفحات الماضي وقطعت عهد على نفسها أنه ما تتزوج أبدا. 54 سنة قضتهم يوجي بقريتها عم تنتبه على والدها حبيبة وعلى والدي حبيبها السابق وكأنها عم توفي بوعد الحب اللي ضاع. يعني هي فقدت حبيبة لكن اهتمت بوالدي حبيبة السابق. أما هو فمضى حياته تزوج وأنجب وبنى عالم جديد بعيد عنها. لكن يوجي ما نسيت ولجأت لبرنامج في انتظارك على تلفزيون الصيني على أمل يعيد إليها خيط من ماضي انقطع. وبعد بحث كبير التقوا بالاستوديو بس الزمن ما سمح لهم بالعودة لأنه حياتهم تغيرت وكل واحد راح بدرب مختلف. هالقصة تثبت لنا أنه الحياة ممكن تأخذ الأشخاص لطرق ما بيتوقعوا أبدا ويمكن الزمن يفصل بين شخصين بس ذكريات الأشخاص اللي تركوا أثر حقيقي بتبقى لعقود طويلة. هون يمكن كل شخص كيف فينه يدير حياته أو يكون في عنده حالة النضج كيف بتدله على طريق ياخده بحياته. يعني حبيب يوجي اختار يكمل الحياة بطريقة طبيعية وهي اختارت أنه تكون متميزة بأنها باقية على ذكرى. ومن الانتظار الطويل ننتقل بأخبارنا للبرازيل اللي موجود فيها تقليد جميل بأعياد الميلاد وهو أنه أول قطعة من الكعكة بتنعطى للشخص اللي بتحبه أكثر. هي لفتة بسيطة بس بتحمل معاني كبيرة وبيكون إلى مكانة خاصة بقلب صاحب عيد الميلاد.

ربان اختار أنه يمنح قطعته المميزة لشقيقه الأصغر أنطونيو، فتحولت اللحظة لذكرى ما رح ينساها الاثنين سوا. أول ما قدم الأخ الأكبر قطعة الكعكة الخاصة بعيد ميلاده لشقيقه الأصغر، حتى غلبت المشاعر أنطونيو فانهمرت دموع الفرح من عيونه بمشهد مؤثر كشف عن عمق العلاقة بين الشقيقين. يعني أحيانا بتكون أبسط التصرفات هي اللي بتحمل أكبر قدر من الحب، والعلاقات القوية ما بتتبنى على الهدايا الثمينة وإنما على اللفتات الصغيرة وبالأوقات المناسبة. وآخر فقرة من شو الأخبار منوصل فيها لاختراعات من كوكب تاني، واللي رح نحكي فيها عن اختراع غريب أو ما إله لازمة أساساً. والاختراع اللي رح نحكي عنه اليوم هو أكياس الشطائر المتعفنة. اخترع هو للمصمم شيرود فورمان هذا الاختراع، وعبارة عن كيس بلاستيكي شفاف تنطبق على سطحه الخارجي بقع خضراء بتشبه العفن الفطري. أنا بطلت كمل. إذن كيس شفاف بتنطبق على سطحه الخارجي بقع خضراء بتشبه العفن الفطري اللي بينمو على الطعام الفاسد بهدف خداع زملاء العمل أو الدراسة لاعتقادهم أنه يعني اللي جواته طعام فاسد، بينما بتبقى الشطيرة طازجة وآمنة تماما لأنه البقعة ما بتلامس الطعام أبدا. يعني ما عرفنا شو الهدف الأساسي من هالاختراع، بس كأنه بيكشف عن أزمة ثقة ببيئات العمل. يمكن يعني الهدف أنه ما حدا يأكل الشطيرة، ما حدا يأكل سندويشتك بالعمل. على الألم اليوم كان جابي كيس أحمر، ما بعرف شو فيه بس ما عليه طبعات. زعتر صحة هنا.

0: هوا يلا هوا ولساتنا معكم على الهوا بصباحكم سوري. بس يعني دقائق او نتفه صغيره رح نكون مع الزاويه الصحيه اكيد ورح نعرف شو تفاصيل هذه الزاويه اليوم. لكن خلوني كمان اقدم معايده وصلتني امبارح بطلب زميله عزيزه وطلب ضيف عزيز ايضا على اثير اذاعه دمشق. خلونا نعرف هذه تفاصيل هالمعايدة أو هالمباركة إذا صح التعبير المباركة لضيف كريم عبر هوا إذاعة دمشق عم بيكون معنا ونقول له إن شاء الله ألف مبروك الزواج نقول التمام على خير يا رب.
1: يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
0: نبارك للأستاذ مصطفى أحمد النعمة مدير المدينة الصناعية بالباب بمناسبة زفاف كريمته الغالية الآنسة سديل النعمة إلى الدكتور عمر الجفال. مبروك لسديل ولا الدكتور عمر، تمام على خير دايما يا رب بالرفاه والبنين وإن شاء الله أيامكم كلها حلوة يا رب.
1: فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا.
0: ندعي لكم أكيد ونقول نسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما بالخير والمودة والرحمة وأيامكم القادمة فرح وسعادة وحياة زوجية عامرة بالمحبة والتوفيق والإخلاص. ألف مبروك للعروسين وأكيد للأستاذ مصطفى. بدنا نقول دامة الأفراح ببيوتكم يا رب جميعا. يعني بنقول لكم إن شاء الله ألف مبروك لكل العرسان كمان اللي عم يسمعونا، عرسان الجداد ومن مرة جديدة للأنسة سديل وللدكتور عمر إن شاء الله ألف مبروك.

أما الآن فمننتقل للزاوية الصحية اللي رح كون فيها معكم من إعداد الزميلة رغد الخطيب. الزاوية الصحية لليوم بتحكي عن أنه الطفل ممكن أنه يسمع صوت أمه ويتعلم الكلام ويتواصل مع عيلته ومحيطه، أشياء ممكن تبدو بالنسبة لنا بديهية لكنها بالنسبة لطفل عنده فقدان سمع شديد قد تكون حلم. اليوم زراعة القوقعة عم تفتح الباب أمام عدد من الأطفال من خلال مشاريع متخصصة تساهم بتوفير هالخدمة في سوريا. ضمن مشروع سامز التخصصي لزراعة القوقعة بدأت مرحلة جديدة من المشروع بإجراء 6 عمليات زراعة قوقعة مع العمل للوصول إلى عدد

عدد أكبر من الأطفال خلال عام 2026. لحتى نعرف أكثر عن زراعة القوقعة وكيف تتم ومين الأطفال اللي ممكن يستفيدوا منها ودور سامز أيضا بتوفير هالخدمة، اليوم رح نتحدث عن هذا الموضوع من خلال ضيفنا الدكتور حمزة السيد حسن الاختصاصي بجراحة الأذن وزراعة القوقعة، وهو قائد فريق زرع القوقعة بمنظمة سامس.

0: إذا ضيفنا دكتور حمزة السيد حسن، اختصاصي بجراحة الأذن وزراعة القوقعة وقائد فريق زرع القوقعة بمنظمة سامز، معنا على الهواء مباشرة. يسعد صباحك دكتور حمزة.
1: أهلا وسهلا، تشرفت باللقاء معكم، الله يعطيكم العافية. أنا دكتور حمزة.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور حمزة. اليوم عم نتحدث عن زراعة القوقعة اليوم وأنتم موجودين بسوريا لقيام بهذه العمليات. بل بداية خلينا نعرف شو هي زراعة القوقعة، شو المشكلة السمعية اللي بتعالجها دكتور؟
1: الحقيقة زراعة القوقعة يعني هي جراحة رائدة ومتقدمة ودقيقة. يعني الهدف من هاي الجراحة هي إعادة حاسة السمع إلى المرضى الفاقدين هذه الحاسة. تمام. فيعني يكون عندنا طفل أو حتى بالغ ما عنده درجة نقص سمع شديد إلى عميق، يعني ما بيسمع الأصوات نهائيا أو بيسمع الأصوات الكثير كثير شديدة، وهذول المرضى عادة ما بيستفيدوا على السماعات العادية، فبيكونوا مرشحين لعمليات زرع القوقعة. يعني هذا هو الهدف من هذا النوع من العمليات.
0: وهذا اللي بيخلينا نلاقي الفرق بين السماعة الطبية وبين زراعة القوقعة. اللي بحاجة لزراعة القوقعة هو ما بيستفيد على السماعة الطبية.
1: تماما.
0: هذا الشيء بيكون بأعمار صغيرة أم ممكن يكون على كبر؟
1: أغلب الحالات تكون بأعمار صغيرة. بتعرفوا في عنا حوالي 1 لـ3 بالألف من الولادات تولد هي ناقصة السمع. فهدول الأطفال وقت بيولدوا ناقصي للسماع، فمستقبلا هدول ما حيتكلموا ما حيتفاعلوا ما حيتواصلوا. ولكن في عنا حالات تجي مع الكبر، يعني أحيانا في عنا أطفال بعمر 6 سنين أو حتى بمراهقة أو البلوغ بسببهم مثلا بعض الأمراض مثل الهبوب مثل الانفجارات مثل الدخائر المناعية مثل بعض علاجات الأورام. هذول كمان بيفقدوا حاسة السمع بعمر متقدم. لهيك عنا تصنيف للمجتمع. التصنيف الأول بنسميه بريلينجوال، يعني قبل الكلام. فلهيك هدول الناس إذا استمروا بدون زرع قوقعة بدون علاج للسمع حيستمروا بحياتهم بكم صم وبكم، يعني ما بيحكوا نهائيا. بينما النوع الثاني بنسميه بوستلينجوال أو بعد الكلام، فهدول تعلموا الكلام ولكن صار عندهم حادث وفقدوا حاسة السمع، فصاروا هن تلاقيهم بيحكوا بس هن ما بيسمعوا نهائيا، فهذول كمان يعني مرشحين لعمليات زرع القوقعة.
0: إذا الأولوية هون بتكون كمان للأطفال لحتى يكونوا قادرين على النطق والسمع بنفس الوقت. فهون الطفل اللي عنده فقدان سمع شديد، كيف بنعرف إذا هو مرشح مناسب لزراعة القوقعة؟ شو الفحوصات التقييمات اللي بتسبق هذا القرار أو بتدل الأهل كمان أنه نحن لازم ننتبه لابننا بهالحالة اللي هو فيها؟
1: الحقيقة أنا أول رسالة بحب أوجهها للناس أنه كل طفل بيولد لازم يعمل شيء اسمه اختبار مسح سمعي. هذا بالدول المتقدمة هو إجباري لكل طفل بيولد من جديد. فهذا الاختبار هو اختبار بياخذ 5 دقائق، يعني بنعمل مسح سمعي. نتيجة المسح السمعي بيقول لي الطفل إما بيسمع أو بنسميه هذا باس، يعني خلاص اجتاز الاختبار، أو ريفير هذا معناته في عنده مشكلة.
0: يعني هذا المسح ما فينه يكون من قبل الأهل، ممكن يجربوا؟
1: لا، لازم
0: يكون اختصاصي،
1: لازم يكون في مراكز الرعاية الصحية الأولية. يعني مو شرط عيادة أذنية أو عيادة سمعيات، لازم يكون في أي مركز صحي للرعاية الصحية الأولية أو مشفى أطفال أو المشافي العامة، لازم يكون هذا الاختبار موجود. فإذا كان الطفل طلعت بنتيجة هذا الاختبار هو بنسميه ريفير،

0: يعني في عنده مشكلة لازم يخضع لإجراءات تخطيط تمام وعلى رأس هذه الإختبارات هو اختبار جذع الدماغ أو الاي بي ار. هذا اختبار الاي بي ار هو بيعطينا النتيجة قديش الطفل بيسمع. أول شيء إذا كان نتيجة هل الطفل بيسمع أو لا، المعلومة الثانية اللي بيعطينا إياها هو درجة نقص السمع عنده. فإذا كانت درجة نقص السمع يعني 90 ديسيبل نسميها 90 ديسيبل وما فوق، هذا مرشح لعمليات ضرب. طبعا إذا كانت أقل من 90 فممكن نجرب السماعات لفترة 6 شهور، وبعدها إذا ما استفاد على السماعات ما أعطى أي نتيجة استجابية أو نتيجة ملاحظة من قبل معالج النطق أو من قبل الأهل، فكمان هون نرشحه لي زرع قوقعة.
1: يعني بنقدر نقول هل ممكن لطفل مولود بفقدان سمع شديد بعد الزراعة أنه يكون قادر على السمع مباشرة بعد العملية، ولا في مراحل، في تأهيل، في تدريب ممكن؟ إن هي عملية متكاملة دكتور.
0: الحقيقة هذا النوع من العمليات يعني خليني أقول أنه خلال العملية نحن مباشرة بعد ما نزرع الزرعة نعمل اختبار للزرعة، وهون بيطلع معنا إذا الطفل عم يسمع ولا لا نتيجة الاختبارات الكهربائية أو الفيزيولوجية الكهربائية للزرعة ولدماغ الطفل. ولكن نحن بعد حوالي شهر بعد ما يطيب جرح العملية نحن بنركب الجهاز الخارجي، وهون الطفل ببلش يسمع. وقت الطفل ببلش يسمع فرحنا من نعده عمره يوم، وليس إذا كان زرع بعمر 3 سنين هو عمره 3 سنين، فهو بلش يسمع هلأ حاليا. ومثل ما تعرفي إذا الطفل ما وقت بيولد دغري مباشرة ببلش يعطي انطباعات بالسمع أو يحكي أو يتكلم، لهيك يفترض كل طفل يخضع لمرحلة نسميها سبيتش ثيرابي أو العلاج الكلامي. هاي المرحلة تمتد من 6 أشهر إلى 2 أو حتى 3 سنوات. يعني في عنا أطفال نحن بجمعية سامز نحن عملنا لهم علاج نطق لمدة 6 شهور فقط، والأطفال ما شاء الله عليهم يعني عطوا استجابة كثير جيدة، وهلأ حاليا بالصف الأول بالمدرسة. في أطفال لا أخذوا وقت أكثر سنة، وفي منهم أخذ 2. طبعا هذا الأمر يعتمد على الآي كيو تبع الطفل، على المشاكل المرافقة لنقص السمع. مو كل الأطفال اللي عندهم نقص سمع هن عندهم فقط مشكلة نقص السمع، يكون في كثير من الأطفال بيكون عندهم مشاكل مرافقة لنقص السمع، بيكون عندهم مشاكل دماغية، بيكون عندهم مشاكل استقلابية تؤدي إلى مشاكل في الإدراك والدماغ. فلهيك ما في حالة تشبه الحالة الأخرى، ولكن دائما النصيحة والقاعدة الذهبية التدخل لدى الأطفال بأذكر ما يمكن. القاعدة الذهبية بأمريكا بتقول هي 1-3-1-3-6، يعني في شهر واحد لازم نعمل المس السمعي لحتى نتأكد من كل الأطفال مين بيسمع مين ما بيسمع. في شهر 3 الأطفال اللي عندهم مشكلة شكينا أنه عندهم مشكلة لازم نعمل الاختبارات التشخيصية كاملة. في شهر 6 في الشهر 6 من العمر يفترض نحن نتدخل إما بسماعة أو لاحقا إذا مستفاد على سماعة بزرع فوقع. دائما التدخل المبكر بيعطيني نتائج أفضل وفترة تأهيل أقل.
1: جميل. إذا نحن بحاجة لهذا الفحص مثل ما قلت 1-3-6 بالشهر الأول يكون في فحص سمعي لأطفالنا خاصة حديثي الولادة أو هن بالتحديد حديثي الولادة لحتى نطمن على حالة السمع ما نوصل لحالة زراعة القوقعة. لكن اليوم يعني جهد عم تبذلوه من خلال مشروع سامز التخصصي لزراعة القوقعة دكتور، يعني إذا فينا ناخذ الهدف الأساسي من المشروع اليوم، ويعني في عندكم 6 عمليات هلا كمان عم يتم العمل عليها، كيف عم يتم اختيار المرضى؟
0: تماما. يعني هلا فكرة سانز بمشروع زرع الحلزون بلشت من 2022 عندما كنا يعني موجودين في شمال غرب سوريا نتيجة جائحة كورونا وإغلاق الحدود مع تركيا وإغلاق الحدود مع مناطق النظام البائد في هذاك الوقت، وصار عندنا منطقة سكانية حوالي 4.5 مليون في كثير من الأطفال بحاجة لهالأمور. هاي أمور زرع القوقعة ما كانت متوفرة، فنحن بدأنا مشروعنا في هذاك الوقت، والهدف منه هو خدمة أكبر عدد ممكن من الأطفال وإجراء هاي العمليات بالنسبة لهم. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو توطين هاي العمليات في سوريا، في كل سوريا، بحيث انه نزيد عدد الجراحين والفنيين الذين القادرين على

0: التعامل مع هذه الحالات. طبعا من منذ ذلك الوقت وحتى هاي اللحظة نحن في عندنا مراكز بمشافينا بمشافي سامس ممكن فيها انك تسجل على اللي عنده طفل بحاجة الى زرع قوقعة، ممكن يسجل باحد مراكز سامس منتشرة في كامل سوريا. طبعا الشرط لازم يكون تحت 6 سنوات، لانه فوق 6 سنوات الاطفال تكون نسبة استفادتهم اقل، تمام، ولكن نحن برنامجنا المجاني اللي هو بيدعم العمليات مجانا هو لازم يكون تحت 6 سنوات ما يكون عنده مشاكل عصبية. احنا حاليا حنا ضمن السيستم تبع سامز ضمن ال خلينا نقول الليستة تبع سامز عنا حوالي 1400 طفل مسجلين على هذا النوع من العمليات. حتى الآن نحن رجعنا حوالي 200 عملية منذ 2022 حتى هذه اللحظة. شلون بيتم الاختيار هي الحالات؟ بيتم الاختيار الحالات وفق المعايير المحددة. طبعا أي طفل بده يسجل عنا في حوالي 40 سؤال بده يجاوبه عليهم
1: لحتى يكون جاهز للعملية ويعني يستحق هذه العملية لحتى يأخذ الفائدة الكبرى.
0: تمام، فبيتم الفلترة على هاي الأسئلة ومناخذ الحالات خلينا نقول الأهم والأفضل. ولكن نحن بشكل عام بسانز ما نحسن نغطي كل حالات ونعمل جاهدا،
1: يعني هذا الشيء بنتمنى بيكون بالأيام القادمة وباستمرار أيضا مشروعكم على أرض الواقع بالعمل بشكل متواصل. تحية لكل القائمين على هذا المشروع وإلك أيضا الدكتور حمزة سيد حسن اختصاصي بجراحة الأذن وزرع القوقعة وقائد فريق زرع القوقعة بمنظمة سامز. شكرا على كل هذه التفاصيل، نتمنى لكم دايما كمان التوفيق، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعطيك العافية،
1: شكرا لك. وأيضا بختام الزاوية الصحية ولقائنا مع الدكتور أيضا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. تحيات فريق العمل لكم، أكيد كنا معكم من وراء المايك إيمان شكري، وفي الإخراج لما يوسف. أنا بدي أتشكر كل مشاعركم الجميلة، كل صفاتكم الحلوة اللي وصفتوا حالكم فيها، وضلوا استمروا بها السؤال لأنفسكم أكيد بالأيام القادمة كمان بنحكي عنها. شكرا لكل الأصدقاء المستمعين، تحياتنا لكم، إلى اللقاء. صباحكم سوري من إذاعة دمشق.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشراي يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البرسلان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وتركيا لتعزيز التعاون في مجالي التعدين وعلوم الأرض في قصر تشرين بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد عدم وجود نية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في مطار أبو الظهور أو إقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية فيه.

0: وزير العدل مظهر الويس يبحث مع رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في سوريا روبير بيتي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وزير المالية محمد السربرنية يعلن إحداث لجنة مهمتها تطوير وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوزارة والجهات التابعة لها وتعزيز جاهزية سوريا للمتطلبات الدولية. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
2: طيب راجع كلامك.
3: ليش شو قلت؟
2: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك
3: مع وفاء مصلي
2: وعلي القاسم.
4: صعبة جدا
5: تاخذها. نعم. الحلول الفردية ولا الجماعية؟
4: طب حل فردي.
5: طب بس
3: الفردية. سمعتي انه في خزان على السطح عم يسرب من اسبوع وما حدا عمل شيء؟
2: طبيعي، لأنه هاد الحدا مو شغلته، كل واحد من الجيران هيك بيقول، وانت واحد منهم سيد راضي.
3: بلشتي قبل ما بلش؟
2: مو أنا اللي بلشت، الحارة كلها بلشت.
3: عن جد غريب، كل يوم الناس بتمر من هون بتشوف المي نازلة وبتكمل طريقة.
2: ايه، لأنه كل واحد مفكر أنه غيره رح يحكي
3: وغيره مفكر نفس الشي، وهيك بتضيع المي. بس بصراحة مو كل مشكلة بالحياة لازم تكون مسؤوليتي.
2: راضي، في فرق بين مو مسؤوليتي ومو شغلتي.
3: شو الفرق بقى؟ بلشتي مدام رضية؟
2: ولو الفرق كبير يا راضي، مو مسؤوليتي يعني ما بقدر حلها، مو شغلتي يعني ما بدي حتى أفهم فيها. هاي حياتنا اليومية بهالبلد.
3: طب اسمعي هالقصة،
2: هات لنشوف.
3: مرة كنت راكب سيرفيس، واحد من الركاب رمى كاسة من الشباك. واحد قال له عيب، رد عليه مو شغلتك.
2: الجملة السحرية وكأن بطاقة حصاني. المشكلة انه صرنا نستخدمها بكل شيء. ولد ما عم يدرس مو شغلتي، جار عنده مشكلة مو شغلتي، فساد مو شغلتي، ظلم مو شغلتي.
3: يعني مو معقول كل الناس تكون مسؤولة عن كل شيء.
2: ما حدا قال هيك، بس في فرق بين انك ما تقدر وانك ما تهتم.
3: طيب خلينا نحكي بصراحة،
2: هات لشوف.
3: في اوقات الواحد بيتعب، بيصير بده يعيش حاله وبس، يعني مو كل يوم بدي صلح الدنيا.
2: لك يا راضي، ما حدا طالب منك هالشي.
3: ايه بس من طريقة حكيك حاسس حالي مسؤول عن الخزان وعن السيرفيس وعن الحارة كلها.
2: ايه لا تخاف، لسه ما وصلنا لهون.
3: تعرفي شو المضحك؟
2: شو؟
3: بعد اسبوع من تسريب الخزان اجتمعوا سكان البناية.
2: حلو.
3: قعدوا ساعتين حددوا مين لازم يحل هالمشكلة.
2: هاي مو مشكلة خزان، هاي مؤتمر دولي.
3: عن جد الأستاذ محمود قال مو شغلي، وأبو فادي قال أنا بالطابق الأول، وأبو أحمد قال أنا مستأجر، وأبو خالد قال أنا كنت مسافر، والخزان ضل عم يسرب.
2: شايف راضي؟ أحياناً المشكلة مو بالمشكلة نفسها، المشكلة بسباق الهروب منها.
3: إيه بس يمكن الناس معها حق، كل واحد عنده همومه.
2: إيه مزبوط، بس إذا الكل فكر هيك مين بيضل للمصلحة العامة؟
3: هاي عبارة كتير كبيرة، المصلحة العامة.
2: لا لا حبيبي مو كبيرة، هاي السلم اللي منطلعه كل يوم، الشارع اللي منمشي فيه، والمدرسة والحديقة وكل شيء.
3: يعني العدالة عندك بتبلش من الخزان؟
2: ايه ممكن، ليش مستغرب؟ إذا ما عرفنا نهتم بشي صغير مشترك بيناتنا، كيف بدنا نهتم بأشياء أكبر؟
3: والله أحياناً بتحولي أبسط قصة لدرس،
2: وانت أحياناً بتحول أكبر درس لقصة. راجع كلامك،
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك، وتحية من
3: مروان خربطلي،
2: عادل شخيص،
3: وأحمد فراج.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المفتاح.

أستقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية 225-4446 225-4447.

0: معنا أول اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا.
1: معك أبو علاء من جربانة.
0: أهلا وسهلا أبو علاء.
1: أخي الكريم، صلوا المقسم، عفوا، خطوط النت والأرضي صل حوالي 15 يوم مقطوعة عن حي التربي بالكامل، لا نت ولا أرضي ولا ألو. والمشكلة ما عم نعرف شو هي، وهذا بتقله وبيقول لك هيك، وهذا بتقله بيقول لك هيك، ما عم نعرف شو الإشكال.
0: نعم.
1: وإذا سمحت ممكن
0: الحي كله، حي التربي،
1: حي التربي بالكامل. يعني إذا ما هو بالكامل ثلاث أرباعه.
0: نعم. قد إيه صار للمشكلة؟
1: صار حوالي أسبوعين، يعني أقل من 13 يوم هيك يعني.
0: نعم. إلى الآن
1: لحد الآن أخي الكريم، لحد الآن خطوط بالكامل.
0: اتواصلتوا شيء مع الاتصالات؟
1: سألنا الموظفين، هذا بيقول لك هيك، هذا بيقول لك مقطوع الكابل، هذا بيقول لك مسروق الكابل، ما عم نعرف شو الإشكال يعني.
0: نعم.
1: وإذا تكرمت علينا بس ما نعرف شو الإشكال، شو السبب، نطول ليصلح.
0: رح نتواصل مع الأستاذ أنس عبد البر مدير اتصالات.

0: طيب فصل الاتصال، رح نرجع نعيد الاتصال مرة ثانية. يعني معناها مشكلة بال يعني بالكابل اللي واصل،
1: ما عم نعرف
0: يعني
1: من
0: لا في
1: كابل
0: هاتف ولا
1: من
0: في انترنت.
1: والدي
0: نحن عم نعيد الاتصال مع
1: ما
0: الأستاذ أنس مدير اتصالات ريف دمشق.

0: إذا المشكلة صار لها تقريبا أسبوعين
1: بلا حوالي الأسبوعين، يعني حوالي الأسبوعين أقل، يعني زي ما نكون بالغين بالكلام.
0: نعم، مثل ما عم تخبرني تقريبا حي التربة نسبة كبيرة منه في قطع بالاتصالات
1: والنت.
0: نعم، صار معنا الأستاذ أنس. صباح الخير أستاذ أنس، كيف حالك؟
2: سهلا، الله يخليك يا رب.
0: تسلم. الله يسلمك يا رب.
2: الله يوفقك.
0: معنا أخونا أبو علاء بجرمانة بحي التربة، عم يخبرنا أنه في قطع عام بهذا الحي أو بجزء يعني كبير منه.
2: والله هنيك أستاذي صارت سرقة ثلاث كوابل. ثلاث كوابل انسرقوا على دفعتين، ففي عندي أنا حوالي عندي كبلين 1800 وكبل 1200. احنا سوينا الاعمال المدنية وباشرنا بالتوصيل، بس بده وقت يعني بياخذ شغل، لانه في عندي انا حوالي 12 وصلة بدي اعملهم. نعم. لحتى ارجع الخدمة.
0: نعم، يعني تقريبا
2: يعني ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي بتكون بالخدمة اذا الله راد. احنا بلشنا بالجزء، يعني من امبارح بلشنا توصيل وامنا الكابلات، ان شاء الله ببحر الاسبوع الجاي لازم تكون بالخدمه اذا الله راد.
0: ان شاء الله.
2: يعني ان شاء الله.
0: الله يعطيكم.
2: يعني الله يعطيك. ان شاء الله تيجي
0: الاتصالات باذن الله. يعني مثل ما عم يخبرنا الاستاذ انس، يعني جاري حاليا يعني العمل على صيانه هذا الخلل. مثل ما عم يخبرنا الاستاذ انس، هو ناتج عن سرقه ثلاث كوابل. شكرا لك استاذ انس. انس عبد البر، مدير اتصالات ريف دمشق. شكرا لك.
2: الله يسلمك.
1: شكرا لكم جزيلا. شكرا.
0: العفو. العفو يا ابو علاء.
1: شكرا.

0: معنا ايضا اتصال جديد.
1: صباح الخير. الله يكرمك.
0: صباح النور. اهلا وسهلا.
1: انا معك حسام من مدينه حلب. عندي مشكله بخصوص مديريه نخل حلب المواصلات.
0: انت عم تحاكينا من وين؟
1: من مدينه حلب.
0: نعم.
1: هلا انا عندي سياره علي قفل ولازم مضطر اني اعملها بحلب حصرا بحكم انه صاحب الثاني يعني صاحب السياره الثانيه هو موجود في حلب ما في اللون. فهم عاملين لنا منصه كثر الله خيرا انه نحجز عن طريقها. هذه نقدر نفوت اذا ما حاجزين دول. بس حضور يعني صرنا 3 أشهر للشهرين ونص عم نحاول نحجز دائما الحجز بغلط. والحجز بيفتحوه يوم الجمعة من الساعة 3 إلى الساعة 6. وإيمتى كنت فتوا بهالوقت يقول لك ما في حجز الحجز بغلط. طب ما في حل ما في شيء. كل مرة بيكون هذا يقول لنا إنه كان في عطل وراح نضطر إنه نعمل شيء نساوي شيء. بده يقول لك الجمعة الجاي إنه طبعا صح العطل فوت تحجزه. فوت تحجز الحجز بغلط.
0: نعم.
1: معقول ما يكون في حل ما يكون في شيء او يقولنا الحجز المنصه خلينا نروح بوقف على الدور لا طريقه يعني في 100 طريقه فينا نساويها يعني الا هالشيء هذا.
0: الدور عم يكون محصور باي وقت؟
1: لا بيفتح الحجز يوم الجمعه خاصه من الساعه 3 العصر للساعه 6 قبل الساعه. فانت لما عم تفوت عم يصير ضغط يعني كثير ناس عم تفوت على المنصه مشان تحجز ما حد عم يقدر يحجز بسبب الضغط. عم تقول لك الحجز مغلق انه صار في ضغط على البرنامج او هيك شيء. عم يصير في عطل بالتصوير ما عم يتحمل العدد الهائل اللي يصير يحجز على التصوير. فعم يعلقوا الحجز كل جمعه نفس المشكله نفس الشيء صار لي شهرين ونص 3 أشهر عم حاول ولا باي شكل من الاشياء.
0: نعم.
1: طيب احنا عن مديريه النقل لحلب لهنيك ممنوع تدخل اذا ما لك حاجه ما معك

0: من أخطاء، يعني ما نعرف شو نساوي.
1: تابعنا أخي عصام، رح سجل الشكوى لنتابعها بمواصلات حلب أو بمديرية مواصلات حلب إن شاء الله.
0: تمام، شكرا لك، الله يعطيك ألف عافية.
1: العفو.

0: أيضا معنا اتصال جديد. ألو ألو
1: ألو
0: أهلا.
1: ألو يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك.
1: ألو أنا رح عندي شغلة يعني في الأهل الحارة اشتكوا يعني.
0: ما بعرف يمكن في مشكلة بالاتصال ما كثير مفهوم.
1: لا لا في
0: تمام
1: أنا معك
0: هيك عم بسمعك تمام.
1: المشكلة صايرة إنه يعني الوسخ وصلان عندنا في الحارة لدرجة كثير كبيرة.
0: مين معي يعني بس لحتى أسجل.
1: معك محمد من حلب.
0: نعم. من وين من حلب أخي محمد؟ وين بالضبط المنطقة؟
1: تحديدا جارة توفيق الحكيم. ايه فالمشكلة انه صاير يعني كل اسبوعين كاتلة تجي سيارة وسخ ونحن حارة يعني خلال يمكن اسبوع واقل كمان تعبى الحاويات بشكل كامل. فيعني عم بصير كثير وسخ وكثير عم بصير يعني حتى احيانا عم بضطر في بيجي هدول بتعرفهم تبعات العربيات بيحرقوا الوسخ وكثير تلوث صاير في الحارة.
0: نعم.
1: بتمنى بس تلاقونا حل تحكوا لنا مع مديرية الخدمات تلاقونا شغله بس يشيلوا هالوسخ. والله العظيم يعني حتى على حراك الرصيف بتلاقي كثير وسخ يعني الواحد ما عاد يعرف.
0: اخي محمد هلا انتم بشارع توفيق الحكيم لاي مديريه تابعين ضمن المديريات الخمسه؟
1: يمكن مديريه السريان.
0: هي قديش رقمها؟
1: والله يعني ما بعرف يعني بس انه مديريه السريان.
0: نعم. طيب بدنا نتابع هاي بمديرية السريان. بكل الأحوال رح نشوف نحاول مع نتواصل مع مجلس مدينة حلب حاليا.
1: تمام.
0: طبعا هو سبق ذكر لي أنه تبعا لتوزع يعني المديريات الخمسة بحلب صار كل قطاع ضمنه في مسؤول أو مسؤولين عن قطاع الخدمات بكل مديرية. فنحن مبدئيا هلا عم نشوف بمجلس مدينة حلب.
1: تمام.
0: نعم.
1: تمام شكرا لك. الله يعطيك العافية.
0: العفو يا محمد.

0: معنا اتصال جديد.
1: الو.
0: ايوه
1: يا صافي،
0: الله يعافي قلبك، اهلا وسهلا.
1: استاذ، احنا موضوع الدراجات الناريه عندنا في الازاز في دمشق،
0: نعم،
1: وعندنا موضوع المي بالحسينيه، الحجه ساكنه بالحسينيه، يعني الدراجات الناريه عندنا سوق ضيق هون بالازاز والله العظيم، يعني بتلاقي صور عنا وضوجه مو طبيعيه ليل نهار ليل نهار، يعني لو نحل المشكله للمواتير.
0: نعم،
1: يعني هذا مؤاخذه ما بتحس، احنا عبد الحرارة 6 امتار ما في 5 امتار، بسطاتنا بمرق الميتور مثل الزيز، يعني مو طبيعي المشي، مو طبيعي.
0: نعم.
1: يعني هذا مؤاخذة لا بتحسن تمشي ولا بتحسن تجي معاك، والله ولد امبارح اقسم بالله، يعني نهار اللي بكد يوصل ماشي، ولا ابدا ولا سوى شيء.
0: حضرتك ساكن بحي الازاز؟ نعم، بدمشق.
1: والله العظيم تعرف مخرج، يعني ليل نهار بتلاقي اولاد 10 سنين 12 سنه رقم يدور عم يشببوا بسرعات مو طبيعيه، شو هذا؟ يعني ما شو بدي اقول لك، ما بنعرف.
0: نعم.
1: وعندنا مشكله مي بالحسينيه حرف اللبان كل 8 ايام شغاله.
0: صار معنا الاستاذ ياسر خليل مدير مرور ريف دمشق. صباح الخير استاذ ياسر.
2: الله يسعد صباحك استاذ، صباح استاذ،
0: الله يعطيك العافيه جميعا. كيف حالك؟
2: حياك الله، اهلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك. الحقيقه يعني موضوع الموتورات دائما يعني هو موضوع عم يتجدد الشكوى منه. اليوم يعني عم يحكي معنا الأخ من حي الأزاز أو محيط حي الأزاز، عم يخبرنا على موضوع مشكلة الموتورات يعني والإزعاج تبعها المتواصل.
2: حياك الله أستاذ.
0: الله يسلمك.
2: بموضوع القزاز أستاذ، يعني اليوم عنا إشغالات متتالية في بلدية ببيلة امتداد للقزاز.
0: نعم.
2: ناشرين نحن العناصر بالمكان وعم نقوم بواجبنا على أكمل وجه، سواء على مفرق سيدي قداد، مفرق القناة، القزاز، ببيلة، محور ببيلة بالكامل. موضوع الدراجات صار مزعج لكل الناس، ونحن ما عم نتساهل بهذا الموضوع الخالص. صار في عنا عدد منيح من الدراجات محجوزة بالمكان، أي دراجة تشاهد من قبل أي دورية عم يتم حجزها أصولا.
0: نعم.
2: الدراجة بكفي، معلش استاذ، الدراجة التي لا تحمل اوراق نظامية تصادر، اما الدراجة فيها شهادة جمركية الى وضع ثاني.
0: نعم. استاذ ياسر، هلا هذا الامر يتعلق بالشوارع الرئيسية؟
2: الشوارع الرئيسية تماما.
1: اما استاذ قالوا الازاز عندنا بالحارة المساء طبيعي بعد الساعة 6 المساء، شيء مو طبيعي.
0: يعني الاشكالات ضمن الحواري عم يكون
1: شيء مو طبيعي استاذ، موال الرابعة 2 بالليل 3 بالليل.
0: نعم.
1: يعني كانك بعد بيتك بيدور عم يجوا.
2: قصده الاخ المواطن، انا صوته شويه
0: هو عم يعيد الفكره، عم يخبرنا انه المشكله الرئيسيه عم تكون الموتورات عم تكون داخل الحواري. أيوة. بساعه متاخره بالليل، ساعه 2 ساعه 3.
2: ايه تمام، وصلت الفكره استاذ.
0: نعم.
2: استاذ بتتذكر من فتره اجتنا شكوى من اخونا ساكن بحي سيدي مقداد انه في دراجات.
0: نعم.
2: وفي صوت ازعاجات لبعض الزمان.
0: صحيح.
2: تماما، وجهنا الدوريات مباشره لمعالجه المشكله، وهلا شكوه اخونا تعتبر في الحسبان، وسوف نقوم بمعالجه المشكله مباشره ان شاء الله.
0: الله يعطيكم العافيه استاذ خليل مدير مرور ريف دمشق، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
2: حياك الله استاذ، ما لنا عم نتهاون مع حدا، وان شاء الله نحن قد الحمل، وان شاء الله ما مقصر، ونحن دائما في خدمه الاخوه المواطنين ومستعدين لاستقبال اي شكوى. والرقم موجود عندك، تزود الاخوه المواطنين رقم قسم العمليات مكتب العمليات عنا بالفرع، جاهزين لتلقي اي شكوى.
0: الله يقويكم استاذ ياسر، شكرا. شكرا جزيلا.
2: حياك الله استاذ، حياك الله.
0: ايضا معنا شكوى بخصوص المياه.
1: اخي
0: نعم، انت ساكن يعني نعم، شو المشكله بالحسينية؟
1: كل 8 ايام يجينا مره، كل 9 ايام مشغلنا مره.
0: نعم.
1: كل 8 ايام يجينا مره، كل 9 ايام مشغلنا مره. انا
0: ساكن
1: بالحسينية.
0: نعم.
1: محبط وصل لبان هذا السوق.
0: طيب رح نتواصل مع الأستاذ عمر درويش لنتابع مشكلة شكوى المياه بالحسينية. الله يسلمك. عم يخبرنا بس تذكرني بالاسم لحتى سجله ضمن الشكوى.
1: محمد يونس.
0: نعم.
1: محمد يونس أبو غازي.
0: نعم. طيب جاري حاليا التواصل مع الأستاذ عمر درويش لنتابع موضوع المياه. طبعا المياه مثل ما عم تخبرني هي عم تجي كل 8 أيام أو كل أسبوع مرة.
1: نعم.
0: نعم. هذا ضمن التقنين.
1: والله ما بعرف. أنا ظننا ضد شغل الموضوع يعني كل ثلاثة يجيبها مغبي يوم الثلاثة الأربعة من الثلاثة الأربعة. هلا عم تقول والله ما حد يسمع عن الحجة لا شو هذا اليوم جايدين ماي ما بي أسوق ويجي.
0: إمتى عم تجي المي بالليل؟
1: ثلاثة لا ثلاثة الساعة 12 الظهر أو الساعة ما نود

0: بس إذا بتنوز شوي صوت الراديو مشان صوت
1: نعم.
0: الراجع اللي عم يطلع على الهواء.
1: أنا بصوت.
0: نعم.
1: الله
0: يسلمك يا رب. الله يسلمك يا رب على عيني.

0: معنا اتصال جديد. الو الو
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافي قلبك.
1: الله يسعد لي اوقاتك.
0: الله يسلمك. اهلا وسهلا. تفضل تفضل معك.
1: الله يسعدك استاذ. نحن مشان موضوع الكهرباء مكيم فلسطين، احنا تابعين للتضامن.
0: نعم.
1: ركبونا المحولات وركبوا كل شيء، وجيران كلهم مقدمين على عدادات وساعات، لهلا صرنا من اول السنه لهلا ما شغلونا المحولات، عم يستنوا على يصير عدد اكبر من هيك. طيب شو ذنبنا نحن ساكنين؟ كانه قاعدين بكهوف نحن، لا كهرباء ولا مي ولا، يعني ما بعرف شلون عايشين.
0: انتو صار لكم من اي شهر؟
1: من اول السنه ساكنين ومقدمين على عدادات من السنه الماضيه.
0: نعم.
1: ايه، وكل ما نروح لعندهم بيقول لك ليكمل يصير عدد كبير، عدد كبير. طيب شو ذنبنا؟ في عالم اخذ كهرباء بطريقه مدبرين حاله، طيب اللي اخذ كهرباء ما راح يقدم على عداد او ساعه. نحن مقدمين كل البنايه، رحنا امبارح لعندهم راجعناهم، قال لحتى يكتر العدد.
0: طيب عم نتواصل مع الأستاذ أحمد الشافعي مدير كهرباء اليرموك.
2: ألو.
0: ألو. صباح الخير. أيوة. أستاذ أحمد كيف حالك؟
2: أهلا. صباح النور. أهلا أستاذ.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله
0: يعافيك. معك عبد الكريم البوشي من برنامج المفتاح الخدمي بإذاعة دمشق. في شكوى من اخونا بالمخيم، عم يخبرنا انه هن مقدمين على موضوع على الساعات، وتم وضع محولات لكن للان ما تم التوصيل من اول السنه.
2: والله هو انا تقاعدت، انا عم تحكي معي، انا تقاعدت في هلا مدير عم بيشتغل محلي، انا من شهر تقاعدت.
0: الله يقويك. الله يقويك يا استاذ احمد. حاليا مين
2: التوصيل اللي عم بيتم؟ ما قدمت العالم، يعني انا عندي فكره انه ما قدمت العالم على عدادات، نحن ما بنقدر نوصل للعالم مشان تسحب التجاره غير مشروع. يعني انا عم بحكي لك الفكره اللي انا بعرفها، انا رايح جاي على الشركه عم بعرف شو عم بحكي.
0: استاذ احمد حاليا مين
2: الحاره كلياتها؟ انا بالنسبه لنا الرقم اللي بيكون اقل شيء 60-70%، يعني مو اذا واحد والله قدم على عداد احنا لازم نوصل للمكتب تحويل الخزان مفتوح، عرفت شلون؟ يعني احنا معممين، لما كنت انا مدير معممين انه لازم 60-70% من العالم تقدم، ما حد عم يجي يقدم، 60% ما وصل، يعني وصلوا لهم بجوز، يعني ما بيقل، انا اللي عديتهم هذيك الايام وصلوا 40 واحد، يعني ما شو 40 واحد نفسه.
0: نعم. استاذ احمد حاليا مين مستلم اداره كهرباء اليرموك؟
2: هلا ما طلع القرار لسه، بس في رئيس الدائره بلال السعدي.
0: استاذ بلال السعدي
2: هو رئيس الدائره الفنيه.
0: نعم.
2: يعني هو تقريبا مستلم الامور الفنيه كلها.
0: نعم. طيب استاذ احمد ممكن ناخذ رقمه منك تحت الهواء؟ يعني حاليا عم تتواصل معك الاستاذه المخرجه لحتى نتابع هي الشكوى. طبعا هي الشكوى من مخيم اليرموك مثل ما عم يخبرنا اخونا. بس تذكرني بالاسم.
1: ابو طارق. انا
0: ابو طارق.
1: أيوة. نعم. نحن محيط جامع اويس القرني.
0: طيب حاليا نحن عم نتواصل مع الأستاذ بلال السعدي رئيس دائرة الخدمات الفنية لكهرباء اليرموك. هلا انتو حاليا يعني التوصيلات الحالية او العمل الحالي بالأمبيرات؟
1: ما في شيء عندنا، نحن حاطين لوح طاقة واحد ما بيساوي شيء، بس للإنارة حاطينه، لا براد لا غسالة لا مي لا ميتور مي ولا شيء عم يشغل أبدا، وبنص الليل بتعرف لوح واحد طاقة بالليل بتفضل البطارية، يعني نعم. بتنوص على الأخير.
0: نعم.
1: وعنا الله يسلم لك، عندي أنا بناتي ثلاثة بالجامعة عم يدرسوا.
0: الله يقويك. هلا حاليا الساكنين

0: حواليك تقريبا بالمجمل يعني كم العدد او اللي موجودين حاليا بالحي؟
1: نحن اسمها حاره شوام دخلت فرنسا ميحة. البيوت كلها تقريبا سكنت بالحاره وكلياته. انا امبارح نزلوا على الفردوس وقدموا لهم الوراية اللي مقدمينها نحن. طيب هلا نحن قاعدين من اول السنه او قبل كمان، صدقا ما في كهرباء نهائيا. يعني بنجيب طبقه ثاني يوم من كبه، بنجيب شغله ثاني يوم من كبه، يعني ما في كهرباء نهائيا، لا في براد ولا في شغله نساوي فيها.
0: نعم.
1: وهي الكهرباء عصب الحياه صفيانه.
0: صحيح.
1: يعني ما في كهرباء معناتها ما في ميتور ما يتشغله تعبي الخزان. عم نعبي بالصهريج كل 10 15 يوم نجيب صهريج.
0: يعني طبعا احنا ما زلنا بدنا نتواصل مع الأستاذ بلال السعدي مثل ما ذكرت، لأنه حاليا حسب ما خبرنا الأستاذ أحمد أنه هو استلم أو هو حاليا يعني اللي عم يسير الأمور باعتباره رئيس الدائرة الفنية لقطاع المخيم. إذا تقريبا معظم الحي حاليا مشغول، معظم الحي تقريبا انسكن.
1: انسكن ايه انسكن وقدموا على عدادات وما ما بعرف شلون ما عم تصل نهائيا، يعني ما عم يشغلوها ابدا.
0: نعم.
1: يعني عم يروح الصالح بالطالع، يعني الناس مقدمه على عدادات، شو ذنبها تستنى والله حتى يصير عدد كبير. تعرف الأجواء كمان حارة جدا، يعني لا في مروحة لا في شيء، شغلة الواحد.
0: نعم. طبعا يعني برجع بذكر نحن حاليا عم نتواصل مع الدائرة الفنية بكهرباء أو تابع على كهرباء المخيم لنشوف حاليا المسؤول عن الإدارة الحالية، لأنه حسب ما ذكرنا الأستاذ أحمد الشافعي أنه تقاعد من شهر، فيعني بهذا الشهر محتمل ما يكون لسه تم يعني التسليم مع المدير الجديد، أو حتى يعني اللي استلم جديد محتمل يعني في مين هلأ حاليا عم يدير الأمور الفنية مثل ما ذكرنا الأستاذ أحمد.

0: طيب طيب يعني بكل أحوال ممكن تعطينا أبو طارق رقمك حاليا؟ يعني لسه ما تم التواصل، ما قدرنا نتواصل مع الأستاذ بلال.
1: تمام.
0: تفضل بس رقمك.
1: 0955
0: نعم
1: 816
0: نعم
1: 847
0: نعم. شكرا لك أبو طارق، الله يسلمك، الله يعطيك العافية.

0: معنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: إذاعة.
0: أهلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك.
1: في مجال نحكي مع الأستاذ بوشي؟
0: تفضل معك عبد الكريم. تفضل أخي.
1: ألو ألو ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: الله يسعدني صباحا.
0: وصباحك أهلا وسهلا.

0: مين معي؟
1: يا أستاذ وشي،
0: الله يسلمك يا رب،
1: يخلي لي عينك. نحن وأتركبوا الأمبيرات بالحارة وأعونا العمود على الأرض، حملوه وحطوه بجنينة. فأنا بدي روح على صلاة الصبح معاق عمري 80 سنة عم بقع بالجورة، فالله يكرمك بركي بتحاكيني يوصلني العمود. وطلع محل العمود التوصيلات تبعه حشائش، يعني إذا داس ولد داس رجال عليه بده يموت دغري.
0: بس عمي من وين بس عم تحاكينا؟ بس وين بالضبط؟
1: دخل كورنيش الميدان، دخل جامع المنصور، بستان الفوان، مقابل الخضري أبو سعيد، واسمي وجيه الطحان.
0: نعم. طيب نحن حنتواصل مع دائرة ال
1: الله يكرمك. لعشينا بالأرض طلع محل التوصيلات حشائي.
0: هي بالضبط الارنيت العمود بكورنيش الميدان،
1: طلع فيها حشائش. اذا بعدوا الحشائش تطلع التوصيله.
0: نعم.
1: وشايل الخط تبعه شايل.
0: نعم. طيب عم نتواصل مع الاستاذ سليمان قرقاش مدير التشغيل بكهرباء دمشق.
1: أنا شاكر فضلك يا أستاذ.
0: الله يسلمك يا رب. بس معلش تذكرني المنطقة بالضبط اللي واقع فيها العمود. كورنيش الميدان.
1: كورنيش الميدان.
0: نعم.
1: دخلة جامع المنصور.
0: نعم.
1: بستان الفوان مقابل خزان الكهرباء.
0: بستان.
1: أيوة.
0: اسم المنطقة بالضبط بستان.
1: بستان الفوان.
0: الفوان. نعم.
1: جانب الخضري أبو سعيد.
0: طيب عم نتواصل مثل ما ذكرت مع الأستاذ سليمان قرقاش. نعم. مدير التشغيل الكهرباء بكهرباء دمشق. قد ايه صار للمشكلة؟ صلى زمان،
1: صلى زمان وملحوش العمود قدام الهي. وانا معاق يعني، والله بروح على الصلاة الصبح وبخاف ما ارجع مشان ما اقع.
0: الله يقويك يا رب.
1: الله يبارك لنا فيكم.
0: الله يسلمك يا رب.
1: يبارك لنا بهالإذاعة القديرة.
0: الله يسلمك يا رب.
1: انا زبون الإذاعة من 60 سنة.
0: الله يكرمك يا رب، ونحن نتشرف أكيد فيك يعني.
1: الله يسلمك. المذيعين كله.
0: الله يسلمك يا رب. نحن مثل ما ذكرت هلا نحن هي المرة الثانية عم نتواصل مع الأستاذ سليمان قرقاش مدير التشغيل بكهرباء دمشق.

0: ما في لحد الآن رد من الأستاذ سليمان. حنشوف إذا بنقدر نشوف اتصال تاني.
1: شو بتنصحنا نسوي يا أستاذ؟ هلا هي أمانة برقبتك.
0: إن شاء الله إن شاء الله نحن حنتابع، يعني لو ما رد هلا الأستاذ سليمان رح نتابع معه بإذن الله. معلش تعطيني رقمك عمي وجيه بعد إذنك.
1: 0962
0: نعم
1: 45
0: نعم
1: 45 32 59 59.
0: نعم طيب إن شاء الله قيد المتابعة، تابعنا بإذن الله بالخلال الحلقات القادمة رح نتابعها أيضا مع مجموع
1: بلكي الشكاوى. اليوم رد عليك تنهيناها ويكر ما
0: نحن عم نحاول، يعني حاليا اتصلنا بالأستاذ سليمان مرتين يبدو
1: مناب وغيره
0: ولهلأ ما زلنا عم نتصل فيه. بكل أحوال نحن الشكوى متابعة، يعني وصلت يعني الشكوى ورح تابعها بإذن الله.

0: معنا اتصال جديد. الو. في اتصال جديد معنا.
1: سيد عبد الكريم.
0: الله يعافي قلبك، اهلا وسهلا.
1: انا الاسبوع الماضي حكيت معك.
0: نعم.
1: مشان حي شي جوام اللاذقية.
0: نعم.
1: مشان الموتورات ومشان الذراع هذول بالنسبة للبدو، يعني عم يطفشوا بهاي الاراضي، وين في مزروعات لايون عم يرعوها؟ ما حدا عم يحسن يعني تقريبا يزرع شيء مثل العالم. بعدين كمان في شكوى ثانية انه نحن ما عندنا لا بلدية ولا عندنا مستوصف.
0: نعم.
1: يعني اذا بدنا شغلة من المستوصف بدنا واحد يحط له شيء 3000 10000 ليرة لحتى يوصل على هذا او على محل ثاني، لحتى او مثلا على البلدية بده يروح على السوبين لهون لهون. يعني والمنطقة فيها اكثر من 5000 بني ادم.
0: اذا الشكوى الاولى
1: يعني عم نقول له للمختار من المواضيع هذا، المختار وانا داير على الشغلات هاي.
0: نعم. طيب عم نتواصل حاليا مع دائرة شكاوى باللاذقية.
1: مشان التليفون صرنا هلا شي سنتين احنا تابعين للتشغيل.
0: صباح الخير. هلا صار معنا من دائرة شكاوى باللاذقية. صباح الخير، يعطيك العافية.
2: أنا
0: الله يسلمك يا رب.
1: أنا معك أنا على البابايا معلي.
0: تذكرني بس. بس أخي تذكرني بس الشكوى من وين عم تجي؟ من وين باللاذقية؟
1: اللاذقية من حي سنجوان، حي سنجوان. أنا أبو ظافر.
0: نعم.
1: بعدين مشان التليفون، مشان التليفون.
0: طيب بس بس بس لحتى نوصل للأساس الشكوى، بس يعني شكوى شكوى. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. هلا أخونا عم يقلنا على شكوى باللاذقية بحي ال ذكرني بس حي السن
1: حي سنجوان. سنجوان.
0: سنجوان.
2: نعم. نعم. نعم تفضل. شو الشكوى؟
0: نحن عم نسمعك بس تذكرنا بالشكوى أخي.
1: يا حبيبي الشكوى نحن عم نقول إنه بالنسبة للموتورات عم يطرعونا ليل نهار. هذا شيء مشان التليفون صار لنا سنتين تابعين نحن لبطن تشرين. بعدين ما في كمان لا مستوصف ولا بلدية.
0: نعم. إذا أول شغلة يعني موضوع الاتصالات.
1: يحط الواحد 10000 ليرة
0: لحتى يوصل. يعني عنا أمرين مبدئيا، الموضوع الاتصالات للآن ما في اتصالات بالمنطقة.
2: أنا موضوع الاتصالات منطقة مديرة بريد اللاذقية هي اللي بتعرف.
1: نعم. مقسم تشرين
0: نحن. مقسم تشرين. نعم. طيب تمام. الأمر الثاني يعني موضوع الخدمات، منها خدمات البلدية والمستوصف.
2: شو الخدمات استاذ؟ شو الخدمات مثل شو؟
0: شو
1: في مبنى موجود يعني.
0: ايه طيب يا اخي بس شو النقص اللي بالضبط؟ هلا ما في مستوصفات بالحي.
1: ما في مستوصف يعني.
2: الامر مدير الصحه وبتقدموا طلب سنين. اليوم نحن ما عندنا مستوصف وبتربط مع الموضوع.
0: نعم. طيب أعمال البلدية بالحي مثل ما يعني كان ذكر لي بشكوى سابقة، يعني حاليا يعني ما بعرف دائرة الأعمال للبلدية حاليا موضوع النظافة بالحي، كانت وردت هي الشكوى سابقا مع أخونا.
2: تماما. هلا فترات سابقة كان فيه ضعف بهذا الأمر بسبب نقص الإمكانيات المتاحة. نعم. لدى المجلس، والحمد لله رب العالمين يعني صارت الأمور أفضل بكثير. يعني هلا اليوم كموضوع مازوت يعني خلينا نقول.

0: الآليات أفضل من قبل، يعني مرت فترات آليات كلها معطلة.
1: يا معلمي
0: هذا
1: يا معلمي الله يرضى عليك يا معلمي.
2: إيه بس بس بس نسمع نسمع
1: لحظة لحظة إذا بتريد.
2: نعم
1: يعني ما بنحكي عن نظافة على الطرقات.
2: إيه شو شو
1: عم نحكي على بلدية ما في هون عنا بالمنطقة. نحن هون أشي 6000 بني آدم.
0: ما في شو ما في
2: ما في بلدية
1: يعني. يعني إذا واحد
0: ما في بلدية
1: تطعيم
0: سنجوان
2: ثواني بس ثواني نسمع الرد.
0: المنطقة فوق لعند شارع الشري مقسومة لبلدية لادية، ومن بعد شارع الشري لمركز خدمات سقوبي، فهي بس تنسيق. فهذا الوضع، يعني اليوم شارع الشري بيقسم المنطقة تماما إلى نصفين، النص
1: الثاني لبلدية لادية
0: ولفوق
2: لمركز خدمات بس سقوبي. نسمع. طيب طب هن بالحي حاليا تابعين لبلدية اللادية؟
0: هو السنجوان تابعين لمركز خدمات سقوبين.
2: سقوبين؟
0: مركز خدمات سقوبين.
2: سقوبين
0: يعني يا مركز خدمات سقوبين او حسب الجهة اليسارية. لايك انا اصمت لك فورا اداريا لوي، يعني الشارع الشريقي ولا تحت وهن تابعين لمجلس مدينة اللادية ولا فوق لمركز خدمات سقوبي.
2: طيب يعني حسب ما عم يذكرنا أخونا موضوع أنه ما في بيقصد ما في بلدية تابعة أو هن مو تابعين بشكل مباشر.
0: ما في شيء اسمه ما في بلدية. هلا نحن اليوم المشاكل موجودة هنيك تابعين لمجلس المدينة، أي شيء بصير معه بخبرنا نحن بنعالج الموضوع إذا ضمن القطاع ضمن الخطاء اللي عنا، وإذا كان لمركز خدمات سقوبين كمان بيراجعوا لهم وقت ما بيقدروا ينفذوا له الشيء ويعالجوا له المشكلة كمان بيراجع مجلس المدينة بنقدر نحل الأمر إن شاء الله.
2: طيب بمجلس المدينة ما في مقترحات للصحة باللاذقية لموضوع مثل ما عم يخبرنا ما في ولا مستوصف بالحي؟
0: الاقتراحات ما بتجي من مجلس المدينة، الاقتراحات بتجي من الأشخاص من الحي من مختار الحي، يرفع مقترح بإني أنا عندي ضمن قطاعي ما في مستوصف، يرفع لمدير الصحة لوزارة الصحة وبتم هذا الأمر.
2: نعم طيب الله يعطيك العافية. الله يسلمك يا رب. نحن ما نتابع بس بهي الشكوى في جزئية بتتعلق بالاتصالات
0: تماما،
2: بدنا نتواصل
0: بريد اللاذقية تماما بريد ماني أزار أو مخدم تشفي.
2: نعم طيب الله يعطيك العافية.
0: هلا هلا هلا.

طيب نحن حاليا عم نتواصل مع الأستاذ محمد حاج أميني مدير اتصالات اللاذقية لنتابع بهي الشكوى. متابعة بالأمر الثاني، مثل ما انذكر لنا يعني لازم حدا من الحي، مختار الحي، وجهاء الحي يقدموا مقترح لمجلس المدينة لموضوع إنشاء المستوصف داخل الحي. ونرجع نحن أيضا منذكر بهذا الأمر ومنتابعه. حاليا مثل ما ذكرت عم نتصل بالأستاذ محمد حاج أميني مدير اتصالات اللاذقية.

0: ما كان في رد. رح نتابع أيضا في موضوع شكوى الاتصالات بحي سان جوان باللاذقية. طيب معنا آخر اتصال. ألو،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافي قلبك، أهلا
1: أخي الكريم. أنا من سكان المزة.
0: نعم، شو الاسم بالله؟
1: أحمد فتحي الناصير.

0: تفضل أخي أحمد.
1: أخي الكريم، أنا التجأت لأعضاء الأحياء الحي عندنا بال86.
0: نعم.
1: اللي أنا شادي وحدا بيت الصافتي، ولجأت للمختار شعبان، ولجأت لرئيس بلدية المزة. فعندي بالبناء أنا جاري اللي فوقي بايع السطح، فأنا عندي عطل ببيتي، صرت مقدم شكوى من شهرين لهلأ 3 مرات وما حدا عم يستجب لي. ولجأت لرئيس البلدية تبع المزة، قال لي شغلك مو عندي بالقضاء. فأنا بدي حل. طيب. أطلع على سطح بنائي، يعني أنا ما عم بشتن أطلع نظف خزاني، عندي أولاد، عندي أولاد ما بيعرفوا أستاذي، بيفتحوا الحنفية بيشربوا حي الله. يعني أنا عندي ابني تسمم من فترة شهر ونص، أخذته على المستشفى.
0: المشكلة الرئيسية أو الشكوى اللي أنت بدك تقدمها هي بخصوص شو بالضبط؟ بس يعني لحتى تكون بس واضحة الشكوى.
1: أستاذي، أنا ساكن ببناء في 3 شقق.
0: نعم.
1: الأسطوح تبعه آخر طابق اللي صاحبه وبايعه.
0: نعم. هو السطح ملكية خاصة، مو مشتركة للبناية.
1: مو ملكية خاصة، نحن ساكنين بال86، هي أملاك عامة.
0: لا، بقصد البناء يعني آخر طابق تابع ل أو السطح تابع لآخر طابق يعني.
1: نعم، وهو بايعه، والبناء اللي ملاصق لأنه عامله دراس.
0: نعم.
1: فنحن بدنا نطلع على الأسطوح تبعنا، كل ما بدنا نطلع بنطلع على البرجية اللي قبالنا، طابق رابع طابق خامس، فنطلع على الأسطوح تبعنا.
0: نعم.
1: والطلعة من عند الدرج من عنا مو مفتوحة، وإذا بدك تطلع بدك تطلع يعني صاعقة وتسلق حتى توصل للخزان تبعك. فرحنا قدمنا شكوى لأعضاء اللجنة، إجوا شافوا بالبناء عندي، قالوا لي إن شاء الله بتنحل، بعتوني على المختار. المختار ما لقيت منه جدوى، المختار شعبان غردت، رحت بعتوني على رئيس البلدية تبع قسم المزة.
0: نعم.
1: رحت لعند رئيس البلدية، قال لي شغلك مو عندي بالقضاء. فأنا محتار لعند مين بدي روح أستاذي؟ تعب متابع برنامج كون ولقيت هالنفذة هي أستاذي، مشان أنا نلاقي حل.
0: نعم. طيب، معليش تعطيني رقمك، لأنه يعني بحاجة الموضوع لشوية تفاصيل يعني لنفهمها لحتى نقدر نوجهك يعني.
1: على عيني أستاذ، على عيني.
0: تفضل.
1: 69.
0: نعم.
1: 292.
0: 09.
1: 39.
0: نعم.
1: 292.
0: يعني 039-292.
1: 515.
0: نعم. 515. نعم.
1: نعم.
0: نعم. طيب، تابعنا أخي أحمد وبتواصل معك إن شاء الله.
1: أستاذي كمان في يعني يا ريت اللجنة اللي بدك تبعتها أستاذي إذا تكرمت علينا تشوف كمان في قدام بيتي مازوت، وفي قدام بيتي خزان، وفي خطر. يعني أنا قاعد بخطر، يعني جاري هذا اللي فوقي مسافر على بانياس ومأجر بيته، فما ما لازم نلاقي حل أستاذي.
0: طيب، يعني بفهم منك التفاصيل إن شاء الله بعد الحلقة، لا يعني لا أعرف يعني بس حيثيات الشكوى. شكرا لك أخي أحمد.
1: شكرا لك.
0: الله يسلمك. لهم الله يعافي قلبك. لهم نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج المفتاح الخدمي. كنت معكم بالتقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج سناء أحمد. نلتقي بالحلقة القادمة الأسبوع القادم يوم الأحد. شكرا لمتابعتكم.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم. البداية بأبرز العناوين. منتخبنا الشاب بكرة السلة يودع البطولة الآسيوية. ناشئي سوريا بكرة اليد يواجهون الكويت آسيويا. وبرشلونة بطلا لكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري. ودع منتخبنا للشباب بكرة السلة منافسة كأس آسيا من الملحق المؤهل إلى الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الفلبين بنتيجة 63 نقطة لـ 62 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم في مدينة أحمد أباد الهندية. يستهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مشاركته في منافسات البطولة الآسيوية 11 بمواجهة نظيره الكويتي اليوم الخميس في البطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حتى 31 من آب الجاري. وأوقعت القرعة المنتخب السوري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكويت السعودية قطر وإيران، ويشارك في البطولة 10 منتخبات بعد اعتذار منتخبي اليابان والصين تايبي. ووزعت المنتخبات على مجموعتين تتنافس فيما بينها على 4 بطاقات مؤهلة إلى بطولة العالم للناشئين 2027. أجرت لجنة الحكام الرئيسية الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للترشح إلى القائمة الدولية

لعام 2027 بمشاركة 50 حكما وحكمة، وشملت الاختبارات البدنية اختبار السرعة واختبار التحمل وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وتستكمل إجراءات الترشح بإجراء الاختبارين النظري واختبار اللغة الإنجليزية في 14 من أيلول المقبل، تمهيدا لاستكمال مراحل اختيار الحكام المرشحين للقائمة الدولية لعام 2027. تجاوز أتلتيكو مدريد ضيفه ملقا العائد حديثا إلى الليغا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل الكوري الجنوبي لي كانغين الهدف الأول في الدقيقة 70، وأضاف المتوج بكأس العالم مع منتخب إسبانيا أليكس بينيا الثاني في الدقيقة 85. وقبل اللقاء كرم أتلتيكو مدريد لاعبيه المتوجين بكأس العالم هذا الصيف ماركوس يورينتي وبيانا ومارك بوبيل وغريمالدو، وحمل النجم السابق ديفيد فيا كأس العالم إلى منتصف الملعب تحت أنظار مدرب لاروخا لويس دي لافونتي. في إسبانيا أيضا توج برشلونة بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على نظيره الأهلي المصري بهدفين لهدف في كامب نو، وسجل كل من المصري حمزة عبد الكريم والبرازيلي رافينيا هدفي الفريق الكتالوني. في المقابل دون زيزو هدف الأهلي الوحيد، ويذكر أن الوافد الجديد الإنجليزي أنتوني غوردون قد أضع ركلة جزاء للفريق الإسباني في الوقت بدل الضائع. في ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، نجح سيلتيك الاسكتلندي بتخطي ضيفه نادي لاسكلينتس النمساوي بثلاثة أهداف للا شيء. وسجل للفائز السويدي بنيامين نيغر أو نيغرين والكولومبي كاميلو دوران وهدفين، ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في النمسا. كما قطع بودو غليمت النرويجي شوطا كبيرا نحو بلوغ مرحلة الدوري بفوزه الكبير على مضيفه نيميخين بثلاثة أهداف لهدف. سجل للفريق النرويجي سوندري فيت وأندرياس هيلمرسين من ركلة جزاء وهيثم العصامي قبل أن يتمكن نيميخين من الحفاظ على أماله في التأهل بتسجيل لاعبه الدنماركي كليمنت بيشوف هدفه الوحيد. قال الألماني جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونخ إن الأطباء شخصوا حالته على أنها اضطراب عصبي بعد تعرضه للانهيار داخل الملعب مرتين خلال 4 أيام. وكتب موسيالا عبر حسابه على إنستغرام: شخصت حالتي على أنها نوبات قصيرة من فقدان الوعي المؤقت، لكنها قابلة للعلاج بسهولة وتنجم عن خلل وظيفي عصبي. عربيا، أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن بدء نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية التي تمثل 25% من أسهم شركات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة مع حل مجالس إدارات تلك المؤسسات. وقالت الوزارة في بيان إن نقل الملكية يأتي ضمن المرحلة الثانية من نقل ملكية الأندية الأربعة في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأندية وترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية ودعم الاستدامة والنمو على المدى الطويل. في كرة المضرب، بلغ الكندي فليكس أوجي أولاسيم ثمن نهائي بطولة سينسيانتي ماسترز للتنس بفوزه على الأرجنتيني خوان مارتن سيرون دولو بمجموعتين دون رد، وسيواجه إلاسيم في ثمن النهائي الأمريكي فرانسيس كيافو الذي تأهل بفوزه على مواطنه لينارتين بمجموعتين لواحدة. كما تأهل البرتغالي جيمي فاريا بعدما أطاح بالأسترالي آدم والتون ضاربا موعدا في ثمن النهائي مع الإيطالي لورينسو موزيتي.
لدى السيدات تأهلت المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا إلى ثمن النهائي بفوزها على الصينية تشينو وانغ.

بمجموعتين دون مقابل لتحقق بذلك النجمة البيلاروسية فوزها رقم 50 في البطولات 1000 نقطة وذلك كمصنفة أولى عالميا، وتصبح بذلك ثالث لاعبة تحقق ذلك بعد سيرينا ويليامز وإيغا شوفونتيك. في ختام النشرة الرياضية تقبل تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج سناء أحمد، بأمان الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. عرض سريع لبرامج اليوم الخميس 20 آب 2026. حياكم الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم عبر هواء إذاعة دمشق. مباشرة بعد عرض البرامج تتابعون مسلسل رسائل يتيمية في تمام 12، أما في 12:15 برنامج يستفتونك، ثم تستمعون إلى برنامج واحات القوافي. وطبعا واحات القوافي هو برنامج إذاعي ثقافي فني يعنى بالشعر العربي الفصيح وقصص أشهر الشعراء العرب مع علي بلال وجمال العقاد في الحلقة الأولى. نشرة الأخبار الرئيسية تتابعونها في تمام 12:15 وبرنامج سبورت تايم في تمام 12:45. أما برنامج قادة وأبناء مع وسام سليمان بعد برنامج سبورت تايم، يليه في 3:30 برنامج يا رئيس البلدية مع الزميل أحمد الشامي. وطبعا يا رئيس البلدية هو برنامج يعني خدمي ميداني، دائما هنالك مشاكل تطرح عبر رؤساء البلديات والمجالس المحلية، توضع هذه المشكلات على طاولة معينة لإيجاد حلول ملموسة. موجز الأخبار في 4:15 وبرنامج بيني وبينك في تمام 4:30. أما برنامج ذهب سوري مع الزميلة عبير فارس في تمام 5:30. رسائل يتيمية أيضا في تمام 6:00، يليها نشرة الأخبار المحلية في 6:15، وتستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج عمر الورود في تمام 6:45. شو المطلوب مع الزميلة هديل أحمد في تمام 7:30 مساء، وموجز الأخبار في 8:15. أما ذهابا إلى دائرة الأخبار وبرنامج بانوراما الصحف في تمام 8:23. الصورة الكاملة تتابعونها وتستمعون إلى هذا البرنامج في تمام

التاسعة مساء ومسلسل صابر وصبرية في الحلقة السادسة في تمام التاسعة وعشرين دقيقة والإعادة لبرنامج قادة وأبناء في العاشرة وعشر دقائق. موجز الأخبار في العاشرة والربع، الإعادة لمسلسل راجع كلامك أيضا الحلقة السادسة بعد موجز الأخبار. أما برنامج لنا لقاء مع الزميل أحمد الشامي أيضا في العاشرة والنصف مساء مستمعينا، يليه موجز جديد لدائرة الأخبار ومستجدات الأخبار طبعا في الحادية عشرة والربع.

إعادة لبرنامج سلطنة مع الزميل عدنان بكرو في تمام 11:30، وإعادة أيضا لبرنامج ابتسم مع الشعراء مع الزميلة عبير القاموع في تمام 12:30 الليل. إعادة لبرنامج ذهب سوري في 12:30، وإعادة لبرنامج نغم مسافر مع رندا القاسم في تمام 12:45 بعد منتصف الليل. وفي 1:00 تستمعون إلى مجموعة جديدة من الطرب الأصيل مع برنامج مع الطرب الأصيل.

نعيد الاستماع إلى برنامج واحات القوافي في الواحدة والنصف ومسلسل في مكان ما في الثالثة والربع، إعادة لبرنامج يستفتونك في الثالثة والنصف بعد منتصف الليل أو حتى فجرا، أما مسلسل سيف بن ذي يزن في تمام 4:45. ونختم مع هذا المسلسل اللقاء بكم لهذا اليوم الخميس، ليتجدد اللقاء بيوم جديد وبرامج جديدة. نتمنى دائما أن نقدم ما يليق بمستمعينا الأكارم. تحيات أسرة المذيعين التي تابعتكم وكانت معكم منذ الصباح وحتى الآن، وأيضا من الإخراج سناء أحمد وسناء حمود. إلى اللقاء، هنا إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: طلعي فيي رشا، طلعي فيي. العمر ضاع من بين ايدينا على الفاضي، خلينا نعوض الباقي.
1: شو يعني عصام؟
0: خلينا نتزوج واليوم.
1: نتزوج؟ مستحيل. انت متزوج؟ مستحيل مستحيل عصام.
0: وين رايحه رشا؟ خلص خلص عادي، اسف انفعلت شوي. عادي رشا عادي، سامحيني.
1: طيب عصام، خلينا فرحانين بهاللحظة الحلوة يلي جمعتنا مع بعضنا.
0: معك حق. يا الله، بتعرفي انه انا ما عم بقدر بوصف لك ابدا فرحتي.
1: ولا انا ما عم بقدر احكي عن جد، انا عاجزة تماما.
0: رشا ما تحكي، بس خليني اطلع بعيونك. لك اشتقت لك.

0: مازن، لك ابني حبيبي، وضعك مو عاجبني، شو في؟
1: والله ولا أنا كمان يا أبو مازن، صاير عم يشرد كتير وبيغيب عن البيت أكتر.
2: ما بيجوز يا مازن تخلي أهلك بهي الحالة، احكي لهم وطمنن عنك.
1: ها؟ معناها صاير شي، احكي ابني.
0: ابني، نحن بالعادة ما منخبي على بعضنا، قلي شو في، احكي.
3: بابا معكن حق، بس يلي صار معي كبير كتير وخيالي كمان.
0: استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. خير لك ابني، قلقتني، شو في؟
1: اللهم اجعله خير، احكي ابني.
3: تتذكر بابا الرسائل يلي ما وصلت لأصحابها؟
0: طبعا بتذكرون، وبالعلامة قلتلكن ما بتكبون لحتى موت، هدولي أمانة.
3: والأمانة وصلت بعد 20 سنة.
1: شلون يعني ابني؟ والله ما فهمت.
0: وصلت بعد 20 سنة،

0: ابني قلي شو عملت؟
1: رح أحكي لكم كل شي وبالتفصيل.
2: شو رأيكم بما أنه القصة طويلة تستنوني لبين ما أعمل كاسة شاي مرتبة؟
1: إيه والله بدها يسلم إيديك يا حبيبتي.
3: هلأ بدنا نستنى لتعملوا شاي؟ لا والله ما بقدر استنى. احكي بقى
0: يارا حبيبتي. لا عمينا زهورات لأنه مرت عمك مرشحة.

0: يا ماما، وهي قصتي مع عصام. من وقت حبينا بعض لوقت بعت له رسالة اللي ما وصلته، ولما وصلته كان صار عمرنا فوق 50.
1: آخ يا بنتي آخ، بعت لي حمى عليكي لك تقبري قلبي إلهي. يعني هلأ أنت كنتي عشقاني ونحن ما منعرف.
0: أي والله يا ماما، وكنت متفقة مع عصام نتزوج بأول فرصة، وكان بده يجي بوقتها يخطبني، وقال لي خبري أهلك. بس ظهرت قصة أبو لطفي وكركبت الدنيا كلها.
1: ايه معك حق، انت ضحيتي بالحب وقبلتي تتزوجي لأبو لطفي. لك يا أمي، لك يا أمي الله يسامحك. يعني كنت قولي إنك عشاني، والله والله يعني كنا عملنا المستحيل وما خليناك تتزوجي. والله ما بيهون علينا فيكي. لك أمي،
0: لك يا أمي، كانت عندي فرحة بابا بأنه خلص من ديونه لأبو لطفي بتسوى كل شي بهالدنيا. ولا يوم مسكتي عقد البيت هذا باسمك وسجدتي لربنا حمد وشكر أنه أخيرا صار عنا بيت، هاي اللحظة يا ماما بتعادل كل فرحة رح أفرح طول عمري.
1: تبريني إلهي، والله أنك مرضية، والله أنك مرضية يا عمري. أنت روحي روحي إلهي يفتح وجهك ويسعدك. لك أمي
0: سعادة سعادة يا ماما اليوم حسيت فيها وقت شفت عصام وقعدت معه.
1: لك تبريني إيه؟ وشو حكيتي أنت وياه؟ شو اتفقتوا تقبريني؟
0: والله يا ماما طلب مني نتزوج لأنه لساته بيحبني.
1: شو هالخبر الحلو، حبيتك يا أمي تقبري قلبي إلهي. إيه ليش لا، يلا على بركة الله أنا موافقة تقبريني.
0: لا يا ماما لا، مالي قدراني أفكر هلأ بأي شيء، عقلي واقف. بس أنا رفضت، وخاصة أنه متزوج مرة طيبة وآدمية وبتحبه.
1: يا أمي يا أمي، شوفي يا الحياة، شوفي يا قليلي، لأنت بدك تضلي عم بتضحي؟ هي مشكلتك لك أمي، هي مشكلتك أنك بتفكري بكل الناس إلا أنت، بتنسي حالك على الآخر، تركتي لتحققي سعادة فلان وعلتان. لك يا بنتي هالمرة بس، هالمرة أنا عم بطلب منك فكري بحالك، حرام عليك. الله يرضى عليك.
0: خلص أمي خلص، بوعدك رح أفكر.

0: دخيل اسمه هالرب، دخيل اسمه. الحمد لله. لكان هيك يا جماعة الخير، وأخيرا اجتمعوا عصام ورشا بعد كل هالسنين.
1: والله لو شايفة هالشي بفيلم مصري كنت قلت لحالي هالشي خيال كاتب.
2: حقيقة والله يا أمي حقيقة. وابنك هو يلي وصلون لبعض.
0: معناها منيح اللي جبت معي هالرسائل. ايه ما تركتهم بالمركز.
1: ايه والله.
2: ومنيح يلي عندك ابن فضولي مثل ما بتقول عني يارا، لأنه الفضول هو يلي خلاني افتح الرسائل لوصل رسالة رشا لعصام.
3: فضولي كتير يا لطيف. شو فضولي هالمازن.
0: اسمازن عمل شي عظيم، رمم صدع بين قلبين. ابني انت جبرت بخاطر عصام وفرحت قلبه، وبذات الوقت رجعت الروح لرشا بشوفة حبيبة القديم.
3: ايه والله سبحان الله.

0: كيف ألهمه يفتح الرسالة ويجمعهم بعد كل هالسنين؟
1: يا ترى قديش في رسائل ما وصلت لأصحابها؟
2: ايه والله مزبوط كتير فوق ما تتخيل. بس هاد مو ذنب أبوك ابني، أحياناً خطأ ممكن يخلي الرسالة ما توصل.
1: هالشي اللي عملته فرحني بجد، خلاني حس إنه لازم كمل الطريق.
0: وأنا معك خطوة بخطوة.
1: ولك أنت رفيقة الدرب والغالية، ملهمتي أنت.
0: خليلي قلبك يا رب.
3: إيه وأنا وين رحت؟ هات لشوف، أنا كمان أعطيني شوية من هالرسائل، خليني أتسلى فيهم بالمكتب، وإذا لقيت شي مهم بقلك عنه.
2: والله وأنا كمان حابة أقرأ الرسائل اللي ما وصلت.
1: تمام، لأنه كتار ولحالي ما رح أقدر كملهم. آيم جيب لكم ياهم.
0: إيه؟ أنا بقوم بجيبهم، خليك مرتاح أنت.
2: طيب ماشي، الله يرضى عليك يا بنتي.
3: ولك ابني بجد أنت محظوظ كتير بهالمرأة.
2: إيه والله
3: مثل ما أنا محظوظ بأمك.
2: يسلم لي
3: الله يخلي لي إياكي.

0: مازن أنا عتباني عليك.
1: أوف، ليش حبيبتي؟
0: ليش عطيت أهلك الرسائل وما قبل تعطيني إياهم؟ يكون بعلمك زعلت أنا.
1: اهتمي لي بدراستك وبس، ما بدي إياك تضيعي وقت. بكفي الوقت يلي راح بين عصام ورشا.
0: حاضر، مثل ما بدك، ما رح خالفك.
1: خلصنا يارا، لا تزعلي يا قلبي.
0: ولا يهمك، بس بتعرف أنا خايفة من شغلة.
1: أوف، من شو خايفة؟
0: خايفة على عائلة عصام، مرته وولاده. قديش الصدمة رح تكون قوية يعني إذا قرر يرتبط برشا؟
1: بتعرفي ما خطر لي هالشي؟ كل يلي فكرت فيه إنه الحبيبين يلتقوا ويجتمعوا من جديد، والأهم إنه عصام يعتذر من رشا.
0: يا ترى لو خلينا هالرسالة معنا وما عطيناها لعصام، مو كان أحسن؟
1: ندمانة يا را؟ ما بصدق. مين يلي دفشني دفش لأحكي معه؟
0: بصراحة ما بنكر إنه أنا، بس يعني حالياً أنا خايفة.
1: لا تخافي، بالأخير إذا تزوجوا بيكون هيك نصيبهم.
0: أي طيب ليك بقول له لعصام شوف شو صار معه.
1: بتقولي عني فضولي؟ ما بيّن مين الفضولي. حاضر، شرفي شرفي نتصل فيه ونطمن عنهم.

0: ألو،
1: مرحبا.
0: أهلين، مين معي؟ بالله
1: السيد عصام موجود؟
0: لا مو موجود، بس مين معي؟ مين أنت؟ لك فترة بدي أقله.
1: رفيقه. طيب ماشي، سلمي عليه. شكرا لك.
0: لا عم سكر، والله حاسسني قلبي في شي مو طبيعي. هداك اليوم اجى عصام وعيونه منفخة، وفات على قوته وقفل عليه الباب. شو بيكون عمل يا ترى؟ شو صاير معه هالرجال؟ لازم دقدس وراه منيح، بلكي مخبي شي بدرجه الخاص. أنا لازم أعرف.

0: كان لازم تعطي رقم بيتكم.
1: معك حق، لأنه الهيئة مرته حس قلبها أنه في شي مو تمام.
0: طيب خلينا نروح لبيت أهل رشا، هونيك أضمن شي، شو رأيك؟
1: فكرة والله، شلون ما خطر لي هالشي؟ أحسن من الاتصال ببيت عصام.
0: شفت أني ذكية؟ يلا اعترف.
1: لك ما اعترف من زمان، أنتي أزكى وأحلى بنت بالعالم.

0: أهلا وسهلا بالحلوين، فرحت كتير بجيتكم والله.
1: تسلم يا رب. للحقيقة أنا ومازن حبينا نطمن عنك وعن عصام.
0: بعد ما شفته هداك اليوم حاول يضغط علي لشوفه مرة تاني، بس أنا رفضت.
2: رفضتي؟ ليش؟

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 23 من تاريخ 16/8/2026 استمعت اللجنة إلى توجيهات وتعليمات السيد وزير الداخلية من خلال اجتماع عن بعد، تضمنت ضرورة الالتزام بالشفافية والحيادية والنزاهة والمهنية لكشف ملابسات القضية وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب أي جرم أو انتهاك من قبل أي من منسوبي الأمن الداخلي إن وجد للمساءلة القانونية أصولا، متمنيا للجنة التوفيق والسداد في عملها لإحقاق الحق، وطلب إليها المباشرة الفورية بعملها عليه. وبوصولنا في اليوم التالي في الساعة 12:00 لمحافظة اللاذقية تم عقد اجتماع مع السيد محافظ اللاذقية الذي قام بدوره بوضع اللجنة بالحالة الشعبية جراء هذه القضية، وقدم لها النصح والتسهيلات اللازمة التي تمكنها من القيام بعملها. ثم انتقلت اللجنة إلى مقر قيادة الأمن الداخلي واطلعت على كافة التحقيقات التي تم إجراؤها ودراسة الوثائق والضبط المنظم بالقضية وتولت التحقيق بنفسها، حيث انتقلت اللجنة برفقة الدكتور أحمد بازار مدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية والعقيد مصطفى صلوح معاون قائد الأمن الداخلي في اللاذقية ومدير مديرية الأمن الداخلي في الحفة والنقيب مدين حسين محمد رئيس فرع القضايا والملاحقات المسلكية في اللاذقية إلى المشفى الجامعي في اللاذقية لإجراء الكشف اللازم على جثة المتوفى محمد ضميرة الموجودة في براد المشفى، وبحضور قاضي التحقيق الأول في اللاذقية واللجنة الطبية المؤلفة من 3 أطباء مختصين طب شرعي أمراض دم جراحة عصبية، حيث ولج قاضي التحقيق الأطباء المنوع عنهم بالكشف الطبي على الجثة لبيان الإصابات اللاحقة بها ومنشأها وسببها بشكل مفصل وبيان سبب الوفاة، مخولين إجراء ما يلزم في سبيل ذلك، وتسمية كل من الدكتورة رؤى صارم اختصاص طب شرعي، والدكتور فراس حسين اختصاص أمراض دم، والدكتور محمد عبد الرزاق اختصاص جراحة عصبية، وتكليفهم بالمهمة بشكل أصولي بعد تحديدهم اليمين القانونية واستلم المهمة بحضور ذوي المتوفى. وكانت نتيجة الخبرة الطبية أن سبب الوفاة المباشر هو مضاعفات نزف تحت عنكبوتي يملأ الصهاريج القاعدية والوجه الأمامي لجذع الدماغ لدى مريض ناعور، وأن الإصابات الموصوفة بالكشف الأول هي جرح قاطع بالجهة اليمنى لأعلى الجبهة مع جرح ثقب مجاور هو إجراء علاجي تم ضمن مشفى اللاذقية الجامعي. التشققات الجلدية الموصوفة على البطن هي في سياق علاج مديد بالكورتيزون، والكدمة الصغيرة الموصوفة على الجبهة اليمنى لأعلى الجبهة مع الكدمة الموصوفة على الوجهة الراحي للقدم اليسرى هي كدمات نزفية مرضية، وأن عمر الكدمة المذكورة على الوجه الأخمصي للقدم اليسرى لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ 16/8/2026 وتغيب فيها أي تغيرات لونية، والكدمات الموصوفة على الوجه الأنسي للعضدين والساعدين هي كدمات نزفية مرضية محرضة غالباً بالاستقصاءات وبسؤال الخبراء لبيان الأسباب التي نجم عنها النزيف الدماغي المؤدي للوفاة وفق ما جاء بخبرتهم، وبيان فيما إذا كان ثمة أي أسباب أو علامات على جثة المرحوم قد تداخلت في تحقيق النتيجة وسبب الوفاة، وبيان فيما إذا كانت الاستطبابات والعلاجات المعطاة للمرحوم في دخوله للمشاكل الثلاثة قد تمت وفق الأصول المرعية والمتناسبة مع حالته ووضعه الصحي أم لا، فأجابوا لا يوجد علامات ظاهرة لعنف أو شدة بالفحص من قبل الطبيب الشرعي، ولا يوجد كسور جمجمية أو جروح رضية. وفيما يتعلق بالنزف عند مريض الناعور قد يكون بسبب رضخ خفيف الدرجة في سياق مرض الناعور بعد نفي الإصابة بارتفاع التوتر الشرياني المزمن أو تناول المميعات المديدة، علما أن القاعدة تقول بأن حجم النزف لا يتناول

عند مريض النعوم، حيث قد ينجم عن الرب الخفيف نزف واسع وعليه يتعثر على اللجنة الطبية في الحالة المدروسة الجزم في سبب النزف المفضي للموت. وبالنسبة للاستيضاح عن الاستطبابات والعلاج

المشافي الثلاثة للتحفظ عليها من قبلهم وفق الأصول. ثالثا التوسع في التحقيق وضبط إفادة من يلزم من كادر وعناصر قسم الحفة للوقوف على الإجراءات الجارية بحق المرحوم والكادر الذي تولج التحقيق معه مخولين بسماع من يلزم في سبيل ذلك. وعليه واستنادا للقرار القضائي تم تسليم جثة المرحوم محمد غميرة لذويه وصولا، وباستكمال التحقيق بموضوع وفاة المدعو محمد غميرة تم ضبط أقوال النقيب أمجد المصري رئيس قسم الحفة، والذي أفاد أنه بتاريخ 5/8 راجع مركز القسم المدعو أحمد العقلة الأحمر الحسن بموجب معروض قضائي بادعائه بحق المدعو محمد حسام غميرة حول إقدام الأخير على سرقة مبالغ مالية من سيارته، وبدوره قام بإحالة المعروض القضائي إلى مكتب التحقيق بالقسم حسب العائدية والاختصاص، وبناء عليه تم تكليف المحقق أحمد جواد بمتابعة المعروض وتنظيم الضبط اللازم من قبله. وأضاف أنه ببداية توقيف المدعو محمد غميرة أعلمهم أنه يعاني من مرض مزمن اسمه الناعون، حيث أطلعناه على مضمون الادعاء الوارد بحقه فأنكر تماما علاقته بأي شيء حول موضوع الادعاء، وقام بالتنويه لكون الشاكي قام بإخفاء بعض المعلومات بادعائه حول تفاصيل فقدانه للمبلغ المدعى سرقته. كما حضرت بنفس التاريخ زوجة المذكور محمد غميرة رحمه الله وأعلمت رئيس القسم بقصة مرض زوجها المذكور، وبدوره رئيس القسم تعهد لها بعدم تعرضه لأي ضغط مادي أو معنوي أو أي إيذاء خلال فترة توقيفه، وقام بالتوجيه لمكتب التحقيق بذلك، وكذلك توجيههم بلزوم ضبط أقوال المذكور محمد وعرضها على القضاء مباشرة. وبعد ضبط إفادة المذكور محمد وعرضها على النيابة العامة مع المقترح تمديد فترة التحقيق معه لمدة 48 ساعة، وبعد الموافقة قضائيا على فترة تمديد التحقيق لمدة 48 ساعة إضافية، وبتاريخ يوم السبت الموافق 8/8/2026 علم من المحقق مصطفى صبيح عن طريق رئيس مكتب التحقيق عمر اليوسف بقيام المذكور مصطفى برفقة المحقق أحمد جواد بالتوسع بالتحقيق مع الموقوف محمد غميرة، وأنه أثناء استجوابه من قبلهما أقدم المحقق أحمد جواد على صفع المذكور محمد غميرة بكف يده على رقبته، فقام بالتوجيه بعدم تكليف المذكور أحمد جواد بأي أعمال تحقيق مع المواقيف ضمن نظارة القسم، كما أضاف أنه وبحكم علمه بالحالة المرضية للموقوف محمد غميرة قام بالتوجيه بإبقائه ضمن فسحة التنفس طوال فترة إيقافه، يعني ما دخل على غرفة النظارة وإنما في فسحة التنفس. وتمت إحالة المذكور محمد غميرة إلى قسم المباحث الجنائية بالحفة لاستكمال التحقيقات بناء على موافقة القضاء، وبنفس اليوم مساء حضر المدعو محمد غميرة إلى القسم بقصد استلام أماناته الشخصية من النظارة بحكم تركه قضائيا بسبب تنازل المشتكي عن ادعائه. وبالتحقيق مع المحقق أحمد جواد أكد ما جاء بأقوال رئيس القسم النقيب أمجد المصري، وأضاف أنه تم تكليفه بضبط إفادة المذكور ضمن نظارة القسم، وبعد ضبط إفادة المذكور محمد غميرة كإفادة أولية أنكر ما نسب إليه، وبتاريخ 8/8 قام برفقة المحقق مصطفى الصبيح بإخراج الموقوف محمد غميرة لضبط إفادته للمرة الثانية، حيث أكد أن ما جاء بأقواله السابقة وعدم علاقته بأي شيء حول موضوع الادعاء، وبالعرض على القضاء تقرر تقديم المقبوض عليه محمد غميرة إلى قسم المباحث الجنائية لاستكمال التحقيقات من قبلهم معه، وأضاف بقيامه بحضور المحقق مصطفى صبيح بصفع الموقوف محمد غميرة على رقبته دون علمه أي شيء حول حالته المرضية وطبيعة مرضه الناعون أو إمكانية تأثره. وبضبط أقوال المحقق عمر يوسف أيد ما جاء بأقوال رئيس القسم النقيب أمجد المصري، وأكد قيام رئيس القسم بحضور المحقق أحمد جواد والمحقق محمد خليلو بالتنبيه عليهم بوجود وضع صحي خاص بالموقوف محمد غميرة، ووجه بعدم الضغط على الأخير أثناء التحقيق معه، ولاحقا
علم من قبل مصطفى صبيح بقيام المحقق المذكور أحمد جواد بصفح الموقوف محمد الضميرة أثناء التحقيق من قبلهما مع

ومن دوره قام بإعلام رئيس القسم النقيب أمجد المصري بذلك، وأكد على اشتراكه بالتحقيق مع المذكور محمد الميرة وعدم قيامه بممارسة أي أعمال ضغط مادي أو معنوي على المذكور. وبضبط أقوال المحقق مصطفى صبيح أيد ما جاء بأقوال رئيس قسم النقيب أمجد المصري، وأكد قيام المحقق أحمد جواد بصفع الموقوف محمد الميرة بيده على من تحت رقبه وبحضوره. وأكد المحقق مصطفى الصبيح عدم تدخله بالموضوع وعدم ممارسته أي ضغط أو شدة بحق الموقوف محمد غميرة. وبضبط أقوال مراقب النظارة العنصر مصطفى أفاد أنه بتاريخ 6 من شهر آب لعام الحالي تم إحضار المرحوم محمد غميرة إلى نظارة القسم وتسليمه إياه وإيداعه لصالح مكتب التحقيق. وبحكم عمله علم من الموقوف بأنه يعاني من أحد الأمراض، وبحكم ذلك قام بإيداعه لدى إحدى النظارات ذات التهوية الجيدة، يعني بالفسحة بالساحة وليس ضمن غرفة مغلقة. وبتاريخ 8 من شهر آب تم إخراج محمد الضميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد جواد. وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد الضميرة أثناء التحقيق معه. وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد الغميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة. ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد الغميرة، طبعا من جهة اليسار في المكان. في قسم البحث الجنائي بالحفقة، ولاحقا تمت إحالة قيود محمد غميرة لصالح قسم البحث الجنائي بالحفرة. وبقي أيضا ضمن فسحة التنفس ونتيجة تعرضه لوعكة صحية تم إسعافه لمشفى الحفرة الوطني، وعاد بنفس التاريخ مساء لاستلام أماناته لصدور قرار تركه قضائيا عليه. واستكمالا لإجراءات عمل اللجنة انتقلنا بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر آب نفس العام إلى مديرية منطقة الحفة باللاذقية، وتم الاجتماع بذوي المغدور محمد الغميرة ضمن مبنى مديرية المنطقة وبحضور العم الأكبر للمغدور الدكتور عصام الغميرة وعضو مجلس الشعب الأستاذ صفاعة أكرمة. وبالاستماع لأقوال شقيق المغدور المدعو مصطفى الغميرة أفاد أنه بتاريخ 9/8 وبعد التواصل معه من قبل قسم المباحث الجنائية بالحفة من أجل استلام شقيقه محمد بحكم إخلاء سبيله قضائيا، قام بمرافقة شقيقه محمد إلى المشفى الوطني في اللاذقية من أجل إتمام علاجه العامل الثامن. نوع العلاج اسمه العامل الثامن. وأثناء ذهابهما بالطريق علم شقيقه محمد بتعرضه للضغط والتعنيف الجسدي خلال فترة توقيفه، وكانت تبدو عليه علامات الإرهاق والتعب. وأعلمه بتعرضه للضرب والتعذيب وتلقيه لإحدى الضربات على وجهه. وعند تلقيه العلاج بالمشفى لفت انتباهه وجود احمرار على رقبته من الناحية اليسرى، وحسب ما يعتقد أنها ناتجة عن صفعة. وبعد تلقيه العلاج قام بإعادته للمنزل، حيث تعرض لنكسة صحية بنفس اليوم، حيث قام شقيقه الأصغر عبد الرحمن باليوم التالي بإحضاره لمشفى الحفة. ونظرا لسوء وضعه الصحي تمت إحالته إلى مشفى اللاذقية الجامعي، حيث بدأت تسوء حالته الصحية وتم إدخاله العناية المشددة. وأضاف أنه لا علم له حول تعرض شقيقه محمد لأي حادث مروري قبل حادث توقيفه، كما أضاف أنه خلال فترة علاج شقيقه ضمن المشفى الوطني باللاذقية وإجراءات تسريب العامل الثامن له وعقب إجراء التسريب له ظهرت عليه آثار جانبية بحدوث أحويلان بعينيه لم يكن يظهر قبل إجراء التسريب، كما أنه تم حينها التوجيه من قبل الكادر الطبي بأفضلية بقائه تحت المراقبة ضمن المشفى لمدة 12 ساعة عقب التسريب للعامل الثامن، إلا أنه بناء على رغبته تم تخريجه من قبلهم وعلى مسؤوليته الشخصية. وأضاف أنه عقب إخلاء سبيل شقيقه قام بمرافقته إلى مركز البحث الجنائي في الحفة من أجل استلام أماناته الشخصية من نظارة القسم، وقام بالنزول إلى النظارة وهو بوعي كامل ونصب من نفسه مدعيا شخصيا بحق كل من تثبت علاقته بحادثة وفاة شقيقه محمد الغميرة، وكل من يثبت تقصيره أو إهماله في حال علاقته بحادثة الوفاة. وبالاستماع لأقوال عم المغدور المدعو عصام الغميرة أفاد أنه يعمل طبيبا اختصاص جراحة عامة وحاليا يشغل منصب مدير مشفى

الحقيقية، وبحكم خبرته الطبية فإنه قد تم من قبل اللجنة الطبية الثلاثية مناقشة وتشخيص الوضع الطبي لابن شقيقه محمد غميرة بموجب الأطارير الطبية المنظمة له في مراحل علاجه، وكذلك الكشف المجرى من قبلهم على جثته حيث تمت المناقشة بحضوره، وأيد بدوره ما ورد بنتيجة خبرتهم وتشخيصهم المدون بموجب التحقيقات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة حول الوضع الصحي لابن شقيقه بحكم كونه مريض سابق بمرض الناعون، وبحكم علمه التام بحساسية الوضع الصحي لذلك المرض وأنه على قناعة تامة بصحة إجراءات اللجنة، وبالاستماع لأقوال زوجة المقدور المدعوة أسماء عبد الرحيم أفادت أنه لعدم علمها بتوقيف زوجها من قبل قسم شرطة الحفة قامت بمراجعة القسم المذكور، والتقت هناك برئيس القسم النقيب أمجد المصري واستفسرت منه عن سبب توقيفه وعلمته بالوضع الصحي لزوجها وأنه مريض بمرض الناعور ولزوم عدم تعرضه لأي ضغط جسدي، وبدوره تعهد بعدم السماح بذلك وأنه سيقوم بالإشراف بنفسه على ذلك، وانصرفت بعدها. وبعد علمها بترك زوجها من القسم استنادا للقرار القضائي، وعند لقائها لاحظت وجود احمرار على رقبته، وبسؤالي عنها أعلمها بتعرضه للضغط النفسي والتعنيف الجسدي من قبل أحد عناصر التحقيق وقيام المحقق بضربه على بطنه رغم إعلامه لهم بطبيعة مرضه وسوء وضعه الصحي، ونصبت بنفسها مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بحادثة وفاة زوجها أو من يثبت تقصيره أو إهماله. وبالاستماع لأقوال شقيق المقدور المدعو عبد الرحمن غميرة أفاد بأنه عقب توقيف شقيقه المقدور محمد غميرة قام بمراجعة مركز توقيفه لدى قسم شرطة الحفة باللاذقية بقصد الاستفسار حول سبب توقيفه والمسوغ القانوني لتوقيفه، وأعلمهم بطبيعة وضعه الصحي وأنه مريض بمرض الناعون. ولاحقا بعد ترك شقيقه المذكور قضائيا وذهابه برفقته لاستلام أمانته الشخصية من نظارة القسم علمه حينها بتعرضه للضغط الجسدي والضرب والتعذيب من قبل أحد عناصر القسم يجهل من هو تحديدا، كما شاهد وجود كدمات لون أحمر على رقبته من الجهة اليسرى ناتجة عن صفعة لكف اليد، كما أعلمه أيضا بتعرضه للضرب في منطقة البطن، وقام لاحقا خلال فترة علاجه بالمشفى بالإشارة له عن ضربه ولم يكن يتمكن من الكلام حينها بسبب ثقل لسانه، وأيد ما جاء بأقوال شقيقه مصطفى بموجب التحقيقات نصا وحرفا. وبالاستماع لأقوال عم المتوفى المدعو أحمد غميرة أفاد أنه أيد ما جاء بأقوال أولاد شقيقه مصطفى غميرة وعبد الرحمن غميرة. وبالاستماع لأقوال المدعو مالك شيخ إبراهيم أنه بتاريخ 9/8 ذهب برفقة أشقاء محمد كل من مصطفى وعبد الرحمن غميرة أثناء إسعافهما له للمشفى الوطني باللاذقية، حيث دار حديث بينهما علم من خلاله بتعرض محمد غميرة للضرب والتعذيب من قبل أحد المحققين خلال فترة توقيفه لدى قسم شرطة الحفة. عليه واستكمالا لأعمال اللجنة انتقل بنفس التاريخ إلى مركز سجن الحفة باللاذقية، حيث تم الكشف من قبل اللجنة على نظارات السجن ومراكز التوقيف فيه والاطلاع على السجلات الممسوكة من قبل ديوان السجن والاطلاع على الحالة العامة للسجن والاستماع لعدة إفادات من النزلاء بالسجن منهم لصالح قسم شرطة الحفة وقسم البحث الجنائي بالحفة وآخرين نزلاء لصالح الجهات القضائية، وأكد أغلبهم عدم وجود أي تقصير أو أكد جميعهم عدم وجود أي تقصير أو إهمال من ناحية الخدمات الصحية أو خدمات النظافة والطعام التي يتم تقديمها لهم من قبل المسؤولين والمشرفين على السجن، كما تم الاطلاع على سجل الأدوية التي يتم منحها لنزلاء السجن، وبالرجوع إليه تبين ورود اسم النزيل سابقا بالسجن محمد حسام الدين غميرة ضمن السجل بمنحه الأدوية المخصصة له بتاريخ توقيفه، وعليه تم ضمن مركز السجن ضبط إفادة عدد من النزلاء أكد البعض منهم معرفته بالمتوفى محمد غميرة بحكم توقيفه بنفس السجن مؤخرا. الخلاصة إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية. ثانيا تكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع بالتحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف وإعلامنا بنتيجة التحقيق بالسرعة الممكنة.

ثبت من خلال تقرير الأطباء المكلفين بالكشف عدم وجود أي آثار لعنف أو تعذيب جسدي على جثة المتوفى، وهذا يعني حاولنا أن نتوسع شيئا ما في التقرير حتى يكون واضح للجميع. طبعا سيتم تسليم الضبط مع الموقوف للنيابة العامة للمحامي العام في اللاذقية بعد انتهاء الجلسة مباشرة بإذن الله. نحن جاهزون لأي سؤال وللإجابة عن الأسئلة.

0: تسمي التحقيق، رح تطلب منا، رح تطلب منا، تستفسر من الأطباء عن أي شيء بيعطيكم في موضوع سبب الوفاة. لأنه أكيد أنتم لاحظتوا إن إحنا مجزرنا لأنه كان الصورة السيئة مانا موجودة عنا. فيما بعد نجزر بناء على تكليف المحكمة وتعليماتها بالنسبة للوفاة. الله يرحمه، الله يعطيكم العافية.
1: طيب نستقبل الأسئلة، تفضل أستاذ.
2: أنا بيان مشاركي تنصبل لدينا سؤال في مجال إجراءات ستتخذها الوزارة بعد نتائج تحقيق، سواء كانت في المحاسبة أم لوضع رقابة داخل أقسام الشرطة.
1: طيب رح نحيل الجواب لسيادة العميد سامر الأسئلة، مستشار السيد الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان للإجابة على هذا السؤال.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا الله يرحمه ويرضى عنه ويرحمه ويرحمه المسلمين في الأمة الإسلامية جميعا وشهداء الوطن بشكل عام. الموضوع بالنسبة لإجراءات وزارة الداخلية مباشرة من العلم واللحظة الأولى لحادثة الوفاة مباشرة الإجراء بشكل فوري، تم تشكيل هذه اللجنة بعناية خاصة بالسيد الوزير، وممكن أن يبين قطاع بسيط بس على ما تقوم به الوزارة في هذا الشأن في ملف السجون وملف حقوق الإنسان. طبعا سابقا تم استقرار بعض الشيء السمحوا لنا، صدقا ما كنا نسمع شيء باسمه حقوق الإنسان، ولله الحمد منذ بداية الدولة الجديدة وتولي الوزارة العمل منذ البداية واللحظة الأولى بعد ما كرس الإعلان الدستوري نصوص قانونية تضمن وتعزز وصون حقوق الإنسان بشكل كامل. عملت الوزارة قولا وعملا في ترجمة النصوص القانونية من نصوص جامدة إلى أن تصبح وتكون ممارسة عملية من خلال إصدار مذكرة أو مدونة سلوك للعاملين في وزارة الداخلية. ما هي هذه المذكرة؟ المذكرة عبارة عن تحديد واجبات منسوبي وزارة الداخلية. تلزم هذه الواجبات تعزيز وصون حقوق الإنسان للجميع. تلبية نداء أي مواطن دون تمييز، دون أي فقر، لا لون، لا دين، لا عرق، لا أي شيء. ملزمين وزارة الداخلية ومسؤوليها بالكامل بتلبية النداء على مدار الساعة. طبعا تبنت في هذا السياق وزارة الداخلية شعار خام كما كنا للأسف ما كنا نسمعه، وهذا الحكي بكل شفافية وبكل صدق نتكلم به بعد زيارتنا للعديد من المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والاطلاع على تجارب الدول. تبنى شعار هو موجود بقيمنا وأخلاقنا بالأساس، ما هو شيء غريب، ما وردنا من المجتمع الخارجي. تبنى شعار المحتجز أو نزيل السجن هو أمانة أعناقنا. نزيل السجن أو المحتجز يخضع للعقوبة، هذه العقوبة تقيد الحرية ولا تنال أو تمس الكرامة. ولكن هذا الكلام قد يقول قائل أنه طيب هي الحادثة، طبعا هذه الحادثة كمان اسمحوا لي أني أستطرق بعض الشيء. من لحظة ولوج الوزارة للقيام بالعمل للحفاظ على الأمن واستقرار النظام العام الدولي على رفع الجمهورية العربية السورية مع التزعة، كنا أمام أمرين أحلاهما برضه. الأمر الأول إما أن نترك الحالة للفلتان الأمني، وإما أن نكون مضطرين إلى استقطاب وتنسيب أعداد كبيرة من الأخوة ومن أهلنا المواطنين جميعا، ولكن دون وجود هذه الخبرة والكفاءة. حاليا تعمل الوزارة على إعادة هيكل الوحدات التنظيمية وبشكل دؤوب ومستمر في بناء القدرات وتأهيل العناصر بشكل دوري بشكل جزئي. دورة لهذه العناصر تخلص ترجع دورة أخرى وعلى المجرى إلى أن نصبح لدينا إن شاء الله جهاز أمن داخلي ملم ومعني بحقوق الإنسان. وقد ضمننا مناهج الدورات التدريبية، المناهج الدورات حتى للضباط مادة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. هذا بشكل عام ومختصر، واتمنى ان نكون يعني امني، واعذروني اذا في كان اي جزئيه باقي. شكرا.
1: طيب سؤال اساسي.

0: خانسون عبد الله تلفزيون سوريا. هنا اسال سؤال للمباحث الجنائيه.
1: الاعضاء كلهم موجودين حتى الاطباء المكلفين الثلاثه موجودين وهم معنا هنا الدكتور فراس الدكتور محمد موجودين بالكامل. يعني مين بتحب تسال الاعضاء
0: جاهزين؟ العميد السيد، ما هو تقييمكم لاداء قسم شرطه الحرب والعناصر؟ وما هي رؤيتكم بإدارة المباحث الجنائية لتطوير أساليب التحقيق في الأيام القادمة بعد هذه الحادثة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

معلوم للجميع ضمن القوانين أنظمة النافذة أو المجال الداخلية أي أحداث حوادث يكون فيها العاملين ضمن الوزارة طلب ارتكاب حوادث أو أخطاء أو تجاوزات ينعقد اختصاص بشكل أصيل إدارة المباحث وعفوا إدارة القضايا والملاحقات المسلكية ولا تتدخل إدارة المباحث الجنائية إلا في حال طلب منها التوسع التحقيقات في مجرى المضاد الغامض. تقييم إلى شرطة قسم شرطة الحفة منذ تولجنا التحقيق واستلامنا تحقيقات من فرع القضايا والملاحقات المسلكية الإدارية شخصنا للمكان من خلال الجولات الميدانية ضمن القسم إلى عكس واستماع الشهود واستماع إفادات المواطنين بالإضافة لضبط أقوال شهود من النزلاء ومواقف من النظارة. للمعلوم أيضا قسم شرطة الحفة يعتبر من الأقسام العامية لاحظ ضمن سجلات الضبوط تم تنظيم أكثر من 1160 ضبط للنصف الأول من العام 26 هذا يصنف ضمن الأقسام العاملة اللي تمتاز بالضبط وغزارة القضايا المحالة إليه. من خلال ما ذكر لم تسجل أي حالة تجاوزات أو مخالفات ضمن عناصر أو الطاقم أو الكادر الموجود ضمن شرطة الحفة إطلاقا، بل بالعكس كل الشهادات ضمن المواقف في منهم صار لهم أشهر من النظارة باعتبار أن محافظة اللاذقية تمتاز بموضوع أنه ما فيها سجن مركزي، هذا يعيق عمل القضاء ويعيق أيضا عمل الوحدات الأمنية والشرطية. ضمن النظارة في أكثر من 90 موقوف في قضايا جزائية وقضايا مدنية وفيها قضايا أيضا منظورة من القضاء. الجميع يفيد الإجراءات الإدارية والخدمات الصحية أو اللوجستية أو الخدمية بالكامل جيدة ولم تسجل أي تجاوزات. بالعكس يعني أغلب الموجود حتى من المنطقة المدنية أشادوا بعمل القسم وما في أي تجاوزات حتى تاريخ هذه الحالة. نقول بأنه من خلال اطلاعنا

0: القضية هناك قصور وإهمال مهني مسلكي من رئيس القسم ومن المحقق، وهذا يتضح من خلال اطلاعنا على الضغط المنظم لديهم بأنه ما ضمنت حالة مرضية للموقوف اللي هي مرض الناعور لم تذكر بمتن الضبط مطلقا، وهذا يغيب على القضاء اطلاع على هذه الحالة، ومن ثم ما يستطيع إصدار قرار صحيح بإخلاء السبيل أو على الأقل نقل المريض للمشفى للعلاج. أيضا في عندهم إهمال وتقصير أيضا مهني بعدم متابعة القوانين والتعليمات النافذة بوزارة الداخلية في متابعة المحققين، بعدم اللجوء للضرب أو الضغط المادي أو المعنوي أثناء ضبط التحقيقات الأولية أو انتزاعها بالإطلاق. يفترض يتم متابعة المحققين باعتبار المحقق دوام 24 قد يداوم ثاني يوم شخص والمحقق ما له علم في حالة المريض المقروف. أي باختصار التقييم لوضع قسم الحفل. رؤيتنا لتطوير إدارة المباحث الجنائية، نحن قريبا عاجلا إن شاء الله سنطلق خطة استراتيجية لتطوير عمل الإدارة ضمن رؤية وزارة الداخلية. إن شاء الله يكون عنوانها الشفافية والاحترافية، ومعايير الإنسان تكون ضمن هذه الرؤية، بالإضافة إلى تطبيق القانون والعدالة وإشراف أيضا الشرطة المجتمعية بفرض الحالة الأمنية ونقل المواطن من المتلقي إلى شريك القرار الأمني وفرضه. بالإضافة ناجح أيضا وزارة الداخلية إلى إطلاق دورات تدريبية ضمن إدارة التأهيل والتدريب وإيفاء بعض الدورات خارج القطر لاكتساب الخبرات، في رؤية أيضا لتطوير وتأهيل المختبرات الجنائية. قريبا إن شاء الله سيكون مختبر حكومي مركزي ضمن مدينة دمشق وفي حلب، ويتم تعميم التجربة أيضا على باقي المحافظات من أجل جودة العمل الجنائي والتحقيقات الجنائية تكون مدعومة بالأدلة المادية والرقمية. بالإضافة للاهتمام بالكادر البشري والتدريب، وأيضا موضوع التوعية ودور إدارة التوجيه المعنوي بإطلاق برنامجها توعية العاملين من الوزارة واطلاعنا على مدونة السلوك وعلى مضمونها والتقيد بالقوانين المرقاة والتعليمات النافذة من وزارة الداخلية.
1: نحن بس كمان موضوع السؤال يتعلق بهي الحادثة، لكي لا تتكرر في الأيام القادمة مثل غرف التحقيق، يعني إذا كان فيها تقنيات لكاميرات موجودة في غرف التحقيق تراجعها اللجان مثلا
2: أو حتى يعني حتى القضايا المسلكية أو أي شيء يعني متابعة من داخل المباحث الجنائية لغرف التحقيق على وجه التحديد، يعني أكيد ما راح يكون مثلا في كاميرات ضمن السجون أو من خصوصية السجناء أو غيره، ولكن التحقيق هو يعني يجب أن يكون متاح لكم. يعني بهذه الحالات لو كان هناك كاميرات كان تم مراجعة هذه الكاميرات وكان الاطلاع كامل كي لا يظلم أي حد من الأطراف.
0: صحيح، سؤالك قضية إدخال التقنية وكاميرات المراقبة ضمن الوحدات الشرطية ومراكز التوقيف والاحتجاز وحتى في إدارة السجون موضوع خطر ويعمل العمل عليه.

0: معقده بكل خطوطها كمستويات جنائيه. فمن الاولى اهتمامها بهذه البنيه الانشائيه مبدئيا، بعدين يتم تجهيزها بكامل الوسائل للرقابه. حاليا يتم الجولات الميدانيه والرقابه بشكل دائم، تعزيز دور ايضا المندوب الطبي ضمن مراكز الاحتجاز، حتى في مركز الحفه الاخ الطبي عنده صباح مساء جوله على المواقيف، حتى ذكر احد المواقيف قال انا حاولت اشتري دواء على حسابي الخاص، فقالوا ما في داعي ان نكمل لك اياه ان شاء الله، وعم يتم تامين مستلزمات الطبيه والاسعافيه اللازمه لكل المراكز. مساله التجهيزات مرتبطه بمساله البنيه الانشائيه ان شاء الله. ننتهي من
1: تنتظر السوق الثوره السوريه. هل سيتم نشر الحكم القضائي لحق العناصر لثبت تورطهم بقضيه الشهيد محمد المنيره، لتكون هذه رادعه للعناصر اللي ممكن يستخدموا السلطه بشكل غير لائق؟
2: الموضوع هو موضوع قضائي بالنسبه لنشر الحكم، ونحن ما عندنا اي مانع لنشر الحكم، ويعني تجريم اي شخص يثبت ادانته في هذه القضيه او في غيرها بشكل
3: عام. عفوا.
4: الخالد من التلفزيون العربي. بدايه نحن نسمع قضيه محمد المنيره فتحت الباب على موضوع المعامل بعض مخاطر الشرطه وبعض حسان الشرطه، خصوصا في المناطق البعيده عن المركز. يكون في نوع من المعامله السيئه. يعني موضوع مثلا الصفع، الموضوع الصفع عليه يعني ان يعد موضوع سبب بسيط بعض الناس في موضوع بسيط. لماذا يعامل المتهم كمتهم؟ يعني هو بريء حتى يثبت بدانه وليس مدانا حتى يثبت برد. هل في خطوات لتغيير هذه القاعده بشكل عام؟ المعامله داخل المخافر بشكل عام يعامل على انه متهم، يعامل بسوء الظن دائما. المفروض هو يعامل على انه شخص في عليه قضيه هو غير متهم حتى تثبت اتهام عنه، هو بريء بدايه. وهل في خطوات لعدم تكرار هذه الحالات؟ نعرف موضوع القضايا المستكينه، بس لازم يكون في عقوبات رادعه، عقوبات واضحه، ويكون في نوع من الرقابه على المخافه خصوصا المخافه.
2: انا راح اعطي جزء من الجواب تنويه، واترك الجواب لسياده العميد معاذ مدير اداره القضايا والملاحقات المسلكيه. بالنسبه لكلمه الكف هو شيء بسيط، نحن لم نخرج ضد الظلم حتى يتم صفع اي انسان. اصل الخروج ضد الظلم كان بسبب المعاملات الامنيه، ونحن لا نرضى بها. سيتم التوضيح اكثر من سياده العميد، فليتفضل. اشكرك.
5: بداية أكرر عزائي لأهل المتوفى وسائلنا له الرحمة والمغفرة. السادة الإعلاميين لا يخفى عليكم الواقع الصعب اللي ورثته الحكومة الجديدة، ومنذ انطلاق عمل وزارة الداخلية كان شديد الحرص على صون حقوق الإنسان وكرامة المواطن، وأن نقدم خدمة أمنية تليق بالمواطن السوري وتحياته. وفي سبيل ذلك ذكر السادة الضباط أعضاء اللجنة الخطوات التي تسعى إليها الوزارة، تقوم بها الوزارة لتعزيز هذه المفاهيم وصون كرامة الإنسان انطلاقا من مدونة السلوك وشرحها وإفهامها للعناصر المنتسبين الجدد، كذلك الأمر دورات التأهيل والتدريب من قبل إدارة التأهيل والتدريب، كذلك الأمر تعزيز دور الرقابة والمحاسبة وتعزيز المثوبة والعقوبة. ولدينا الكثير، يعني إذا ذكرت لكم بعض الأرقام، يعني لدينا الكثير من الحالات التي وجد فيها خلل مسلكي. السيد الوزير مشكور يولي لهذه الحالات كل اهتمام ولا يقصر المحاسبه، ويتم احاله المسيئين ولو كان خطا بسيط. ولو كان خطا بسيط يتم احالته لاداره القضايا والملاحقات المسلكيه لاجراء التحقيق المسلكي اللازم وانزال العقوبه التي تتناسب مع حجم الزلل وحجم الخطا. وباذن الله نسعى للمضي قدما في هذا المسار رغم كل الصعوبات والمعوقات بحيث نصل إلى الهدف المطلوب بإذن الله.
3: السلام عليكم. أحمد رحال مراسل سوريا الآن. السؤال للسيد رئيس اللجنة معاون وزير الداخلية لواء أحمد لطوب. كيف تفسرون تكرار تسجيل حالات تدهور صحي أو وفاة لموقوفين فور الإفراج عنهم أو أثناء الاحتجاز كما حصل مع المرحوم محمد الميرة؟ شكرا.
2: بالنسبة لقضية المرحوم محمد الميرة، يوجد يعني قصة علاجية أو مرضية سابقة قبل دخوله إلى النظارة. هذه الحالة تعد من الحالات المزمنة والخطرة في نفس الوقت. بناء على التوصيف الطبي من خلال أقوال الأطباء في الكشف الطبي، هذه الحالات تعتبر من الحالات النادرة والتي يمكن لأي إنسان سواء كان مصاب فيها أو بغيرها أن يقع تحت طائلة القانون من خلال الشكوى عليه. فهذه الحالة بالذات هناك وضع صحي خطير جدا جدا بالنسبة لجسم هذا الرجل. تمام. خلال التحقيقات صار هناك خطأ في التحقيق، هذا الخطأ الجسيم أو الجسيم سيتم محاسبته عن طريق القضاء، ونحن في وزارة الداخلية جاهزون لاستقبال الحكم القضائي والتنفيذ بشكل فوري. أما بالنسبة لحالات أخرى ربما تسمع بعدة حالات على مستوى سوريا، لنقول 10 حالات خلال العام والنصف. تمام؟ 10 حالات بالنسبة لنسبة الجرائم التي وقعت ترى هي حالات عادية، وكل حالة طالما أننا نقتنع بالقرار القضائي فنحن جاهزون للتنفيذ، وبنفس الوقت أي ملاحظة توجه إلينا عن طريق انتقاد أو عن طريق الأصدقاء أو عن طريق الإعلام نقوم مباشرة باستيعابها وتحليلها ومحاولة الخروج من هذه العوائق لتحسين العمل الشرطي والأمني في سوريا لتحقيق الأمن والأمان لمواطني الجمهورية العربية السورية. إجابة وافية ولا تحب
3: تسأل؟ شكرا.
6: كنت معك أفزاق شمري الإخباري السورية. في خاصة خلال الفترة الماضية كان ذلك الشكاوي مستمرة من أداب المخاطر إن كان في مدينة اللاذقية أو حتى مدينة اللاذقية، فكان الشكاوي دائما تكرر من الأهالي بعدم تأديب المهام بالشكل المطلوب من قبل العناصر أو حتى من قبل المخصصين بالمخاطر. اليوم قضية الشاب المتوفي محمد الميرة، هل ستفتح الباب للمراجعة الشاملة لأداء المخاطر في اللاذقية خاصة؟
2: أكيد بالنسبة للعمل الشرطي في شكل عام نقوم بمتابعته في جميع المحافظات وفق الإمكانيات الموجودة لدينا، وربما لا يظهر للإعلام كثيراً محاسبة بعض عناصر الأمن والشرطة في وزارة الداخلية حين أخطائهم وكف يدهم عن العمل، ولكن لو أردنا أن ننظر إلى عدد الضغوط في إدارة القضايا والملاحقات المسلكية وفي إدارة التفتيش لوجدنا بأنهم يقومون بواجبهم قدر المستطاع، ولكن كما تفضل سيادة العميد سامر بالنسبة للعمل في وزارة الداخلية، نحن كنا أمام أمرين، إما أن نرضى بالواقع السابق وبالتالي ولا كأننا فعلنا شيء وسيعود الفساد إلى ما كان عليه، أو نقوم بمحاولة رفع مستوى العمل الشرطي ورفع مستوى الدورات حتى نصل بعد فترة معينة إن شاء الله قريبة إلى تحسين الوضع الاحترافي في العمل الشرطي بشكل عام. هذا الشيء يأخذ منا وقت، يعني لو قلنا أنا أحتاج إلى 100,000 عنصر في وزارة الداخلية، كم يحتاج من التدريب الحقيقي من الوقت تقريبا؟ إذا قلنا كل 5,000 في المدارس كلها، مدارس الشرطة طبعا 5,000 يحتاج إلى 9 أشهر، فكم يحتاج 100,000؟ وهم أكثر من 100,000 حاليا، حوالي 127,000 حاليا. تمام. فالتقصير في الأداء هو نتيجة الضغط المجتمعي لتحقيق أقصى حالات الأمن والأمان وفق الإمكانيات القليلة، لذلك استدعينا أعداد كثيرة من العناصر بدورات بسيطة
7: لنسد الثغرة الأمنية ويرتفع المستوى الأمني لدينا ومن ثم

0: تدريبهم بشكل متواصل. ونحن نعدكم باستمرارنا بشكل شخصي وبشكل عام في وزارة الداخلية بالتدريب حتى نصل إلى مجتمع راقي نحقق له الأمن والأمان.
1: خلص على صراحة سؤالي أخير. هلا هنا بهذا السؤال راح أسأل يعني هو سؤال الشارع وليس سؤالي. سمعتم من أكثر من واحد بعد تشكيل اللجنة، وهنا لا أشكك بعمل اللجنة أو شفافيتها يعني والكل مشهود له يعني. لماذا لم يتم تشكيل لجنة محايدة غير وزارة الداخلية؟ كون أحد هي وزارة الداخلية أحد الأطراف بهذه القضية. مثلا وزارة العدل أو حتى لو يعني من لجنة محايدة، فما هو السبب؟ قانونيا أو حتى عرفيا؟
0: أشكرك على هذا السؤال. سؤال شارع فعلا ونحن يعني سنجيب عليه، ولن أترك الجواب لوزارة الداخلية طالما أنك تسأل لماذا شكلت اللجنة من وزارة الداخلية. ونطلب من السيد المحامي العام أن يتفضل مشكورا بالإجابة على هذا السؤال.
2: بالنسبة لموضوع اللجنة من وزارة الداخلية، هو عمل اللجنة وعمل إداري تحقيق إداري. لم ينسب القضاء هذه التحقيقات، لن تكون ملزمة للقضاء، والقضاء سوف يتوسع بالتحقيق. تحقيقات القضاء ابتدأت من لحظة وصول نبأ وفاة محمد غميرة وسوف تستمر. وأحد إجراءات التحقيق هي مخرجات اللجنة التي كلف بها السيد وزير الداخلية. عمليا نحن مستمرين. الآن في موقوف واحد ممكن تتوسع في النيابة العامة قضاة التحقيق لأن يكون عدد من المواقف. ممكن أن يكون في عدد من المتسببين. وبالتالي عمل لجنة وزارة الداخلية هو مسار من ضمن مسارات التحقيق التي يشرف عليها
0: القضاء. إذا سمحت لي كمان إضافة بسيطة. المقصود بالأشخاص المذنبين في هذه القضية هم ضمن قيادة الأمن في اللاذقية. اللجنة التي وضعها وحددها السيد الوزير هي من أعلى درجات الاحترافية ضمن وزارة الداخلية، ثوريا وشرطيا، وأنا أقبل بشهادتكم. طيب إذا في مجال بس قبل السؤال بعد إذنكم الدكتورة في عندها تعقيب على نفس السؤال.
3: تعقيب على السؤال اللي سألته حضرتك، ليش مو وزارة تانية؟ نحن كلجنة يعني كنا موجودين كأطباء مكلفين وكانت وزارة الداخلية. يعني رح أقول شغلة يمكن الناس تتفاجأ فيها، لما بلشنا نتناقش طبيا بعد ما عرضنا الوقائع بلشنا نتناقش طبيا، كل الأعضاء اللي كانوا موجودين بلجنة طلعوا برا. يعني كنا نحن بس لحالنا عم نتناقش بدون ما حدا يكون عم يعطينا اي تلميح او اي شيء. قال انتم معكم كان الصباحين ضميركم يشتغل ونحن رح نطلع برا حتى انتم ما تتشوش. هيدا صار معنا يعني هذا صار ما فيني ما اقوله يعني للامانه.
0: شكرا دكتورة. بالاضافه لوجود اهل المتوفى عليه رحمه الله الذين حضروا كامل التحقيق ابتداء من الدكتور عصام الله يتقبل منه وجميع الاخوه للمتوفى واعمامه. كان التحقيق بشفافيه مطلقه. تفضل استاذ.
4: السلام عليكم ورحمه الله. حمدي ياسين من المنطقه 24. هو سؤال جواب يعني على حضرتك قبل شوي ذكرت انه ما في كل سوريا الا 10 حالات العام الماضي ونص من التعذيب. لجنة الأمم المتحدة أسرة تقرير قبل فترة أنه سجلت في 18 مرتبة رسمي حالة تعذيب واعتقال تعسفي. شو عملت الوزارة في هاي النتائج وكيف تردون على هذه الأرقام؟
0: بس العدد ما سمعته من الميكروفون شوي بعيد، قديش العدد؟
4: وصف التعذيب 18 مرفق.
0: 18
4: بمرفق، هاي ما عدا الحالات اللي صارت يعني 18 مرفق صار فيها الحالات لما ما وصلت عندي.
0: طيب الجواب راح يكون بداية سؤال الأخ يلي تفضل فيه. هو عن حالات تعذيب لأشخاص مريضين وليس أشخاص عاديين. لو نحن راجعنا الحلقة أفضل فيها، لا سيما من قام منهم بعد خروجه من عند الشرطة بإيصال الشكوى عن طريق تطبيق خاص اسمه وصل صوتك من وزارة الداخلية، تم التعامل صوتك وصل، تم التواصل مع الأشخاص ومتابعة الموضوع ومعاقبة المذنبين. وبرجع أكرر كلمتي أنه نحن العدد الموجود والتدريبات الموجودة يجب أن تكون أكثر من ذلك، لكن كعدد 10 أو 18 هو عبارة عن رقم نسبي وليس رقم حقيقي بالنسبة للقضايا. فالقضايا اللي ذكر الأستاذ هي عبارة عن قضايا مرضية وتم مثلاً المساس بهم، بالإضافة لوجود بعض الحالات التي يسمح القضاء يعني بإيضاح الحقيقة بالمساس. وصلت الفكرة؟ ولا؟ طيب، نحن في الدكتور عصام نتمنى أنه يتكلم قليلاً وبحضيته المطلقة مشكوراً على حضوره هذا المؤتمر عام المتوقع.
5: السلام عليكم. أول شيء أتشكر كل دين شاركنا مصابرة. اللي نحن شفناه هلا كلنا ما شاهدناه سابقا بالنظام السابق. أول شيء اهتمام السيد الرئيس أحمد الشارق بالموضوع شخصيا، والسيد وزير الداخلية هو مو بيعرف من حمد الميرة بس بيعرف مواطن سوري، وكل الاهتمام بأنه مواطن سوري ما لأنه محمد الميرة. اللجنة اللي شكلت أنا رافقتها من البداية، وقت اللجنة الطبية اللي شكلت بكل الحرية ما حد دخل فيهم أبدا، الدكتور محمد الدكتورة كان بالصراحة أنا موجود. اللجنة يعني فقط تنظر ولا تشارك أبدا أبدا، طلعوا من اللجنة على أهل المتوفى زوجته وعمامه وأمه وكذا، احكوا شو عنكم، خلصوا من عندهم راحوا على السجن، زيارة للسجن كمان وفقهم بالسجن. مين بيعرف محمد غبيرة؟ طلع لعندي أعطينا رأيك.
0: برفقتكم طبعا دكتور.
5: موجود، أنا موجود من البداية من وقت التحرير للإشراف والتطبيق لسؤال الأهل حتى السجن، لجوع السجن. وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقاً سنتين، أعرف شو هي السجون سابقاً، شو السجن اللي شفته السجن 5 جون. ما أنا والله أقوله وما أقوله ليس رياءً ولا خوفاً. وأنا بعد التصريحات صرحت لأكثر الصحفيين، توقعت حدا يسألني مدير المنطقة، حدا مسؤول يسألني شو حكيت وليش حكيت، ما حدا سألني، ما حدا قال لي شو. كان الحرية الشخصية بعد زيادة السجن وسأل العناصر الموجودين مين كان مناوبين فيه، كان كل سؤال على حدة، والسجناء مين بيعرف محمد سأل. هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لم نعهد أبدا أبدا، ما عملنا شك أبدا لنزاهة اللجنة من سيادة اللواء والسادة العمداء، وما عملنا شك تقرير اللجنة الطبية. ونحن نتشكر كل مين شاركنا حزنا وكل مين شارك التحقيقات للوصول للحقيقة. يعطيكم العافية.
0: شكرا لك دكتور على التعليق. نتمنى ان نكون عند حسن ظن مواطني الجمهورية العربية السورية بالكامل.
6: شكرا لك.
0: كما نسقي اسئلة. طيب. الله يعطيك العافية، شكرا لكم على حسن استماعكم الى
7: إذن مستمعينا الكرام، بهذه اللحظات ينتهي المؤتمر الصحفي للجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. كنا قد نقلناها لكم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. شكرا على حسن المتابعة، هذه دمشق، وإلى اللقاء.

قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية نقدمها لكم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. البداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الشيباني يصل إسلام أباد في أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 19 عاما.
0: وزير العدل يستقبل رئيس الآلية الدولية للتحقيق في سوريا.
1: وزير الطوارئ يؤكد أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية أخلاقية وقانونية.
0: وفي نشرتنا أيضا مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارات في مدينة باب الهوى بريف إدلب. أيها السادة الكرام، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وفرح الشوفي، وفي الإخراج خديجة مصطفى. إليكم تفاصيل هذه النشرة بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. وصل وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تعد هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى جمهورية باكستان منذ 19 عاما. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: في خطوة دبلوماسية استراتيجية تؤكد عودة الحضور الفاعل لدمشق على الساحة الدولية، وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى العاصمة إسلام أباد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى جمهورية باكستان الإسلامية منذ 19 عاماً. الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيباني إلى إسلام أباد تستمر لمدة يومين وتعكس رؤية الحكومة السورية وحرص السيد الرئيس أحمد الشرع على ترميم وتفعيل أواصر الدبلوماسية الخارجية. وتكتسب الزيارة أهمية استثنائية لكونها تكسر جموداً استمر عقدين من الزمن في العلاقات الثنائية لتتويج مسار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، ولا سيما بعد التفاهمات السياسية السابقة والاتصالات الرئاسية الهادفة إلى مواجهة التحديات الإقليمية المصيرية وفتح آفاق واعدة تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. زيارة الشيباني إلى باكستان لا تمثل مجرد محطة بروتوكولية عابرة، بل هي إعلان عملي عن صياغة مشهد جديد في سياسة سوريا الخارجية القائمة على ندية السيادة والانفتاح الإيجابي نحو القوى الكبرى. وتؤكد زيارة حرص دمشق وإسلام أباد على فتح آفاق واسعة للتعاون الثنائي المشترك. الزيارة ستشمل بحث ملفات التعاون الاستراتيجي والاقتصادي والتجاري وتنسيق المواقف المشتركة لمواجهة التحديات والتصعيد الإقليمي الراهن، كما تم بحث تعزيز التنسيق الأمني وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب ودعم استقرار البلدين. سوريا اليوم تنهض بخطى ثابتة نحو استعادة دورها الريادي، واضعة مصلحة شعبها واستقرار المنطقة فوق كل اعتبار.
1: وللإضاءة أكثر حول هذا

0: هذه الزيارة معنا الأستاذ والمحلل السياسي علي عبد المجيد. مرحبا بك أستاذ علي.
1: مرحبا، تحياتي لكم وأسعد الله أوقاتكم.
0: أهلا وسهلا
1: دمشق
0: بك
1: الحبيبة،
0: حياك الله. إذن يعني زيارة وزير الخارجية أسد الشيباني إلى باكستان هي الأولى منذ 19 عاما، ما هي أهمية هذه الزيارة بعد هذه الفترة الطويلة؟
1: كما أسفتم في التقرير صديقي العزيز، اليوم الزيارة ليست حقيقة بروتوكولية، وإنما هي حقيقة إعلان عن مرحلة جديدة في السياسي الخارجي السوري، في خصوصا في الشرق آسيا. نتكلم عن دول فاعلة في شرق آسيا، وخصوصا أن باكستان هي ثاني أكبر دول إسلامية، ولا حضورها الاستراتيجي على مستوى العالم، على مستوى الإقليم، على مستوى المنطقة مؤخرا بعد عقد اتفاقيات رأيناها شراكات في دول الإقليم. فبالتالي أهمية الزيارة تكمن في بعدها السياسي، حيث جاءت كما ذكرتم بعد 19 عاما من الانقطاع، حيث كانت طبعا مجمدة تلك العلاقات مع بأيام النظام البائد. اليوم دمشق حقيقة كسرت هذه العزلة، وطبعا تعيد تموضعها مع وبناء شراكاتها الفاعلة مع الدول مثل باكستان كدولة.
0: نعم أستاذ علي، تسمعوني؟
1: من الدول، أي أن هذه العلاقات حقيقة تعطي مساحات جديدة للدبلوماسية السورية، بانفتاح في اعتراف متواصل، في عودة الحضور لدمشق في عديد من المسارات على مستوى الشرعي وبناء الشراكات السياسية على مستوى الخارجية السورية.
0: طيب، هل يمكننا أن نقرأ يعني هذه الزيارة على أنها انتقال بالعلاقات السورية الباكستانية من رصيد المواقف الأخوية والتقارب السياسي إلى شراكات مؤسسية أكثر انتظاما وفاعلية؟
1: حقيقة كما سمعنا أن المباحثات ستكون في قطاعات مختلفة، وخصوصا أن هذه الزيارة يرأسها وزير الخارجية، فهي كما ذكرت لك ليست بروتوكولية، هي لا شك أنها ستحمل العديد من مذكرات التفاهم في مجال ربما الطاقة، في مجال مكافحة الإرهاب، بناء المؤسسات الأمنية. هذا باكستان لها حضور طويل نعرف مسارها في هذا الموضوع، إضافة إلى الأسواق الكبرى والعظمى لباكستان، نتكلم عن قرابة 250 مليون إنسان، لها حضورها الاقتصادي، لها حضورها في مجال بناء المؤسسات. نتكلم اليوم بالأمس عن الطاقة النووية السليمة، نتكلم عن مسار جديد ربما يعزز لشراكات قادمة لباكستان حضور قوي جدا فيها.
0: يعني كل هذه القطاعات التي ذكرتها أنه ستكون يعني محط تشاور، هل هذا يعكس توجه سوريا إلى التعاون مع الدول الإسلامية الكبرى؟
1: لا شك حقيقة أن الدول الإسلامية الكبرى هي في مقدمة الدول التي ترغب الدول السورية في بناء شراكات معها، خصوصا تركيا، خصوصا باكستان. نتكلم عن عديد من الدول الاستفادة من خبرات وقدرات هذه الدول في مجال السياسي، في مجال الأمن، هي أيضا مكافحة الإرهاب، أيضا ذكرت لك سابقا، وضبط الحدود. نتكلم عن دور كبير جدا للصناعات الباكستانية في المنطقة، في مجال قطاعات النسيج، الزراعة، الصناعات الخفيفة، إضافة إلى خطوط الطيران والسياحة وغيرها، التي ربما أن تكون حجر أساس لشراكة استراتيجية تقوم بها الدولة السورية مع دولة ربما نسميها صاعدة كبرى بشكل كبير جدا في المنطقة، وتعطي مسار أيضا ربما ثقل حضور على مستوى الإقليم. عندما نتكلم عن دولة بنات شراكات مع تركيا والسعودية، نقوم ببناء شراكات معها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، يعطي حضور أكبر وثقل أكبر للدولة السورية على المستوى الإقليمي.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد المجيد علي عبد المجيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.
2: بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في سوريا روبر بيتي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وزارة العدل ذكرت عبر قناتها على التليجرام أن الوزير الويس رحب بجهود المنظمات الدولية في دعم مسارات العدالة وبالتعاون المشترك مع الأمم المتحدة في إطار من الشراكة التي تقوم على الملكية والقيادة الوطنية، مؤكدا أن أولوية هذا المسار هي الاستجابة لتطلعات الشعب السوري. بدوره هنأ بيتي الشعب السوري على التقدم النوعي المحرز في مسار العدالة الانتقالية وما تشهده سوريا من محاكمات جارية وخطوات متقدمة في بناء القضايا المتعلقة بالانتهاكات والجرائم، بما يعزز مسار المساءلة ويكرر

0: يحرص حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
1: أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد صالح أن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم تمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية، مشيدا بالجهود المضاعفة التي يبذلها العمال الإنسانيون في سوريا. وقال الوزير الصالح في تغريدة على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: أستذكر بكل إجلال تضحيات من فقدناهم طول السنوات الماضية وكانوا ضحايا هجمات مباشرة من نظام الأسد وحلفائه. ويصادف 19 من آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة تخليدا لذكرى 22 عاملا إنسانيا قتلوا في تفجير فندق القناة في بغداد في 19 من آب عام 2003، وتضامنا مع المتضررين من الأزمات حول العالم.
0: بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية باسل عبد الحنان مع نائب وزير الصناعة التركي أوروتش بابا إنان والوفد المرافق له أمس في مدينة باب الهوى الصناعية بريف إدلب آفاق التعاون الصناعي والاستثمارات. واطلع الوفد التركي خلال جولة ميدانية في عدد من المنشآت والمعامل والمرافق الصناعية على البنية التحتية والخدمات المقدمة، وبحث احتياجات المستثمرين والصناعيين وإمكانات تطوير القطاع بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار في المنطقة.
1: يصادف اليوم ذكرى مجزرة دارية الكبرى التي وقعت بين 20 و25 من آب عام 2012، وراح ضحيتها نحو 700 مدني بينهم 522 موثقون بالاسم بينهم أطفال ونساء، وذلك نتيجة القصف العنيف والحصار والإعدامات الميدانية الجماعية التي نفذها النظام البائد آنذاك على مدينة دارية بريف دمشق، لكنها لم تكن كافية لإنهاء معاناة المدينة التي فرض عليها النظام البائد حصارا دام 4 سنوات قبل أن يهجر أهلها في 26 من آب عام 2016.
0: النظام البائد لم يسمح بعودة أهلها إلا بعد 2 كاملين على تهجيرهم ووفق موافقات خاصة، بعد أن أعلن عن بدئه مرحلة ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في مطلع عام 2018. ولا تزال المدينة على ما كانت عليه تقريبا من الدمار ونقص الخدمات باستثناء الجهود الفردية التي قامت بها العائلات التي سمح لها بالعودة لإخلاء الركام في بيوتها والإصلاحات التي تعمل على تنفيذها الجهات الحكومية.
1: وفي خبرنا الأخير، وفي تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أشد عملية اقتصادية ساحقة على إيران لم تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة، مشيرا إلى أنها ستكون حربا اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق. وأوضح ترامب عبر منصة تروث سوشيال اليوم أن الإيرانيين أخفقوا في اغتنام الفرصة، مؤكدا أن إيران باتت معلقة بخيط رفيع، مضيفا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى وقوف جميع حلفائها إلى جانبها لعزل التهديد الإيراني وهزيمته. وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يجب أن يتوقف تهريب النفط الإيراني وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية، كما أعلن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بتوفير أي شريان حياة لإيران ستواجه عواقب اقتصادية هائلة.
0: أيها السادة، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم عبر أثير وتلفزيون إذاعة دمشق، وإليكم أبرز ما جاء فيها. الشيباني يصل إسلام أباد في أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 19 عاماً. وزير العدل يستقبل رئيس الآلية الدولية للتحقيق في سوريا. وزير الطوارئ يؤكد أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية أخلاقية وقانونية. وكان في نشرتنا أيضا مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثمارات في مدينة باب الهوى بريف إدلب.
1: نأتي إلى ختام هذه النشرة الرئيسية قدمناها لكم من إذاعة دمشق، وقبل ذلك تقبلوا تحياتي من

0: منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها فرح الشوفي وأنا أحمد شحادة، وكان معنا في الإخراج خديجة المصطفى. شكرا لكم على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
3: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
4: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
5: نبض الشرق، نبض الشوق،
6: نبض العشق، نبض الصوت،
5: نبض دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الكرام عبر هواء إذاعة دمشق، وأهلا بكم إلى سبورت تايم في موعده الجديد. سبورت تايم طبعا مع انطلاق الدورة البرامجية الجديدة في إذاعة دمشق بات موعده في هذا التوقيت، وحتى الثالثة والربع أسبوعيا سنكون معكم عبر هواء إذاعة دمشق.

معكم بكل الحب فريق العمل في الإعداد سمر حسن، في التقديم والحوار مهران خربطلي، سبورت تايم وأجمل تحية الإخراج من خديجة المصطفى. أهلا بكم، اليوم في سبورت تايم سنكسر كل الصور النمطية عن الفنون القتالية وسنأخذكم إلى عالم الإيكيدو، ذلك الفن الياباني العريق الذي يقوم على السلام لا على العنف، على الامتصاص لا المواجهة، وعلى الانسجام لا على الصراع. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الكابتن الدكتور ناصر رستم، الأمين السابق طبعا لأمين سر اللجنة السورية للإيكيدو ومؤسس مبادرة وجمعية متلازمة السعادة إيكيدو، الذي حول الرياضة من مجرد منصة للتنافس إلى أداة لتمكين الإنسان وصون كرامته وصناعة

0: سعادته. أهلا وسهلا فيك دكتور ناصر.
1: هلا.
0: تشرفنا فيك اليوم بوجودك معنا في استوديو إذاعة دمشق وفي برنامج سبورت تايم لنحكي عن رياضة نسمع بها كثيرا لكن لا نعرف عنها الكثير من التفاصيل إلا من دخل مارس تعمق في رياضة الإيكيدو. للوهلة الأولى كما ذكرنا في مقدمة حلقتنا لليوم يعني هي فن قتالي لكنه ليس لا يشبه بقية الفنون، لا يشبه الكاراتيه، التايكواندو، الجودو، المصارعة، كل هذه الفنون القتالية، حتى الفنون القتالية الحديثة يعني التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة. نتعرف منك على رياضة الإيكيدو وسنخوض في باقي التفاصيل، كيف بدأتها حضرتك وكيف انتقلت إلى سوريا.
1: تمام. هلا الأيكيدو هي منعكس ثقافي ناتج عن نهاية حروب في اليابان. معظم الرياضات القتالية مصدرها تقريبا آسيوي.
0: تمام.
1: أي ففيها تهجنت في أوروبا وأمريكا لكن المصدر الأساسي هو القتال بدون سلاح تقريبا، هو فنون قتالية آسيوية معظمها. كفن ياباني هو صدر عن أوشيبا في نهاية حروب اليابان وكان مصدر إلهام له أن تكون رياضة دفاعية، هدفها الأساسي إظهار ثقافة اليابان بعد الحروب، وهذا الشيء اللي هو أظهره فعلا. رياضة أيكيدو هي ثقافة يابانية تدعو إلى المحبة والسلام.
0: تمام.
1: هذا الكلام ب 32 تقريبا، دخلت أوروبا والعرب بالخمسينات. إيه. أول دولة عربية دخلت إلى الأيكيدو هي المغرب، واليوم هي تقريبا المغرب أكثر دول عربية عددا لممارسين أيكيدو، بعد منها بتجي مصر، بعد منها الجزائر وبقية الدول الثانية. بالنسبة لسوريا، سوريا دخلت إداريا بال2000 لكن كانت تستهوي سوريا بالألعاب اللي لها منافسات.
0: تمام.
1: فكان غير معلومة، كان يسموها آنذاك بموضوع قتال شوارع، المسميات الدارجة بشكل عام.
0: نعم.
1: لكن كمفهوم قتالي، كفن أيكيدو راقي يعكس ثقافة اليابان ورقي ممارسة الأيكيدو، تجلت بال2017 على شكل عملي على يد اتحاد الجودو آنذاك، وكنا في ظروف يعني لا نحسد عليها لكن حسنا نشكل مجموعة أساسية أسست لها الرياضة هون. معظمها كان ممارس لرياضات تانية، إما الجودو أو الكاراتي.
0: لا.
1: تمام. قليل من الممارسين كانوا
0: بدون رياضة سابقة.
1: وفعلا تجلت بعد تقريبا سنتين تقريبا هذا الكلام 17-18-19 أخذنا الحزام الأسود السوري.
0: نعم.
1: تمام. وصار كل واحد راح باتجاه آخر، كنت أنا ذاك أنا أمين سر للجنة.
0: طيب. تمام. إذ بالشكل الرياضة الأيكيدو يعني ماذا تختلف عن بقية الرياضات القتالية؟ يعني بالحركات، كنا عم نحكي تحت الهواء انه هي فيها ميزة انه هي ما فيها منافسات، ما فيها احتكاك مع الآخر.
1: بالمفهوم العامي بيقولوا لك كسر مفاصل، هي تعتمد، بس هي انا ما بحب هذا الكلام لانه هي بتعطيك منعكس عنفي كتير بالموضوع. اما هي بالمختصر المفيد هي تقريبا اخضاع الخصم للمدافع، يعني انت يوم تتلقى هجوم هون عندك دورك انت تخضع اما تهرب منه. يعني انا مثلا احد المحاضرات اللي كنت فيها في اليابان عم بيسال المحاضر الياباني بيقول لك شو افضل وسيله للدفاع، كلياتنا كدارسين نحن نشدينا انه بنفهم شو التكنيك اللي بده يعطينا اياه، فاجئنا انه لفت ظهره ورقد هرب. شلون؟ فافضل وسيله للدفاع انك لا تتعرض الى الهجوم. هذه أبسط وسيلة. وحتى نحن في فلسفة الأيكيدو نحن نتنزه، بنقول بفلسفتها إنه

0: احنا ندخل في مشاكسات عنفية، نحن ندافع عن أنفسنا لأننا نملك التكنيك ولنا القدرة ولنا العلو السمو بهذا الأداء،
1: لكن لسنا المبادرين.
0: لا لا، لا نبادر إلى العنف ولا نبادر إلى الإزعاج أو الأذى. فمن هالمنطلق هاي كان اللوجو الأساسي تبعيته المحبة والسلام. لكن أنت ما لك سهل، يعني أنت يوم تتمتع في مهارة الأيكيدو أنت ما لك إنسان سهل، أنت إنسان تقادر دافع عن نفسك عند الضرورة.
1: تماما، عند الضرورة.
0: عند الضرورة.
1: ولا يعني مثل ما أنا لا تكون المبادر أو المهاجم.
0: لا لا،
1: أنت دائما في وضعية الدفاع. ومثل ما قلت يعني يمكن أحسن طريقة للدفاع هي الهروب.
0: تجني المشاكل.
1: أو تجنب المشاكل، لأنه يعني تبتعد قدر الإمكان عن مواجهة الآخرين.
0: تمام.
1: طيب، متى بدأت رحلتك مع الأيكيدو

0: في الإمارات، وكان عندي مهارة لا بأس فيها في الإمارات. بعد ما جينا لسوريا، سوريا ما كانت شغالة على كان أكثر شيء مستهوية الرياضات الـ MMA والكيك بوكسينج والرياضات صحيح. اللي فيها العنف الشديد، وبنسميها نحن رياضات أو سبورت ستريت، يعني رياضة الطريق،
1: الشوارع
0: يعني انت بتستخدمها يعني
1: حتى بتشارك. المصطلح كنا نستخدمه يمكن من وقت كنا صغار،
0: تمام،
1: فلان بيلعب قتال شوارع.
0: لا موجود، موجود في امريكا حتى في مصر بدات هيك رياضات اللي بسموها فن الشارع، فن الشارع، لانه يعني بيتطلب عندهم عنف بالشوارع، بيتطلب انك انت تدافع ب 30 ثانيه تدافع عن نفسك، فبيضطروا بيروحوا بهذه الرياضات.
1: صحيح،
0: تمام.
1: لكن احنا بالعموم مجتمعنا اهدى.
0: هلا مجتمع احنا بيحكمه الحاله الاجتماعيه، نحن مجتمعنا بشكل بسميه انا مجتمع اللهوي، يعني موضوع الحلال والحرام ودير بالك والامور هاي تربيتنا الاساسيه على مخافه الله عز وجل، فبتلاقي دائما
1: واحترام الاخر،
0: احترام الاخر، فبنحسب حساب دائما انه لا ناذي الاخرين.
1: تماما،
0: دائما هذه الفلسفه تبعيتنا انه نحن ما لنا مصدر اذى للاخرين، فبالتالي نحن ممكن نكون عندنا مهارات دافع فيها عن انفسنا بس ما نكون مصدر اذى للناس.
1: صحيح. طيب عدت الى سوريا وبدات العمل على هذه
0: بدات العمل انا كمعالج للفرق الرياضيه، يعني كنا نحن هون ما كان لسه ما عندي فكره انه موجود الايكيدو اصلا في سوريا.
1: أي.
0: انا تفاجات بعد ما استلمت امانه السر، تفاجات انه رياضه الايكيدو موجوده بال2000 بالاتحاد الجودو، مهمله لانه ما في الى
1: ممارسين
0: ولا الى يعني طبيعتها ما بتخلق المنافسه، عرفت؟ مثل مثلا جيجستو كانت كمان مهمله، في رياضات سامبو كمان كانت مهمله، يعني بعدين نشطوها للرياضات هاي، للجيجستو اخذ حقها بالفنون القتاليه
1: صحيح
0: نتيجه موقفها بالامارات كذا والى وضع معين. اما مثلا رياضتنا نحن اليوم المشكله القائم عليها ما عنده دراية إدارية بإدارة هيك نوع من الرياضات، فبالتالي يعني لسه عنده الفكر التنافسي والفكر هاد، لذلك ما بيكون أداؤه مزبوط رغم أنه عنده رغبة فنون قتالية.
1: تعملي أنه ما عنا منافسات نحن بهاي الرياضة،
0: رياضة هي فلسفة الأساسية ما فيها منافسة، هي ممارسة، اسمنا دارس، يعني نحن مثلا ما بيسمونا لاعب، اسمه دارس أنت تأخذ نهج حياة، يعني ممارستك لرياضة الأيكيدو هي نهج حياة. يعني الدرس تبعيتنا باليابان الساعة 6 الصبح،
1: 6 الصبح
0: وليس الساعة 8 بعد ما أرجع من شغلي.
1: الساعة 6 الصبح يعني في ساعات التأمل.
0: أيوة، عشان دائما يعني بدك تأخذ أنت المصدر اللي طلعت منه الرياضة. فنحن من هالمنطلق هاد، نحن اليوم بدك تعيد فلسفة الأيكيدو، بدك أنت تقلن للناس المعنيين بهالموضوع اسمحوا لنا بإدارة اللعبة وفلسفتها لنعطيكم نتيجة
1: أفضل
0: 100% أفضل.
1: طيب ما هي يعني الصفات البدنية التي يجب أن تتوفر في لاعب الأيكيدو المحترف؟
0: هاي ميزة الرياضة، هاي ميزة الرياضة هاي بالذات، أنك أي إنسان بأي إمكانيات يستطيع أن يمارس هذه الرياضة
1: مهما كانت إمكانياته،
0: مهما بالدنيا. كانت حتى لو كان كرشه متر قدامه. أنا عم بعطيك إياها يعني بالنهاية، يعني هي يعني دائما بيقولوا لنا هي من 7 ل 77 ميزتها إنه يعني حتى فيك تسميها رياضة العائلة. يعني ممكن العائلة، أنا كان عندي دارسين أب وأم وأطفالها،
1: هي
0: رياضة العائلة، هي فلسفة بحد ذاتها.
1: لا فينا نروح أبعد من هيك كمان دكتور،
0: تفضل،
1: أنه هي حتى ليست فقط للأصحاء أو
0: لا مو للأصحاء،
1: يعني هي
0: بتصحح لك ما تشتكي أنت منه.
1: تماما. لا وممكن نروح كمان يعني باتجاه الإعاقات الحركية والذهنية.
0: تمام هذا الشيء
1: عكس الرياضات.
0: هلا يوم استبعدت أنا من لجنة الأيكيدو كأمين سر بالبداية العشرين، على فكرة بداية العشرين كنت أنا عامل دمج ما بين الإعاقة وما بين اللجنة، فكان أحد أسباب استبعادي أني أنا بساعد ذوي الإعاقة، أحد أسباب استبعادي من اللجنة أنه نحن ما بدنا معاقين بالأيكيدو. قلنا له ان احنا هدول مو

0: معاقين هذول، هذول أهلنا وإخواننا،
1: هذول الناس
0: هذول ناس مثلنا مثلهم، ويجوز يكونوا أحسن منا كمان. فكان تشبثي بالفكرة بالعشرين 2020 كرمنا من مجلة فنون قتالية إنجليزية عن طريق مندوبة في مصر، إجا لسوريا وكرمنا.
1: حلو.
0: أي كانت بداية استلام ما يسمى اللجنة العليا للفنون القتالية آنذاك.
1: طيب.
0: ومن هون بدت الحرب علينا. لذلك أنا هون أخذت قرار أني أبعد هالفئة المسالمة عن كل نهج الإدارة اللي كانت موجودة باتجاه مفاعيل تخدمهم بشكل عام. وبدأنا بتقريبا 3 تمرينات في الأسبوع، آيكيدو لذوي الإعاقة الذهنية. ذوي الإعاقة الحركية أنا بادرت بالتواصل مع كتير أشخاص ميالين باتجاه ما يسمى الباسكت والأمور هاي، لكن نحن ما فقدنا الأمل، بس نحن اليوم محتاجين لمساحة لوجستية، واحد، اثنين، مساحة زمنية بالتدريب. يعني اليوم أنت لتكون مستدام، تكون مستدام محتاج لمساحة تشتغل فيها. فاليوم نحن ما لنا معطيين هالمساحة، لأنه بيقول لك نحن في رياضات تانية مهتمين فيها، في رياضات تانية. أنا بشوف اليوم اهتمام بهذه الفئة هو أهم بكتير، أو ما تقل أهمية عن اهتمامنا بهذه الفئة.
1: رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع، لكن هل هناك بطولات للأيكيدو هناك على مستوى العالم مثلا؟
0: بعد ما نزلت لأوروبا الرياضة، نزلت لأوروبا، أوروبا بتحب الشو، يعني هي من طبيعتها بتحب الشو،
1: بدت الشو بيحبوا المال،
0: بدت تشتغل على هذا الوتيرة. لكن ما يعني بالنتيجة أنت بعدت عن الفلسفة الأساسية. هلأ فيك أنت أي شيء فيك يوم تهضمه وبصير عندك مهارة فيك تطوره باتجاه الشيء اللي أنت بيعنينك. يعني ما في شيء يمنع أنت تهيئ آلية تنافسية تخدم الفكرة نفسها، ما في شيء يمنع.
1: طيب.
0: أو شلون؟ لكن اليوم أنت للرياضة تنتشر قبل ما نغير، يعني إحنا
1: إلى اتحاد دولي؟
0: لكان إلى اتحاد إيكيكاي في اليابان.
1: تمام. اتحاد عربي.
0: أنا على تواصل دائم معه.
1: عندنا اتحاد عربي.
0: عربي لجنة. لجنة مؤسسة، وأنا كنت حريص أنا بسوريا على إنه نكون ضمن المؤسسين. لكن ضعف الإدارة في ضعف إدارة اللجنة وليس الاتحاد ما عم بيفهموا شو يعني نحن لازم نكون ضمن اتحاد عربي.
1: نعم صحيح. طيب إذا خارجيا تقام بطولات وتقام منافسات،
0: سيمينارات من أفخم السيمينارات تقام في المغرب، دعينا إلى سيمينار فخم جدا. في مصر يوجد الآلاف من ممارسين اللعبة. في الجزائر اليوم، حتى دول أفريقية البسيطة، موريتانيا، الدول اللي يعني احنا بنعتبرها غير نشطة رياضيا إلى ممارسين، ليبيا كذا، يعني عفشون لبنان إلى الأردن، العراق، كل الدول المحيطة فيها أنا كله على تواصل معهم بشكل شخصي، ما بشكل شخصي.
1: طيب الآن مثل ما أن هناك اتحاد دولي لهذه اللعبة، وهناك عدد ممارسين كبير في الوطن العربي في الكثير من الدول، في سوريا موجودة هذه الرياضة ضمن اتحاد الألعاب القتالية، في إلى لجنة فنية، لكن خارج دمشق هل يوجد إيكيدو في بقية المحافظات؟
0: ضعيف جدا لبعض الممارسين بشكل فردي، أما كنشاط وانتشار لا.
1: طيب في دمشق
0: بس فيه. في دمشق
1: فيه. طيب هذه اللي يعني اللجنة نشطة، يعني هناك ممارسين. هلا في تفصيل صغير انه حضرتك ابتعدت عن العمل الإداري وتفرغت لرياضة الأيكيدو مع ذوي الإعاقة، يعني الآن حضرتك عندك عدد جيد من اللاعبين، لو يعني اتسع الزمان والمكان لكان العدد أكبر بكثير.
0: تمام. لكن وأتمنى
1: إن شاء الله. لكن بعيدا عن حضرتك والأشخاص اللي عم يتدربوا معك، هناك عدد جيد من الممارسين لهذه الرياضة في دمشق؟
0: يوجد ممارسين لكن مبتعدين بنتيجة الأسلوب المدار في اللجنة. اليوم عنا

0: طيب ما اعتبرها
1: استاذ ياسين يوم استاذ ياسين مش عام هو من اكثر الناس المشجعين على الرياضات الفنون القتاليه
0: تمام
1: لكن ماذا يفعل اذا اللجنه نائمه يعني هو بده يروجها يعني
0: ابدا
1: ما هو بده يروجها اليوم القائمين ما عم يعترفوا انه هن غير قادرين يروجوا اللعبه او يفسحوا مساحه لغير انه يروجوا اللعبه ما عندنا القناعه السبب ما بعرف انا شو هو واليوم نحن مبعدين يعني مو بس انا يعني في كثيرين خريجين شهادات يابانيه مبعدين من هذا الكلام مع انه نحن قادرين اليوم انت بدك تتواصل مع الاتحاد العالمي للايكيدو اول كلمه بيقول لك هل تملك شهاده من الاتحاد العالمي للايكيدو اذا لا تملك شهاده ما بتواصل معك
0: حضرتك تملك
1: املك شهاده ان شاء الله تمام
0: طيب اخذت منهج مختلف ورحت باتجاه ما حوربت عليه سابقا في هذه اللجنة
1: تمام
0: وأخذ جانب لحالك مشكورة وزارة الرياضة أو ما بعرف مين اللي قدم لك الصالة اللي هي صالة الفيحاء صالة الجودو اللي بالفيحاء
1: بحكم وجود اللجنة الأكيدو أنا ذاك تحت ظل اتحاد الجودو كان تدريبنا اوريدي بصالة الجودو
0: نعم.
1: وظلينا محافظين على هذا الامتياز الى تقريبا الى الان لكن لا يخلى هذا الامر من بعض المنازعات على المكان اللي احنا قاعدين فيه رغم انه اخذين توقيت ميت يعتبر بالنسبه لاي تدريب منهجي لصالة الجودو
0: دكتور وقت اللي بتشوف بقيه الالعاب يعني ما بدنا نحكي يعني في لعبه يتدربون في الحديقه وهم بحاجه الى بساط في مدينة الياسمين أو ما إلى ذلك يعني ما بدنا نحكي أنه حتى تعرف حجم المنافسة لأنه ندرة صالات للأسف يعني بدمشق الآن لا يوجد صالات هم منطقيين
1: أنا هقول لك دائما ضعف إمكانيات أي لعبة تأتي من ضعف مديرة اليوم بالتواصل الفردي تستطيع أن تدعم نفسك بنفسك سواء على الصعيد الداخلي كتجار أو على الصعيد الخارجي كعلاقات رياضية أما اليوم أنا أقعد في مكتبي تحت مسمى وانطر الناس تدق بابي وتعطيني ما حدا بيدق بابك
0: لا أن كنت رئيس اتحاد ولا كنت رئيس لجنة ولا كنت
1: اليوم من عند سيد الوزير إلى أصغر موظف بالوزارة إن لم يكن نشط في العلاقات العامة ما بيعطي ما بيعطي نتيجة لعمله يعني هذا نحن نحكيها بالمشرمحي اليوم أعمال تجد عملك أمامك
0: دكتور نحن بعيدين جدا جدا جدا جدا عن موضوع التسويق وموضوع الرعاية
1: تمام.
0: يعني حكيت كلمة كتير مهمة أنه أنا بدي أقعد بمكتبي واستنى حدا يدعمني ما حدا يدعمني أنا إذا كنت بعرف تجار أو بعرف مؤسسات أو شركات الرياضة اليوم أصبحت صناعة
1: برافو عليك
0: كل دول العالم
1: يعني اليوم أستاذي الكريم أحد أهم الدخل القومي الأمريكي هو الرياضة
0: دكتور أنت بتشوفهم بالأولمبياد كيف يعني الصين وأمريكا تكتسح الميداليات
1: تمام.
0: يعني تبقى المنافسة لآخر يوم على
1: أنا ولا اسمح لي بهيك ميول خفيف تجاه فكرة الصين تعاني عندما تختار أبطالها لأي مجلس عالمي تعاني من عملية من تختار
0: من الأفضل
1: تصور وين معاناتها نحن معاناتنا شو
0: بالعكس يعني بدنا لاعب هيك يبيض الوجه مشكلة
1: يا سيدي يعني احد البطولات اللي كنت مشارك فيها
0: الف لاعب
1: بالزمن الغائر خليني اسميه احد البطولات كنا مشاركين فيها كره طائره
0: تمام
1: انشاء قميص اللاعب ما معنى بديل جبنا خرازات وخرزنا له اياها كيف تستطيع ان تصنع رياضه بهذا المر.
0: عادي
1: الان عادي اليوم الفكر مختلف اداء مختلف لكن بدنا شوية همة وبدنا شجاعة في الإدارة
0: بدنا ثقافة
1: بدنا شجاعة في الإدارة أنه أنا الأستاذ مهران أعطي ثقتي إله أنجز

0: بعطيك فترة زمنية أنجز. أما أنا أبعد أستاذ مهران لأنه والله قناعتي أنه ممكن ما يطلع بإيده، هذا الكلام لا يجوز.
1: دكتور نحن عم بشكل عنا أمثلة كتير من الكوارث اللي عم تحكيها حضرتك، مثل هاي لعبة الطائرة، يعني عندما لاعب منتخب بكرة القدم بالإمارات وبطولة آسيا بينسى الكنزة تبعته والتيشيرت بالفندق وما بيلعب شوط كامل والعالم ما بتعرف ليش، لبين الشوطين راحوا جابوا له فنحن بعاد كتير. لكن أعود إلى فكرة التسويق والدعم. اليوم كل أندية العالم وكل منتخبات العالم وكل اللاعبين الفرديين والجماعيين يبحثون عن داعم وعن لا بالعكس المستثمرون
0: يبحثون عن
1: يبحثون عن اللاعب الأفضل.
0: تمام.
1: لكن هذا ما بيجي بالتنظير،
0: يعني معظم الشركات المهمة في بريطانيا تشتري الأندية. ليش تشتري الأندية؟
1: تماما، تشتري أندية وتشتري لاعبين وترعى
0: لاعبين حتى تسوق شركاتها.
1: تماما.
0: اليوم أي يعني أي سيارة جديدة بتحط أمامها لاعب هي عم تعرضها؟
1: أبدا.
0: يعني أنت اليوم يعني
1: شفت كان عم نشوف يمكن أوسن بولت العداء الأسرع بتاريخ البشرية.
0: تمام.
1: كان عم يعمل دعايات يعني ما في فيدرير.
0: اليوم نحن وين من التسويق؟ اليوم أنا أنا أنا أنا أتلقى بدلات مهملة من لاعبين مثلا بلعبة الجودو، بده يكبها بده كذا، برجع بدورها وبغسلها وبلبسها للاعبيني. أنا ما عندي قدرة لبسهم يونيفورم كامل متكامل بشكل عام، ليس لديهم مشلح صوار خاص فيهم وخزن يحطوا غراضهم فيها. شو بدي لك؟
1: يبدل
0: ثيابه.
1: ما عنده
0: فكرة. يعني يوم أنت أساس أساس الرياضة هي المكان واللباس والتكنيك والإدارة.
1: صحيح.
0: شيل واحدة منهم فقدت أهمية الرياضة.
1: نرجع لموضوع التسويق. يعني الوزارة لا تقدم شيء، يعني هاي إمكانياتها تقدم ما تستطيع.
0: الوزارة عطت فرصة اليوم لما يسمى اللجنة البارالمبية. اليوم دور اللجنة البارالمبية أن تحتوي ذوي الإعاقة كاملة، مو فقط ذوي الإعاقة الحركية، كل الإعاقات. اليوم ما عندهم اتحاد
1: بارالمبي،
0: اتحاد إعاقة ذهنية، وأنا طلبتها بشكل شخصي أنه لازم تكون موجود أسوة ببقية الدول. أسباب أنا لا تقنعني، أسباب اللي حكوها أنا لا مالي مقتنع فيها. ما في شيء اسمه يجوز ولا يجوز، أنا عندي حالة بدي أرقيها فأعمل المستحيل باتجاهها بس.
1: طيب، فنرجع للموضوع أنه أنا اللي ذكرته حضرتك دكتور، أنه أنا إذا تواجدت في هذا المكان يجب أن أعمل وأسعى.
0: تمام.
1: أعمل جول. هاي الثقافة لسه احنا بعاد عنها كتير، بس لازم يعني لازم حنجد حدا ينبه، حدا يوعي، حدا يحكي بهذا الموضوع. تستنى الوزارة اللي تدعمك؟ ما راح تدعمك. تستنى الاتحادات يعني
0: وزارة بتعطيك فرصة أستاذي،
1: تعطيك فرصة.
0: وزارة بتعطيك فرصة. اليوم الوزارة هي تدير العمل الرياضي،
1: لكن لا تعطيك،
0: هي مو بيجيب لك مصاري
1: كل الوقت.
0: ما بيجيب لك مصاري.
1: تمام.
0: أنت مسؤوليتك كاتحاد أن تدير اتحادك وتدير ترويجك وأن تجلب الاتفاقيات لدى الوزارة تدعمك فيها.
1: صحيح.
0: هذا دورك. ولا أنت ليش بدك تكون مستقل ولك شخصية اعتبارية وإلى آخره؟
1: ليش بدك تكون رئيس اتحاد؟
0: ليش بدك تكون رئيس اتحاد أنت غير قادر على إدارة اتحادك؟
1: طيب، ماذا فعلت مع كيف حولت رياضة الإيكيدو التي يعني النظرة العامة والشاملة للناس أنه الفنون القتالية هي فقط لأصحاب البنية القوية والجسد القوي، وحكيت حضرتك قبل شوي أنه أي شخص بيقدر يمارس هذه اللعبة من عمر 7 إلى عمر 77، لكن رحت باتجاه الإعاقة الذهنية، حاولت يعني تكون قريب من هدول الأشخاص اللي هن أولاد يعني أبناء مجتمع، يعني فحقهم يلاقوا متنفس أو رياضة يمارسوها. للأسف يعني أنا ما حابب أحكي، بس يعني تقريبا وللأسف لهلا كل الأبواب مغلقة في وجوههم. بالنسبة لذوي الإعاقة خاصة بموضوع الرياضي، كيف قدرت تحتويهم وضمن هاي الإمكانيات المحدودة؟
0: تمام. هلا أول كان حضور أحد الفعاليات لألون هي اللي خلتني روح باتجاههم. يوم حكوا موضوع كم نسبة الإعاقة إحصائيا في سوريا،
1: نعم،
0: تفاجأت أنا ذاك أنه طرحوا رقم 26، يوم عم يطرحوا رقم 28. أنا رجعت عملت يعني سيرش أكتر من هيك، لقيت أنه 50% من هدول 28 هني ذوي إعاقة ذهنية.
1: تمام.
0: طيب هل 50% ضرب 3 على الأقل ذوي الإعاقة الذهنية يعيق 3 أفراد من أسرته في البيت
1: تماما،
0: إشراف ومتابعة وإلى آخره، فأنت تقريبا بتكتشف أنه 50% من مجتمعك معاق
1: أو
0: معاق.
1: ايه.
0: معاق
1: أو
0: معاق
1: أو يهتم بي.
0: لا معاق، لأنه ما كل إنسان لا يؤدي بدوره مفروض. أنا كأب عندي طفل ذوي إعاقة ذهنية، بدي أخذه وساويه وحمه وجيبه
1: الأب والأم
0: والأخ والأم. أنت عاقت المجتمع بهالطريقة. ليش اليوم المجتمع الغربي ليش بيدعم هؤلاء؟ لأنهم بيحبون؟ لا، مو بس لأنهم بيحبون، لأنه بيحاول يبعدون عن إعاقة المجتمع.
1: نعم.
0: بدعم أنا فرد ضمن مؤسسة
1: مقابل أنه الباقي
0: بكون أنا 3 من أفراده تزجيتهم في إنتاجية مجتمع. صحيح. فأنت يعني بطريقة مصلحة عندك، مصلحة. نعم. أنت. نعم. بهالموضوع. طيب. فنحن اليوم نروح مصلحة. اليوم أنا بيتفاجأ شغلي أنا أنه هؤلاء ما عندهم ضمان صحي. بيقول لك أي روح على مشافي العامة، مشافي العامة الله يكون بعونه، هذا بده ضمان صحي، عمل جراحي، أزية. اليوم أنا عندي حالة تتطلب غسيل كلى.
1: نعم.
0: من رعى أمه شاحطه أخذته جايبته. طيب وبعدين بده مؤسسات ترعى. اليوم الجمعيات اللي موجودة من خلال شؤون اجتماعي والعمل غير قادرة على رعاية هؤلاء. هدول عبارة عن منتفعين جدد، أنا بسميهم منتفعين من وراء لي. بتلاقيهم عبي يتنافسوا على إضافة معوق شان يأخذوا منه إعانة من وراء ظهره.
1: نعم.
0: ما عم يأدوا دورهم كما يجب. يعني هلا في طفرات
1: الا من رحم ربي.
0: ايه في طفرات، يعني انا ما فيني اظلم الناس كلها، لكن في طفرات. صح. اوكي جيده، بس في طفرات يعني ما يعني يوم ما حدا مفكر يعني انه 3-4 جمعيات يتحدوا مع بعضهم ينشئوا معمل يشغلوا الناس اللي انتم عم تسترزقوا من وراهم.
1: صحيح.
0: ما في هذا الشيء. طيب. واليوم كله يدعي النشاط الرياضي وكله لا يملك امكانيات النشاط الرياضي.
1: كيف اتجهت بهذا الاتجاه؟
0: هذا السبب اللي خلاني أنا أروح باتجاه ناس مهملة اجتماعيا.
1: نعم.
0: مهملة. كان في ما يسمى سبيشال أولمبيك أنذاك، كان عبارة عن أنه روح صور جنب فلان وعلتان وعلاك البان، ما كان فيها الدعم، كان كله عبارة عن كنزات والأمور.
1: الأولمبياد الخاص؟
0: تمام.
1: يا رجل.
0: تمام.
1: يا رجل نهبوا منه هو على حسابه وعلى
0: يعني اسمه. أنا من الناس اللي طلب مني أنا ذاك أنه أنا أنضم كرياضي لإلون. وبالمشرمحي قالوا لي تعال نحن منغطيك. قلت لهم أنا مالي محتاج، مالي مكشف لتغطيني.
1: نعم.
0: أنا اليوم بدي شو بتقدم لهدول؟ بتقدم لهم صالة؟ بتقدم لهم باص؟ أنا بجي بوس إيدك وراها. قال ما بعرف. قلت له كان شو بتعرف؟ جاي تعطيني كنزة تيشيرت يعني محطوط عليها صورة فلان وعلتان؟ أنا ما بدي هاي التيشيرت.
1: صحيح.
0: أي. فهذا كان حدا. لذلك أنا اليوم بيجي بقول سبيشال أولمبيك اليوم بيقول لك أنا غير مدرج الرياضي رياضة الأكيدو عندي. أنت بدرجها؟ ولا ما بحسين بدرجها؟
1: ليش هي خلقت كل الرياضات
0: ما مدرجة؟ بعرف يعني أنا ما بعرف الإدراج هذا. يعني اليوم حتى اليوم للحظة هاي أنا بشوف اليوم سبيشال أولمبيك أن توقف عن العمل وتنتج.
1: بعدها شغالة؟
0: شغالة. في استثمار وشغالة.
1: يا سلام.
0: ايه.
1: حلو.
0: ايه.
1: طيب.
0: يعني أنا مالي ضد أي واحد بيعمل.
1: كم عدد من اللاعبين عندك وما هي
0: حسب الإمكانيات المتاحة لي؟ حسب الإمكانيات المتاحة. كان عندي متاح 3 أيام في الأسبوع، اليوم اختصرنا ليومين الحمد لله. حسب الإمكانيات المتاحة اليوم بستقبل

0: تقبل 30 دارس. 30 دارس هذول ممكن يوم يزيدوا يوم ينقص ويوم كذا يعني بس بشكل الفل يعني 30
1: يومين بالاسبوع.
0: يومين في الاسبوع اثنين واربعة بصالة الفيحاء. فيني اشكر حدا
1: طبعا اذا حدا عم حدا عم يقدم شيء
0: الاستاذ عبد القادر العالم ما قصر بدعمنا. اتحاد الجودو ما قصر بدعمنا بيوفر لنا الوقت المتاح اللي ما بيتضارب مع البطولات
1: تمام.
0: ونحن بالوضع الراهن انه نحن ما نضد حدا بالعكس نحن اي خدمات بيطلع بايدنا نقدمها لهؤلاء نحن جاهزين.
1: حلو. ولو اتيح لك وقت اكبر ومكان راح يكون العدد اكثر من هيك
0: احتوي جميع ذوي الاعاقه الذهنيه في دمشق. انا قدمت مشروع على مساحه 3000 متر مربع اسمه مشروع تمكين ذوي الاعاقه الذهنيه.
1: في تحت ايدك متدربين او مدربين؟
0: للاسف نهيت عملهم نتيجه انانيتهم. يعني انا بحكيها بالمشرمحي انا اليوم متوكل بالعمل كامله لانه نحن لغه العمل الفريق ما موجوده عندنا. عندنا انانيه في العمل. بتجي بتجيب انسان بتدربه بتهيئه ويشتغل معك بعد سنه بصير هو المؤسس وانت طلعت النكره في العمل
1: او عم تتعلم منه
0: او عم تتعلم منه.
1: طيب كلمه اخيره دكتور.
0: بس ما موضوع ما له صعب. اليوم فريق اللي بيشتغل معي الاهالي بشكرهم جميعا
1: الاهالي الله يعينهم الاهالي مضطرين ومجبرين
0: نشيطين وجيدين
1: وبدهم اي فرصه يتعلقوا فيها. ايه
0: تمام
1: صراحه
0: تمام. نحن ما بدنا شيء اخي مهران. نحن ما لا يعطونا شيئا يتوحوا لنا زمن نتدرب فيه وانا شاكر له
1: بس
0: ما بدي منه شيء
1: يعني صال المكان والزمان
0: بس
1: وانت مسؤول عن كل شيء.
0: انا مسؤول عن كل
1: ولا
0: شيء
1: ولا تتقاضى اجرا من ال
0: ابدا
1: من الدارسين.
0: انا ما يعني ما بحب اقولها يعني هي كل شيء نعمله من اجل الله بوجه الله بس انا ما بمنن حدا يعني بس انا اليوم
1: لا بس قصدي انه عشان الاهالي اللي عم يسمعونا انه ما حدا بيدفع شيء
0: لا لا لا لا لا
1: مجانا
0: لا ابدا.
1: وانت بالنهايه اساسا
0: انا شرطي الاساسي تجيني عائله لعندي تتدرب تدرب ابنها شرطي الاساسي ان تلتزم
1: تمام
0: بس ما بدي أكثر من هيك.
1: تمام. اليوم استضفنا نموذجا إنسانيا سوريا فريدا الكابتن الدكتور ناصر رستم الذي حول بساط الأيكيدو من مكان للتحدي الجسدي إلى مدرسة للحياة. أنا بدي أتشكرك وتشكر وجودك معنا ونبقى إن شاء الله على تواصل ومتابعة لعملكم لعل وعسى يكون القادم أفضل والظروف يعني قدر الإمكان تكون متوفرة لرعاية هؤلاء الأشخاص اللي هن أولا وأخيرا سوريين وهن موجودين في كل بيت. دكتور ناصر شكرا كثير لك.
0: العفو. أنا إذا أتيح إلي 30 ثانية بقول سوريا ولادي.
1: نعم
0: سوريا ولادي ونتيجة الصفة اللي بتملكها نحن نعمل فيها
1: الحمد لله.
0: نحن ما لنا مني على حدا نحن نعمل من أجل بلدنا بس
1: إن شاء الله إن شاء الله. دكتور ناصر رستم الأمين السابق لي طبعا من سر اللجنة السورية للأيكيدو هو مؤسس مبادرة وجمعية متلازمة السعادة أيكيدو. شكرا كثير لإلك.
0: العفو.
1: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لكم. شكرا لضيافتكم.
1: شكرا. والشكر موصول لكم من سمر حسن في الإعداد مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي وهذه أجمل تحية

0: الإخراج من خديجة المصطفى، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: قادة وأبناء. وأبناء
1: الأمير هاري والخروج من ظلال العرش. ابن الأميرة ديانا والملك تشارلز الثالث وحفيد الملكة إليزابيث الثانية. الأمير هاري دوق ساسكس، زوجته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل لم تكن قصة خروجهم من العائلة الملكية البريطانية مجرد حدث سياسي أو بروتوكولي عابر، بل هي أشبه ما يكون بالدراما التي تداخلت فيها مشاعر الفقد وإرث الماضي وضغوط الإعلام لتنتهي بأزمة ملكية أعادت تشكيل خارطة النظام الملكي البريطاني مطلع العام 2020. في أيار عام 2018 عاش العالم تفاصيل حفل زفاف أسطوري جمع بين الأمير هاري وميغان ماركل الممثلة الأمريكية المدافعة عن حقوق المرأة ذات الأصول الأفريقية. لم يدم شهر العسل الإعلامي طويلاً، سرعان ما تحولت عدسات الصحافة البريطانية إلى سلاح مسلط على الدوقة الجديدة، فواجهت ميغان حملات نقد لاذعة وتغطيات إعلامية اتسمت بالعدائية والتدخل في خصوصياتها ومقارنات مستمرة مع زوجة شقيق الأمير هاري كيت ميدلتون. هذا الضغط المستمر بدأ يلقي بظلاله الثقيلة على الصحة النفسية لميغان التي اعترفت لاحقاً بوصولها إلى حافة الانهيار النفسي. بالنسبة للأمير هاري لم يكن ما يحدث مجرد مضايقات صحفية، بل كان تجسيداً لكابوس يعيشه منذ طفولته، ورأى في ملاحقة زوجته إحياءً مأساوياً للظروف التي أدت إلى وفاة والدته الأميرة ديانا بحادث سيارة في باريس عام 1997 أثناء هروبها من مصوري باباراتزي. وصرح هاري علناً بخوفه من أن يعيد التاريخ نفسه. ما زاد الطين بلة شعور الزوجين بالعزلة داخل جدران قصر باكنغهام، ووفقاً لشهادتهما لاحقاً فإن مؤسسة القصر رفضت تقديم الدعم النفسي لميغان أو الدفاع عنها في وجه الشائعات. وفي كانون الثاني عام 2020 ترجمت هذه المعاناة الصامتة إلى انفجار علني، حيث أصدر هاري وميغان بياناً مفاجئاً أعلنا فيه رغبتهما في التراجع عن دورهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة والسعي لتحقيق الاستقلال المالي، مع تمنياتهما بالاستمرار في خدمة الملكة عبر نموذج عمل جزئي. هذا الإعلان وضع العائلة في حالة استنفار، وعقدت على إثره قمة ساندرينغهام برئاسة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وبحضور الأمير تشارلز حينها الملك الحالي والأمير ويليام. جاء قرار الملكة حاسماً، لا يمكن الجمع بين عالمين، إما التزام كامل بالواجبات الملكية أو الخروج التام. فاختار هاري وميغان الحرية، وصدر قرار بتجريدهما من ألقابهما الملكية ووقف التمويل العام عنهما.

0: غادر الزوجان بريطانيا، وبعد محطة قصيرة في كندا استقرا أخيرا في قصر بمدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. لم يكن الانتقال إلى أمريكا مجرد تغيير للجغرافيا، بل كان إعلانا عن ولادة جديدة. في بيئتهما الجديدة تحول الأميران سابقا إلى مستثمرين، أسسا مؤسسة للإنتاج والعمل الخيري، وأبرما صفقات مع منصات عالمية كنتفليكس وسبوتيفاي ليرويا قصتهما دون رقابة القصر. تخلى هاري عن الرموز الملكية والبروتوكولات الصارمة ليشتري من وجهة نظره سلام عائلته الصغيرة، واختار العيش كمواطن يصنع ثروته وقراره بنفسه بعيداً عن ظلال العرش الذي ولد تحت حمايته. شكراً لمتابعتكم أيها الأحبة، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.
1: قادة وأبناء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: مع الناس في الشوارع والأحياء نرصد الواقع كما هو يا رئيس البلدية.
2: حلقة جديدة من برنامج يا رئيس البلدية، وما زلنا معكم من محافظة حلب ومدن حلب ومناطق الشمال السوري، هذه المناطق التي عاشت الثورة السورية وتعرضت لما تعرضت له. اليوم نحن معكم في رئيس البلدية في منطقة أخرى من مناطق شمال سوريا، محافظة حلب، ونصل بكم إلى منطقة يقال عنها إنها الأرض الصلبة. وعندما بحثنا في المعجم فجاء اسمها من العزيز أو الأعزاء أو الشرفاء.

أو الأخوية. اليوم متابعي برنامج رئيس بلدية نصل بكم إلى مدينة إعزاز في أقصى شمال سوريا لنتحدث معا عن الواقع الخدمي والمعيشي ونتعرف على إعزاز بعد قرابة عامين من التحرير. إعزاز في إذاعة دمشق وبرنامج رئيس البلدية، حياكم الله إلى إعزاز.

0: نحن برنامج رئيس البلدية وعندنا هلا جولة مع رئيس البلدية كمواطن مقيم وتاجر مقيم في اعزاز. عندك طلبات من رئيس البلدية؟ عتب على البلدية؟
1: هلا بالنسبة لنا للسوق هون للشارع الرئيسي ما في يعني عتب، الأمور الحمد لله كويسة، بس في أمور هيك مثل تنظيمية يعني هلا مثل شارع السوق كان عندنا مشكلة، احنا أكبر مشكلة إنه ضيقونا إياه من شي 4 سنين، يوم اللي زفتوه طلبنا بتعريضه عشان يكون لأنه شريان الحياة هون بالبلد.
0: كثير ضيق اشتا الطريق،
1: ضل الطريق ضيق. بالنسبة لأمور السوق الحمد لله أموره كويسة، في نظافة، في يعني جهد، في عمل، الله يعطيهم العافية. وبس هيك ما في أي
0: كهرباء، مي، صرف صحي، كله تمام؟
1: الكهرباء ممتازة بس المي لا.
0: من ناحية؟
1: عنا نحن بوري هون مضروب وشركة المياه ما عم تصلحه، صار له هالحكي من 3 سنين، ويوم اللي اشتغلوا الطريق طلبنا منهم انه يزبطوه، اجوا حفروا محله وما كملوا.
0: بدي اقول شغلي عم شوف انه مسعرين بالتركي وبالسوري.
2: لا مسعرين بالدولار.
0: بالدولار.
2: بالدولار والسوري. بما يوازيها سوري مشان نطلع الدولار ونزوله.
0: زميلي محمد فينا ناخذ مثلا عندنا هون حاطين السعر بالدولار وما يعادله بالسوري. اعزاز تتعامل بالليره التركيه بعرف
2: انه. طبعا عم تعامل بالتركي وبالسوري وبالدولار.
0: هلا صار شوي في تعامل افضل بالسوري يعني.
2: طبعا عم بيجينا سوري اكثر هلا حاليا.
0: جميل. برنامج رئيس البلديه عندنا جوله هلا بعد شوي مع الاستاذ احمد القرعان رئيس المجلس. عندك طلبات من رئيس البلديه؟
2: والله طلباتنا الرصيف يتضيق لاني اثر على شغل السوق كثير.
0: كيف يعني اثر على شغل السوق؟
2: يعني اثر، ما بقى تحسن زبون يصف نحسن نبيعه نحمل له ننزل حتى
0: انا هذا شارع رئيسي.
2: شارع رئيسي سابقا كان ضيق وبالعكس انه الرصيف كان مقبول مترين وشوي. هلا سوونا يا 4.80 سنتي مشكله يعني جمدنا. هلا صرنا سنتين السوق كله جمدان ما في شغل بسبب الرصيف.
0: حلو. اذا موضوع الرصيف عامل ارهاق للتجار طرف لحضرتك
2: حتى صار محمد نور هنداوي.
0: هلا يا اخي محمد،
2: وحتى الرصيف صار مشكله ثانيه عم نعاني منها، المواتير عم تطلع عليه يعني صار للمواتير ما هو للمشيات اكثر
0: شيء. هذا عامل مشكله عند البلديه ما هيك؟
2: طبعا هي عند المرور والبلديه بتصير.
0: شوف انا الشيء الوحيد اللي ما بعرف اشتريه هو الفليفله
3: صحيح
0: بالغش فيها والله. كيف الوضع بعزاز؟
3: والله الوضع يعني بنقول الحمد لله بس تعبان شوي.
0: اها ليش تعبان؟
3: تعبان ما في يعني حركة تسوق يعني.
0: التسوق؟
3: يعني حركة شراء ما في عليه ضعيفة.
0: حضرتك تاجر ولا زبون؟
3: لا أنا تاجر.
0: حياك الله. تجار؟
3: تاجر هم المحل. لا زبون عم بشتري.
0: عم بشتري. ليش محتار بالفليفلة؟ شو السبب؟
3: ايش ما؟
0: الفليفلة أنت محتار شو بدك تاخذ، ما هاي ولا هاي ولا هاي؟
3: لا ما محتار. ما بعرف طلب ايش بدي اخذه.
0: شو طلباتك من البلدية اليوم؟
3: طلباتنا من البلدية؟
0: باختصار بصراحة يعني.
3: والله طلباتنا من البلدية انه يعني تحسين وضع الشوارع.
0: تحسين وضع الشوارع. والله شوارع جيدة يعني.
3: هلا هو يعني لا بأس فيها على التصليحات الأخيرة يعني اللي صارت.
0: بس بدنا كمان.
3: بس بدنا كمان، بدنا أفضل.
0: غير موضوع
3: عندنا نحن هون طريق معروف هذا في عزاز كلها طريق نيارة. هذا بالذات يعني
0: طريق نيارة يا شباب.
3: هذا بيخدم للمخيمات، بيخدم للاستراد. هذا كثير طريق تعب يعني وصل له فترة، صار له زمان يعني هو بحاجة لتزفيت يعني.
0: شوف شغل حضرتك؟
3: أعمال حرة.
0: الله يعطيك العافية.
3: الله يسلمك.
0: موضوع الطرقات في شيء آخر من البلدية؟
3: والله البلدية كمان يعني في عندك الموضوع القمامي.
0: القمامي.
3: موضوع القمامي هذا يعني شغلة ضرورية وأساسية.
0: تكرم عينك، تعرف على حضرتك؟
3: بكري السيد علي.
0: حيا الله سيد بكري، نورتني. شو الغدا اليوم؟
3: والله الغدا اليوم بدي اسوي كبسه والله.
0: اها كبسه بدها جنبها فليفله حدي والله.
3: فليفله حدي.
0: سكر ماك نقي فليفله. سيد بكري نورتني والله.
3: الله يسلمك.
0: يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك.
0: يا مرحبا. احنا جايين بهذا الشارع، موضوع الحلويات المكشوفه هذا طبعا غير صحي ابدا، هذا برسم التمويل لانه عم نحكي عم نحاول نسلط الضوء، يعني المفروض يكون مغلف، يكون بمكان باللور، يعني ما بعرف هذا حنحكي بالبلديه من شانه حنتابع. قالوا لي اكله الكمشون اكله عزازيه.
4: وحلب ما بتعرفوا نحن علمنا الحلب.
0: جاكلوا له الحلب، جاكلوا هالحلب. اكله عزازيه كمشون.
4: ايوه شو مكوناته؟
0: هات له شوف.
4: هبره
0: دهنه
4: شحمه.
0: الله
4: مع توابل، في توابل عندنا اسمها توابل الكمشون.

0: سمعان فيا ولا لا؟
1: هلا سمعت فيا انا.
0: ايه هلا نعم.
1: اكلي صحيح 100%.
0: واطيب منه ما في.
1: ولك اطيب الاطيب منه انت يا حجي.
0: لحظه شوي. لا نعم قل لك هذا انت شامي.
1: اي نعم.
0: طيب شلون عرفتك؟ طيب تفضل. شلون عرفت هذا شامي؟ كلمه واحده.
1: احمد الشامي شو هي؟
0: كلمه ما بقول لك هذا سر.
1: انت هون بالمحل؟
0: هذا المحل تفضل.
1: تعرفني شو في عندك بالمحل؟
0: اه تفضل.
1: تسعيري بالسوري ولا بالتركي؟
0: هلا بالتركي.
1: اه.
0: دولار وتركي، ليش؟ لانه نحن نحول التركي الدولار للسوري ولا للتركي؟
1: عم تعمل هلا بالسوري كمان؟
0: انت والله الحكومة تجبرنا
1: اجباري لانه هذا انت بالبلد اول بالاخير.
0: لحظة شوي، نحن بلد حدودي. نحن بلد يعني لبين ما نترك المدة التركية اقل شيء بدنا 5 سنين.
1: نعم.
0: يعني نحن لنا اصول بتركيا واترك لهم اصول هون عنا. نحن هلا انا مين امي من تركيا؟ طيب وفي كثيرين امهاتهم وابهاتهم من تركيا، يعني نحن في ما هي من سنوات قديمه جدا. انا امي عمرها 60 سنه اصولها تركيه.
1: حجي كيف الوضع بعزاز؟ عندكم طلبات من البلديه؟
0: بلديه عزاز؟
1: ايه.
0: الله يعطيه رب يشتغل قدر الامكان. يعني هلا مثلا عند منك 100,000، 100,000 تعمل لك نص شارع، تعمل وبتنهي المشكله، يعني امكانيات البلديه ضعيفه شوي.
1: كانت في طلب مباشر من البلديه؟
0: ما حدا بيطلب من البلدية. هذا شوف هذا عملوه من مدة شيء
2: عملوا سنة يسلوا
0: أكثر من سنة.
2: عملوا سنة مجرول للسوق، سنة ما زبطوا لنا إياه. ونحن أهل التجار حطينا يعني كل محل 100 دولار، حطينا كل محل 100 دولار لميناها على حسابنا لحتى نساوي دورات المياه تبعية الجامع ما عم تمشي.
1: طبعا بعد اجراء مجموعه من اللقاءات مع اهالي مدينه اعزاز صار الوقت متابعينا انه نضع النقاط على الحروف مع رئيس مجلس مدينه اعزاز للحديث حول الواقع الخدمي ومطالبات الاهالي. الان نصل بكم الى داخل مجلس المدينه ولنتعرف اكثر على الواقع الخدمي والمعيشي هنا في مدينه اعزاز. وسألتقي الآن مع الأستاذ أحمد القرعان رئيس مجلس مدينة إعزاز. خليكم معي. أستاذ أحمد مرحبا. عم دور عليك.
3: الله يسلمك.
1: كيفك؟
3: الحمد لله.
1: شو أخبارك؟ الله يسلمك. حلو إعزاز.
3: إيه والله كثير.
1: وبتجنن.
3: إن شاء الله بإذن الله.
1: وناس طيبين.
3: إيه هو.
1: ورئيس مجلس بلديته بجنن.
3: الله يكرمك.
1: شو الأخبار؟
3: رزقك والله الحمد لله.
1: متابعينا برحب كثير بالمهندس أحمد القرعان رئيس مجلس مدينة إعزاز، ونحن في إذاعة دمشق وسيلة إعلامية حبينا نصل بكم إلى هذه المدينة في أقصى شمال سوريا للإطلاع على واقع الخدمي وحياة الناس، وبرفقة اليوم المهندس أحمد القرعان رئيس مجلس المدينة.
3: أهلا وسهلا، بتشرفوا.
1: أستاذ أحمد، بداية شو أبرز المطالب الموجودة اليوم على مكتبك؟
3: والله الشغل كتير، يعني بالنسبة للعمل كبير كتير. يعني كتراخيص بناء، قانون داخل خارج المخطط، يعني مشان فراغات، مشان تركيب ساعات الكهرباء، يعني شيء كتير، الشغل كتير. يعني بصراحة من حجم العمل يعني عم نشارك أكثر أنا وأعضاء المكتب التنفيذي لحتى له مساهمة بالعمل، يعني عم نشارك كل الفريق لحتى ننجز العمل.
1: طبعا احنا اليوم حبينا نصل عبر أثير إذاعة دمشق وشاشة إذاعة دمشق لنتعرف أكثر وعرف الناس على مدينة إعزاز والخدمات. وطبعا احنا أجرينا استطلاع رأي. أنا أستاذ أحمد حنكون معك بجولة تعريفية من مدينة إعزاز،
3: عفوية إن شاء الله،
1: عفوية يعني ولقاء مباشر بينك وبين المواطن، ونضعك بتماس مباشر
3: بإذن الله. شرفت أول شيء.
1: شكرا.
3: سلامة بالحلبي.
1: الله يسلمك.
3: الله يسلمك.
1: إذن متابعينا جولة بلشت من مدينة إعزاز، وطبعا هذه دعوة أيضا لأبناء إعزاز خارج سوريا إنكم تشوفوا مدينة إعزاز كيف صارت. نحن ردة فعلنا وانطباعنا بدي لكم إنه إعزاز 10/10. خليكم معنا.

0: والبلديه حسب ما فهمت صاحبه اتخاذ قرارات جريئه بهذا الختم.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: بهذا الختم ما في مزح ابدا اعتقد. ما في مزح، ما هيك دغري بنختم على الحق ان شاء الله. بدي اقول شغله كمان، حكى الاستاذ احمد من شوي جمله حبيتها، قال سنحارب الفساد بعزاز، وعندما

0: يفسد الراعي تفسد الراعي.
1: نعم أنا بتكلم عن دائرتي يعني.
2: نحن
1: حلقتنا اليوم إعزازية 100% طبعا، وكل بلدية بنكون فيها عم نحكي فقط ضمن الإطار الجغرافي لمدينة إعزاز، تعرفوا أكثر على إعزاز. وخلينا نبلش جولتنا نعرف أكثر شيء عن البلدية أستاذ.
2: توكل على طول
1: أستاذ أحمد. هو شيء
2: بسم الله
1: مش هيك هيك هون
2: شوفي، هون قسم الدراسات، يوجد قسم المهندسين يعد اعداد المشاريع. هذا القسم هون الاستاذ هون رئيس مكتبي. نعم. اعداد استقبال الطلبات من الناس وترتيب العمل والتوزيع يعني.
1: أه.
2: تمام،
1: يعني انت تتماس مباشر مع كل الخدمات اللي عم تصير.
2: تفضل.
1: نعم،
2: اول المكتب المالي. تفضل
3: استاذ.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. الاستاذ والشباب هون المكتب المالي، مسؤول مالي الاستاذ علاء، استاذ اياد هون مسؤول الصندوق، امين الصندوق خلينا نسميه.
1: أه. الامور الماليه جيده يا شباب، أمورنا جيدة المالية.
2: ما شاء الله. هيك عظام هونين الأماني.
3: وهي الخزنة.
1: تفضل أستاذ. يعطيك العافية يا شباب. في شغلة أنا لمحتها مع الأستاذ أحمد، هي اسمها مجموعة الصناديق. أنا فكرت صناديق انتخابات.
2: لا لا تفضل.
1: والله قلت في انتخابات عندكم بالبلدية.
2: هون صناديق الانتخابات. هون عم تتم المناقصات، نحن نعلن عن مناقصة تصفيت مثلا هون. مناقصة مشروع صيانة زفتية من مدرسة الأندلس إلى وحدة مياهات يقع على طريق الجامعة. تمام؟ هذا طريق الجامعة بنسميه من الطريق الغربي الجنوبي عفوا. نحن عملنا الإعلان وراح يجوا المتعهدين ويقدموا، راح يكون ظرفه مختوم يطبق ينزلوا
1: بالصندوق. في فيه صندوق.
2: نعم. بانتهاء المدة بتقوم لجنة بكسر باستدعاء المقدمين بناء على الجدول.
1: قدامهم يفتح الصناديق.
2: يكسر أمامهم.
1: أه.
2: وتفتح تفضل عروض أمامهم لحتى، وليس بس
1: يعني
2: مشكلة من البلدية ووجود المقدمين. ما لا لا لا يتم الأمر بطرف واحد. حتى
1: هاي واحدة من كانت صور من صور الفساد أيام النظام البائد.
2: نعم نقول إيه هيك. عدم الشفافية.
1: صحيح هاي شفافية. رح بلش معك بالشيء اللي عم نشوفه بالواجهة. هل اللي عم بتعانوا من موضوع الموتورات؟
2: نعم يعني العقبة الكبيرة عدد الكم الهائل من الموتورات النارية أو الآليات النارية أو بنسميها ذات العجلتين يعني.
1: نعم. هلا هذا مصلحيات البلدية نكون تكافحوا ولا؟
2: والله هلا نحن
1: مش مكافحة، تنظيم. خلينا نقول
2: نحن داخلين بشيء جديد اسمه تم ترتيبه من سيد محافظ الضابطة المشتركة، هي من إدارة المنطقة يعني من إدارة المنطقة ومجلس المدينة ومدير الأمن والفرع المرور يعني كافة الفعاليات الموجودة هون، فبدخل ضمن انه مخالفات المواتير يعني. واكبر يعني عائق عبايق مثلا المواتير هون سلوكهم انه بيمشوا على الارصفه، فما بكون دورهم مثلا. هلا ممكن نشوف بهاللحظه موتور طلع على الرصيف، ممكن نشوف هذاك صفف موتوره على الرصيف.
1: هون الحكى هون الاستاذ احمد قال حبلش مع هذا الشارع.
2: نعم.
1: يعني بعض اصحاب المحلات اشتكوا انه اثر على شغلهم وضيقتوا رصيف طريق ووسعتوا رصيف وخلها.
2: نحن هسه استلمنا على 5 اشهر، هذا الرصيف كان موجود، هذا الشارع كان متهالك. نحن الشيء اللي عملناه اللي قمنا فيه لحد الان هو استئصال الشارع، نزل الشارع التالف وتسفيته، اعاده تسفيته بطبقتين يعني صار مؤهل جاهز. موضوع توسيعه وتعريضه هذا كان شيء سابق، اما نحن نرى كبلديه هون انه الوضع يضل هيك افضل. ممكن يتضرر كم شخص اما الفائده للعام للناس هي اكبر. هذا رصيف يعني مساء بصير مكتظ بالناس. بالنسبه للشارع هو عم بيأدي الخدمه، شارع باتجاه واحد عم بيأدي، بريد يقطع المسافه من طرف لطرف فيه، وفي طرق رديفه اوتوسترادات من جهتين. اذا انا بدي اقطع مدينه عزاز من جهه لجهه في طرق رديفه يعني.
1: نعم.
2: واسهل يعني اكثر سلاسه بالمرور من هذا.
1: نعم.
2: فهذا عم نعتبره الشارع الاقتصادي للمدينة هون.
1: عم هون هي واحد اثنين عم بيقولوا كمان الناس انه هذا هي المسافة برصيف هي ممتازة للأمانة أريحية للمواطن، لكن بعض الموتورات عم يستخدموه يعني اعتبروه يعني طريق الموتورات.
2: نعم.
1: كيف عم تكافحوا كيف عم تكافحوا هاي
2: من مهام فرع المرور الموجود بعزاز يعني. موضوع أمني يعني
1: هذا عن فرع المرور. نعم.
2: هو المختص بهالامر. ونحن يعني مثل ما قلت لك في بيناتنا تنسيق بنظام الضابطة المشتركة.
1: ترفعوا انتم كبلدية اليوم يعني للمرور مثلا ملاحظات البلدية؟
2: نعم يوجد اجتماعات دورية عن طريق رئيس الضابطة المشتركة الأساسية هون. كل الفعاليات قلت لك في اجتماعات دورية موجودة يعني.
1: وطبعا بتحاولوا هذا التنسيق مستمر بين البلدية وكل
2: بشكل يوميا او ممكن اسبوعيا دائما يعني متشاركين بالموضوع. طيب. وخف الامر كثير. ما بتمنى هلا نحن عم نشوف هون دخل بصور
1: مثلاً
2: هالموتور مثلاً في مجال يصف في أماكن ممكن يصف فيها صيف على الرصيف عرفت شلون؟ هون مصفوف على الرصيف.
1: هاي كلها مخالفات.
2: ليس باركينج يعني.
1: ليس باركينج نعم.
2: يعني في مجال لا أنت خليه يصور الأخوان. هون صفوا موتورين وهم صفوا موتورين هدول لو صفين هون في لهم متاح
1: بس هي مو من صلاحية البلدية إنها تجي تخالف.
2: نحجز طبعا نجي أداء يعني ممكن ننصح ونصح أكثر من إذا تحكي ما قلها بتضر الشارع ممكن نخالفه لحتى. أما ما معنا صلاحية نحجز
1: مو بلدية. من صلاحية لا حجز ولا مخالفة.
2: صلاحية الضابطة المشتركة فنحن عم نسير ضابطة مشتركة من مؤلفة من ضابط البلدية مثل ما قلت لك مع إدارة المنطقة مع الأمن العام لحتى مع الأمن العام الأمن العام من المرور
1: نعم.
2: من التموين فبكون العمل مشترك هون ممكن يحجزوا لاني موجود ذوي الاختصاص يعني من المرور.
1: استاذ احمد بدي اسال على موضوع الرخص
2: نعم.
1: وهون ايضا بعض الاخوه المواطنين وقد اجينا سالناهم ماذا تطلب من رئيس البلديه وتقول له يا رئيس البلديه قالوا لنا يا اخي البلديه عم شوي موضوع الرخص يعني محزمتها شوي او قد تكون الشروط

0: ايام حسب عن طريق نقابه المهندسين، عن طريق مكاتب هندسيه مختصه الى اخره.
1: عم تمنحوا رخص اليوم؟
0: اكيد اكيد داخل المخطط عم نمنح، ولحتى المخالفين حكينا شرحنا سابقا انه نحن عملنا له تسويمات ما لجئنا لموضوع الهدم يعني اعتبار مرتبين امورهم كذا، نحاول نعمل لهم مبناهم نظامي، ورفعنا مقترحاتنا وهذا انه نوسع المخطط بحيث نشملهم ضمن اللي جربوا بهال 15 سنه اللي بنوا بهال 15 سنه بسبب الثوره ونزحوا لهون او لجأ لهون
1: هناك في تسهيلات في تسهيلات هذا الموضوع.
0: الفتره القادمه راح يكون اكثر حزم يعني موضوع تطبيق قانون اكثر حزم.
1: جميل.
0: ما ضل عنا يعني ما ضل عنا شيء طارئ لحتى اي انسان يبني بدون رخصه او بدون يعني تنظيم يعني
1: تفعيل القانون محاربة الفساد. نعم هو الشعار اللي اليوم اتخذته بلدية.
0: هذا حق يعني حق دولي وحق مواطن لحد.
1: طيب بما انه نحكي احنا معك استاذ احمد عم نتمشى بشوارع عزاز الحلوة، موضوع الأرصفة، هلا الأرصفة الحجرية
0: فيهم هاي الشوارع تجارية، هو السوق المركزي بمدينة عزاز عرفتون؟ هلا الماشيين فيه من الطرف هذا حجر انترلوك منفذ سابقا، تحته ممكن يكون في اسفلت قبل الثورة السورية المباركة.
1: في عندك
0: نحن نسعى لخطتنا القادمة نحن انه نستبدل كل الحجر الانترلوك هذا نستبدله نرجع نعيد الوضع القديم الاسفلت نرجع.
1: بس هذا مو احلى من الاسفلت؟
0: اما كسير يعني صعب شوي اذا شايف مشاكله كبيره يعني هلا تفرج مشاكله كبيره
1: في هبوط كانه
0: في هبوط نعم يعني في معناتها في مش اشكاليه
1: نعم. طيب
0: ممكن استعماله بالاسواق القديمه بال يعني للمشاة افضل يعني مريح لون او شيء هيك شكله افضل او
1: هذا الشارع هو شارع فقط للمشاة.
0: نعم هلا هذا ممكن ما نستبدله ما في داعي ما في حركه مروريه عليه يعني
1: هون الموتورات مثلا عامله
0: هون التجاوزات شيء
1: هاي اشغالات الطرقيه
0: اشغالات يعني الشباب هلا هاي محلك هذا حدودك هون او هاي الرصيف الزلمه ما بكفي الرصيف يعني نازلين لحتى على الشارع الشارع حق المشاة لحتى الرصيف حق الناس يعني
1: حق الناس لا هو شارع ضيق اساسا
0: اي ضيق المحل موجود المحل موجود ممكن يحط بضاعته بدين بمحله يعني الزبون اللي يفوت لعنده بده يفوت على محله ياخذ منه
1: نعم
0: فالوضع انتم شايفينه
1: هذا هاي اشغالات مخالفه
0: نعم كقانونيا مخالفه يعني
1: مخالفه عم تتبعوا كبلديه
0: والله نبهناهم الشباب عدينا الاسبوع الماضي يمكن قبله عم ننبههم اكثر من مره وبعدين يعني بالنهايه
1: نبلش بموضوع القوانين انه
0: يعني ما يضل حزم يعني
1: هو لانه بصراحه لانه شارع ضيق فلاحظ انه في اشغالات
0: ما في وش سوق يعني سوق تجاري اذا ننتبه يعني كله اغلب رواد ونساء يعني
1: يعني هذا هي من صلب اختصاصات
0: كروت هذا كله مخالفات انت عم تشوف بعينك يعني
1: استاذ احمد عم تمشي معي عم بتشوف يعني لاحظت انه شوي استفزت يعني كان في استفزاز لموضوع اللي عم تشوفه
0: انت شايفين يعني انت جينا فجاه نحن ما
1: تماما هذا عفوي تماما
0: نعم عفوي
1: هون بعد اللي شفته شو ممكن يتغير بالشيء
0: بنصح اخوتنا اهل المحلات هون خلص التزم بالقانون هذا محلك الله اكرمك فيه زبونك راح ياخذ منك هون او راح ياخذ منك هون
1: نعم هاي كبسطات
0: يعني. نترك مجال للناس للمرور يعني للناس تمشي اكثر يعني هلا نحن بوقت الظهيره تمام
1: نعم
0: ممكن ما في رواد كثير من
1: نعم
0: مساء هذا مكتظ جدا يعني في اطفال في حريم في نساء الى اخره يعني لازم ياخذوا راحتهم يمشي بهال
1: الكل رقابه على الاسعار ايضا
0: هلا رقابه الاسعار موضوع يمكن تموين يعني نحن بنريد نكون ممكن نتناقش مع اخوتنا بالتموين ممكن نصل لنتيجه مشتركه يعني الموضوع الاسعار لسه ما هو يعني بقول لك صلب اختصاصنا
1: انتم بشكل دائم على تواصل مع التمويل
0: نعم في اجتماعات دوريه مؤتمر جماعي كان نظام ضابطه مشتركه ممكن نشارك الافكار وممكن
1: طيب استاذ احمد خلينا نروح لموضوع اخر معك وانقل لك كلام الناس يعني اهل عزاز اشتكوا من موضوع المياه انه المياه بعزاز ما عم تجي واذا اجت تجي على بيوت ما عم تجي على بيوت
0: أنا شرحت لك الموضوع المياه ما هو من صلب اختصاصنا
1: ليس من صلب
0: علاقة التنسيق بيناتنا إذا بدي يقوموا بأي عمل حفري أو تركيب هذا بيبعثوا طلب نحن بنكون رقيبين على موضوع الحفر وإعادة الوضع كما كان عليه هذا دورنا لحد الآن بالموضوع
1: بس فقط لا غير
0: ما
1: بس أليس من منطقة كل البلدية أيضا يعني وضع يدها على موضوع المياه هي من خدمات المواطن يعني بالأول
0: نعم هلا هي أمور اختصاص وزارات يعني أنا ما راح أكون يعني هذا أنا بتمنى إنه يكون تحت إدارة البلدية أنا بريد نكون بتصور نحن قادرين نكون فاعلين واكثر يعني
1: دوركم انتم بموضوع ملف المياه فقط تسهيلات حفريات
0: نعم ما هو قانون بيناتنا وهذا اعاده الوضع كما كان عليه عندي يحفر يرجع الوضع كما كان يعيد الوضع كما كان
1: هون وصلنا لسوق اللحمه ما سوق
0: هلا اسمه السوق المسقوف في عزاز فيه عده اختصاصات البان اجبال لحم خضروات يعني

0: البلدية والتموين يدا بيد كتف بكتف. شو رأيك
1: استاذ احمد؟ والله بده يعني هلا مثل هون الذبايح كلها ما هي مخدومة، معناتها مذبوحة خارج المسلخ.
0: انا هو مخدوم
1: هلا هو هذا الختم، عفوا يعني.
0: لا
1: هذا الختم نحن هالأمر بأثر علينا عند القصاب بذبح خارج المسلخ.
2: الله يعافيك يا رب.
0: شو يعني غير مخدوم؟
2: الماء مخدوم بيجي خارج المسلخ. بس
0: خارج المسلخ. انت كمواطن
2: دبح يكون هذا بروني.
0: لا تنصح بهي انت كبائع اليوم.
2: لا شو بنصح منه؟
1: هالامر بأثر كثير علينا بموضوع النظافه. نحن بيسوي لنا عبء كبير يعني بصراحه. بيسوي للبلديه عبء كبير. طالما ما دبح بالمسلخ الفضلات تبعيته راح تكون بالحاويات او بالقسم القريب منه. خلص ابو نحن بس ماشي.
0: لا تاكدنا. شكرا يعطيك العافيه. هون هون استاذ احمد انتوا على تواصل مع البلديه مع التموين؟ عفوا
1: مع التموين. نعم
0: هاي اللحمه هون.
1: كنا نطلع حملات مشتركه مع التموين، كان البلديه ضابط البلديه والتموين. نعم. عشان موضوع الذبح داخل المسلخ. هو على كل حال صار له المسلخ مفتتح من شهر تقريبا.
0: مسلخ بمدينه اعزاز.
1: نعم.
0: اذا تم كشف على محلات ما عم بتبيع بختم، شو ممكن يكون
1: الاسعار؟ تقصد الاسعار ام
0: لا؟ لا انا بس على المخالفات. انا
1: المخالفات نحن دورنا كبلديه لحد الان. ممكن اذا تطلع ضابط البلديه تشوف الذبيحه ما هي مختومه معناتها مذبوحه خارج المسلخ. برجع بعيد الختم من اختصاص التموين. نعم. ما نحن رح نتدخل هون انه انت الفضلات ذبحت برا المسلخ، فضلاتك كلها رح تكون يعني عبء علينا. وين كبيتها؟ لاني نحن مخصصين للمسلخ حاويات مخصصه واليات هي البلديه تقوم هي بتنظيف المسلخ يعني.
0: طيب استاذ احمد، هذا المكان اللي نحن فيه كان طلب الاهالي انا التقيت انه يتم تسفيت هذا.
1: هذا ليس تسفيت، له دراسه. رح يكون حجر بازلتي، سوق قديم جدا هذا. نعم. بعد ما انهينا الطريق الرئيسي ان شاء الله رح يكون تجديد هذا السوق.
0: نكمل مع الاستاذ احمد. طبعا نحن هلا وين رايحين استاذ احمد؟
1: لا نحن رح نخرج من السوق المسقوف للشارع الرئيسي، شارع السوق اللي كنا بدانا منه الجوله.
0: نعم. هون ايضا موضوع العروضات مثل ما احنا شايفين.
1: نعم. هلا العروضات هالشيء المكشوف كمان بنرجع بنحكي لسه تخصص الدوائر الموجوده في مدينه اعزاز. مثلا في فرق صحيه من مديريه الصحه موجوده. في التموين الى اخره كلهم. وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك؟
3: سلمان.
1: شلونكم؟ بدنا نظبطه. مو عم نحكي من كل الشهر هذا.
0: صلوا سنة يعني هون. يعني
1: خلص ايمتى خلص الشهر؟
3: وعدتونا بعد شهر يعني ما كملت. شو وعدوني نهار نهارين اسبوعين.
1: مين وعدك؟ مين وعدك؟
3: ما حدا وعدني.
1: انا كويس قدامك. انا وعدتك.
3: هلا وعدني. تفضل. هلا
0: قبل ما
1: دراسته عم نسوي دراسة. خذ كلام مني.
0: ايوه
1: عم نسوي دراسته قريبا جدا رح نسوي ان شاء الله.
3: قول ان شاء الله.
1: اللي عقد عمله هو انهينا الشهر الرئيسي. نحدد المنسوب مشان نحدد هذا. اذا كانتوا انتم دافعين لحتى تبرعات في منهم
0: تبرعات اهل السوق لميته
1: يعني
0: انه
1: موجوده تبرعات. وهذا هلا عم بيشتغلوا فيه والرسم والاشكال يعني.
0: ان شاء الله. الله يجزيك خير. شكرا. استاذ احمد، اللي بيميز اعزاز هي اسواقها. بطلب من زميلي محمد خلوف مصورنا انه ناخذ لقطه بهذا السوق. هذا سوق اثري.
1: هذا السوق القديم جدا بعزاز. هذا السوق الشعبي الاساسي بعزاز. كان هو المركز الرئيسي للخضره واللحم والجبن
0: واللحم العجين. ايضا اللحم العجين هي من مميزات اعزاز.
1: نعم نعم.
0: كم سوق موجود بعزاز؟
1: بس هلا اعزاز بعد التحرير فيها اسواق كثيره بصراحه.
0: نعم.
1: قبل الثوره السوريه يعني كان السوق الرئيسي وهذا نحن السوق اللي ماشيين فيه والشارع اللي بلشنا منه الجولة. هن الرئيسيات. في أسواق فرعية. اليوم أغلب شوارع عزاز هي أسواق. في عندك طريق
0: صحيح تبعك.
1: شارع في عندك شارع خولة، أوتوستراد خولة، سوق. أسواق كثيرة. إذا دخلت بأي شارع بتشوف اكتظاظ سكاني وحركة تجارية كبيرة يعني بالمدينة.
0: نعم. وهذا يعني يتطلب جهد كبير من نعم من, نعم من البلدية.
1: يعني خلينا نقول 15 ضعف عما كان عليه قبل قبل الثورة السورية.
0: عم تشتغل موضوع السياحة الداخلية لاعزاز؟
1: نعم. من ضمن هذا الشارع عم نحافظ على الرصيف اللي الناس اغلبها عم تنتقده انه هذا الشارع
0: مو الكل انتقده.
1: يعني ما هو ما في مشكلة. ما نحن نراه عامل جذب اكبر يعني. الشارع الرئيسي انت تدخل المدينة من مركز المدينة وتنطلق. فعم بكون هو موزع لاغلب للجهتين او لكل الجهات.
0: هون استاذ احمد اذا فينا ناخذ هاي اللقطه. انا مثلا هاي خليهم في عندنا حالات هبوط ببعض الارصفه. هاي شو سببها؟
1: هلا هو هبوط بكون في

0: خلل تحت. نحن
1: هون كانوا في عنا مشكله. نعم.
0: اليوم في طلوع المهندس قاسم عنا قبل ما تجوا انتم حضرتكم. كانوا عم يقيسوا هون. هلا بفرجيك اكثر من الموقع ايش في خلل رح نصلحه هون، لان في انهينا الطريق الرئيسي الزفت ما صار له فتره. هلا عنا عمليه صيانه للشربات وللارصفه للحجر. هلا مثل هون بنسميه مطبل، شايف هذا مطبل، هذا رح يعاد فكه هالمنطقه.
1: كانه في عنا خلل تحت هون.
0: الخلل هو المي اللي عم تنزل من الفراغات. فبازالته وبرجع بصبوها بيتون. هاي موضوع تقني يعني. بصير ان شاء الله الامر بتصلح. عم قول يعني صندقت فيك الدنيا كلها، صف الموتور بنص الشارع مثلا مع الدين اولاد ونسوان، صفه مثلا بصفه وطلع فارغ شارع.
2: اعطيته قطعتين
0: بس طب صفه على طرف، صفه صفه وطلع.
2: الله يحقق
1: علينا، لانه الصف غلط يعني. في طفل بده يمرق عربيه.
2: لا ما طولت، هلا جيت انا مباشره.
1: استاذ احمد
0: وبنفس الوقت هلا ركز انه في مصف، يعني بده يصفوا اليات صفوا موتور في مصف. ما بعرف انه واحد طالع موتوره على الرصيف او اليته على الرصيف.
1: طيب خلينا نروح هلا لموضوع المشاريع اللي عم تتحضر لبلديه عزاز حاليا، المشاريع الاستثماريه. خلينا نبلش موضوع المائده الاستثماريه يلي عم موجود على طاولة بلدية عزاز.
0: اسمح لي نحكي أول شيء على المشاريع.
1: يا ريت.
0: الخدمية بعدين
1: يلا نسمع.
0: الخدمية نحن بلشنا بشرايين البلد. الطرق الرئيسية وهذا واحد منها. تمام؟ نخدمها نعيدها لوضعها الصح، تكون سالكة بكل الجهات. وهلا عنا نفذنا مشروعين حيويين كبار يعني. وهلا عنا أربع مشاريع أخرى. وعنا ترميم حفر شوارع أسفلتية كمان بطرق حيوية.
1: نعم.
0: وعنا تعبيد طرق حيوية كبيرة يعني عم نعبدها.
1: هاي اللي شفناها عندكم بالبلدية يمكن المناقصات، ما
0: هاي المناقصات للطرق الأسفلتية.
1: تمام.
0: نعم هاي بالنسبة لمشاريع رئيسة. ما إن شاء الله قربنا ننتهي من هالموضوع اللي انتقلنا لمشاريع استثمارية بنحكي بنقدر نحكي عنها.
1: حلو. طيب قبل ما نروح للمشاريع الاستثمارية وخلينا نقول فرص الاستثمارية اليوم للناس اللي عم يشوفنا أستاذ أحمد، شوفونا برا واستثمار هون بعزاز. مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
1: شو هالريحة الطيبة هاي؟
3: بدنا نسأل الأستاذ إن بتجاوزين شي نشيل؟ على راسي.
1: شو الأخبار؟
3: الحمد لله.
0: نسبة الإشغال هي صفر. نحن عم نرتب الوضع، صلنا معكم تقريبا شي شهر نصل لنتيجة. من يحتاج إلى إشغال على موجب عرض الرصيف هذا ممكن حكينا من صفر لسبعين سنتي حسب المهنة وحسب هذا. إن شاء الله رح تكون تسهيلات بالأمر، والما رح يلزمه ما رح نعطيه. فنحن بصدد دراسة يعني الموضوع، نشوف نعمل كشف. أنت تنظر هل تحتاج إلى إشغال، قدم طلب رسمي، تطلع لجنة مختصة بتقيم مهنتك.
3: نعم.
0: هل أنت تحتاج مضطر تعرض شيء ولو بمسافة 50 سنتي؟
3: نعم.
0: إذا رأينا هي طبعا رح يكون برسوم وليس ببلاش.
3: الله يكون خير. تمام. هذا بدنا إياه.
1: في شيء طلب تاني؟
3: لا نحن هلا هذا أنا مثلا إذا متجاوز حدد لي 40 سنتي.
0: أنا بشكل مبدئي بنقدر نقول لك كويس، ما بنقدر يعني ما شاء الله هو كقانون يعني
3: كنا متجاوزين. أنا كنت متجاوز شوي زيادة.
0: أخذت بنصيحتنا الأولى، بنصيحة الثانية إن شاء الله بتقيد على
1: لأنه عم يقول
3: بس نحن نحتاج إنه مسافة.
1: أنت عم تقول تعو أستاذ أحمد إنه في مخالفات، أمورك بخير. حلو إنه اليوم أستاذ أحمد صاحب المحل أو التاجر بيقول لك أنا بدي آخذ إشغال بالرصيف بشكل قانوني.
0: هذا الشيء موجود بكل المدن السورية وبكل دول العالم. أنا يعني رحت على دول مثل تركيا وغيرها موجود هالشيء ضمن الحاجة ولا هذا
1: ضمن القانون
0: عرض الرصيف. نعم. الموجود كمشفى الأساسي والمشفى الوطني،
1: مشفى
0: 200 سرير منشأ عام 2007. طبعا أنا كنت مشرف عليه تلك الأيام، كنت في وزارة الصحة يعني.
1: نعم.
0: هلا حاليا هو موجود وتديره مدير الصحة حلب بإشراف إدارة المنطقة الصحية بعزاز.
1: هو مخدم هذا يعني مو بس لأهل عزاز.
0: والله كمية العمل فيه ما عندي معرفة كم يعني.
1: طيب بدي أروح على موضوع المخيمات اللي تتبع لعزاز أو نواحي عزاز. البلدية عم تشتغلوا لكم دور بموضوع المخيمات؟
0: نعم بالمخيمات. دورنا كنظافة، ممكن نبعث الآليات
1: على المخيمات
0: إذا ما كانت منظمة عم بهالأمر يعني.
1: نعم.
0: والتجمعات خلينا نسمي غير المخيمات، يوجد تجمعات كثير حول مدينة عزاز. فموضوع نظافة أكثر ما هو كخدمي ما كثير لنا دور.
1: لكن دوركم
0: الأول للخدمات الفنية هي اللي
1: جميل. طيب بالنسبة للمواصلات بضمن عزاز أستاذ أحمد شو وضعها؟ يعني لاحظت إنه في نقل داخلي ضمن المدينة؟
0: هلا في يوجد يمكن شركة واحدة وأدبارته على مكتبنا تتم دراسة من قبل مختصين لتوسيع الشبكة حتى تشمل أغلب المدينة وأغلب القرى التي تتبع للمنطقة الإدارية اللي هي مدينة عزاز.
1: يعني هناك
0: تقسيم وحدات إدارية.
1: طيب نحن هلا وين بالضبط أستاذ أحمد؟ منطقة أثرية يعني قديمة جدا عزاز.
0: نعم هون النقطة الرئيسية بعزاز، الدوار الأول بعزاز. كان يسمى قديما الجراج القديم هون، كان جراج عزاز هون هذا. نحن كمشاريع مشان بس نعد هون اللي اشتغلناه بالشهر الماضي هو تزفيت هذا الشارع. هذا الشارع 700 متر تقريبا طوله، تم تزفيته انتهى بالايام الماضيه. وهذا الشارع اللي هذا الشارع بنسميه شارع الصرافين.
4: هذا شارع الصرافين. نعم
0: شارع الصرافين. الشارع الاخر شارع السوق او شارع القوتلي.
4: نعم
0: كمان تم تزفيته، كمان بيطلع طوله شيء 600 متر تقريبا.
4: نعم. عملية تزفيت للشوارع والخدمات في ايضا حلو نحكي عن انجازات البلدية، وجميل انه نتحدث بالارقام صراحة. يبدو انه انتم ماشيين موضوع التزفيت بكل اعزاز مش بس
0: نحن ماشيين خطوة وراء الثانية. نزع الانترلوك الثالث وإعادة الاسفلت.
4: نعم.
0: كما كان عليه قبل الثورة. قبل الثورة كان اسفلت.
4: لا طيب بدي نروح للواقع التعليمي الجامعي بمدينة اعزاز، المدارس، الواقع التربوي. هل من معلومات استاذ احمد؟
0: معلوماتي بسيطة، في جامعات خاصة، يوجد جامعات خاصة. اللي بنعرفها في جامعات النهضة، جامعات تكنولوجيا موجودات في اعزاز.
4: نعم
0: تمام. بالنسبة للجامعة الحكومية كانت بعد التحرير تم نقل بعض الاختصاصات الى مدينه حلب.
4: نعم.
0: وحافظوا على بعض الاختصاصات.
4: نعم.
0: كمطلب شعب هون انا ارى الناس وانا واحد منهم نعيد الاختصاصات تبقى بالمدينه هون. لان عزاز يوجد فيها منطقه عزاز يعني، وكمنطقه في يوجد ترفعات وميرع الى اخره من المدن
4: والنواحي، كثير من البلدات التي القريبه على عزاز
0: هون يرجعوا يعيدوها ك
4: هلا شوف في فروع للجامعه بعزاز يعني.
0: هلا نسمع ان ممكن عده فروع يعني. كان فيها الطب البشري انه تم نقله، الصيدلي، الفروع الطبيه كلها تم نقله.
4: شو بقي لك عنا بعزاز؟
0: والله الفروع الادبيه يعني يمكن عده فروع، فبالضبط ماني يعني متاكد من المعلومه.
4: طبعا هون واحده من مدارس مدينه
0: مدرسة
4: عزاز،
0: مدرسه
4: بدر الكبرى.
0: هي سابقا قبل الثوره اسمها مدرسه ابن زيدون.
4: وتحملت تسميتها
0: هلا بعد بايام الثوره يعني، ممكن تم تعديل الاسم.
4: هي استثمار استاذ احمد ولا مجانيه؟
0: الحديقه بمساحتها كلها عايتين هالكشك استثمار بس. لا يبيع شاي، مي، قهوه الى
4: طبعاً.
0: غير شيء استثماري ما فيها،
4: هذا مجاني،
0: ما تبقى كله مجاني للمواطنين.
4: هي الحديقه العثمانيه ما؟
0: نعم الحديقه العامه قبل الثوره وبعد الثورة، بأثناء الثورة حديقة الأمة العثمانية تم تسميتها.
4: طيب ندخل إحدى الحدائق هنا في مدينة عزاز متابعينا. شغل البلدية طبعا، أي الألعاب كمان يعني،
0: الألعاب مؤهلة،
4: كل الحدائق بعزاز على هذا السيستم. هذا
0: هي الأساسية، وبلشنا بالحدائق الأخرى بتأهيلا إنه نوصل لهالنتيجة.
4: هذا الشغل
0: حسب الإمكانيات اللي عندنا مشان ما كثير نفتح له.
4: إي طبعا أكيد،
0: إن شاء الله لما نحن ماشيين بخلال بلكي لآخر السنة بنخلص كل الحدائق تكون مؤهلة وجاهزة مثلها.
4: يعني
0: تحتاج عمال، تحتاج حراس، تحتاج تحتاج خدمات يعني. ضمن الإيرادات اللي عم تجينا عم نشتغل.
4: نعم هاي واحدة من الحدائق هنا في مدينة عزاز. وعم يقول الأستاذ أحمد إنه يعني عم يشتغل على كل حدائق. كم عدد الحدائق الموجودة اليوم؟
0: والله الرئيسيات إني خمسة تقريباً.
4: مثل هاي
0: ما؟ أكبر من هاي ما في لسا. ويوجد لدينا أرضيات مستملكة نحتاج يعني كلف مادية شوي عالية لحتى نهيئة تصير حديقة.
4: طبعاً هون أستاذ أحمد بس عندك مشكلة.
0: في مشكلة نعم.
4: نعم هون بس حبينا إنه هاي في خطورة على الأطفال في حدا. نعم
0: أكيد أكيد. ولا بتمنى رح نعطي التوجيهات هلا والمسؤول عن الحديقة.
4: يا ريت.
0: السلام عليكم.
4: عندنا مشكلة بالحديقة حنحلها مباشرة.
3: هلا
0: مين موجود؟ هي ما مكسورة، ليش ما مسويناها كله؟
3: والله ما بعرف، بس قد حكى فيها كذا مرة.
4: يعني بس نحط لأي شيء.
0: الأستاذ علم موجود مسؤول الحديقة.
3: هلا طلع راح، وين راح ما بعرف.
0: تمام هلا بس إجا بتقول له الأستاذ هاي اليوم تنتهي بتخلص. وبتحطوا واحد ينبه الأطفال لا يسمى نركبه.
3: ايه
0: مش مين في من الشباب هون؟
3: الشباب
0: ما تنسى؟ انا رح اخبرهم بالهاتف بس هلا سكرنا الميكروفون رح احكي معهم بالهاتف.
3: ايوه
4: شكرا استاذ احمد، يعني دغري انتبهنا على هاي.
0: نعم. هلا مثل هدول بدهم اعاده تاهيل. بدهم يجوا لحالهم.
4: هون

0: استاذ احمد، هذا البناء اللي احنا فيه هلا باعزاز، هذا بناء شو؟
1: هذا بناء اثري قديم يعود تاريخه لعام 1935. كان سابقا كان يستعمل المحكمة ورمم اكثر من مره، وعد عليه فتره الزلزال تضرر.
2: نعم.
1: والمجلس السابق رممه عاد ترميمه. يعني يوجد أكثر من مبنى، أكثر من مبنى من أيام الفرنسيين، خلينا نسميه احتلال فرنسي. في المخفر القديم، في هذا

0: مبنى.
1: نعم.
0: في عدة مباني أخرى يعني.
1: هذا واحد من من المباني القديمة جدا.
0: 1935. نعم.
1: وهذا المبنى تأثر يعني تأثر وقت الزلزال.
0: نعم تأثر وعادوا ترميمه يعني.
1: نعم. أول شيء شكرا لأنك فتحت مكتبك لإذاعة دمشق. حياك الله وكان الله في العون. أستاذ خالد ياسين مدير أو رئيس.
2: مدير منطقة
1: عزاز. طيب. خلينا نحكي ردة فعلنا نحن أول شيء مشكورة جهودكم الأمنية على المنطقة. وأكدنا على أنه إعزاز وكل سوريا اليوم بخير بإذن الله وسوريا من حسن إلى أحسن. أستاذ خالد مسؤولية كبيرة لإدارة منطقة إعزاز، إذا بدنا نلخص الصورة عموما في إعزاز مدينة ومنطقة المحيطة، كيف بنلخص الصورة للمشاهد للمتلقي؟
2: يا أهلا وسهلا، أول شيء شرفتونا بمنطقة إعزاز. طبعا هي المسؤولية كبيرة وصعبة على مستوى الجمهورية العربية السورية كلها. منطقة إعزاز جزء من الجمهورية العربية السورية، ومنطقة إعزاز هي من المناطق اللي كانت حاضنة للثورة، ففيها صار يعني ازدياد وكثافة سكانية كتير كبيرة بأهلها وبضيوفها اللي شرفوها من باقي المحافظات. طبعا نحن بعد ما صار التحرير بدأنا عمل بمنطقة إعزاز على كافة المستويات. طبعا توصيف مدير منطقة عام هو توصيف ما زال قيد التجهيز والهيكلة، هو يعني خلينا نقول هذا التوصيف بكون بمثابة الإشراف على كافة المؤسسات التابعة للدولة بالمنطقة. طبعا بدأنا عمل بعد ما تم التحرير على مستوى المؤسسات كلها. يعني أول شغلة المشكلة الموجودة العامة بكل سوريا معروفة، الدمار التأخر يعني من ناحية العمران والمؤسسات والقدم. صحيح. الموجود يعني اللي يعني متأخرين نحن عن دول الجوار، يعني ممكن إذا قلت 30 أو 40 سنة ما بكون عم ببالغ. فعندك المشكلة الأولى اللي اعترضتنا هي المشكلة الإدارية. يعني هاي المناطق تعرف كانت تندار إدارة ذاتية يعني. صحيح. قبل التحرير، فبالتالي صار في عندها سجلاتها، صار في عندها مؤسساتها، صار في عندها دوائرها الخاصة فيها. وعلى مدار 15 سنة تم اتخاذ قرارات وإجراءات إدارية، يعني ممكن يكون هذا يعني خلانا نواجه صعوبة أكبر بعملية دمجة إداريا بالدولة السورية بعد التحرير. فهي كانت من أهم الصعوبات اللي واجهناها، والحمد لله رب العالمين يعني بجهود يعني الجميع وجهود الجهات المسؤولة اللي أعلى منا. بتعرف كل اختصاص في له وزارة تتبع له، فبجهود جميع الوزارات وبالتوصية من قبل الرئاسة بالاستعجال بملفات الدمج، الحمد لله رب العالمين صار يعني أنجزنا حوالي 80-85% من ملفات الدمج، ولراس السنة بإذن الله بكون يعني تم الدمج بشكل كامل.
1: أنهينا طبعا أجولتنا بإدارة منطقة إعزاز، سمعنا كلام الأستاذ خالد ياسين، شو رأيك باللي سمعناه؟
0: هذا الأستاذ خالد قومي ما شاء الله عليه يعني، وسند وظهر يعني بكل صراحة،
1: يعني في ضوء أخضر إن شاء الله.
0: نعم في ضوء أخضر وفي تنسيق قوي يعني. طيب. والبلد ما راح تنهض إلا بالتنسيق والتعاون والتعاضد
1: والإيمان بالبلد.
0: نعم نعمل والوطنية
1: أحمد قرعان، شو الوعد أو الرسالة اللي حابب تقدمها اليوم لأهلنا في إعزاز؟
0: هلا الشيء اللي بنوعدهم إياه إنه نحن ما يعني نتوانى عن أي خطأ، وإن شاء الله ماشيين بطريق مزدهر جدا، والله بتمنى من الله بس الله هيك يزيل العقبات من أمامنا، ونطلب مساعدة الشعب يعني، لأن هدفنا وجودنا هون لرفع سوية هالبلد الخدمية والاقتصادية وكافة المجالات. وهذا والله على ما أقوله شهيدات كلام عادي يعني.
1: إن شاء الله عهد ووعد من الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد أنا كتير كنت مبسوط معك اليوم.
0: وأنا
1: والله والله نحن بالأكثر. أنا نرجع المكتب سوا بعد هالجولة الرائعة بإعزاز، ونتمنى الخير لأهل إعزاز.
0: الله يكرمك، نتمنى الخير لسوريا أجمعين إن شاء الله. نحن إن شاء الله هوني يعني أنا أرى إن سوريا ماشية يعني إن شاء الله بالطريق للازدهار.
1: بعد كم سنة، خلينا نقول بعد سنة سنتين، كيف ممكن نشوف إعزاز؟
0: والله إذا الله أكرمنا يعني على موجب ما ماشيين عليه إن شاء الله هيك ما في أي عقبات أي هذا، إن شاء الله بنصل لمرحلة متطورة جدا مزدهرة جدا يعني. ما رح نوعد لا، ما أنا شيء بالي كتير كويس يعني.
1: تعودي لمكتبك.
0: الله يكرمك، نتابع عملنا إن شاء الله.
1: نتابع عملك، أنا بشكرك كثير
0: كبير يعني
1: خلال
0: نعم
1: ساعة
0: حقوق

0: ناس لازم ان شاء الله نبيه يعني.
1: استاذ المهندس احمد قرعان
0: الله يكرمك،
1: امنياتي بالخير لك ولكل اهالينا في عزاز، شكرا على كرم الضيافه وحسن الاستقبال، وشكر موصولك للعاملين في بلديه عزاز.
0: الله يكرمك،
1: نورتنا بيا رئيس البلديه.
0: كلمه اخيره، الله يكرمك، بس اخذ نفسي. الشكر موصول كمان لزملائنا بالاعضاء اعضاء المكتب التنفيذي لمساندتهم وفعاليتهم بالعمل القائم بعزاز.
1: شكرا موصول لك. شكرا لك استاذ احمد، عود الى عملك، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. متابعينا ومشاهدي اذاعه دمشق، طبعا اصل بكم الان الى ختام هذه الحلقه من برنامج يا رئيس البلديه. هذه الحلقه التي كانت من هنا من مدينه عزاز، واحده من مدن منطقه عزاز بالعموم، لكن كان تركيزنا اليوم عن مدينه عزاز. الشكر لرئاسه البلديه، اداره المنطقه، للتسهيلات التي تلقيناها. ايضا الشكر لزملائي الذين فعلا كانوا يعني رغم حراره الصيف والاجواء الحاره، لكن كانوا معي لحظة بلحظة. شكرا للزميل محمد حاج خلوف من خلف الكاميرا، أيضا شكرا للزميل محمد شيخ سليمان كمان معنا في الكاميرا، وشكر لكم مني أنا متابعينا، أنا أحمد الشامي، كنت معكم في حلقة من هنا من مدينة إعزاز. الذي أتمناه لسوريا دائما الخير. ألقاكم الخميس المقبل على أثير إذاعة دمشق في مكان جديد، بلدة جديدة، في الموسم الثاني من يا رئيس البلدية، والموسم الثاني ما زال في محافظة حلب. ألقاكم على خير.

0: عندما يكون المسؤول بتواصل مباشر مع المواطن يا رئيس البلدية.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
2: وعز الشرق أرض الكون مشكور.
3: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة. وزير الخارجية أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تعزيز العلاقات الثنائية. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يؤكد دعم باكستان لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وزير النقل عرب بدر ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد يبحثان استكمال دمج بيانات المركبات وتأهيل مديرية نقل القامشلي. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يعلن أن برنامج امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لطلاب محافظة السويداء سيصدر اليوم. في الخبر الأخير، انطلاق قافلة عودة طوعية تضم 184 عائلة من المخيمات شمالية سوريا إلى مدنهم وقراهم في ريف إدلب الجنوبي. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

عاصمة الياسمين والذكريات. قطرة اليوم.

تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: من دمشق يسعد مساكم.
1: ويمسيكم بالخير يا وجوه الخير.

0: يصدران. هلا صح، هي حرب قائمة ودائمة بيني وبين شادي، لكنها هي حرب ناعمة، حرب لطيفة، حرب بين يعني خليني أقول الله خلقها هيك، بين الرجل والمرأة، اختلافهم بالتفكير، اختلافهم بالإحساس، بالمشاعر، بكل شيء في هذا الاختلاف الفيزيولوجي والنفسي والعلمي، واللي اليوم رح نحكي فيه ضمن برنامجنا بيني وبينك.
1: الرجال من المريخ
0: والنساء من الزهرة.
2: لا

0: في يوم ما تقابل أهل المريخ وأهل الزهرة ووقعوا في الحب وقاموا علاقات سعيدة معا لأنهم احترموا اختلافاتهم وتقبلوها.
1: ثم هبطوا إلى كوكب الأرض وأصيبوا بالنسيان، نسوا أنهم من كوكبين مختلفين.

0: برنامجنا اليوم بيني وبينك دائما رح يكون هو المناوشة، وهو بالفعل من عنوان متاخد، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، في كتاب طبعا قرب وجهات النظر بين مجموعة من الاختلافات التي يختلف بها الرجل عن المرأة. بكل أسبوع رح يكون في عنا موضوع رح نتناقش فيه، نتناقر فيه أيضا أنا وريهان،
1: لابد
0: كالحرب العادية اللي عم نمارس طقوسها كل أسبوع. ولكن في الختام للبرنامج رح يكون في معنا استشاري أو استشارية بما يتعلق بهذه الاختلافات التي طبعا من شأنها عند معرفتها أنه تقرب وجهات النظر وكل واحد يعرف حقوقه وواجباته.
1: تمام. بكل خميس حنكون بموضوع مثل ما ذكر شادي، نحن ناخد لفة هيك بين عالم الرجل وعالم المرأة ومدى الاختلاف بيناتهم، نكتشف كيف أنه ممكن موقف نفسه لكن الرجل رح يتصرف معه بطريقة والمرأة رح تتصرف معه بطريقة. فإذا الموقف واحد لكن هل التصرف أو الرد رح يكون بنفس الطريقة؟ هذا الشيء اللي بدنا نذكره بحلقة اليوم من بيني وبينك.

0: طبعا غايتنا بهالبرنامج وبالنهاية انه نثبت انه الاختلاف واقع والاختلاف حقيقة، لكن بتقريب وجهات النظر لما ندرك انه انا طريقة تفكيري غير طريقة تفكيرك يا شادي، انه انت مانك ملزم تفكر بالطريقة يلي انا بفكر فيها وبحاكم فيها الامور، فاذا الامور بتصير على خير ما رم على خير وعلى ما يرام. المهم انه نحن نفهم بعض، نتقبل بعض، نتقبل الاختلاف يلي بيناتنا، وهيك بتصير الامور رواء وعلى العال.
1: تماما. يعني اليوم موضوعنا بما يتعلق بالقياده بالنسبه للسيارات، بما يتعلق يعني مفهوم حتى القياده بين المراه والرجل قديش بيختلف. هذا الموضوع يمكن تحدثنا عنه كثيرا في السابق، اليوم يعني رجعنا حبينا هيك ننوه عليه بأولى حلقاتنا، ولكن بدنا نخصصه من خلال موقف ما.
0: طبعا
1: تحبي تفكري الموقف؟
0: الموقف هو أكيد كل حدا رح يتصرف بطريقة، لكن بدنا نسمع من مستمعينا وكل حدا حيقلنا كيف حيتصرف إزاء هذا الموقف يلي بيصير بالشارع. بتكون ماشي بسيارتك فجأة بتعترضك سيارة قدامك وبطريقة مستفزة بتقطع الشارع، بتعطل حركة المرور وأنت ما أنك فهمان شيء. هلأ أنت مستعجل، أنت بعجلة من أمرك، ما أنك متحمل أكيد هذا الموقف. هو موقف مروري، موقف بالشارع، مستفز طبعا، مزعج بغض النظر ليش أنت مستعجل، بس أنت بدك تمره. لكن لنشوف،
1: لكن بتطلع مرة بتسوق، تكون عم تسوق.
0: معلش بلش، بدي لك انه ما ممكن مرأة تعمل هذا هاي الحركة. المرأة ممكن تكون مترددة بقيادة السيارة. لا لا لا ابدا، المرأة يعني ملتزمة اكثر. وهلا الاخصائية النفسية كمان الاستاذة حكيمة الصوفي حتخبرنا اكثر كيف، يعني ما بدي أحكي أنا، بس أكيد هي حتقول إنه المرأة ملتزمة أكثر بقواعد السير، حذرة أكثر، أنتوا في جنان أكثر بقيادة السيارة، في سرعة أكثر، في هي الثقة يمكن اللي توصل للغرور.
1: تمام.
0: لا لا توصل للغرور، بالعكس المرأة بتبقى يعني متملكة أكثر للسيارة. وما ما رح أحكي أي متملكة،
1: ضمن القمرة القيادة فقط لا غير.

طبعا للتذكير بأرقام الهواتف لمن يود المشاركة بموضوعنا اليوم 225-346 و225-347 ورسائلكم النصية والاتصال رقم الواتس 09-878-10950.

0: فإذا بدنا من مستمعينا تتخيلوا، وممكن مو يكون خيال، ممكن يكون فعلا من الواقع، كيف ممكن تكون ردة فعل المرأة أو الرجل حيال يعني موقف استفزازي أو مزعج بالشارع أثناء قيادة السيارة، وأنتم عم تسوقوا سيارة أخرى اعترضت حركة السير ووقفت وعطلت كل الشارع يلي هي فيه. شو
1: أكثر؟
0: تمام، أنا بتعرف شو أول شيء ممكن نساوي؟ إذا الدنيا شوب كتير بدنا نشعل الكونديشن، بدنا يكون معنا قنينة مي، وبتبلش يعني بتعمل اتصالات، بدك تمضي وقت، أكيد ما رح تنزل مثل تصرف الرجل يلي ممكن ينزل ويتخانق ويتطحبش يعني هو ما؟
1: هلا للأسف وقت يكون في مخالفة يعني المفروض ما يكون، بس إنه يعني هلا ما بعرف، في حتى على مستوى النكت تطلع على قيادة المرأة، فهلا شوي هيك، هلأ هيك مع بعض طيب. الاتصالات مع بعض المسجات
0: خلونا نشوف كل حدا رح يحكي يعني هو من وجهة نظره. تمام، في حال فعلا صار معكم هذا الموقف شو ممكن تساوي؟ هل ممكن تتطور ردة فعل المرأة فعلا لخناقة مع صاحب السيارة؟
1: شوفي هلا نموذج من السيدة منى حرح من حلب عم تقول أنا مع ريهام، يعني بس هيك شايفة شلون؟ مثل السواقة يا منى، مثل السواقة
0: عاملين حزب نسائي. هات لنشوف أول اتصال كيف ممكن تكون ردة الفعل. ألو
1: ألو ألو، مساء الخير. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ شادي،
1: أهلا وسهلا.
2: أدام أيام كيفك؟
0: أبو طلال شو أخبارك؟
2: الحمد لله. لا تقول
0: أنت وبالشارع كتير بتصدفك هيك أمور؟
2: أنا أنا شوفير على خط بيروت وكنت بالشام.
0: هلا على الأوتوسترادات يمكن ما تصير كتير هيك قصة، ما أما بقلب المدينة بتصير.
2: الأمر الحساس الموضوع تبعك هو حسب التزام قيادة السير، نظام السير. أول قاعدة هي مسافة الأمان بين السيارة والسيارة. أي السيارة تعطلت في الطريق أو صار معها مشاكل، عقلت السير كلياته لقاء أنت ما تركت مسافة أمان تطلع عنه.
1: تمام،
2: أهم شغلة هي.
0: يعني فكرك مسافة الأمام ممكن تحل الموضوع. طيب لكن المشكلة وقعت، يعني ما تتخذ الاحتياط اللازم ووقعت المشكلة.
2: أنا صارت معي هيك.
0: إيه شو بتتصرف؟
2: تركت السيارة السير معطلة، تركت سيارتي لأرضها ونزلت مشيت السير مع الشرطة.
0: حلو حلو.
1: طيب
2: قاعد بدك تساعد الشرطة.
1: شايفة الرجل قادر إنه يمشي السير بطريقة معينة.
0: هلا نشوف كم حدا من النساء ممكن يعمل هيك موقف. شكرا يا ابو طلال، يسعد مساك.
2: ابو ياسر
0: على راسي. يا شادي
1: هي من قيادة المرأة
0: اتصال.
1: يلا اتصال. الو
3: الو،
1: مساء الخير.
3: مساء النور
1: يا حي الله.
0: مين معنا؟
3: مساء شادي،
1: سعد لي هالمساء.
3: سريهان كيفك؟
0: اهلا وميت سهلة.
3: محمد من عطول.
0: ميت السلامة.
1: يلا يا محمد،
0: كيف رح تتصرف بهيك موقف يا سيد محمد؟
3: أنا بدي صوت معك لأنه دائما الجنس اللطيف دائما بده يكون واحد لطيف معهم، خاصة أثناء السير.
0: حلو.
3: يعني بالسيارة بلاقي بجوز يكون عرض كهذا جديد، بجوز عرض السيارة جديد، بجوز يعني
0: سيد محمد
1: انت
0: ممكن
1: حطيت أنت أبو محمد سلف أنه المرأة هي اللي عرقلت السيارة.
0: لا ممكن تعرق. لا لا لا ضيقة، في يمكن ما بعرف إذا ما وضحت أنه هون في حدا قاصد متعمد، يعني مو عطلت السيارة وما قدر، لا مثلا هو وقف هيك بنصف الشارع، ممكن يكون عم يحكي موبايل، ممكن يكون بده يغير طريقه.
3: عم يحكي موبايل، هذا بده يتخالف جواري حصلا يعني.
0: بس أنا بهيك حالة بدي سؤالنا إنه كيف أنت رح تتصرف؟
1: ردة الفعل يعني ردة فعلك.
3: والله بلش بالزموك.
0: ممكن أنت.
3: أكيد يعني بلش بالزموك.
0: وبس.
1: زمر.
0: طيب وما حدا رد شو بتساوي؟
3: مع شادي
1: على راسي.

0: شكرا شكرا
1: شكرا محمد يسعد لي.
0: يعني أنا ما بتخيل مرأة ممكن تعمل هيك حركة استفزازية. هلأ بغض النظر عن أنه
1: هي مشكلتها للمرأة بتعملها عن غير قصد.
0: تماما
1: يعني.

0: للأمانة أنا ردة فعلي دائما بخلي بس لجوف مرعى بس دائما بخلي أأمن
1: وأحلال
0: ما معنا اتصال.
1: ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أنا كيف عدي مساكم
0: يلا فيك
2: انتوا على الشاشة طالعين انتوا الاثنين لا في متحكة بعضكم ما شاء الله.
1: شكرا يا أبو وفاء. هات لنشوف كيف راح تتصرف في حال صادفك هيك موقف.
2: والله أنا بالنسبة للمرأة أنا وأكون معي سيارة بسوق سيارة وأشوف حدا ماشي على مهلي بعرف أنه مرأة بس ما بلبك أتجمر له يعني على مهلي بطلع عنا عرفتيش وجمساوي حادث زمانة فاتت في وحدة والله بس بطولة بال بس لو كان زلمي كنت علاقة أنا وياه بس مرأة ما شاء الله ما نزلت
1: منيح حلو حلو الاحترام
2: عرفتيش ولا بعدين صفينا على اليمين كله أربي على اليمين صفينا على اليمين أو شغلة فاضية يعني حملنا حالنا كل واحد راح بحال سبيله بس لو كان زلمة كان علقنا على الأماكن اللي
1: حق عليه كتر خيركم.
0: إذا بدي أسألك باختصار شو رأيك يعني بالسواقة عند المرأة؟
2: والله المرأة عندنا سوريا أنا سئت بلبنان كتير وسئت بسوريا بلبنان عم حاكيك على لبنان أرجل بالسواقة النسوان بس هو لا قلبهم ضعيفة كتير لو إنه المدام إيهام بتسوق سيارة بس قلبهم ضعيفة كتير والله اختار يعني انا وقت تمشي على مهلها بالثاني وقت بتخربت تمام بقول المرأة اللي عم تسوق قدامي اي والله
0: دائما متهم
1: حذرين انتم حذرين. شكرا يا ابو وفاء.
0: يسعد مساك يا ابو وفاء. شكرا سلام.

0: ليكي انا احكي كامرأة عم بتقول صاحبة الرقم اللي اخره 682 للاسف ما عرفت على الاسم وحابين نشارك فيه يعني النساء بهذا الموضوع. لا يا ريهام، المرأة غير متمكنة اكثر من الرجل، بالعكس المرأة قلبها ضعيف خوافة وجبانة من عن اي حادث بتفوت لا سمح الله بالحيط. وانا احكي كامرأة
1: يعني انا ما قلت قلبها مو ضعيف، انا قلت ممكن تكون ملتزمة اكثر بقواعد السيارة، فبتكون حذرة أكثر، وبالتالي عدد الحوادث يلي بترتكبها المرأة أثناء قيادة السيارة هي أقل بكثير من الرجل.
0: هلأ أبو مؤيد عبول معكم على السماع، حسين إبراهيم، محمد أبو مؤيد، يسعد لي مساكم شادي وريهام. أنا مع شادي
1: إجاني مصرين على التصويت
0: كل أحوالي يسعد لي مساكم.
1: المرأة أكثر أدباً احتراماً بالقيادة هذا اللي حكيته أنا.
0: تماماً. أحد المرات شرط المرور أوقف رجل يقود سيارة بشكل جنوني. تماماً. يسعد مساك
1: مصطفى
0: سنكي من النشابية، شكراً. في اتصال، يلا اتصال. ألو، وعليكم السلام يا حي الله، يسعد لي هالمساء.
1: بونجور بونجور.
2: انا دربت شباب وصبايا بسوريا وبدبي.
1: أيوة. حلو
2: تمام على السواقة.
1: حلو،
2: لذلك تقريبا حتكون غالبا كمان يعني ما بدي عمم. الصبايا بتلاقي بغبوا لما يشوفوا موقف مستفز بغبوا ببدنهم، انه هن بيكبروا راسهم، ما بيحاولوا انه يعني حماية للي معهم ولقلهم، انه ما بيحاولوا يتعرضوا لهالمواقف المستفزة، بيكبروا راسهم يعني انه
1: كيف يعني شو بيساووا؟
2: بيمرقوها خلاص عادي، انه بده يمرق اخي بده يروح بده يجي. يعني ما بيعملوا شيء خلاص.
0: قصدك يعني بيكبروا عقلهم؟
2: ايوه
0: لانه
2: تماما.
0: تكبير الراس من المفهوم بالشعبي غير تكبير العقل.
2: لا لا لا
0: تماما.
2: انه خلاص انه يعني هنن تلاقيهم اكثر بس
1: احتراما
0: اكثر عقلانيه
2: بس بيغبوهم ببدنهم يعني
1: لانه اكيد ما حينزلوا يعملوا مشكله يعني.
2: ايوه تماما.
0: او بتروح تتفشش برفيقتها
2: حماية لهم للي معهم وكذا
1: بالبيت بقى لحسن
2: بده يعاقب بده يحاسب يزمر
1: طيب من خلال عم تقول مارست التدريب يعني دربت صبايا وشباب، مين بتحس أكثر تجاوب أو أكثر سرعة؟
2: ما دخل كل شغلة شخصية
1: ما في
2: يعني.
0: أنا برأيي لا تستحي من ريهام. قول يعني قول لا تستحي من ريهام.
2: الصبايا هن أحسن وأقوى وأشطر وأمهر وأحلى
1: شو هالوائل هذا.

0: طيب
1: يسعد مساك وائل. شكرا
0: شكرا. سلامات. دبري عقلك. مستحيل. كبري عقلك
1: يا عمري. اتصال. الو.
2: يعطيك العافيه.
1: يعافي قلبك. اهلا وسهلا.
2: فينا نشارك؟
0: طبعا. مين معنا؟
2: احمد ناصر ابو خالد من كفر سوسه.
0: اهلا وسهلا سيد احمد ابو خالد.
2: ايه هلا بالنسبه للمراه سوية بس بتخوف. انا بالنسبه لي لا بحب امشي قدامها ولا امشي وراها صراحه.
0: اخلي مباشره.
2: لانه وراها بتايا طلعت قدام عطا وقفت فجاه. ساوينا حادث
0: لا سمح الله.
1: مو كانك عم تزودها يا ابو خالد لهالدرجه عن جد يعني هيك.
2: اما هي سؤالها لطيفه بس تتلبق.
0: طيب ردت
2: بالشوارع سؤال كثير يعني بتخوف.
0: مزبوط. يعني هي للأسف ما في ثقافة احترام القوانين والمرور والمشاة.
2: لا ما في.
0: للأسف.
2: بعدين في عنا شغلة يا أستاذ.
0: تفضل.
2: بتلاحظ أنه واحد مثلا عم يدور. طيب لطفا أنت مفروض تهديله ليدور.
1: تمام.
2: لا أظن وقفنا له يدور.
1: نتحاش.
2: عنه يا مغلوب. تركه أيوة. حزبه.
0: تماما.
1: شكرا.
2: قلت له دور.
0: تماما.
2: هلا أنا وقيت في سيارة ومعي مسكنات كهرباء. صور ويت مسكيت كهرباء ووقف له انا ليدور.
0: ايه
2: اللي وراي بزمر طوط طوط تحدي بس عم يدور الزلمه مو معقوله.
1: صح صح, صح, صح, صح, صح. هذا الزمور عندنا مشكله والله. هي مشكله
2: هي قياده السيارات فن وذوق
0: 100%. الله يسعد مساك ابو خالد.

0: الله يسعد مساكي يا أم الجوج. عم بتقول برأيي لو في قانون يمنع المرأة من القيادة بيكون كتير منيح، بتفكر حالها فوق الجميع بس وقتها. أنا مع شادي.
1: الله يسعدك يا أم الجوج. وأنا مثلك على فكرة. ها
0: كمان أصبح يعني لازم نكون مع قانون لمنع المرأة من
1: لا يعني يكون في إلى أكثر من فحص.
0: تمام. هلأ أسرت بيني وبينك هشام وشادي وريهام، أسعد الله مساكم، وأكيد ما حدا سامعنا. المرأة في السياقة أكثر حذر وأكثر خوف، يمكن أن تتجنب أي مشكلة بسرعة مخففة، يمكن أن تتصرف بهدوء ورباط الجيش وخوف، يمكن أن تتلبك. أما الرجل يغضب ويثور ويفتح المشاكل من لا شيء. هذا بشكل عام. مع تحياتي لكم من عبد الناصر الحسن صوران حما، مقيم في هولندا. يسعد لي مساء.
1: فعلا نقطة كتير مهمة، يمكن المرأة ما عندها هي السرعة الزائدة، ومع هاي يعني التأني بسرعتها ممكن فعلا تتجنب كتير من المشكلات يلي ما يقدر الرجل انه يتفاداها.
0: تمساية من مضر ايضا من حلب، يسعد لي مساك. وايضا من مصطفى قلناه. منروح لاتصال. يلا اتصال. الو الو مساء الخير. مساء الخير. ألو.
2: يسعد مساك أستاذ شادي.
0: يسعد لي المساء يا دكتورة، كيفك؟
2: الحمد لله. يسعد مساك أستاذ.
1: هلا يا دكتورة، كيفك يا راقية؟
2: تعبريني اشتقت لك كثير.
1: حبيبة قلبي، يسلم قلبك.
2: أستاذ هشام، أستاذي أنا كان بابا ما بده يشتري سيارة على أمتي، معقد. وماما كانت قالت وقتها هذه، بس هي يعني توفت وهي عم تسوق السيارة، وإلا بابا أنت لا تسوقي.
0: الله يرحمه.
2: يعني كانت هي على طريق حمص، وأنا هلا أنا أنت بالمدينة سوقي، عم تسائت على طريق حمص وهي عم تسوق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بالزور اشترى لي، في حرام هلا ما بيركب السيارة بنوب معي ولا بيطلع. بس أنا بالنسبة لموضوعك بثبت لهم إنه أنا كتير كتير برزانة وكتير هدوء وبسوق، وما بمسك الموبايل ابدا ابدا.
0: برافو.
2: كان ما اصل لمرحله لانه ما بيحترموا مين المراه اللي عم تسوق جوات السياره.
0: جميل.
2: تصوري انا مثلا دكتور يجي شوفيري من الدراسه ومن السياره يعني شبه الواحد يحكي معكم.
1: فعلا فعلا هذا
2: كل شهاده وتسوقوا.
0: ايوه
1: تمام تمام
0: تمام اكيد اكيد.
2: يعني بعمل كل امكانيه.
0: وهي احيان بتكون قله ذوق يعني من البعض، يعني
2: كان اثبت له انا شو
1: والله لو شو ما عملتي يا دكتورة. لو شو ما عملتي مع في ناس عن جد غير محترمين ما رح يكونوا محترمين.
2: يعني
1: عرفت
2: هي اللي عم تسوق بالسيارة.
1: صح. شكرا.
2: مية بالمية.
0: أكيد أكيد.
1: آه
0: شكرا يا راقية، يسعد لي مزاجي. أكيد نحن ريهام
1: هو بيكون لأنه صارت فعلا
0: والتأني يعني مين ما كان، إن كان يعني قدام الواحد رجل عم بيسوق ولا مرأة عم بتسوق، المفروض يكون في طولة بال، يكون في أخلاق، يكون في تعامل
1: للأسف
0: صحيح.
1: للأسف
0: إنساني.
1: شادي في فعلا بعض السائقين الرجال لما بيشوفوا مرأة عم تسوق بيصير في عندهم استعراض، في عندهم
0: يعني
1: إزعاجات زيادة يمكن ما يعملوا ولو كان يعني.
0: هذا الموضوع إن شاء الله يعني يكون يعني سيلغى في مجتمعاتنا، لأنه المفروض يكون في على ثقافة وعلى وعي.
1: يعني بدل ما يتعاملوا باحترام أكثر فعلا يعطوها مجال أكثر للمرأة يحترموا أنه هي إلى يعني عندها هذا الخصوصية بسياقة السيارة. تمام. بيصيروا بدهم بيقولوا بيستعرض عضلاته أكثر يعني بتمنظر بالزيادة.
0: تمام. معنا اتصال. ألو.
3: ألو مرحبا يا حبايب.
0: سعد لي هالمساء.
3: يسعد لي مساكم. كيف
1: أهلا أهلا محمد. خير كيفك شو الأخبار؟
3: والله مشتاقكم أنا كثير.
1: عزمة إذا كانت مرأة عم تسوق بتبعد عنا؟
3: والله شوف يا أستاذ ريهام، أنا من وجهة نظري المرأة اللي بتسوق سيارة هي جريئة وقيادية وعلى درجة عالية من الثقافة والقوة.
1: حلو.
3: هذا رأيي أنا. وهلا اليوم انا كنت عم بستوعب
1: ما عندك هذا التخوف من المراه يلي عم تسوق السياره؟
3: لا لا لا. هلا انا كنت عم استوعب بسوق القدره، يعني الموقف قدامي صار عند التقاطع.
1: اها.
3: مره صايتي على التقاطع وشف. الشف على شارع فرعي، المراه على طريق عريض.
0: ايوه.
3: الشف طاحش على التقاطع.
1: اها.
3: على شارع المراه واعطته اشاره بايده انه شرف، لكن معصب بصراحه.
1: والله يعني حتى
0: ما احترم ما احترم الاولويه لمين.
3: تمام. انا يعني انا مالي بجهتين، انا خجلت حالي يعني من هذا.
1: تمام. هو هذا الموقف فعلا لازم هو يخجل بقى من حاله.
3: تماما تماما
1: يعني
3: تماماً.
1: يحس قديش هو للأسف الصغير يعني.
0: شكرا يا محمد، يسعد لي هالمساء.
1: الله يفتح لنا هالرسالة يا شادي.
0: يا هلا. لقي فيها لأبو ممدوح بيعلق على الموضوع. عبول بعد التمسايط على الجميع، عبول في هذا الموقف أحافظ على هدوء أعصابي وأتجنب إطلاق الزمور بصوت عالي أو إظهار الغضب. هذا الموقف قد يحدث مع أي سائق بغض النظر عن جنسه، والتعامل بحكمة يمنع تفاقم المشكلة ويحافظ على سلامة الجميع. يسعد مساك يا أبو ممدوح. تمام. شكرا.
1: هي. أيوة
0: تمام. ريا
1: أبو مؤيد عم يقول للأمانة في نسوان أجدع من أكبر شوفير، بس للأسف الأغلبية بيخلصوا حالهم بصوتهم العالي.
0: تماما.
1: الله عليك. حلو. يا أبو مؤيد.

0: المستمع الدائم لإذاعة دمشق العريقة والمتجددة دائما ببرامجها محمد بشير محمود الخليف أبو عز الدين من دير الزور مدينة محسن. يسعد لي مساءكم أهلنا في الدير. تحياتي للجميع. بالنسبة للتعطل السيارة في منتصف الطريق سواء كان السائق رجل أو امرأة أو كان هناك يعني ازدحام رأيت أكثر من موقف كهذا، يقوم السائقين الذين خلفه بإطلاق زامير الطويلة مما يربك السائق بدل من أن يساعدوه وهذا موقف غير حضاري.
1: صحيح
0: للأسف. يا سيد محمد
1: يعني
0: شكرا.
1: اللي فيه مكفي.
0: من أيضا سيد نبيل مصطفى مساء الخير، ردة فعل المرأة وتعاملها في هذا الموقف أكثر هدوءا وخوفا. يسعد مساك يا سيد نبيل. لا حد يخاف

0: من سواقة النسوان لأنه تركنا لكم الفئة ب وطلعنا وطلعنا للجيم. صاحب الرقم اللي آخره 963.
1: شكرا كل ذوق والله.
0: يلا آخر رسالتين قبل ما نروح للدكتورة. مساء الخير يا جماعة، أنا بزماني كان معي سيارة بيكاب وعطلت معي السيارة على مفرق الحريقة، ما عاد الدبرياج يجاوب. فبرأيكم اتركها للسيارة وروح جيب مصلح، وبتعرفوا قديش هنيك الزحمة. فطفيتها للسيارة بوضع الغيار على الأول وصارت تمشي السيارة على الأول إلى أن وصلت إلى المنطقة الصناعية لعند مصلح، طبعا على مهل، وهيك ما خليت زحمة وراي، فأنا مع الأستاذ شادي. وشكرا لكم من أبو عمار، ركن الدين، يسعد لي مساك.
1: وأنا معك أنه يعني لازم فعلا نتحرك.
0: أبو فراس، من فترة كنت أخذ أولاد ولادة إسعاف ومسرع كتير، ما حد أعطاني الطريق من الذكور، امرأة واحدة أعطتني الطريق.
1: الله،
0: حلو هالتبويه.
1: ويمكن ما بتعملها إلا إذا كانت المرأة هي اللي عم تسوق.
0: السلطانة يلا.

0: هات لنسمع رأي العلم ورأي الاستشارية النفسية الأستاذة حكيمة صوفي. مساء الخير أستاذة حكيمة.
1: مساء النور، يسعد مساكم يا رب.
2: يسعد لي المساء
1: أستاذة ريهام،
2: كيفك؟
1: كل مستمعي إذاعة دمشق عبر أثير برنامجكم.
0: نورتينا يا أستاذة حكيمة، كنت عم تتابعي معنا؟
1: أكيد صراحة عم تابع الأراء معكم من بداية الفقرة، وما شاء الله الشارع الثاني عامر بالتحليلات.
0: كله محلل.
1: شو رأيك؟ صراحة صراحة تصرفك أستاذ ريهام لما قلتي إنه تشغلي المكيف تشربي مي باردة، هذا مثال ممتاز على ضبط النفس.
0: برأيك قدي ممكن الرجل يتصرف هيك تصرف؟
1: لا، هذا هو تصرف. شوفي أغلبية ما حيكونوا معي، لأنه يعني الرأي الشائع أنه المرأة ما بتعرف تسوق، يعني بدنا سنين لنغير هذا
2: المفهوم.
1: بس بالعلم يعني لاحظت أنه أغلب الاتصالات رايحة باتجاه نغمة متوقعة، أنه المرأة قلبها ضعيف وجبانة بالقيادة، بينما الرجال بيصرخوا بينزلوا يتخانقوا بيفرغوا غضبهم بالشارع. بس عجبني كثير رأي مدرب السواقة لما أعطاها من الآخر كشخص تعامل مع الجنسين، وقال إنه الصبايا يعني بيضبوها بدنهم بتبروا عقلهم، يعني بيمرقوها بعقلانية، بينما الرجل بيزمر بيصرخ بيفرغ عصبه لبرا، وبتلاقيه انه ناجين. يعني لما تلاقي مثلا اصطدام بين سيارتين فيهم رجال، بتلاقي اجتماع، يعني اجتماع مغلق بنص الشارع.
0: تمام
1: يعني بالعمق النفسي ما نضعف عند المرأة. الموقف المروري المفاجئ هو ضغط الزر توتر الجهاز العصبي، والاختلاف هو بطريقة التفريغ. عند الرجل دماغ مبرمج على استجابة بنسميها بالعلم المواجهة او الحسم، بيشوف أي عرقلة له كتحدي لسيطرته، إنه هي ملكته سيارته. كرمال هيك رد فعله بتطلع سريعة وعلى شكل هجوم، عصبية، زمور. أما المرأة فالجهاز العصبي بيميل عندها للأمان، بحث عن الأمان، تتجنب الضرر، بتفكر باللي حواليها. مثلا رجل أوكي بينزل بيتخانق وهو معه مرته وولاده، أما المرأة لما بيكونوا على أولادها بتفكر ألف مرة قبل ما تنزل من السيارة.
0: فإذا أستاذة حكيمة، ما هي قلة حيلة يعني من المرأة؟
1: لا لا لا لا أبدا. بتبرد أعصابها مثل حكى مدرب السواقة، هذا التحليل العقلاني بياخذ ثواني زيادة من المعالجة الذهنية، وهالثواني اللي بيترجمها الشارع خطأ إنه تردد أو ضعف في القلب، إنه ضعيفة القلب.
0: طيب.
1: هي لا، إنه هي بتاخذ ثواني لتفكر.
0: طيب أستاذة حكيمة، بموضوع أيضا قيادة السيارة، هل المرأة هي أقل قدرة أو إمكانية على القيادة على طريق سفر، على أوتوستراد، شارع سريع؟
1: الشارع ما فيه قيادة ذكورية وقيادة أنثوية. الشارع فيه مستويات من ضبط النفس والذكاء الانفعالي. في شوارعنا تحديدا القيادة بدها طولة بال.

0: المرونة، وخاصة في المدن مثلا مدينة دمشق يعني غير مهيئة، يعني شوارعنا لا تتحمل 3 خطوط 4 خطوط أو أكثر. السيارة بلا شعور هي امتداد لمساحتنا الشخصية، لما حدا بيضيق علينا البعض بياخذها بكل وعي كتعدي على شخصي، إهانة لكرامته إنه والله في حدا قطع علي بده يمر. إنما الوعي النفسي بيعلمنا إنه الشارع مساحة مشاركة مجتمعية مو حلبة مصارعة.
1: تماما أكيد هي النقطة اللي بدنا نوصل لها. ولكن بموضوع القيادة يعني نحن يعني حتى قرأنا عن هذا الموضوع، الرجل نوعا ما يعني هذا الاختلاف وهو طبيعي، سبحان الله يعني جعل الاختلاف بين الذكر والأنثى بهذا المواضيع. الرجل يمتلك هندسة فراغية بالنسبة للقيادة، المرأة لا تمتلك هذه الهندسة، بالمقابل هي قادرة على تكون ردة فعلها حكيمة وعقلانية، بينما الرجل ردة فعله متهورة ويعني فيها شيء من الإساءة.
2: هو بس ما عم يعطوها فرصة انه هي تشتغل فاليت، بس ما بعرف ليش الاغلب من الرجال.
0: شوف بالرأي العلمي الفاصل اللي لازم نأكده كاستشاريين نفسيين هو انه الشارع ما في قيادة ذكورية وانثوية. الشارع في مستويات من ضبط النفس
1: وفي قوانين،
0: الذكاء العاطفي، الذكاء الانفعالي، السيطرة على الانفعال، تأخير الغضب، بيمشي على الجنسين. في رجال تتصرف قمة الهدوء والاحتواء تمتص غضب الطرف الثاني، وفي نساء بيتصرفوا بكم الثبات والسرعة بالمواقف الصعبة. يعني بالنسبة لنا باللا شعور السيارة هي امتداد لمساحتنا الشخصية، يعني كأنك دقيت بسيارتك كأنك دقيت فيها، فكل واحد بيحملها على حسب هو على طبيعة شخصيته هو وردات فعله.
2: طيب أستاذة حكيمة، لكن إذا بالتركيب الفيزيولوجي للمرأة أو للرجل يعني ما في ما يمنع أو يثبت بأنه المرأة غير قادرة أو المرأة بالعموم هي أفشل من الرجل بقيادة السيارة بكل ما يتعلق بالسيارة، يعني من القيادة لركن السيارة، صفة السيارة، أو لحتى يعني مبدأ إصلاح السيارة بتشيك يعني بسيط، المي، المساحات، هاي الأمور البسيطة.
0: لا، إنه المرأة صحيح ما يعني مثل ما الرجل ما عنده قدرة على إدارة البيت، على إدارة مسائل في مثلا كأبسط الأمور كبراد مثلا خرب في شغلة، المرأة بتعرف تتعامل معه، تعرف إنه ولد درجة حرارة تبع الفريزر فوق، هذه بدها تتعدل، هذا بده يتنقص. كذلك الرجل كمان له
1: مهاراته بالقيادة،
0: خبرة مرتي الثانية له خبرة فيها.
1: تمام،
0: لكن منحط الحق على المرأة إنه والله هي لأنه ما بتعرف إنه ما بتعرف انه تعالج دولاب السيارة او تعالج، هاي تتطلب قوة بدنية، يعني بتتطلب رجل، يعني ما فينا نلغي هذا الشيء او ننكره صراحة.
1: هي نحن من خلال يعني برنامجنا من خلال هذه النقاط التي نتحدث عنها بطبيعة الاختلافات احيانا قد تكون جوهرية بين الرجل والمرأة، ولكن هي فكرة لتقريب وجهات النظر بين هذه الاختلافات حتى نحترم هذه الاختلافات بيناتنا.
0: صراحة هو التعامل لازم يكون تعامل واعي، لازم نصيحتي النفسية البسيطة لكل اللي عم يسمعونا اليوم، لما تكون بالسيارة وتصير معنا أي ضغط الزر، خلونا نتذكر مسافة الأمان النفسية قبل الجسدية.
1: طبعا.
0: وبدل ما نلجأ للزنبور والصراخ نكبر عقلنا، نفكر إنه الشخص الثاني يمكن يكون مريض، عنده حالة طارئة، مضغوط، أو مقضي يومه مع أزمة سير من الصبح، يعني نعطي أعذار لغيرنا. التنازل مشان يمشي الحال، يعني التنازل ما له ضعف لا عند المرأة ولا عند الرجل،
1: أكيد بالعكس أكيد.
0: هو قمة الذكاء النفسي
2: صحيح.
0: وحماية لأعصابنا وصحتنا النفسية.
1: تمام،
2: كل شكر لحضرتك الأستاذة حكيمة الصوفي الاستشاري النفسي، نورتينا
1: وأهلا وسهلا فيك.
2: شكرا يا دكتورة.
0: بشكركم كثير أستاذة ريهام وأستاذ سادي، بشكر جميع المستمعين.
1: شكرا الله.
2: شكرا
1: ممنون.
0: شكرا.
1: تعرفي بس بدي أحكي هيك شغلة يعني قبل نهاية البرنامج، يعني ما بعرف يعني
2: بطلت تهاجمنا؟
1: لا، بدي هاي فيها هجوم شوي. هلا موضوع يمكن ليش بيخاف الرجل من المرأة بالقيادة السيارة، يمكن كلهم سمعانين بالنكتة اللي

0: بعكس ما يعني درب وائل. هلأ كان مدرب بيقول للمتدربة إنه إذا قدامك زوجك وأخوكي شو بتدعسي؟ هي مصرة تدعس زوجها، فمشان هيك الزلمة هو يقول لك بتدعسي فرام يا بنت الحلال، بتدعسي فرام، هي مصرة تدعس زوجها.
1: العقل الباطن.
0: فمشان هيك العالم بتخاف من قيادة المرأة. سعد لي مساكم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: لما نقول ذهب سوري ما عم نحكي عن أرض ولا عن حجر ولا عن تراث، عم نحكي عن الإنسان السوري، عن الشباب السوري يلي حمل حلمه ترك بيته وأرضه بسبب الحرب أو العسكرية. شباب كان من الممكن يكمل حياته بين أهله وناسه، سافر وتعب واشتغل وتعلم ومرق بأيام صعبة، لكن رغم كل شيء بيبقى حنين الوطن وإيمان إنه في يوم رح يرجعوا ويبنوا ويعمروا بأرض سوريا الحبيب. حكايات الشباب السوري يلي ما خلوا الغربة تكون نهاية الحكاية، لأنه الذهب السوري هو الشباب السوري يلي رغم كل يلي مرق فيه لسه عنده إصرار يقول بدي ابني، بدي اشتغل وبدي كفي. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم، الأستاذ محمد البرام. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: يسعد لي مساكي ومسا كل مين عم يسمعنا، بيوم حلو حيكون إن شاء الله وبحكاية كتير حلوة.
0: أكيد أهلا وسهلا فيك ونورتنا بذهب سوري. خلينا نبدأ من الإنسان قبل المشروع. دائما خلف كل مشروع ناجح قصة وحياة وتجارب. خلينا نعرف المستمعين مين هو محمد البرام.
1: طبعا هذا الشيء مفروغ منه نخبر عن مين أنا. أنا محمد، شاب سوري يعني طمح بهي الفترة كلها أنه يحقق ويحاول يوصل لشيء يتميز فيه مثل أي شاب بيطمح بحياته. فانصدمنا أول مراهقتنا أو

0: أول حياتنا بحرب وثورة حلوة كانت بس طويلة وغربة لأخواته وتشتت كامل لعائلته بهاي الفترة. هلأ هاي الحلقة حنحكي عن كل تفاصيل حياتي وحياة عائلتي وإخواتي بوجودهم وبغربتهم وبرجعتهم إن شاء الله.
1: أكيد محمد، يا الناس لما بتشوف اليوم مشروعك والنتيجة ما بتعرف إنه خلف هالمشروع، خلف الطريق، كان في تعب، في سنين من الغربة، في سنين من الانتظار والقرارات الصعبة. خلينا يعني نحكي بصراحة اليوم، كيف أثرت الحرب وظروف البلد يعني العسكرية على حياتك وحياة إخواتك الشباب قبل بداية المشروع؟
0: والله هو أثرت بشكل كتير سلبي، ومثلي مثل أي شاب اليوم وعي على هالدنيا إخواته ما له قدامهم، مع أنه بالذات نحن بيني وبين إخواتي أنا في علاقة أو مثل ما بيقولوا كيمياء كتير قوية ورابط أسري كتير قوي الحمد لله تربينا عليه، أنه نحب بعض ونقف مع بعض ما كنا بالمدرسة تبع أنا إذا صار معي شيء فلاقي إخواتي الاثنين جنبي سانديني وحاميني بنفس الوقت. فأول ما وعيت فلقيت أن أخواتي سافروا سنين طويلة بدون ما أقدر أعيش معهم لا طفولتي ولا مراهقتي ولا بداية شبابي خلينا نقول. فكانت هي أصعب مرحلة بالنسبة لي ولألهم طبعا، أني أنا ضليت هون وبحرب وثورة ومشاكل وخوف ورعب من أهلي علي. فهي الشغلة كانت عبارة عن كلها خوف بخوف غير صعوبة الغربة اللي كانوا عنين فيها.
1: أخواتك يعني سبب سفر الأخوة، لحظات الفراق مع الأم مع العائلة؟
0: بيوم اللي سافروا ب 2013 على ما أتذكر، فهي كانت أصعب مرحلة كانت بتمرق على حياتنا كلياتنا.
1: محمد تحكي لنا يعني عن سبب سفر إخواتك، لحظات الفراق، الوالدة، الوجع بالبيت.
0: هلأ السبب مثل باقي الأسباب بالبلد هو سبب واحد، هو أنه هربوا من الجيش ومن أنه يوقف آخر شيء عم يقتل ابن بلده، يعني آخر شيء أنه هو عم يقتل ابن بلده ولا حيقدر أنه يوقف ويمسك سلاح قدام ابن بلده. فمثل أي شاب اليوم حمل حاله وطلع ليحمي حاله ليحاول يأسس أو يبني مستقبل برا بدولة تكون شوي مستقرة، بغض النظر عن الشنطة، خلينا نقول بالعامية الشنطة والمرمطة اللي صارت فيهم والمخاطر اللي إن كانت بالبحر ولا بالغابات ولا بالكامبات ولا بالأمراض اللي إجتهم بهاي الفترة. ولا حرفيا القصة والسيناريو تبعهم هو عبارة عن شيء واقع مثل باقي الشباب، يعني غير مثل اللي غرقوا، آسف، مثل اللي غرقوا مثل اللي انحبسوا ببلاد أجنبية وماتوا بسبب التعذيب. يمكن إخواتي استحملوا الضرب واستحملوا النوم بالشوارع وبالغابات كرمال يصلوا لبلد يحاول إنه يبنوا مستقبل.
1: يعني فينا نقول مثل جيل كامل من الشباب يلي اضطر ياخذ قرارات بسبب الحرب والعسكرية.
0: بالضبط هو جيل كامل، خلينا نقول 14-15 سنة جيل كامل هو عاش برا، عاش بغربة، عاش بأساوة من الحياة اللي هو لسه ما يعني أول حياته عاشها كلها بأساوة.
1: أكيد لحظات اتخاذ يعني قرار السفر ما كانت سهلة على الوالدة.
0: هو أصعب لحظة، يعني اليوم أنت شوفي أصعب من أنه أنت أم عم تودع أولادها يلي لسه هلأ مثل يقولوا بزهرة شبابهم وبداية عمرهم وعم تودعهم بمصير مجهول، يعني ما لعرفانة وين راحين، ما لعرفانة شو حيناموا، شو حياكلوا، شو حيشربوا، شو حيصير معهم، حيرجعوا ولا ما حيرجعوا، حتقدر تضمهم ولا خلاص هو الوداع الأخير ولا. فهو أنت عم تودعي على المجهول، ما خلاص أنت حرفيا سلمتين لله خلاص، ما أنت مالك عرفانة ولا لك قادرة تساوي شيء. وأكيد كل أم هلأ عم تسمع هي عارفانة شو أنا عم أقصد، لأني أنا وقت عم شفت دموع أمي وحرقت أبي اليوم الرجال يبكي ومحروق قلبه على أولاده اللي أول ما بده يسند ظهره عليهم لقاهم طلعوا 13 سنة 14 سنة غايبين قدامه، هي بأكيد ما لا سهلة ولا لا

0: خفيفة. أكيد أصعب شعور بالنسبة للأم والأب والله.
1: أكيد يعني وجع والدتك وجع الأب والأم، كل يلي معنا على السمع أكيد عم يشعروا بهذا الوجع يلي مرقوا فيه أغلب السوريين. يعني الغربة مو بس مسافة بين بلدين، هي تشتت داخل العيلة الواحدة. يعني كنتوا متخيلين اليوم محمد أنه السفر ممكن يطول، ممكن يعني الواحد شباب بتقول فترة وبرجع؟
0: أكيد ما كنا متوقعين نصل لهي المرحلة، ولكننا متأملين أنه أنا يسافروا أخواتي على أساس سن زمان، سنتين زمان ماكسيموم، خلاص بتهدى البلد، ترجع الأمور بتستقر، نخلص من المشاكل، نرجع لحياتنا.
1: كان في تواصل يعني مع الأخوة أنه في فكرة أنه ترجعوا نعمل مشروع هون بأرض الوطن؟ أحياناً الحلم يعني أحياناً الحلم بالرجعة بيبقى موجود حتى لو الشخص بعيد آلاف الكيلومترات.
0: هو حرفيا ضلت علاقتي مع أخواتي، خلينا نقول بيني وبين أخواتي علاقة الحمد لله قوية، وما زالت على أمل دائما أنه نحن هيجي يوم نرجع مع بعض، نرجع نأسس، نرجع نشتغل، نرجع نتعب مع بعض، نرجع نبني شيء نقوي فيه اسمنا وعلاقتنا. وحبنا اللي بين بعض هو اللي ينجح هذا الشيء. يعني هي مشروع بدنا نفتحه ولا فتحنا، هو حبنا اللي بين بعض هو اللي عم ينجحنا. الحمد لله أنه علاقتي فيهم ما زالت هي اللي منجحتنا.
1: أكيد المحبة نعمة بين الأخوة. قرار الرجعة يمكن يكون هو أصعب من قرار السفر، وتحديدا بعد هالشباب السوريين ما طلعوا وأسسوا لحياة جديدة.
0: هو أصعب قرار لأنه بعد استقرار وتعب وشنططة وصلوا لمرحلة أنه خلاص استقر بيته، حياته، شغله، سيارته، أموره أنه خلاص يعني ها بلش يطلع مثل ما بيقولوا قوت يوم، أنه خلاص أنا أموري تمام ببلد محافظة على حقوقي، مقدمت لي كل شيء. شو الدافع اللي أنا يخليني أنزل من دول أوروبا والتطور اللي هي فيها والحداثة والخدمات اللي هي فيها لدولة أنا لسه هي خلينا أقول بدها شغل كتير لتوصل لها المواصيل؟ طب أنا شو الدافع تبعي؟ هو واحد ما في غيره، الرابط، الرابط الأسري، رابط علاقة الأخ مع أخوه، الأخ الأب الابن مع أبوه، الشاب السوري لبلده. هي الفكرة أنه أنت، أنا أحب بلدي بلا سبب، مو شرط تقدم لي لحتى أنا لأنه قدمت لي بدي أقدم لها، ما أنا بدي حاول أقدم لها وساعدها لحتى آخر شيء هي ترد لي هذا الشيء، أنه هي أقلها عم تحتضني.
1: أستاذ محمد، اليوم فرحة الرجعة اليوم بإخواتك لم شمل العيلة أكيد فرحة لها طعم خاص. بنفس الوقت أكيد في أسئلة كتير قدام الشباب السوري، كل الشباب يلي بترجع على البلد، أسئلة عن المستقبل، كيف بدي بلش من جديد، خليط هالمشاعر، كيف رح نوصله اليوم للمستمعين؟
0: منوصله بالحقيقة اللي نحن عشناها، يلي هي كانت صعبة ما لا سهلة. إن أنا اليوم أخواتي ولا أنا أقول لهم خلاص انزلوا بفترة بلد لسه هي هلأ ساقط نظام مأجرم ومدمر البلد سنين طويلة لورا، لوقت إني أنا عم أقول لهم لأخواتي تركوا أوروبا، أو هن عم ياخدوا قرار إنه يتركوا أوروبا لينزلوا على بلد لسه ما وقفت على رجليها وبدها سنين طويلة توقف على رجليها. بس إنه إذا أنا ما عملت هذا الشيء هلأ إمتى بدي ساوي؟ إذا أنا هلأ ما ركضت وساعدت بلدي، طب إمتى أنا بدي وقف؟ إمتى بدي حاول بلش بمشروع بقلب بلدي؟ يمكن لبعدين ما يصح لي أني أنا ابن البلد ساوي. هي اليوم الفرص هلأ هي لابن الوطن، ما لبعدين الكل بيعرف كل العالم بدها تستثمر بسوريا، فما تتصح اللون. أنا ما بدي، أنا بدي لحق أني ابني من البداية وفز مع بلدي. فهي كانت مرحلة كتير صعبة أنه ينهوا كل شيء بالنسبة لإلون، وبالذات أنه هنا مجنسين، فهو عم ينهي كل العلاقة الألمانية. يعني هو عم ينهي أنه خلص أنا ما عاد مواطن ألماني، عم يسكر كل شيء، سكر كل أموره، ينهي أموره مع الدولة وينزل. فهذا الشيء أخذ منه وقت طويل وجرأة وقوة، لأنه بده خلص إنه هو عم يطمح لمستقبل من تحت الصفر.
1: أكيد أستاذ محمد، يعني الإنسان بيتغير بالغربة والبلد كمان عم تتغير، لكن لما بيلتقوا الشباب السوري ببلدهم بالمربى أكيد رح يكون شعور مختلف، والبلد دائما ما بتتعمر إلا بشبابها. هنروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا ذهب سوري.

0: ذهب سوري. مساء الخير من جديد ببرنامجنا ذهب سوري مع ذهبنا سوري لليوم الأستاذ محمد البرام. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: يسعد لي مساكي ومسا كل من عم يسمعنا للمرة الثانية يا رب.
0: خلينا نخبر المستمعين عن اليوم مشروع، يعني مشروعكم هو السوق الصيني، المنتجات الصينية. أكيد كل مشروع له نقطة بداية، حابين نعرف كيف تحولت هالفكرة من حكي بين الإخوات لمشروع، يعني كان هو مصدر رزق للعيلة، لفرص لكتير من الشباب أيضا.
1: هو فكرته بسيطة كتير، هي فكرة أنه أنا شو بحب لبيتي. يعني اليوم أنا وقت كنت أنزل على السوق مع أهلي مع والدتي، فهي وقت تدور على القطعة اللي تقيلة، بنفس الوقت من التاجر اللي ابن الحلال اللي هو بده يبيع بالبركة. أنا ما بدي إني أجرم العالم ولا خورفون ولا حتى زود، وحس بأنه العالم حابة تاخد قطعة تقيلة وحلوة وبسعر ماله غالي يكون. وإخواتي اللي قدموا لهذا الشيء هو العامل الكبير، أنه هن قادرين يطلع على الصين بإيده. يعني أخي هو بيسافر على الصين بنقي كل قطعة بإيده لحتى لا تاجر يغشه ولا شخص من الصين يغشه بنوع الكواليتي تبع البضاعة ويجيب أحسن سعر لشغلة نحن بنشتهيها لبيوتنا. فهو اللي كانوا شايفينه بأوروبا بجمال الشغلات والتحف والشغلات اللي ممكن تنضاف للبيوت من زرايع ومن كل شيء بقلب الستور تبعنا، فهن جابوها الأفكار من برا مع الأمل اللي احنا يعني طبعا انه نحن بدنا نساوي شيء. طب
0: أكيد يعني الخبرات اللي اكتسبوها الشباب خلال الغربة كان لها يعني مكان اليوم باختيار المشروع والمنتجات الموجودة ضمن مشروعكم. كيف بدأ المشروع؟ كان بإمكانيات بسيطة؟
1: المشوار 1000 ميل هو ببلش بخطوة أساساً، يعني أنا بدي حط أول حجر أساس لبلش، هذا بده يساعدني وهذا بده يوقف معي. يعني إحنا كلياتنا بلد واحدة وإيد واحدة، يعني أنا إذا ما قرايبي وقف معي وأبي وقف معي وأخي وقف معي، فكيف بدي وقف؟
0: كان في تحديات صعوبات يعني ببدايات المشروع؟
1: طبعا هذا الشيء مفروغ منه، لأنه إن كان بالإني دور على عقار ما له غالي، إن كان أجاره ولا مكانه ولا الشحن ولا التعامل مع العالم، أنا إني ساوي يعني بقلب المكان اللي أخذناه تجهيزه هذا كله مكلف. فأنت اليوم بدك تدوري على الشخص الابن حلال والشخص اللي يعطيك أسعار حلوة، لأنه أنت مثل ما بيقولوا دبساتي مرأة، يعني أنا لساتني بداية طريقي، يعني إذا ما كنت عم تدور على أبسط الأمور بأجمل الأسعار ما حتزبط معي. فكان صعب كتير، مو شوي والله.
0: هون يعني أستاذ محمد بدنا نفوت شوي بالتفاصيل، كيف انتقل المشروع من فكرة لمنتج يعني اليوم محل موجود فعليا بالسوق السورية؟
1: هلا الحمد لله عم نصل لمرحلة نربي اسم ونقوي اسمنا بشي نحن نتميز فيه. هي كل الحكاية تبعنا يوم أنا وأخواتي تعودنا من أمي وأبي أنه أنا اليوم القطعة الحلوة واللي تقيلة حلوة زين فيها بيتي وجمل فيها بيتي.
0: أكيد أيضا محمد، يعني اليوم الانفتاح بسوريا الجديدة وفر هالمواد يلي مثل ما حكيت أنه الناس مبسوطة أنه في مواد كنا يعني منتجات كنا نشوفها على مواقع التواصل على صفحات الفيس صارت ملموسة اليوم موجودة بالسوق السورية.
1: مع هذا الشيء اللي أنا بقصده أنه اليوم اللي كانوا يشوفوه على النت وأحيانا يطلبوه من على النت ويطلع فيك مو واقعي ولا 1%، هلا عم تقدر المرض تتوصي أو تجي وتشوف على أرض الواقع أعلى من الكواليتي اللي بالفيديو. هذا الشيء عم يخلي فرحة بقلوب العالم أنه أنا خلص ابن بلدي من الأخير ما له جاية ليخورفني، ما له جاية لحتى

0: آسف بهالكلمة، يستغبيني بفكرة إنه أنا عم وصي على شيء ويطلع شيء تاني، أو هاي الشغلة هي فرحة لحالها.
1: وأكيد يعني المنتجات المنزلية البيت أكيد كان في رأي لست الوالدة كونها عندها

0: أنا نثق برأي أمي، لأنه هي رأيها مثل رأي باقي النسوان اليوم اللي بالبيوت اللي بتشتهي الشغلة الحلوة لبيتها. فخلص هي مقتنعة، فأكيد رزقتنا حتمشي وحتتيسر لأنه رضاها موجود، وهذا أهم شغلة.
1: يمكن أستاذ محمد اليوم من أجمل الأشياء بمشروعك أنه المشروع مو بس هو مشروع، فينا نقول شغل خاص، هو شراكة، هو مشروع بين أخوة جمعهم هدف واحد.
0: دائما كانوا يقولوا لا تشارك اخواتك، والمصاري بس تفوت بين الاخوات بتعمل مشاكل وبتفرقة، بس هي ما دخل المصاري، هي النفوس. يوم انا اتمنى الخير لاخي وهو يتمنى لي الخير، فحينجح مشروعي وحتنجح حياتي وتنجح حياته بنفس الوقت. واللي عم ينجحنا الحمد لله انه نحن الثلاثة قلبنا على بعض. يوم انا كنت تعبان هو عم يشيل عني، يوم هو يكون تعبان بنفس الوقت انا عم شيل عنه. واحد عم يجيب من برا، واحد عم يحاول يدبر اموره هون، واحد عم يشيل كتف بشغله ثالثه. فخلص نحن مع بعض قادرين ننفذ مع بعض، كل واحد لحاله حتكون صعبه.
1: اليوم يعني كثير من الشباب السوريين برا البلد اكيد بيحلموا بيتمنوا يرجعوا اليوم على ارض الوطن، على سوريا. كل شاب سوري اكيد عنده حلم يرجع ويفتح ويعمل مشروع. اليوم بدنا نوجه رساله امل لشباب سوريا يلي عم بيفكر بالرجعه وبالبدايه، طبعا من خلالك، من خلال تجربتك كشاب سوري.
0: هلأ حقولها من كل قلبي لكل شاب وأخ سوري اللي قلنا برا، بعرف هي الشغلة ما حتكون سهلة عليك ولا حتكون بسيطة، وأنا صح ما تغربت ولا شفت متعة الأوروبا ولا البلاد برا عن فرق عن بلدي، بس والله العظيم هون أحلى، هون أحلى بكل شيء. هون أحلى يوم اللي أنت تتعب ويجي الجار يسندك ويجي يوقف معك، والأخ يساعدك والقرايب يساعدك. قد ما كانت صعبة هون وقد ما هي البلد صح إنه تعبانة، بس والله نحن اللي بنساعدها، نحن اللي بنوقف معه، لأن خيراتها علينا وعلى أهلنا كتيرة. فرجع ابني بلش هلأ، كون أنت أول مين عم تبلش، اللي بعدين يمكن ما يصح لك وتقول يا حسافة يا ندم اني يا ريتني انا بلشت. قد ما تعبت سنة وتنتين وثلاثة، انت قضيت اكتر من 10 سنين غربة باوروبا، لو مقضيهم ببلدك هلأ ابني 10 سنين لبعدين حتنتج ببلدك، بس انت باوروبا ما لح تنتج، لان اولتا واخرتا انت اسمك غريب. لو تجنست هون بلدك، هون حياتك، هون اهلك، هون ناسك. يوم إذا بيضيق خلقك بتنزل بحارتك بتقعد بتلاقي ألف مين بيسأل عنك وبيطمن عنك، كله بيوقف معك والكل بيحب بعضه. فلأ بلش هون، هون بدايتك.
1: أكيد محمد، يعني حتى الأمثال كانت كتيرة عن الغربة، ودايما بيقولوا يعني بيتك يلي بالغربة لا إلك ولا لا ولدك.
0: 100% 100%. أهل الأمثال ما قالوا شغلة غلط، يعني حتى وقت قالوا الغربة كربة فهي واقع، مع أني ما عشتها، عشت الغربة ببلدي بعيد عن إخواتي بعيد عن رفقاتنا كله سافر، بس 100% هي الغربة بشعة. رجع وابني، ابني من الصفر من هون.
1: أكيد اليوم بسوريا الجديدة بعد الانفتاح أكيد حيكون حال الشباب بأفضل وبخير، حيكون بأفضل حال. اليوم شو بيعني لك عنوان برنامجنا ذهب سوري؟
0: والله يعني أنا من وقت ما عرفت خلينا نقول الغاية منه للبرنامج، فأنا انبسطت أنه في غيري عم يحاول، مو بس أنا وإخواتي، في غيري عم يحاول يسلط الضوء على شاب سوري تعب وكافح، هو ما له طالب لا شهرة ولا دعاية ولا طالب شيء ولا البرنامج طالب شيء. هي الفكرة أنا عم سلط الضوء عليه، هو عم يحكي الحقيقة تبعه بدون أي شيء فيك واقع. بشغلة حلوة أنه أنا اليوم عم ساعد ابن بلدي لو بصوتي، يعني هو البرنامج عم يساعد ابن البلد بصوت، فقديش هذا شيء حلو أنه أنا في مين عم يحس فيني ويسأل عني ويحاول يوصل تعبي وحياتي أو مختصر عن حياتي للعالم تسمعه، ويمكن يعني تفيق شيء جواتهم تأمن لهم مستقبل أو تبني لهم مستقبل لقدام.
1: أكيد أستاذ محمد، يعني عنوان برنامجنا مو مجرد اسم، هو بيعبر بيحكي حكايات الشباب السوري اللي قدر يحافظ على حلمه ويرجع

0: رجع يحاول ويبني ويعطي ويحب ببلده. شباب رجعوا مو بس حتى يقولوا نحن رجعنا، شباب ليقولوا نحن بدنا نبني بهالوطن، بدنا نعمر البلد. وهون يعني أكيد بيتضح معنا ذهب سوري.
1: بتشكركم وبتشكر كل مين عم يحاول يوصل الصوت، صوتي وصوت أي شاب عم يحاول يبني وينتج بهاي البلد. ومن كل قلبي بتمنى التوفيق لإلكم وللشباب ولإلنا ولهي البلد، لنرجع نفز كلياتنا مع بعض ببلد حلوة وجديدة.
0: أكيد أستاذ محمد، يمكن الحرب أخذت من شبابنا سنين بس ما قدرت تأخذ منهم القدرة على الحلم والعودة للوطن حتى يكملوا ويحلموا ويبنوا. رح نتشكر وجودك اليوم معنا الأستاذ محمد البرام، ونتمنى عن جد يعني نتمنى تكون حكايتك هي مثل ما حكيت، أنه نقدر لو بالصوت نعطي أمل لشبابنا السوري.
1: شكرا كثير لكم وبتشكركم، وبتمنى الخير من كل قلبي لشب لأي شاب سوري عم يحاول يأسس بلده.
0: وهيك مستمعينا خلص وقت برنامجنا لليوم من دهب سوري. انطرونا بحلقة جديدة ودهب سوري جديد.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك.

0: فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: طلعي فيه رشا، طلعي فيه. العمر ضاع من بين ايدينا على الفاضي، خلينا نعوض الباقي.
1: شو يعني عصام؟
0: خلينا نتزوج واليوم.
1: نتزوج؟ مستحيل. انت متزوج؟ مستحيل مستحيل عصام.
0: وين رايحه رشا؟ خلص خلص عادي، اسف انفعلت شوي. عادي رشا عادي، سامحيني.
1: طيب عصام، خلينا فرحانين بهاللحظة الحلوة يلي جمعتنا مع بعضنا.
0: معك حق. يا الله، بتعرفي انه انا ما عم بقدر بوصف لك ابدا فرحتي.
1: ولا انا ما عم بقدر احكي، عن جد انا عاجزة تماما.
0: رشا ما تحكي، بس خليني اطلع بعيونك. لك اشتقت لك.

0: مازن؟ لك ابني حبيبي، وضعك مو عاجبني، شو في؟
1: والله ولا أنا كمان يا أبو مازن، صاير عم يشرد كتير وبيغيب عن البيت أكتر.
2: ما بيجوز يا مازن تخلي أهلك بهي الحالة، احكي لهم وطمنن عنك.
1: ها؟ معناها صاير شي، احكي ابني.
0: ابني، نحن بالعادة ما منخبي على بعضنا، قلي شو في، احكي.
3: بابا معكن حق، بس يلي صار معي كبير كتير وخيالي كمان.
0: استغفر الله العظيم يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. خير لك ابني، قلقتني، شو في؟
1: اللهم اجعله خير، احكي ابني.
3: تتذكر بابا الرسائل يلي ما وصلت لأصحابها؟
0: طبعا بتذكرون، وبالعلامة قلتلكن ما بتكبون لحتى موت، هدولي أمانة.
3: والأمانة وصلت بعد 20 سنة.
1: شلون يعني ابني؟ والله ما فهمت.
0: وصلت بعد 20 سنة؟ ابني قلي شو عملت؟
3: رح أحكي لكم كل شي وبالتفصيل.
2: شو رأيكم بما أنه القصة طويلة تستنوني لبين ما أعمل كاسة شاي مرتبة؟
3: إيه والله بدها يسلم إيديك يا حبيبتي.
1: هلا بدنا نستنى لتعملوا شاي؟ لا والله ما بقدر استنى، احكي بقى.
0: يارا حبيبتي، لا عملينا زهورات لأنه مرت عمك مرشحة.

يا ماما، وهي قصتي مع عصام. من وقت حبينا بعض لوقت بعتله رسالة اللي ما وصلته، ولما وصلته

0: كان صار عمرنا فوق الخمسين.
1: آخ يا بنتي آخ، ما تلهم عليكي لك تقبري قلبي إلهي. يعني هلأ أنت كنتي عشقاني ونحن ما منعرف.
0: أي والله يا ماما، وكنت متفقة مع عصام نتزوج بأول فرصة، وكان بده يجي بوقتها يخطبني، وقال لي خبري أهلك. بس ظهرت قصة أبو لطفي وكركبت الدنيا كلها.
1: ايه معك حق، وانتي ضحيتي بالحب وقبلتي تتزوجي لأبو لطفي. لك يا أمي، لك يا أمي الله يسامحك، يعني كنتي قولي إنك عشقاني، والله والله يعني كنا عملنا المستحيل وما خليناكي تتزوجي، والله ما بيهون علينا فيكي. لك أمي،
0: لك يا أمي، كانت عندي فرحة بابا بأنه خلص من ديونه لأبو لطفي، بتسوى كل شي بهالدنيا. ولا يوم مسكتي عقد البيت هذا باسمك وسجدتي لربنا حمد وشكر أنه أخيرا صار عنا بيت، هاي اللحظة يا ماما بتعادل كل فرحة رح أفرح طول عمري.
1: تقبريني إلهي، والله أنك مرضية، والله أنك مرضية يا عمري. أنت روحي روحي إلهي يفتح وجهك ويسعدك. لك أمي
0: سعادة حبيبتي. سعادة يا ماما اليوم حسيت فيها وقت شفت عصام وقعدت معه.
1: لك تقبريني إيه؟ وشو حكيتي أنت وياه؟ شو اتفقتوا تقبريني؟
0: والله يا ماما طلب مني نتزوج لأنه لساته بيحبني.
1: شو هالخبر الحلو، حبيتك يا أمي، تقبري قلبي إلهي. إيه ليش لا،
0: يلا على بركة الله أنا موافقة تقبريني. لا يا ماما لا، مالي قدراني أفكر هلأ بأي شيء، عقلي واقف. بس أنا رفضت، وخاصة أنه متزوج مرة طيبة وآدمية وبتحبه.
1: يا أمي يا أمي، شو في الحياة، شو في يا قليلي، لأمتى بدك تضلي عم بتضحي؟ هي مشكلتك لك أمي، هي مشكلتك أنك بتفكري بكل الناس إلا أنت، بتنسي حالك على الآخر، تركدي لتحققي سعادة فلان وعلتان. لك يا بنتي هالمرة، بس هالمرة أنا عم بطلب منك فكري بحالك، حرام عليك، الله يرضى عليك.
0: خلص أمي خلص، بوعدك رح أفكر.

0: دخيل اسمه هالرب، دخيل اسمه، الحمد لله. لكان هيك يا جماعة الخير، وأخيرا اجتمعوا عصام ورشا بعد كل هالسنين.
1: والله لو شايفة هالشي بفيلم مصري كنت قلت لحالي هالشي خيال كاتب.
2: حقيقة والله يا أمي حقيقة، وابنك هو يلي وصلون لبعض.
0: معناها منيح اللي جبت معي هالرسائل،
1: ايه
0: ما تركتهم بالمركز.
1: ايه والله.
2: ومنيح يلي عندك ابن فضولي مثل ما بتقول عني يارا، لأنه الفضول هو يلي خلاني افتح الرسائل لوصل رسالة رشا لعصام.
3: فضولي كتير يا لطيف، شو فضولي هالمازن.
0: بس مازن عمل شي عظيم، رمم صدع بين قلبين. ابني انت جبرت بخاطر عصام وفرحت قلبه، وبذات الوقت رجعت الروح لرشا بشوفت حبيبة القديم.
3: ايه والله سبحان الله، كيف ألهمه يفتح الرسالة ويجمعهم بعد كل هالسنين.
2: يا ترى قديش في رسائل ما وصلت لأصحابها؟
4: ايه والله مزبوط كتير فوق ما تتخيل، بس هاد مو ذنب أبوك ابني، أحياناً خطأ ممكن يخلي الرسالة ما توصل.
2: هالشي اللي عملته فرحني بجد، خلاني حس إنه لازم كمل الطريق.
3: وأنا معك خطوة بخطوة.
2: ولك أنت رفيقة الدرب الغالية، ملهمتي أنت.
3: خليلي قلبك يا رب.
0: إيه وأنا وين رحت؟ هات لشوف، أنا كمان أعطيني شوية من هالرسائل، خليني أتسلى فيهم بالمكتب، وإذا لقيت شي مهم بقلك عنه.
4: والله وأنا كمان حابة أقرأ الرسائل اللي ما وصلت.
2: تمام، لأنه كتار ولحالي ما رح أقدر كملهم. آيم جيب لكم ياهم.
3: إيه؟ أنا بقوم بجيبهم، خليك مرتاح أنت.
4: طيب ماشي، الله يرضى عليك يا بنتي.
0: ولك ابني بجد أنت محظوظ كتير بهالمرة.
4: إيه والله
0: مثل ما أنا محظوظ بأمك.
4: يسلم لي
0: الله يخلي لي إياكي.

0: مازن، أنا عتبانة عليك.
1: أوف، ليش حبيبتي؟
0: ليش عطيت أهلك الرسائل وما قبلت تعطيني إياهم؟ يكون بعلمك زعلت أنا.
1: اهتميلي بدراستك وبس، ما بدي إياكي تضيعي وقت. بكفي الوقت يلي راح بين عصام ورشا.
0: حاضر، مثل ما بدك، ما رح خالفك.
1: خلصنا يا را، لا تزعلي يا قلبي.
0: ولا يهمك، بس بتعرف أنا خايفة من شغلة.
1: أوف، من شو خايفة؟
0: خايفة على عائلة عصام، مرته وولاده. قديش الصدمة رح تكون قوية يعني إذا قرر يرتبط برشا؟
1: بتعرفي ما خطر لي هالشي؟ كل يلي فكرت فيه إنه الحبيبين يلتقوا ويجتمعوا من جديد، والأهم إنه عصام يعتذر من رشا.
0: يا ترى لو خلينا هالرسالة معنا وما عطيناها لعصام، مو كان أحسن؟
1: ندمانة يا را؟ ما بصدق. مين يلي دفشني دفش لأحكي معه؟
0: صراحة ما بنكر إنه أنا، بس يعني حالياً أنا خايفة.
1: لا تخافي، بالأخير إذا تزوجوا بيكون هيك نصيبهم.
0: أي طيب ليك بقول له لعصام شوف شو صار معه.
1: بتقولي عني فضولي؟ ما بيّن مين الفضولي. حاضر، ها شرفي شرفي، نتصل فيه ونطمن عنهم.

0: ألو،
1: مرحبا.
0: أهلين، مين معي؟ بالله
1: السيد عصام موجود؟
0: لا مو موجود، بس مين معي؟ مين أنت؟ لك فترة بدق له.
1: رفيقه. طيب ماشي، سلمي عليه. شكرا لك.
0: العمى سكر، والله حاسسني قلبي في شي مو طبيعي. هداك اليوم اجى عصام وعيونه منفخة وفات على قوطه وقفل عليه الباب. شو بيكون عمل يا ترى؟ شو صاير معه هالرجال؟ لازم دقدس وراه منيح، بلكي مخبي شي بدرجه الخاص. أنا لازم أعرف.

0: كان لازم تعطيه رقم بيتكم.
1: معك حق، لأنه الهيئة مرته حس قلبها أنه في شي مو تمام.
0: طيب خلينا نروح لبيت أهل رشا، هونيك أضمن شي، شو رأيك؟
1: فكرة والله، شلون ما خطر لي هالشي؟ أحسن من الاتصال ببيت عصام.
0: شفت أني ذكية؟ يلا اعترف.
1: لك ما اعترف من زمان، أنت أذكى وأحلى بنت بالعالم.

0: أهلا وسهلا بالحلوين، فرحت كتير بجيتكن والله.
1: تسلم يا رب. للحقيقة أنا ومازن حبينا نطمن عنك وعن عصام.
0: بعد ما شفته هداك اليوم حاول يضغط علي لشوفه مرة تاني، بس أنا رفضت.
2: رفضتي؟ ليش؟

أنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: دمشق ستبقى نبض أمتنا صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
1: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا وسوف نبقى دماء في خلايا.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية المحلية ونبدأها معكم بأبرز العناوين.
1: الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.
0: اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة محمد غميرة تحيل المتورطين إلى التحقيق لمحاسبتهم عن طريق القضاء.
1: يصادف اليوم 20 من آب 2026 ذكرى مجزرة داريا التي ارتكبها النظام الباهت.
0: وفي النشرة أيضا وزير الطوارئ يؤكد أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية أخلاقية وقانونية. فيسعد معكم في تقديم هذه الأخبار محمد سطيلة ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمي.
1: أهلا بكم. وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أمس 19 من آب الجاري إلى جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى إسلام أباد منذ 19 عاما بحسب دائرة الإعلام والاتصال في الوزارة. وتأتي هذه الزيارة بهدف إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات السورية الباكستانية والانتقال بها من رصيف المواقف الأخوية والتقارب السياسي الراسخ إلى شراكة مؤسسية أكثر انتظاما وفعالية. وتهدف دمشق وإسلام أباد فيها إلى بناء إطار عمل مستدام وقابل للنمو والتوسع عبر تفعيل آليات العمل المشترك وتطوير المشاورات السياسية وتشكيل اللجان المشتركة والدفع نحو إبرام اتفاقيات وبرامج تعاون قابلة للتنفيذ تنعكس بصورة مباشرة على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
0: أفادت اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة المصاب بمرض الناعور بأن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة، مؤكدة إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف. وأشارت اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في محافظة اللاذقية إلى أن مرض الناعور حالة صحية مزمنة وخطرة تتطلب معاملة خاصة لم تتخذ مع الضحية أثناء التحقيق، مشددة على أنه ستتم محاسبة المقصرين عن طريق القضاء لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه في الوفاة. وقال لواء أحمد لطوف رئيس

0: اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، قال إن اللجنة توسعت في التحقيقات مع قسم الحفة للوقوف على الإجراءات التي تم اتباعها مع غميرة، وخلصت إلى أنه أخبر عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور وتعرض للصفع على منطقة الرقبة من قبل أحد المحققين. بدوره أقر مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي بوجود قصور وإهمال مسلكي من رئيس قسم الحفة والمحقق، حيث لم يتضمن الضبط المنظم الحالة المرضية للموقوف غميرة، فيما شدد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق على متابعة القضية بكل حزم، لافتا إلى أنه سيتم تسريع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية توقيف المحقق في قضية محمد غميرة وإحالته إلى القضاء المختص استنادا إلى نتائج التحقيق التي خلصت إلى أن الوفاة نجمت عن صفعة وجهها إليه المحقق. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء يأتي نتيجة مخالفته الصريحة للتعليمات الوزارية الناظمة ومدونة السلوك، اللتين تحظران بشكل قاطع أي شكل من أشكال التعامل المهين أو المسيء للموقوفين. وأكدت الوزارة أن القانون يطبق على جميع منتسبيها دون استثناء، مشددة على أنها لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تجاوزه للصلاحيات أو إساءة استخدام سلطته وإحالته إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.
0: يصادف اليوم ارتكاب قوات النظام البائد وميليشياته مجزرة مروعة بحق أهالي مدينة دارية، انتقاما من مظاهراتهم في التعبير عن مطالب الشعب السوري المحقة خلال الثورة السورية. التقرير الآتي وهذه المتابعة.
2: ذكرى مجزرة دارية بريف دمشق التي وقعت بين 20 و25 من آب 2012، من أبشع عمليات القتل الجماعي في سوريا زمن النظام البائد، حيث ارتكب نظام بشار الأسد المجرم وميليشياته مجزرة بحق أهالي مدينة دارية عقب مظاهراتهم السلمية التي عبرت عن مطالب الشعب السوري. قوات النظام البائد اقتحمت مدينة دارية وقتلت 221 مدنياً موثقين بالأسماء من أبناء المدينة وناشطيها، كما حاصرت الفارين من المجزرة ونفذت عمليات تصفية بحقهم.
3: وقت اللي خلصت المجزرة كلياتها نلاقي عالم برا يعني مدبوحة بالسكين، في حرمي معرفة جارتنا ولدان جديد، هي ولادها قتلها، قتل أهلينا، قتل ولادنا، قتل كل شيء.
2: إجرام النظام البائد لم يتوقف هنا، حيث تعرضت أحياء دارية لقصف مكثف بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات، ما دفع السكان إلى النزوح نحو الأقبية ومراكز الإيواء بحثاً عن الأمان، بالتزامن مع تنفيذ عمليات إعدام جماعية وميدانية بحق المدنيين الفارين والشبان. وتراوح عدد الضحايا الإجمالي بحسب تقارير حقوقية ومحلية بين 500 و700 قتيل، وثق المئات منهم بالأسماء والبيانات الشخصية، فيما دفن آخرون في مقابر جماعية نتيجة صعوبة الوصول إلى المستشفيات وانقطاع سبل الحياة. كما وثقت منظمات إنسانية وتقارير إعلامية آنذاك آثار الحرق والتنكيل بالجثث في عدد من الأقبية والمنازل في دارية. تبقى مجزرة دارية واحدة من أكثر الأحداث دموية خلال الثورة السورية، لما شهدته من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال فترة قصيرة، وأصبحت مثالاً على حجم المعاناة الإنسانية التي تعرض لها السوريون.
1: عثر على مقبرة جماعية تضم رفات أشخاص شمال مدينة أريحة في ريف إدلب، وذلك خلال أعمال إعادة تأهيل الطريق الواصل بين أريحة وإدلب. أهالي من المدينة رجحوا أن الرفات يعود إلى أفراد اعتقلتهم قوات النظام البائد خلال حملة أمنية في المدينة في شهر رمضان عام 2012، قبل أن تتم تصفيتهم ودفنهم في الموقع. ذوي المفقودين أعربوا عن أملهم بعد أكثر من 14 عاما على فقدانهم أحبتهم في أن تساعد عمليات استخراج الرفات والتعرف إليه في معرفة مصير أبنائهم ودفنهم وفق الأصول، بما يتيح للعائلات إغلاق ملف طال انتظاره.

0: وفي الخبر الأخير، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم تمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية، مشيدا بالجهود المضاعفة التي يبذلها العمال الإنسانيون في سوريا. هذا وقال الوزير الصالح في تغريدة على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: أستذكر بكل إجلال تضحيات من فقدناهم طول السنوات الماضية وكانوا ضحايا هجمات مباشرة من نظام الأسد وحلفائه. ويصادف 19 من آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة تخليدا لذكرى 22 عاملا إنسانيا قتلوا في تفجير فندق القناة في بغداد في 19 من آب 2003، وتضامنا مع المتضررين من الأزمات حول العالم. متابعينا الأكارم، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.
1: الشيباني يبحث مع نظيره الباكستاني العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة محمد غميرة تحيل المتورطين إلى التحقيق لمحاسبتهم عن طريق القضاء. يصادف اليوم 20 من آب ذكرى مجزرة دارية التي ارتكبها النظام البائد. كان أيضا في نشرتنا: وزير الطوارئ يؤكد أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية أخلاقية وقانونية.
0: إذن في الختام متابعين الأكارم، الشكر موصول لحضراتكم من الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في تقديم هذه الأخبار محمد سطيلة ولينا هندي. هذه تحيات الإخراج من خديجة مصطفى وهشام حليمة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
4: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
5: أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: عمر الورد.
2: عمر الورد.
1: عمر الورد.

0: رحلة الطفل ما بتبلش يوم اللي بيولد فيه، هي بتبلش قبل هيك بكتيرة، قبل ما أمه تحمله بين إيديها، وقبل ما تسمع صوته لأول مرة بتكون بلشت رحلة خاصة بالمعرفة للعالم يلي حوله داخل رحم أمه. هنيك ما بيشوف وجوه ولا بيعرف أسماء، بتصلوا أول الرسائل من الحياة من خلال الصوت، صوت أمه، نبضة والأصوات يلي بتحيط فيه جوات بيته الخاص. عن جد الجنين بيسمع؟ ايمت بتبلش هالرحلة؟ وفعلا هي الأصوات يلي بتوصله بتترك أثر بضل معه بعد الولادة؟ بأول حلقات عمر الورد منفتح نافذة على عالم الجنين لنتعرف كيف بيبدأ الطفل بالتواصل قبل ما يحكي. وللحديث أكثر عن هالموضوع بيسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور سعيد الحلاق، رئيس قسم الوليد في مشفى القبة بالجزائر. يعطيك العافية دكتور.
1: أهلا بكم، أنا سعيد أيضا جدا أن أكون معكم على المباشر، خصوصا إلى الشام الجميلة التي أحبها كثيرا.
0: والشام أكيد بتحب كل أهلها وناسها، نورت إذاعة دمشق. دكتور، أول سؤال بينطرح، بأي شهر من الحمل بيبدأ الجنين يسمع حسب العلم والطب؟
1: نعم، يعني في الحقيقة أنا سأبدأ بآية قرآنية، الآية 36 من سورة الإسراء. ربي سبحانه وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، صدق الله العظيم. فقد بدأ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بدأ بحاسة السمع، ويعني فضلها على بقية الحواس لأهميتها لأسباب علمية وبيولوجية، حيث أن الحاسة الأولى التي تظهر عند الجنين هي تشكل الأذن الداخلية، وهي يعني حاسة السمع. ففي نهاية يعني نهاية الشهر الخامس يسمع الجنين، نعم يسمع، بينما البصر يبدأ بعد أيام قلائل بعد الولادة. السمع لا ينام أبدا، فهو عمل مستمر. الأذن السليمة تلتقط الأصوات حتى أثناء النوم، السمع شامل يعمل في كل الظروف ليلا ونهارا، وعيون مغمضة أو مفتحة من كل الاتجاهات أيضا، وهو أساس التواصل والفهم والإدراك والوعي. فالأذن تنقل العلم والمعرفة وتجارب الإنسان إلى العقل ليفكر ويتدبر فيها. أعود إلى سؤالك. في الحقيقة يبدأ جهاز السمع يعني لدى الجنين مبكر، بتطور مبكرا، ما هو يعني تكون الأذن الداخلية لوري أنترن، لكن القدرة على السمع الوظيفي تظهر تدريجيا. فمن بداية بين الأسبوع 16 والأسبوع 18 من الحمل تبدأ الأذن الداخلية

داخلية بالنضج، لكن السمع محدود. الأسبوع 20 لـ 24 يبدأ الجنين بالاستجابة لبعض الأصوات، خاصة الأصوات المنخفضة، منخفضة التردد والاهتزازات. فالأسبوع 25-27 يصبح السمع

0: يزيد معدل نبضات قلب الجنين او يتحرك او يتحرك في داخل الرحم.
1: نعم دكتور. نعم تفضل دكتورة. حضرتك ذكرت انه بالاسبوع 16 و18 السمع محدود، هي القدره كيف بتتطور وشو هي اول صوت ممكن يسمعه بهي الاسابيع بين 16 و18؟
0: هو صوت الام، لانه صوت الام ينتقل عن بطريقين. اول شيء طريق الاهتزاز، يعني الام تتحرك دائما فطريق الاهتزاز يسمعه داخل الرحم، وينتقل ايضا عن طريق السائل الامنيوزي، اهتزازات السائل الامنيوزي، فيكون الصوت اول صوت مسموع هو صوت الام، لانه هو داخل الجنين داخل الرحم، فهو جزء من الام وبالتالي يصل الصوت قبل.
1: دكتور لو بدي كمان هيك تقل عليك بالاسئله، بهي المرحله في اصوات داخل الرحم، يعني نحن بنعرف انه في اصوات موجوده داخل الرحم، بيسمع صوت الام قبل هاي الاصوات؟
0: هلا اصوات داخل الرحم، الجنين في ظلمات ثلاث، الجنين في عندك البطن، في عندك غشاء الرحم وسائل الامنيوزي او الغشاء الامنيوزي، فمحدود. لكن اهتزازات يعني حركه الام واهتزازاتها هي اللي يعني
1: بتاثر فيها،
0: هي اللي بتاثر فيها اكثر، بتاثر الجنين اكثر.
1: كيف بتتطور هاي القدرات؟ إن أول صوت بيسمعه صوت أمه، يمكن بيتفاعل معه لو هيك بشيء بسيط، بعدين كيف بتتطور هاي القدرات السمعية عند الطفل أو عند الجنين؟
0: نعم. هلا أنا ذكرت الآن ذكرت قلت إنه أول صوت يعني صوت الأم، لأنه هو أول صوت يعني بيسمعه، فبيتفاعل معه، بيتفاعل معه بإنه إما دقات قلبه تزيد، إما يتحرك كاستجابة للأم. تطورها يعني كيف بدي أوصفها، كيف تتطور يعني اللهم صل على النبي، يكون تدريجي، التطور يكون تدريجي في الشهور الأخيرة من الحمل، ويلعب دور مهم، وهو ستارول فاسيليتاتور، يعني دور مسهل للتعلم بعد الولادة. يتفاعل الطفل معه بسرعة أكبر من الأصوات الأخرى، لأنه هو الصوت المعتاد عليه، هي يعني قبلها ما بسجل هذا الصوت، لأنه فقط التعود على هذاك الصوت. يصبح يتعرف على نبرة معينة، وأول نبرة يتعلمها الطفل الجنين الأم. هذا التعرف ليس ذاكرة واعية، لكنه استجابة مألوفة تساعد على التهدئة، الشعور بالأمان فور الولادة. يعني لما يولد الطفل ويعني تسمع الأم صوته، هي تهدأ وهو يهدأ أيضا، لما مثلا تحضنه أو تحمله أو تلاغيه، حتى لو كان هذا وينولد. فيميز صوت الأم بشكل واضح نسبيا بعد الأسبوع 28-30. أستاذ ممكن أذكر لك حديث، يعني أنا عندي في القسم كله الخدج تقريبا، يعني من 24 أسبوع ل 30 أسبوع و 32 خدج. فأحيانا لما أعمل زيارة المرضى مع الأطباء فألاغيهم لهذه الأطفال، فلاحظوا مثلا خديج 30 أسبوع، لما أنا ألاغيه في كمناغات يعني
1: يبتسم.
0: فينظر الأطباء إليه يقولهم أنا لأني ملاك وما يبتسم لي.
1: على سلامتك يا دكتور. وأكيد يعني الطفل بيعرف من الشخص اللي بيهتم فيه بطريقة أو بأخرى. فينا نقول بعد هذا الكلام أنه الجنين يمتلك ذاكرة سمعية؟
0: الذاكرة السمعية الفعالة تبدأ من الأسبوع 28 إلى 30.
1: تعقيبا على كلام أنه هو بعد الولادة بيألف صوت أمه، بيحس بالارتياح تجاه هذا الصوت، ففينا هذا الشيء نقول أنه هو كان عنده ذاكرة سمعية، كان عم بيخز.
0: هذيك عبارة عن تعود. لكن تزداد وضوح خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل، يعني بعد 28 بعد 30 أسبوع من الحمل. تصبح هذه يعني هذه المرحلة هو لا يكتفي بسماع الأصوات فقط، بل يمكنه أن يتعود على بعضها، يتذكر بعضها لفترة قصيرة، فيظهر بعد الولادة استجابة مميزة لصوت الأم أو لألحان أو قصص سمعها مرارا قبل الولادة، فهذا هو يعني تصبح أسهل لأنه يفهمها، يدركها بالأحرى.
1: هلا الآباء رح يزعلوا مننا، قد إيه أهمية أنه كمان يسمع الطفل صوت أبوه ويعتاد عليه حتى هو جنين داخل رحم أمه؟
0: الحقيقه يعني هاي ما راح يزعلوا منا، يعني دور الاب، دور الاب ايضا له دور كبير. نعم. لما مثلا يلاغي الطفل وهو في بطن الام الطفل سيحتفظ بصوت ابوه ايضا.
1: نعم.
0: وهو الاقرب له يعني.

0: فصوت الأم بعد صوت الأب، لكن يبقى صوت الأم هو اللي يعني هو
1: الأكثر تفضيلاً لهذا الطفل.
0: لا لأنه لا هو معها كل الوقت. يعني الأب ما راح يكون كل الوقت مع أما الطفل مع أمه كل الوقت.
1: هلا في خرافة بتقول بتعقيد إنه نظراً لأهمية دور الأم وصوتها، بيقولوا إنه حتى الطفل ممكن يسمع الصوت الداخلي للأم. هي خرافة هي حقيقة إله علاقة شيء بالعلم؟ فشو رأي حضرتك؟
0: والله هذا الموضوع مهم جدا، لأنه الانفعالات هي ليس صوت على كل حال، هي انفعالات تؤثر بإفرازات هرمونات مثلا سيروتونين أو هرمون البهجة أو هرمون أو الكورتيزول هرمون الزعل أو كذا، فهذه أيضا تؤثر كثير على الطفل على الجنين بالأحرى وعلى حياته ما بعد ما يولد هذا. فلذلك لابد أن نهيئ للأم الحامل جو هادئ بدون منغصات، فيه سعادة، فيه حديث ودي دائما، فهذا يجعل الطفل مرتاح، يجعل الجنين مرتاح أولا. وبعد الولادة يكون جنين يعني تطوره العقلي والنفسي والعاطفي أفضل من الأطفال اللي ولدوا في عائلات فيها مشاكل، فيها صراخ، فيها يعني غير مستقرة. على كل حال
1: قد ايه انعكاس هاي الحالة من عدم الاستقرار على الجنين رح تأثر لاحقا، إن كان بيسمع أصوات عالية، ممكن شجارة بين الزوجين، ممكن حتى أصوات مزعجة بالحي اللي هن ساكنين فيه؟
0: لا، الأصوات الصاخبة لا يقبلها أبدا، لكن هذا شيء مهم جدا. يعني في الآن نظريات على أثر ما يسمى الألف يوم الأول من الحياة. الألف يوم الأول من الحياة تبدأ منذ الحمل، بداية الحمل، وتمتد إلى نهاية السنة الثانية. المتين وسبعين يوم تبع الحمل لا أثر، لازم يكون الأم بصحة جيدة، غذاء جيد، جو عاطفي أو جو يعني
1: مريح نسبياً،
0: مريح للأم نسبياً، ويعني هذا الجو سيساعد الطفل على أن يكون بعد الولادة أن يكون منسجم أيضا مع محيطه، أن يكون يعني تطوره النفسي والعاطفي سيكون أفضل بكثير من الأطفال اللي دائما الأصوات يعني الصاخبة أو العالية أو كذا أو الموسيقى. يعني أذكر لك في مثلا من أسباب الولادة المبكرة الموسيقى الصاخبة، ونحن عن حال كل حال اللي بيروحوا المرائس والكذا
1: ننتبه جدا على هذا الموضوع، الموسيقى الصاخبة قد تسبب ولادة مبكرة، صحيح؟
0: أكيد أكيد.
1: قدي أهمية أكيد. الأصوات معناها اللي لازم نخلي الأجنة تسمعها، قدي ضروري تكون منتقات بعناية.
0: يعني في نقطة مهمة جدا، الله صلى الله عليه النبي، مثلا في بعض الأمهات، يعني أنا أعرف كثير ناس، بعض الأمهات بيحطوا لهم آيات قرآنية،
1: صحيح،
0: أو بيكون هيك بشكل هادئ، فالطفل أول شيء بيوالف هذا الصوت، ثاني شيء هو يتعلم لأنه راح يكون دور كما قلت دور مساعد على التعلم وعلى التأقلم وعلى النمو النفسي العقلي يعني بعد ذلك. فتجديهم أن أغلبهم يحفظون القرآن الكريم بشكل يعني بعمر صغير
1: صح، بتأثر جدا. يعني نحن عم نحكي معلومات كتير مهمة، الطفل يلي بيسمع قرآن وهو برحم أمه أو الجنين، خليني أقول الجنين برحم أمه، فلما بيولد بيكون هو أسرع لحفظ الكتاب الكريم.
0: هذا يعني علميا ثابت، يعني كل حد مش فقط القرآن الكريم، الأشياء التي يسمعها داخل الرحم بعد دخوله بعد 30 أسبوع، هذه هي تكون عوامل مساعدة على أنه يندمج بعدها ويتعلمها بشكل أسرع ممن لا يسمع شيئاً.
1: معناتها دكتور قدي مهم لما الأمهات بيتحدثوا مع الجنين أو بيغنوا له أو هيك مثل ما بيقولوا بيسامروا هذا الجنين كأنه مخلوق موجود أمامهم، قدي مهم هذا الشيء، وقدي حضرتك كأستاذ وطبيب في قسم الوليد بتنصح بهي القصص؟
0: والله يعني شيء العلم أثبت هذه الأمور كلها. يعني مخاطبة الجنين هلا لكم الأصوات مثلا شيشوتي، يعني شو بسموها شيشوتي، وشوشة يتصل للجنين، لما حتى الأب لما يخاطب الجنين مثلا يحط فمه على بطن

0: الأم ويتكلم بكلام هادئ مع الجنين، سيتعلم الطفل يعني حتى صوت الأب، فهذا شيء مهم جدا. لا كما قلت هو عامل مسهل للتعلم بعد الولادة.
1: دكتور، في سؤال هيك كتير بيخطر على بال ناس، إنه الرحلة السمعية أو تكون الجهاز السمعي هو بيكون عن جميع الأجنة بنفس الطريقة؟ يعني نحن بنشوف أولاد بيولدوا عندهم مشاكل بالسمع، هل التطور الجهاز السمعي هي نفسه ولا بيكون هو لا في اضطراب منذ البداية؟ أو في مشكلة منذ البداية وهل يمكن الكشف عن هاي القصص وهن داخل الرحم؟
0: نعم، هي في الحقيقة في هناك عوامل تؤثر على نقص السمع. أول شيء يعني إذا تعرفي إنه خلال الست أشهر الأولى من الحمل نقوم بفحص الحصمة الألمانية ريبيلا، هذه واحدة، لأن هذه تسبب تشوه في الدماغ وتشوه في يعني منطقة السمع. عند الأطفال ممكن هذه الإنتان هذا تاع الحصمة الألمانية يساعد له. هناك الفيروس المضخم للخلايا أيضا يمكن يؤدي. هناك أيضا التوكسوبلازما أيضا تؤدي. هذول عندهم قطط من خلال يعني الأشهر الأولى من الحمل لازم يكون قبل الولادة قبل الحمل إن نقوم بما يسمى التحاليل ما قبل الزواج.
1: خليني كمان وقف عند هاي النقطة دكتور، القطط، انت حكيت عن القطط، يعني نحن كتير حاليا كتير ناس عم تربي حيوانات أليفة بالبيت، فهي ممكن تأثر على الجهاز السمعي عند الجنين خصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
0: هلا هي القطط لما بصير الانتقال للأم من دم الأم للجنين فبروح مباشرة على الجهاز السمعي فبأثر، نعم بأثر على الجهاز السمعي. لذلك كتلة أشهر إذا كانت الأم مثلا عندها مناعة تامة خلاص ما فيش مشكل، إذا ما لم ولا بالنسبة للحصبة ما فيش مشكل. هلا في لقاح بالنسبة للحصبة هو عبارة عن ثلاث لقاحات مع بعضهم. الحصبة العادية يعني أبو حمرون بسموه أبو حمرون يمكن. الحميرة. لاريبيول هذا الحصبة الألمانية ونكاف أيضا. نكاف بالنسبة للرجال على كل حال. فهذا اللقاح يعطي مناعة تامة للأم من هذه الفيروسات. نقطة
1: الفحص قبل الزواج كنت عم تحكي عنه دكتور،
0: هذا بنسويه، هذا التحاليل ضروري يعني الزمرة الدموية إذا عندنا نقص بالحديد يعني، وفيها كل السيدة التهاب الكبد البي، التهاب الكبد البي، التهاب الكبد السي، هذول كلهم بيصوروا قبل
1: فنحن يعني هي يعني نصائح، ونحن عم نضوي على نقاط. رحلة الجنين ما بتبلش باللحظة اللي نحن بنقرر انه نحن بيكون عنا ولد، في مراحل قبل نحن لازم نتهيأ لإلها لحتى نوصل لهي المرحلة نضمن جنين سليم معافى ما في أي مشكلة.
0: يعني أنا بجملة واحدة
1: تفضل،
0: الأم السليمة ستنجب طفل سليم. الأم التي تتغذى بشكل جيد ستولد جنين يعني جيد أيضا. فهذا الأمور هي مهمة جدا، إنه صحة الحقيقة نحن عدد استثمار كبير جدا، نحن نستثمر بأطفال سيكونون رجال المستقبل.
1: نعم،
0: ما مشي معقدين، مشي شاذين، مشي فهذا استثمار، أهم استثمار هو الاستثمار البشري.
1: نعم، هو المشروع الأكبر بحياة كل إنسان.
0: نعم، الدول تقوم على على على على أكتاف أبنائها. فإذا كانوا أبنائها سليمي البنية
1: والنفسية
0: العقول،
1: نعم،
0: العقول، فستكون المجتمع سيتطور ويتقدم ويعني أمور كثيرة.
1: يعني هذا الكلام بيحمل الأسرة الأم والأب مسؤولية كثير كبيرة لحتى يكونوا فعلا هن لما بيقولوا نكون مهيئين نفسيا لإنجاب طفل، هي جملة لها معنى كثير كبير وكثير ثقيل. لازم كل أسرة متهيئة لتكون أم وأب يكونوا فعلا مهيئين نفسيا.
0: يعني بالحقيقة أول شيء على السلطات يعني العامة، السلطات الصحية العامة لابد من التثقيف الصحي لا يجب التلفزيون يلعب دور، الإذاعة تلعب دور، كي برنامجكم مثلا، الصحافة تلعب دور
1: نعم
0: بالوقاية، على الأقل شيء بالوقاية، يعني ننصح أنه يكون الوقاية من الأمراض، الوقاية من يعني أشياء كثيرة. فالتثقيف الصحي مهم، هذا دور مثل ما قلت أنا السلطات الصحية ببرامجها الصحية. والشيء الثاني، لما الأسرة تكون تعرف ما يعني شو ينتظرها، فستكون أوعى بكثير من اللي لا تعرف هاي شغلة. شغلة يعني أوعى بالمسؤولية، لأن مسؤولية الحقيقة. من منا لا يرغب أن يكون له طفل سليم بصحة جيدة، أم بصحة جيدة؟ هناك مثل عندنا في الجزائر نقول يعني للمرأة اللي راح تلد، سلامة صفة الناس، صفة الناس وسلامة الرأس. صفة الناس يعني يجي طفل غير مشوه، طفل بصحة جيدة، وسلامة الرأس، وسلامة الرأس يعني الحمد لله على سلامة الأم اللي كانت حامل. وهذا مهم جدا، إنه التثقيف الصحي، نصائح للأسر، هذا دور كتير. نحن على كل حال في المجتمعات كمجتمعاتنا اللي فيه الأسرة متكاملة، يعني الجد والجدة والأب والكذا في أسرة واحدة، يكون عندهم مشاكل أقل كتير، لأنه النصائح اللي بتكون يعني لابد أنه الجرامير يعني الجدة حتى الجد عندهم تجربة في الحياة، هذه التجربة ممكن أن يعكسوها لأبنائهم، فهم يكونوا سعيدين لما جدة تشوف حفيدها أو جد تشوف حفيده بصحة جيدة، يعني ينمو بشكل مبكر، يلاغي بشكل مبكر، يعني بقول شيء بيقول مباشرة بابا ماما، ممكن يكون جد وامع مثلا.
1: نعم.
0: فشيء نعم.
1: دكتور، كمان في كتير نقطة بدنا نحكي عنها، في حاليا منتشر بالدول العربية في شيء له علاقة بنقص السمع عند حديثي الولادة.
0: أنا راح أرجع لك لكان للعوامل المتأثرة عن نقص السمع، يعني ذكرت على الإنتانات الفيروسية.
1: صحيح. نعم.
0: لكن هناك نقطة أخرى، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ب 1990 يسموها اللجنة المختلطة للسمع عند الأطفال. هذه اللجنة أقرت عشر يعني عوامل تؤثر على السمع. أول شيء وجود سوابق عائلية لمشكلة السمع. يكون عند العائلة مشكلة سمع.
1: وراثة.
0: الخدج أقل من 33 أسبوع. وزن أقل من كيلو ونص. زواج الأقارب. الإنترنت اللي تكلمنا عليها، يرقان ولادي خطير اللي يحتاج تبديل دم أو يحتاج إضاءة مستمرة. اختناق الولادي اللي بيسموه حرز أبقار بيكون أقل من 4 على هو على 10 العلامة، على كل حال بيكون بالدقيقة الأولى وأقل من 6 بالدقيقة الخامسة، هذا اختناق ولادي. الكرب التنفسي اللي يحتاج كمية كبيرة من الأكسجين. وجود تشوهات خلقية بالوجه والرأس. الأطفال اللي يقيموا بوحدات عناية مشددة لأكثر من 5 أيام يعني عندهم مشاكل يعني صعبة. هناك الإنتانات الوليدية مع التهاب للسحايا أيضا ممكن يؤثر على السمع. يعني سابقا
1: هي كلها احتياطات لازم تاخذها كل عائلة وتنتبه لها مشان نضمن انه هذا الجنين يكون سمعه. هي لا يمكن يعني في منا بناخذها احترازيا قبل الحمل، وفي منا ممكن بعد الولادة.
0: هلا هي اسمها يعني فاكتور دو ريسك، يعني عملات عوامل خطورة على الجنين انه يكون عنده مشاكل بالسمع. استعمال ادوية مثلا اللي بتاثر على السمع، الامينوزيدات مثلا خصوصا جنتاميسين. لكن بالنسبة للادوية، نحن الآن حتى الخداج ولا غيرهم لما نعطيهم هاي الأدوية، أولا نعطيها نعرف إنه الجرعات لا تؤثر، لا تصل إنه تأثير عليهم، نقصر المدة أيضا. وبالتالي يعني أنا كان عندي دراسة يعني الدكتوراه تاعي بهذا الموضوع، فما كان لا تأثير أبدا على الحالات اللي كانت عندي بهذه الأسباب. يعني
1: دكتور، بس قبل ما نختم نحن حلقتنا لليوم، بس بدي أسأل، نحن ممكن اكتشاف أي مشكلة سمعية بالطفل وهو داخل رحم أمه؟
0: لا، إذا عنده لا ضروري بعد الولادة.
1: بعد الولادة حكما نحن بنعرف هاي المشكلة.
0: بعد الولادة في شيء مهم جدا. بعد الولادة لابد من إجراء فحص سريري يعني جيد. مثلا الوليد ما بينام كثير، ما لا يستجيب للأصوات العالية من حوله، ما بيفزع،
1: لا أنا كان سؤالي تحديدا إنه هو داخل الرحم إذا ممكن اكتشاف إنه يكون عنده هو مشكلة.
0: العوامل لازم نشوف إذا عنده المشكلة ولا ما عنده.
1: ما عنده مشكلة. في شيء بنسمعه نحن بالعامة اسمه موسيقى الضوضاء البيضاء، بينصحوا لما بيولد الطفل يسمعوا ياها لأنه هو بيكون عم يسمعها داخل

0: داخل رحم أمه. في شيء علميا له علاقة بهذا الموضوع ولا هو هيك مجرد حديث شارع وتناقل أمهات؟
1: لا لا، الموسيقى الهادئة لا تؤثر على الطفل، أما صاخبة تؤثر على الطفل.
0: لا، هن بيقولوا في موسيقى محددة اسمها موسيقى الضوضاء البيضاء، حتى هي موجودة على يوتيوب، فبينصحوا الأمهات يلي ولدانين جديد إنه هي الموسيقى بتشبه الأصوات داخل الرحم، فالطفل بيهدأ لإلها. فبس بدي أتأكد إذا هي فعلا علميا صحيحة أو لا.
1: هلا كلها هاي النظريات على كل حال. بعدين قبل شوي كنا نحن قلنا مثلا الجنين يتعلم صوت امه وهو في الرحم، فلما تيجي اصوات اخرى لكن في يعني في عمر متقدم من الحمل راح يتعود عليها، ربما يرتاح لها، فيكون يعني شيء يرتاح لها كما قلنا. كالقران الكريم، لما نسمعوا القران الكريم فهو يخرج موسيقي بعدين بيتهوفن ولا مش عارف مين راح يخرج.
0: يعني كتير ضروري نحن كتير ضروري نعتني بالأصوات يلي بيسمعها ابننا الجنين داخل الرحم، لأنه هاي الأصوات هي رح ترسم ذاكرته السمعية لاحقا ومستقبله كيف رح يكون. ممكن هو حتى تأثر إذا هو طفل هادئ، طفل بيحب الضجة، طفل يميل إلى الصخب، كل هاي الأمور بتلعب دور. بختام نحن حلقتنا، شو هي الأمور يلي لازم أو فيها الأم تقوم فيها خلال فترة الحمل لدعم نمو طفله وبناء علاقة مبكرة معه، مبنية علاقة هيك فيها شيء من الروحانية خلينا نقول؟
1: يعني هي على كل حال لابد من أنه يكون اهتمام كامل بصحة الأم، المتابعة المنتظمة عند طبيب النساء، يعني الجيني كولوج طبيب النساء، تجنب التدخين، تجنب ما أمكن الأدوية أيضا بدون استشارة، الوقاية من العدوى، فحص المبكر. الآن المنظمة الصحة العالمية، مش منظمة الصحة، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والعالم كله يوصي بالكشف المبكر بطريقة الانبعاثات السمعية المتحسة. هذا بشكل يعني بيسموه التحري الشامل. التحري الشامل مهم جدا، يعني لأنه تواتر هاي المشاكل عند اللي عندهم أعراض اللي ذكرناها، العشر أعراض اللي ذكرناها حوالي 4%، وبالمجتمع كله عند الأطفال كلهم حوالي 5%.
0: بنهاية هاي الحلقة دكتور، نحن كتير بدنا نشكرك على هاي المعلومات وهي الإضاءات يلي أخذناها من حضرتك. كان معنا الأستاذ الدكتور سعيد الحلاق، رئيس قسم الوليد في مشفى القبل بالجزائر. كل الشكر لإلك.
1: قد سابقاً
0: يعطيك ألف عافية دكتور، ونورتنا بإذاعة دمشق، وشكراً كتير على كل هاي الإضاءات والمعلومات.
1: في الخدمة دائماً، في الخدمة لمصلحة أبنائنا وأهلنا ويعني مجتمعنا بشكل كامل.
0: شكراً.
1: من المحيط إلى الخليج.
0: دمت بخير دائماً وأبداً.
1: الله يبارك فيكم. ألف شكر. السلام عليكم.
0: لكل وردة وقتها لتتفتح، بس في وقت طويل قبل ما تتفتح. وهيك الطفل ما حدا بيشوف هاي البدايات وبيعيش هاي التفاصيل الصغيرة يلي بتأثر بشخصيته، ولا الأصوات يلي بيسمعها، ولا الأمان يلي بيحتوي، ولا الحب يلي بيحيط فيه، إلا أبوه وأمه. لهيك المسؤولية الكبيرة عليهم، ولهيك من واجبنا نعطي أطفالنا بدايات حلوة وصحية وصحيحة ليكون حاضرهم حلو ومستقبل واعد ومليء بالذكريات والحب والأمل. لقائنا معكم ببرنامج عمر الورد بيجدد أكيد الأسبوع القادم، لنتعرف على أول لغة بيستخدمها الطفل ليخبرنا بشو بحس وشو بيشعر. رح نتعرف على البكاء. إلى اللقاء.
2: عمر الورد.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص

95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق. شو المطلوب؟
1: مرحبا مستمعي إذاعة دمشق، حياكم الله إلى الحلقة الأولى من برنامج شو المطلوب؟ مستمعينا، كل منتج منشوفه على رفوف المحلات أو منحطه على صفرتنا أكيد أكيد مر برحلة طويلة قبل ما يوصل لأنه، بس يا ترى مين اللي صنعه؟
2: وكيف بينصنع وشو مراحل الرقابة اللي بمر فيها حتى يوصلنا بهالجودة العالية؟ هل فعلا المنتج الوطني قادر ينافس ويثبت وجوده بالسوق؟
1: قبل ما ينتقل المايك يا ألفت إلى أسواق سوريا، بدي أقول لك نعم، المنتج الوطني قادر أنه ينافس. اليوم حنزور سوا أول معمل بحلقتنا الأولى من برنامج شو المطلوب، ونحن الآن في مدينة عربين.
2: حلقة اليوم مو بس عن معمل أو خطوط إنتاج، هي بالدرجة الأولى عن المستهلك، عن الشخص اللي كل يوم بيختار شو بيشتري لعائلته، وبده يكون أكيد مطمئن للجودة والسعر والسلامة. لهيك رح نرافق رحلة

0: المنتج من أولها من دخول المواد الأولية مروراً بالإنتاج والفحص والتعبئة ووصولاً إلى يد المستهلك. وأكيد رح نسأل كل شخص شارك بهي الرحلة سؤال واحد، وشو المطلوب؟
1: طبعاً ألفت اليوم بحلقتنا الأولى من برنامج شو المطلوب، حنزور معمل الملكي للمنتجات الغذائية، حندخل مع بعض على خطوط الإنتاج، نتعرف على كل المراحل من أول المواد الأولية لحد ما المنتج يصير جاهز ويوصل لعنا كأنا كمستهلك يا ألفت. طبعاً نتعرف أكثر على هذا المنتجات معمل الملكي، ونتعرف أكثر من العمال ومن الإدارة ومن التسويق ومن كل التيم الموجود بمعمل الملكي شو المطلوب.
0: شو المطلوب بيتضمن أكيد مجموعة وباقة من الأسئلة والاستفسارات، إن كان من العمال وحتى أي المدير المشرف على العمل بالمعمل أيضا أحمد، لحتى يلقي الضوء على كثير من المشكلات والصعوبات اللي بيعانوا منها، والجهات اللي ممكن يوجهوا لأي سؤال أو أي استفسار لحتى يتصلح الوضع أو ممكن نساعد ونساهم للإصلاح.
1: طيب ألفت، نحن موجودين إذن بمعمل الملكي بعربين، وبالبرنامج في المطلوب حنبدأ جولتنا متابعينا لنفند كل شيء ونتعرف على المنتج من الأول إلى الأخير، وأكيد نتعرف على الطلبات اللي بيطلبها العامل والإدارة وكل من له علاقة بالمنتجات الغذائية. خليكم معنا فاصل قصير ونبدأ معكم شو المطلوب. ألفت، رح أتركك تغادري إلى مكان في هذا المعمل يمكن تتعرفي أكثر على تفاصيل مع العمال، أنا وقتها بدي أروح لمكتب الإدارة ونشوف شو المطلوب من الإدارة، شو رأيك؟
0: أكيد أحمد، نحن رح نشوف وضع العمال، الآلات، طريقة آلية المعمل وكيف عم يشتغل وكيف طريقة التصنيع، وخصوصا نحن لاحظنا أنه بالمعمل هي عبارة عن مواد غذائية معلبة، يعني بتهم كل مواطن سوري، وأكيد بيهمه موضوع الجودة، النظافة، الأسعار حتى تكون مقبولة لتوصل لكل بيت سوري. وأكيد رح نشوف ونسق مع المشرف أيضا مسؤول التسويق ومسؤول الجودة لنتعرف أيضا أكثر عن آلية العمل بهذا المعمل.
1: إذن ألفت، بتركك بجولة خاصة مع العمال وتعرفي شو المطلوب من العمال. أما أنا بالنسبة لإلي فرح روح لعند الإدارة هلأ فورا وبقول لهم كمان المستهلك شو بده، شو المطلوب. المستهلك ما له طلبات من هيك معامل، وخصوصا موضوع الصناعات الغذائية موضوع كتير حساس، فأكيد المستهلك عنده كتير من الطلبات، ونقول له شو المطلوب. رح روح هلأ فورا لعند مكتب الأستاذ علي سبع الليل لنتعرف أكثر عن المطلوب وشو المطلوب.

0: استاذ علي سبع الليل، مرحبا.
1: اهلا وسهلا فيكم.
0: يعطيك العافية.
1: اهلا وسهلا،
0: محاط بالكونسروه من كل الاتجاهات ما شاء الله.
1: اهلا وسهلا فيكم بإذاعة دمشق وبرنامج شو المطلوب، شرفتونا.
0: اي اول حلقة بالدورة البرامجية الجديدة لإذاعة دمشق، ونحن اليوم بضيافتك بالمعمل. بلش معك استاذ علي، قديش موضوع صناعة المواد الغذائية حساس، يعني موضوع الذائقة الطعم، وأنت يعني تدخل إلى أفواه الجميع. خليني بلش معك من الفكرة.
1: والله يا أستاذ، نحن من موقعنا، نحن هون بعربين عنا أكثر من شركة غذائية موجودة بهالبلد، فحبينا نكون يعني أحد الأشخاص اللي عم نشتغل بالمواد الغذائية، وفتحنا المعمل. نحن تأسسنا بسنة 2000، واجهنا مثل ما واجهت سوريا كلياتها موضوع الحرب، وبعد التحرير نحن هلأ انطلقنا. مبدئيا ما كان لنا أبدا بالسوق الداخلي قبل فترة، نحن السوق تبعنا كلياته تصدير للدول الخليجية ولأوروبا. اليوم في خطة أنه نحن نفوت على السوق الداخلي. طبعا المرحلة هلأ تغيرت، صار الوضع أحسن، ان شاء الله متجهين انه نفوت للسوق الداخلي بخطه قويه جدا ان شاء الله.
0: ان شاء الله. استاذ علي، انا لي معك رجعتين، زميلتي ألفت اللي عامله جوله بالمعمل، وانا هرجع لك مره اخرى، ولكن بدي ابلش معك بموضوع خطوط الانتاج. شو هي خطوط الانتاج الموجوده اليوم بمعملكم بالمنشاه، وخصوصا مثل ما قلت انا من شوي كنت تشتغلوا بمجال المواد الغذائيه؟
1: اليوم نحن عندنا الخطوط، خطوط الانتاج هي خطوط التعليم.

0: هي خطوط المعلبات. هلا في كمان يعني على الانفتاح الجديد نحن طالبين خطوط تعبئه كمان جديده هلا شحنينها بطريقه من الصين. فتره صغيره كمان بتشرفونا وبتجوا لعنا وبتصوروا وبتتفرجوا عليها.
1: كم خط انتاج في عنا هون بالمنشاه استاذ علي؟
0: هلا اليوم نحن عنا 3 خطوط. الخط الجديد الرابع نحن مغيرين السيستم تماما، يعني حتى العبوات جايبينها جديد، هي ما موجوده بالسوق المحلي هلا نهائيا.
1: نعم استاذ علي، نبقى بموضوع العمل الفني، خلينا نقول الجانب الفني في هذه المنشأة، منشأة الملكي. هل الآلات اللي اليوم حتوصل الخط الجديد تقنيات حديثة مقارنة بالآليات القديمة والخط الإنتاج القديم، عم تواكبوا العصر فيما يخص هذا الموضوع؟
0: تمام. نحن بالنسبة للوضع بسوريا صرنا فترة يعني فترة حرب، فتأخرنا كتير بموضوع ملاحقة العصر، أو يعني نحن نلحق الدول المتقدمة. هلأ إن شاء الله يعني سوريا شعبها معروف ما بيتأخر نهائيا، يعني إن شاء الله نحن بسنة تحديدا بنكون لحقنا وواكبنا وفتنا بالسوق مثلنا مثل أي دولة أخرى، هي لا عانت من حرب ولا عانت من أي شيء.
1: جميل. بالنسبة للأعطال اللي بتصير الآلات، قد إيه ممكن عم تأثر على سير العمل وسرعة الاستجابة لحل هذه الأعطال؟
0: هلأ هو معروف عن السوري إنه يعني أموره بتضل أهون، أو بيعرف يدبر رأسه يعني بالمنطق العادي. نحن بسوريا في عنا خبراء كتير، يعني أي خط بيكون حتى لو ما تصنيع سوري قادر العامل السوري أو التقني السوري أو المهندس السوري حل أكتر مشكلة. حتى في عنا اليوم نحن خطوط إنتاج كلياتها عم تجي غير معربة، في مهندسين عنا بسوريا عم يعربوها وعم نشتغل عليها نحن، ويعني حتى موضوع الصيانة عم نحل مشكلته نحن بنسبة 90%.
1: طيب هلا انا معك هون بالمكتب وعم شوف في بعض المنتجات من اليالنجي مثلا، واحده من اللي هي مثل ما قلت لك مطبخ، بياخذني لمنحى السؤال، شو هي المنتجات اللي عم تقدموها اليوم بالملكي؟ يعني اليالنجي بده يمكن مواد حافظه، بده تكنيك معين، شو استاذ علي؟
0: هلا اغلب المنتجات المعلبات هي لا تحتاج الى مواد حافظه ابدا، ولا يوضع فيها اي نوع من المواد الحافظه.
1: بتحافظ على جودتها لكان خلال فتره الحراره الصيف،
0: هي بتحافظ على جودتها عن طريق التعقيم والضغط. بتحافظ على جوده من 2 لـ4 سنين طبعا اذا ظلت العلبه بدون فتح وبدون تعرض لاشعه الشمس. من منتجاتنا نحن يعني اللي انشهرنا فيها هي موضوع اليالنجي، وبنشتغل كمان بالمعلبات، يعني عنا باع طويل بالكيمي، هو منتج سوري ما موجود غير بهي البلد يعني بسوريا، كمان بتم تعلبته ويعني وتصديره لجميع انحاء العالم.
1: جميل. استاذ علي، اليوم شو المطلوب بما انه برنامجنا هو شو المطلوب حتى نزيد الانتاجيه ونرفع الكفاءه وندخل للسوق السوري بشكل كبير؟
0: هلا والله في معوقات كتير هي عم نعاني فيها نحن وبعض المعامل. طبعا اليوم انا عم حكيك عن معامل بالحد الاوسط، يعني ما على شركات كبيره. اليوم عندنا موضوع المازوت، يعني بدنا له حل سريع. موضوع الكهرباء عم يتحسن، كمان بدنا له حل سريع. هدول انا بظن اكثر 2 يعني اكثر معوقين هن نحن عم نعاني منهم.
1: اعطونا حل لهدول الاساس وبنوعدكم انه حيكون عندنا شغل مختلف. استاذ علي رح ارجع لك بعد شوي لانه بدي اروح للزميله ألفت، يمكن عندها جوله داخل المعمل. بكلمه، اليوم الارض السوريه للاستثمار وحضرتك صاحب منشاه.
0: والله اليوم سوريا ما مثل الاول، اليوم سوريا انفتحت على جميع انحاء العالم، وهي البلد يعني فيها بركة. بظن أنه بسنة نقدر نتخطى كل المعوقات اللي قضينا فيها نحن أو عانينا منها أكثر من 15 سنة حرب.
1: وإن شاء الله المعاناة ما بقى ترجع. أستاذ علي سبع الليل، أنا راح أرجع لك أكيد بعد لحظات. خلونا نكمل شو المطلوب مستمعي إذاعة دمشق مع الزميلة ألفت سليمان من مكان ما في هذه المنشأة. لك ألفت.
2: شكرا لك أحمد وشكرا لضيفك الكريم على هذه المعلومات بما يخص المعمل. اللي نحن متواجدين حاليا فيه. طبعا أكيد المستهلك يمكن ما يشوف كل التفاصيل.

0: لكن أكيد بده يشوف النتيجة النهائية. هون بيجي دور الجودة. طبعاً زميلي بما أنه كان موجود مع الإدارة المسؤولة بشكل مباشر عن المنشأة اللي نحن موجودين فيها بالمصنع وأيضاً أي منتج غذائي، ما بيكفي أنه يكون شكله منيح، الأهم أنه يكون آمن مطابق للمواصفات يستحق ثقة المستهلك. لهالسبب نحن هلأ موجودين بقسم الجودة والمخابر، المكان اللي بنعمل فيه آخر اختبار قبل ما يطلع المنتج للأسواق، المكان اللي فيه بيكون الرقابة أو هذا القسم اللي بيكون هو المسؤول الأكبر معنا بضمن المنشأة. منرحب بمسؤول الجودة بالمعمل وبالمصنع اللي نحن موجودين في المعمل الملكي للصناعات الغذائية الأستاذ عمر حمزة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ عمر. بداية أنتو خلينا نقول أكثر قسم حساس بهي المنشأة، لأنه من عندكم بتطلع النتائج، من عندكم بتم تقييم جودة المنتجات. هلأ بداية خلينا نمشي خطوة خطوة، كيف تتم مراقبة المنتجات؟
1: والله بداية نشتغل على مرحلة يعني التدقيق بالتعبئة بعد الصناعة طبعا، وهو اللي بيسموه مثل الضغط والتعقيم. بعد منا بننتقل لمرحلة اللي هو التحضين بنسميه نحن، مدة 15 يوم قبل ما ينزل المنتج على أي سوق أو أي سفر لأي بلد.
0: هل بتم فحوصات دورية لكل مراحل الإنتاج للمنتجات الغذائية، وخصوصا نحن عم نحكي منتجات غذائية فمادة حساسة جدا بالحالة الصحية للمواطنين؟ وأكيد لما بدهم يروحوا ليشتروا أي منتج بدهم يكونوا متأكدين من تاريخ المنشأة أو حتى مثل ما بيقولوا سمعة المعمل
1: بشكل عام، إن كان العربي أو الأوروبي أو أي شخص في العالم هو معتمد على فكرة أنه يوجد مواد حافظة بأي منتج، وهذا شيء كتير غلط. اليوم نحن بنعتمد على التعقيم وعلى التغليف وعلى مرحلة البسترة اللي هي خالية تماما من مواد الحافظة. يعني اليوم نحن كمنتج يالنجي خالي من مواد الحافظة نهائيا، ومشهورين الحمد لله كتير موضوع الانتاج هو اللي هو بدون مواد حافظة من فترة منيحة. يعني نحن تخلصنا من هاي المواد كلياتها وضعتنا أكثر من 95% بدون مواد حافظة.
0: بدون مواد حافظة هي كيف بدها تحافظ على حال المادة؟
1: تمام.
0: نحن هون هي النقطة اللي بدنا نعرفها، خلي المتابعين كلهم يعرفوا كيف طريقة كانت المواد الحافظة على شو بتحتوي. أو عم تحكي أنت ذكرت بعض المنتجات ما بتحطوا لها مواد حافظة أبداً؟
1: لا، نحن أغلب المنتجات أو فيك تقولي كل المنتجات ما بنحط لها مواد حافظة، لأنه هي بتعتمد على طريقة مثل ما قلت لك التعقيم والبسترة. اللي هي طريقة التعقيم بتنحط بقلب اغلاف كبير، بتم ضغطها على درجة حرارة عالية توصل تقريبا 120، بعدين بتم تبريدها بشكل تدريجي لحتى نتخلص من أي جراثيم فيها، بتنطبخ بجودة عالية. بعدين ننتقل لمرحلة اللي هي التحضين، بنحضر لمدة 15 يوم لل 20 يوم، بعدين بينزل المنتج على السوق، وهيك بيكون يعني مكفول من أي شيء ومجرب، وبينفحص بالمختبرات قبل ما يطلع طبعا من عنا كل وجبة بوجبتها طبعا. وهيك نحن بنكون متأكدين، وحتى مو بس نحن، يعني أغلب المعامل اللي هي تخلصت مواد الحافظة بشكل نهائي، لأنه هي مواد كتير مضرة إن كان للمستهلك وإن كان للأطفال بشكل عام.
0: هلا أستاذ عمر، دائما أي منشأة أكيد هي معرضة لأي انتقادات من المستهلكين أو المواطنين بشكل مباشر، كيف بتتعاملوا مع الملاحظات أو شكاوى المستهلكين؟
1: والله هي يعني انت سؤالك كان بمحله الصراحه. هل هو كتير صعب اليوم تقنعي انت المستهلك من هذا المنتج انه خالي من مواد الحافظه، الا لحتى هو يفوت ويبحث لحاله ويدور انه هذا الشيء مو موجود بالمنتجات الغذائيه اصلا، هو بضر المنتجات الغذائيه بطعمتها وبجودتها اذا كان في مواد حافظه فيها.
0: صحيح. طب بالنسبة للمعمل الملكي هذا المنشأة، هل حصلتم على شهادات جودة محلية أو دولية؟
1: والله لحد الآن لسه لا، لأنه إحنا كنا
0: من عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟
1: أي أكيد عم نشتغل على هذا الموضوع، ونحنا كنا نصدر لبرات البلد، ومنجي دخلنا للسوق المحلي يعني من فترة قريبة دخلنا، وإن شاء الله قريبا نكون اسمنا منتشر كل أنحاء سوريا.
0: تمام إن شاء الله يا رب. هلأ بالختام لحوارنا معك الأستاذ عمر حمزة، شو المطلوب أنتوا كقسم الجودة؟ فدائماً أكيد في عنكم أنتوا مجموعة من الطلبات بما يخص هذا القسم، خصوصاً قسمكم الحساس اللي من عنده بيطلع المنتج ويتصدر للشارع ولا المستهلك ولا للمواطنين بشكل مباشر، فأنتوا المسؤولين.

0: عن الصحة، خلينا نقول أول المواد تكون موجودة بضمن المعايير الصحيحة. شو المطلوب إن كان من مدير المنشأة أو من جهات معينة بتخص قسمكم؟
1: الأمانة من فضل الله احنا طلبنا وصار في تسهيلات كمان من الدولة، انه طلبنا آلات جديدة بما انه انفتحت سوريا من فضل الله على العالم كلياته، طلبنا ماكينات جديدة وآلات اختبار جديدة من الصين قريبا رح توصل، وان شاء الله بنكون يعني من الأوائل. نتمنى لكل الشركات طبعا مو بس إلنا انه يكون في تسهيلات بالنسبة للتسويق، بالنسبة لل يعني زيادة عدد الموزعين، وبنتمنى من حكومتنا كمان انه تعملنا تسهيلات بالنسبه للتراخيص وبالنسبه للدعايات والاعلان، بالنسبه لاعلانات الفانات مثلا. اي بس
0: يعني هيك. عندكم مطلب بهذا الموضوع، موضوع الاعلام والتسويق بالنسبه للمنشاه والمنتج اللي موجود عندكم. بدي اتشكرك على هالحوار مسؤول الجوده الاستاذ عمر حمزه، شكرا كثير لك.
1: العفو ميت، اهلا وسهلا.
0: نتمنى نحن دائما تكون نحافظ بالمنشاه الموجودين فيها وكل المنشات السوريه، نحافظ دائما على الصحه الغذائيه وخصوصا بالمواضيع اللي بتتعلق بالمواد الغذائيه، لنحافظ فيها على صحه المواطنين لانه هي الاهم بالدرجه الاولى. هلا خلونا نكمل جولتنا نحن مع زميلي احمد الشامي لنتعرف على وضع العمال، اليه العمل بالمنشاه وبالمعمل والمطالب ايضا اللي موجوده بجعبه كل عامل.

0: شكرا ألفت، وأنا بجولة حقيقة بجو العمل مع الأخوة العمال. وحقيقة أنا ماني شايف جو عمل، أنا شايف أخوة من بعض في تفاصيل حلوة، يمكن هذا الشيء بيعكس على جودة المنتج. بدي رحب بأول حدا بيشتغل بهذا المعمل. مرحبا.
1: أهلين،
0: شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: عم تتعبوا هون؟
1: لا ما في تعب
0: أبدا. قديش حلو أنه نشتغل بمجال الغذاء، يعني الشيء بيشبهنا ما هيك؟
1: ايه كتير، يعني جو حلو، معامل حلوة، يعني مثل ما عم تقولك إنه هون كنا مثل.
0: شو أكتر منتج بهذا المعمل بتحسي بيشبهك، يعني إنه تقولي للناس، تتمني تقولي للناس إنه هذا أنا بحبه، هذا المنتج أنا بشتغله من قلبي؟
1: أكيد يا رجل، إحنا بدوم نشتغل فيه، والنسوان شو بتحب
0: طبخية. شو أكتر أكل هيك بتسوي هون مبسوطة؟ اليالنجي يمكن، ما
1: اليالنجي
0: عم يتعبكم هذا الشغل؟
1: لا يعني ما في تعب الحمد لله.
0: طيب خليني أحكي بصراحة، أتعرف عليك أول أول اسم
1: لما.
0: هلا لما، شو الأخبار لما؟ كيف الرواتب؟ ما بدي الرقم بس منيحة ولا لا؟
1: لا الحمد لله يعني ماشي الحال.
0: شو المطلوب اليوم من الإدارة؟
1: والله أنا يعني الحمد لله يعني كنت فرع مو مقصرين والله. يعني من دون ما نحكي تلاقي يعني هن
0: يعني لما أنا حاسس بهذا الشيء، يعني أنا قلت والله إنه في جو من الألفة، في جو من الحب، ويمكن هذا بينعكس حتى على نوعية المنتجات الموجودة هون. إذا قلت لك إنه لما اليوم مميز أنت بشغلك، بس بدي أميز ولحتى نوصل للأميز في شيء مطلوب، شو المطلوب لتكون لما مميزة، لتكون لما هي النمبر 1 بهذا المعمل؟
1: يعني اهتمام أكتر، كلياتنا هي بجيك اهتمام وتتبرد الهمة، يعني اهتمام أكتر بالشغل.
0: شو مثل شو الاهتمام؟
1: الواحد يعني تبه زيادة على شغله وطبيعة عمله.
0: طيب بالنسبة لأوقات الدوام طويلة بالعمل؟
1: مقبول الوقت متوسط، يعني لا طويل ولا قصير.
0: الصعوبات طيب هيك بصراحة لما هيك نحكي مع بعض قبل ما أروح للشاب كمان شايفه عم يشتغل، شو الصعوبات؟ في صعوبات ولا لا؟
1: لا عن جد ما بحس يعني.
0: ما بين نقول للمستمعين شغلة بشو المطلوب، إنه والله يا جماعة أتمنينا تكون الكاميرا تنقل، لأنه أجواء حلوة جدا جدا جدا بالعمل، حبيت، ما بعرف إذا يشغلني المدير عنكم لأنه حبيت الجو. سؤال لما، سؤال أخير، لو كنتي يوم واحد مديرة هاي المنشأة، شو القرار اللي تتخذيه وتقدم استقالتك فورا من الإدارة؟
1: يعني شو
0: الشغلة
1: اللي ما
0: حابة؟ لا، إنه لو صرتي مديرة هاي المنشأة صاحبة القرار، شو القرار اللي بتتخذيه، القرار الوحيد؟
1: والله ما في شيء محدد،
0: ما في ولا قرار.
1: لا
0: أنا مثلك مثلا بقول بدخل كل الأسواق السورية مثلا، يعني أو أعمل معرض خاص بمنتجاتي الملكي مثلا، صح؟ عندك أفكار؟
1: يعني إنه واحد يشترك بمعارض
0: ضروري هذا الشيء. لما كتير مبسوط فيكي ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله دايما بالتميز، يعطيك ألف عافية. أنا ما رح أرجع لك ألفت، رح أكمل جولتي وبروح لحدا هيك ضحوك عنده طاقة حلوة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا،
0: كيفك؟
2: والله الحمد لله.
0: عليك العصفورة أنك الشيف هون.
2: إيه الحمد لله.
0: أنت اللي بتطبخ؟
2: إيه نعم.
0: عندك مشكلة مع الملح ولا لا؟
2: لا ما في مشكلة، كله تمام.
0: كيف عم يعني خليني قبل أتعرف عليك بالأول.
2: أنا محمد المبيض.
0: هلا يا محمد، شو الأخبار؟
2: والله
0: بيضة يا محمد.
2: إيه الحمد لله.
0: أبو حميد خليني بلش معك، من إمتى عم تشتغلون بالمنشأة؟
2: قد ايش صار معهم؟ صار بحدود من سنين.
0: من سنين. بس ما انك كبير يعني، ما شاء الله انت لساتك
2: اول شبابنا.
0: اول شبابك. كيف دخلت هذا المجال؟
2: دخلنا نحبه كذا.
0: بالبيت بتطبخ ولا بس بالشغل؟
2: هلا وقت بالبيت ايه بنعملنا بعض الطبخه.
0: تتفنن يعني؟
2: ايه بنتفنن شوي، بنتعلم شوي.
0: شو اكثر اكله بتقول انه انا الليدر تبعه، انا الشيف، انا الملك هون بالملوك؟
2: الملوكيه باليالنجي.
0: باليالنجي. اعطيني سر الطبخه.
2: السر ما بنحس نحكي هذا السر،
0: تجاريا بتفشلوا. محمد، شو شيء اذا توفر لك يعني، واذا يعني بتقول المطلوب اليوم اذا توفر لي هذا الشيء انا رح ابدع بالمجال؟
2: الكبر وزياده العمال والتوسيع لاكثر.
0: الخيارات تصير اكثر، مو بس يالنجي. شو الاشياء اليوم تقترحها على الاداره انه تعوا افتحوا خطوط انتاج لكذا كذا كذا؟ شو مثل شو يعني؟ الكبب هنفرض، ما بعرف، انا عم بسال انه شو المنتجات اللي بتحس انه لازم كمان تنزل على السوق؟
2: ايه مثل الكبب والاشياء هي، الكبب لبن وكذا.
0: هذول ايه بتنزعوا دخلك هي محمد؟ يعني الكبه اللبنيه مثلا ما بتنتزع
2: حسب الموضع، وين الموقع تبعها، الى كل شغله والى شغلتها.
0: طيب ابو حميد بدي اسالك كمان بالنسبه للمعلبات، وانت الشيف، بياثر شيء التعليب على جوده المنتج؟
2: لا، ضل الجودة مثل ما هي والطعمة طيبة وراقية.
0: أبو حميد، لو كمان سؤال سألته لزميلتنا من شوي، زميلتك لما، لو صرت مدير منشأة بدل الأستاذ علي سبع الليل ليوم واحد، شو القرار اللي حتتخذه؟ ارفع راتبي محمد المبيض وبستقيل.
2: ارفع راتبي مالك انت
0: محمد، كثير مبسوط فيك.
2: الله يكرمك.
0: شو المطلوب اليوم عن جد ليكون شغلنا اميز؟
2: توسيع بالشغل بس، والشغل مميز الحمد لله، جودة عالية.
0: محمد بيض بيضته ويعطيك الف عافية.
2: الله يحفظك.
0: يا مرحبا. ما بعرف اذا فينا نعمل كمان جولة مع صبية. مرحبا.
3: اهلا.
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام.
0: اكثر منتج بتحبيه بهذا بهي المنشأة؟
3: شو؟ يالانجي.
0: شو قصتكم مع اليالانجي؟ صار عندي فضول على فكرة.
3: هو لانه عندنا اكثر انتاج عندنا بيطلع عندنا من سوريا، وشغله ظريف
0: واكله سورية هي.
3: ايه واكله طيب، فنحن بنحب انه نساي منه اكثر لانه العالم بتحبه. فنحن هذا الانتاج عنا، في اكثر من انتاج عنا، نحن في عنا مثلا الكيمه، في عنا لف الورق العريش، في عنا كثير شغله.
0: جميل. طرف عليكي
3: وئام.
0: وئام يا مرحبا. وئام العمل ما يخص الغذائيات تحديدا بيتطلب يمكن شروط معينه وصارمه صراحه، من موضوع النظافه لموضوع صح ولا لا. كيف اليوم انتم عم تلتزموا بهي القواعد؟
3: هلا احنا عندنا تعقيم، وعندنا لازم البنت تلبس كفوف وتلبس كمامات مشان انه نظافه لليالانجي، واهم شيء نظافه جوا بالمعمل تكون نظيفه، واكثر شيء انه لازم نحافظ على النظافه.
0: طيب وام شو المطلوب اليوم لحتى نبدع اكثر واكثر بمجال عملنا برايك؟
3: هلا احنا عندنا لازم نوسع الشغل، ولازم انه مثلا عندنا الاساتذه الاستاذ عمر والاستاذ علاء انه يحافظوا على هذا الشيء، وهن عندهم مجال اكبر، هن كونه هن اكبر منا وعندهم مجال بهذا الشيء، انه يعملوا مثلا انه شغلات اكبر ويوسعوا اليالنجي، يجيبوا شغلات جديده مثلا غير الكنسر.
0: اوقات الدوام منيحه، الرواتب منيحه.
3: اي منيحه. هلا من دوامنا نحن بيجي من 8 ل 5 والراتب منيح، كثير منيح، يعني حسب كل عامل
0: وجهده. وايام معظم مشكوره كثير، يعطيك الف عافيه. طبعا موضوع الرواتب ما شاء الله رضيانين الشباب هون، وفي اريحيه للامان الشديده. بدي كمل المشوار، انا راح اوقف هون، راح اترك الهواء للزميله ألفت، ما بعرف يلا وين، يمكن عم تاكل يالنجي الله اعلم. زميلتي ألفت صحتين وهنا على اليالنجي، برجع لك وانا برجع من مكان اخر.

0: أهلا أحمد. أكيد لا والله ما عم ناكل يالانجي، نحنا عم نشوف والمنظر لحاله بيحكي بعلب اليالانجي أو علب المخلل والمواد الغذائية اللي موجودة. طبعا أحمد أنت استلمت بالبداية الحديث مع الشيف شيف المطبخ أكيد، فأنت اللي يبدو أنك جوعان. نحنا هلأ انتقلنا لقسم التسويق بالمعمل الملكي للصناعات الغذائية لنستقبل سوا مسؤول التسويق بدر السبع. يسعد وقتك.
1: وقتك يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة دمشق. أول شغلة عليك العافية، أنت يعني طالع قالوا لي خبروني أنك جاية من عملية ومع هيك داومت بشغلك. قبل ما نفوت بمواضيع

0: القسم قد ايه مهم انه الشخص يلي بيحب المنشأة اللي عم يشتغل فيها حتى لو كان طالع من عملية بتلاقيه جاي على شغله؟
1: أكيد هذا الشيء لازم الواحد يكون كتير قوي بالشغل، لو كان في عملية لو كان تعبان شوي فبينزل يعني على الشغل مشان منشأته، لأنه نحن بنحب

0: دخل من برا
1: بموضوع انه الاقبال على المنتجات الوطنيه هي اكثر شيء، المنتجات الوطنيه هي اكثر شيء في اقبال عليها منافسه مع المنتجات الاجنبيه اللي عم نشوفها كثير منتشره بالسوق وبارخص الاسعار ايضا. كيف بتقدروا هون انتم موضوع انكم تتحكموا خلينا نقول بموضوع التسويق للمنتج الوطني مقابل المنتج الاجنبي؟
0: نحن على طول عم نحاول ننافس الأسعار المنتج الأجنبي بالمنتج الوطني، وجودة المنتج تبعنا أقوى من المنتج الأجنبي. يعني
1: شو أكثر المنتجات طلب؟ نحن شفنا كتير مجموعة عنكم من المنتجات، بس أكيد بيكون في المواطن أو المستهلك عنده منتج أبدى من منتج آخر، فشو هي أكثر المنتجات عنكم طلبة؟
0: الأكثر المنتجات اللي عم تنطلب هي عنا هي اليالنجي، المربيات، الأرضيشوكي، هي فمطلوبة كتير للسوق، ومربى البندورة كمان مطلوب.
1: في عالم بتقلك انه انا بفضل مثلا المنتجات اللي بتكون هي تازة مثل ما بيقولوا، خصوصا اذا بيكون موسمها بالاسواق، عن المنتجات المعلبة. انتو كقسم تسويق كيف ممكن توصلوا هي الفكرة للمستهلك مباشرة انه لا يقل قيمة وجودة ونوع موضوع المنتج المعلب عن التازة اللي بالسوق بيكون نازل جديد؟
0: نحن بنوزعه بالسوق، وأحيانا مثلا بندوق الزباين، نفوت على محل مثلا نكون عم نوزع، فبنفتح للزباين بتدوق المنتج تبعنا وبتبين معها أنه المنتج مثل المنتج الجاهز فريش. يعني أغلب منتجاتنا هي فريش، مثلا اليالنجي عنا هو فريش، كله كل مواده فريش، ما في شيء مخزن. يعني عنه
1: صارت شي مرة معكم نزلتوا منتج وفعلا طلع في مشكلة واضطريتوا تسحبوه من السوق، كيف الآلية بتتعاملوا مع هيك مشاكل مثلا؟
0: الحمد لله لحد الآن ما في شيء سحبناه من السوق، أما أي شيء أي منتج بيكون فيه مشكلة بنسحبه فورا من السوق، بس لحد الآن الحمد لله ولا منتج عنا وقت ما بلشنا لحد الآن ما في شيء إنه في مشاكل طلع.
1: طيب على أي أساس أنتم بتحددوا الأسعار؟ أسعار المنتجات أكيد بتتفاوت، نحن هلأ بدنا ندردش بعد شوي حتى مع مسؤول المحاسبة بما يخص موضوع الدولار، وخصوصا في أسعار كتيرة متعلقة بسعر الصرف، فأنتم على أي أساس وكيف بتتعاملوا مع موضوع التسويق وموضوع الأسعار؟
0: الأسعار نحن بنحاول كتير، يعني نحن من سعر الدولار أنه نحاول يكون للمستهلك ما يكون السعر غالي، ومنتراوح بين، يعني أحيانا بنحاول ننزل شوي من الأسعار مشان المستهلك ما يستغلي المنتج والمنتج وجودته، عرفتي، ومنشوف الأسعار البضاعة المستوردة على الأساس منشتغل فيه.
1: نحن تعبناك معنا كتير، ما رح زيد عليك كمان، أنا حاسة فيك هلأ والحمد لله على سلامتك مرة تانية. لكن آخر سؤال، كقسم تسويق شو المطلوب إن كان من إدارة المنشأة أو من جهات معنية أخرى خارجية هي على علاقة وفي ربط بينها وبين قسم التسويق إن كان بالسوق وبالمستهلكين؟
0: هلأ بنحد للسوق، نحن بنحاول أنه نتمنى أنه يحدوا من المنتج المستورد، لأن المنتج المستورد عم يتنافس معنا كتير، وهو مو منتج، يعني الجودة تبعنا أقوى منه، ونحن عندنا تكلفة كبيرة هلأ، نحن طالعين من حرب يعني بسوريا، فعم نتكلف كتير بالمنتج اللي عنا، عم يطلع تكلفة كبيرة، فعم نحاول كتير نتنافس معهم، بس عم يجي المستورد من برا وبدون جمارك، فعم يكون أرخص من منتجنا، المنتج السوري بشكل عام.
1: هذا الشيء بيأثر أكيد طبعا،
0: بيأثر كتير علينا، فمتمنى أنه يحدوا من الطلب ويكون في شيء أساس لهذا الموضوع مشان الشيء اللي عم بيصير. يعني
1: نتمنى نحن إذا مطلب قسم التسويق هو نحن طريقة أو حد للمنتجات المستوردة الأجنبية أو الخارجية اللي عم بتكون بالبلد وعم تدخل بأسعار منافسة للسوق الوطني. نحن بهالحالة بدنا نشجع نحن لأكثر البيع هو يكون للمنتج الوطني حصرا. أنا بدي أتشكرك الأستاذ بدر السبع، مسؤول التسويق بمعمل الملكي للصناعات الغذائية، شكرا كثير لك وحمد الله على السلامة مرة تانية.
0: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب. أداء كثير مهم لما بنشوف بمنشأة أو بمكان شغل موضوع أنه الموظف أو الشخص لما بيكون بحالة صحية معينة لكن أبى أنه ينزل على الشغل ويمارس عمله. أكيد نحن مكملين معكم بحلقتنا لليوم بشو المطلوب، لكن لازم نعرف أكثر عن قسم المحاسبة وخصوصا بموضوع الرواتب وموضوع صرف الدولار يلي كل يوم عن يوم بيتفاوت أسعار صرف الدولار. عبير جريدي مسؤولة قسم المحاسبة بمعمل الملكي للصناعة الغذائية، يا مرحبا.
2: اهلا وميت سهلا.
1: استاذ عبيد انت كثير عزبتينا لحتى اخذنا معك لقاء، يعني هو التقل صنعة بيقولوا حقك يعني، وخصوصا المحاسبه، يعني انت بيت المال هلا.
2: خليلي اياك يا حبيبه قلبي، يعني
1: كله بده رضاكي هون ما
2: يعني الحمد لله كلنا بدنا رضا بعض، يعني ما بنعيش اذا ما كنا كلنا سوا.
1: انت يا عبير 30 الشهر يمكن تليفونك ما بيهدى 30 31
2: يعني نوعا ما. اي ببلش اخر الشهر على نقوا طلبات ويلا وكذا.

0: فشي طبيعي يعني هذا يصير.
1: هذا كل الموظفين هيك بيقعدوا بيبعتوا لك، نحن كلياتنا بهي العادة مثلا نوصل لآخر يوم بالشهر بقى بنبعت للمحاسبة إنه إمتى القبض إمتى القبض.
0: والله للأمانة ما بكذب عليك، حتى أنا ببلش إنه بس ليصير
1: حتى أنت
0: طبعا الحمد لله أكيد.
1: الله يعطيكي ألف عافية يا رب. هلا بداية بتتأخروا بمواضيع صرف الرواتب، في إلى أسباب معينة آلية معينة؟
0: هلا للأمانة بيصير وقت تأخير يعني بس باختلاف أسعار الدولار يعني بينزل وبيطلع كتير بسبب لنا كتير مشاكل للأمانة يعني بكل شيء يعني، إن كان الرواتب مثلا بحد معين إذا كان لنفرض 65 البنت بتاخد، إذا كان عم ينزل ويطلع الدولار فبيسبب لنا آخر الشهر إنه في فرق لنفرض 1500 دولار، فهل 65 ما عاد تكفي أي حدا يعني على حسب ارتفاع أسعار المنتج والآخر بأي مكان يعني
1: صحيح.
0: فنحن بنطلب الاستقرار بس هاي الفكرة يعني طالما عم ينزل ويطلع الدولار فنحن وضعنا نوعا ما بيصير في جمود
1: بسبب الطلعة والنزلة للدولار. القبض أكيد بالسوري ما؟
0: أي طبعا هلا نحن بنصرف دولار بنقبض سوري.
1: طيب شو أكثر هيك مشكلة بتعانوا منها قسم المحاسبة أنتم بالمنشأة، أو خلينا نقول مثلا شو المطلوب بقسم المحاسبة إن كان للمدير المنشأة للإدارة أو لأي جهات معينة تانية أنتم بتتعاملوا معها، انتوا شو المطلوب شو بتطلبوا هلا؟
0: هلا يعني نوعا ما بيصير في تدقيق مثلا على سعر التكلفه مثلا المنتج، فبنحس شوي في صعوبه نوعا ما وبتاكل معنا وقت شوي، وعلى حسب الموردين ناخذوا الزباين فبصير في مشكله قلت لك مثل بالدولار يعني بيكون نحن مشتغلين المنتج بسعر معين فبنبيعه فالزبون بيكون عنده مشكله بسعر الدولار فبصير في خلاف بيناتنا بهالقصص يعني.
1: الحسم على شو بتعتمدوا انتم مثلا؟ حسم من رواتب الموظفين من العمال؟
0: لا اكيد الموظفين ما لهم ذنب بالنهايه يعني فيعني
1: ما لها علاقه فاصلين موضوع انه راتب الموظف او العمال مقابل مثلا اذا كان في اي اشكاليه مع الجهات الخارجيه خارج
0: العمال، فالمنشأة هي بتحمل الجزء الأكبر يعني مثل ما بيقولوا من المشكلة
2: إن شاء الله.
1: إحنا أكيد رسالتك رح توصل لقسمة المحاسبة إن كان مع الإدارة أو إن كان مع الجهات الخارجية لنحل الموضوع. عبير جريدي مسؤولة المحاسبة قسم المحاسبة بمعمل الملكي للصناعة الغذائية، مرحبا فيكي وأهلا وسهلا.
0: خليلي ياك تشرفت معرفتك ويعطيكم ألف عافية.
1: أهلا وسهلا فيكي عبر إذاعة دمشق، أكيد مكملين معكم بجولتنا لليوم بالمعمل الملكي اللي تعرفنا على كثير من أقسامه إن كان بداية

0: نعم أحمد، شكرا لك ولضيفك الكريم. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. أحمد المطالب اللي أنا قدرت جمعها لحد هاللحظة من كل الأقسام بمعمل ومنشأة الملكي للصناعات الغذائية، هو أهم فكرتين هنا الموضوع سعر صرف الدولار، وأيضا النقطة الثانية اللي كتير مهمة هي منافسة الأسواق الأجنبية بالسوق السورية يلي عم تحاول تحد من المنتجات المحلية الوطنية. مثل ما حكيت أنت كمان، صنع في سوريا نحن هو شعارنا وهو أهم عنوان. الأسعار الأجنبية اللي عم تنافس موجودة بالسوق بأرخص الأسعار وأرخص من المنتج الوطني، فنحن غايتنا وهدفنا نسوق لهذا المنتج ليكون هو دائما الأفضل.
1: وأنا من عندي ألفت أيضا المطلوب مثل ما حكى الأستاذ علي سبع الليل، وخلال جولتي المطلوب دائما يكون قوانين واضحة تدعم الصناعة السورية والمنشآت السورية، وخصوصا في سوريا بعد التحرير وسوريا المنفتحة اليوم على كل الاستثمارات. مثل ما الأستاذ علي سبع الليل، الانفتاح الاستثماري يهيئ بنية وأرضية للمنافسة. هذه المنافسة تتطلب قوانين وتتطلب دعم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وهذا ما طلبه الأستاذ علي، وأعتقد الكثير من أصحاب المنشآت وأصحاب المعامل هنا في سوريا يؤيدون الأستاذ علي في هذا المطلب. إذن برسم وزارة الصناعة والتجارة ومعا لدعم مصطلح أو لا شعار صنع في سوريا. ألفت جولتنا خلصت لليوم.
0: أكيد بنتمنى هذا الشيء. أحمد، جولتنا اليوم شو المطلوب؟ خلصت رحلتنا معكم لليوم بمعمل الملكي للصناعات الغذائية. أكيد الشكر الموصول الأكبر لمستمعي إذاعة دمشق.
1: نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: شو المطلوب؟

0: نحو العاصمة دمشق، حيث تتواصل التحضيرات للدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. هذا المعرض الذي شكل بوابة سوريا نحو العالم وذاكرة استثمارية عريقة. تأتي هذه الدورة في رؤية ترتكز على الشراكة والاقتصادات وفتح الأسواق وبناء شبكة من العلاقات الاستثمارية المستدامة. لتسليط الضوء على رؤية هذه الدورة وأجندتها وما تحمله في جعبتها للقطاع الاقتصادي والشارع السوري، يسرنا أن نرحب بالأستاذ محمد حمزة، المدير العام أو مدير المؤسسة السورية للأسواق والمعارض الدولية. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد.
1: شرفتونا.
0: حياكم الله أستاذ محمد. بداية، كما أسلفنا، الأنظار تتوجه نحو دمشق في الدورة 63. شعاركم العريض والرؤية لهذه الدورة.
1: نعم، طبعا الشعار لمعرض دمشق الدولي 63 هو سوريا تشرق من جديد. أولا طبعا أهلا وسهلا فيكم وكل الفريق إذاعة دمشق في مدينة المعرض بالعاصمة دمشق.
0: حياك الله،
1: شرفتونا ونورتونا.
0: أستاذ محمد، الكثير يتحدث عن أو المهتمين بالشأن الاقتصادي عن تغيير في بنية المعرض لهذه الدورة. كيف تحول المعرض من صالة لعرض المنتجات إلى منصة لبناء شراكات وعلاقات استثمارية أوسع؟
1: نعم، طبعا الطابع الذي أخذه معرض دمشق الدولي باسمه الكبير على مدار السنوات أو 75 سنة الماضية، طبعا معرض دمشق الدولي منذ عام 1954 هو المعرض الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.
0: نعم،
1: أخذ الطابع المهرجاني وطابع الفعاليات والترفيه
0: والشعبي
1: والطابع الشعبي. نعم، لكن في وقتنا الحالي وخصوصا بعد الثورة السورية أو بعد النصر والتحرير، ما يحتاجه السوريون الآن هو الأعمال، وهو تخفيض نسبة البطالة، وهو خلق فرص العمل، وهو الاستثمار، وهو زيادة دخل الفرد. نعم، وزيادة الدخل القومي من دون إغفال الجوانب الثقافية والاجتماعية والوطنية
0: والفعاليات. نعم،
1: والفعاليات
0: على اعتباره حدث وطني بامتياز
1: الجماهيرية. نعم، ما تم تركيزه أو ما تم التركيز عليه هذا العام هو أن يكون معرض دمشق الدولي منطلقا وبداية لأن يكون معرض اقتصادي استثماري. نعم، عملي، مكان للاطلاع على الخارطة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية، مكان لفرص الاستثمار، ومكان للقاءات رجال الأعمال مع المستثمرين والمهتمين بالاستثمار.
0: نعم،
1: مكان للقاء المهتمون بالاستثمار مع مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة أو الدولة السورية للاطلاع على الإجراءات.
0: نعم،
1: الاستثمارية والإجراءات المطلوبة وكل ما يخص الاستثمار والعمل للأعمال.
0: نعم، بين التواجد المهني أو الاستثماري والاقتصادي وبين التواجد الشعبي أيضا، كيف ستوازن اليوم إدارة المعرض بين حضور الجماهير وأن تأخذ هذه أو الشركات المشاركة حقها أو وقتها في يعني بناء شراكات وبناء علاقات؟ الجدول الزمني
1: نعم صحيح، الأيام الثلاثة الأولى ستكون أيام للأعمال أو خالصة للأعمال والبزنس والاستثمار. نعم، اسميناها بي تو بي وبي تو جي، بزنس تو بزنس، بزنس تو جوفرمنت. وأيام الأعمال هذه ستكون اقتصادية بحتة، لن يكون هناك فعاليات جماهيرية أو وطنية، لن يكون هناك زيارات ترفيهية أو زيارات.
0: سيقتصر اليوم الأول أول ثلاثة الأيام الأولى
1: على الأعمال الاقتصادية
0: والوفود
1: الرسمية. نعم، والاطلاع على المنتجات السورية والمنتجات الدولية المشاركة في سوريا. سيكون هناك بيئة أعمال كاملة. نعم، متكاملة يتبعها ندوات اقتصادية ومحاضرات علمية اقتصادية وتوقيع مذكرات تفاهم وتوقيع مشاريع أعمال. نعم، وطلبات على المنتجات السورية وتسهيل الطرق التجارية الدولية بين سوريا ودول العالم. أما بالنسبة للأيام السبعة الثانية
0: مخصصة سيكون هناك. نعم،
1: 10 أيام من 26 آب أغسطس حتى 4 أيلول سبتمبر.
0: نعم،
1: الأيام السبعة الثانية لمعرض دمشق الدولي ستكون
0: إضافة إلى أيام اقتصادية.
1: نعم، ومنتجات وعرض
0: متاحة للزوار.
1: ستكون أيام فعاليات جماهيرية وطنية ثقافية. نعم، اجتماعية. سيكون

0: هناك الكثير والكثير من الفعاليات النوعية والثقافية التي تستهدف أو تكون صديقة لكل أعضاء أو كل
1: فئات المجتمع,
0: فئات المجتمع نعم. والعائلة السورية من الطفل إلى الوالد إلى الوالدة إلى الجد والجدة إلى نعم. الجميع إلى المرأة إلى
1: هناك مفاجآت كثيرة ستتحضر
0: نعم.
1: بما أنك تطرقت إلى الحديث عن المنتجات الدولية والمشاركات الدولية, الزخم الدولي هو ربما يكون مقياس في بعض الأوقات مقياس مهم في قياس نجاح أي عمل نعم. الأرقام المتوفرة لديكم أستاذ محمد حتى نعم. الآن فيما يتعلق بالمشاركات الدولية
0: لدينا أرقام واعدة وكبيرة ومدعاة للفخر لجميع نعم. السوريين ولنا كمؤسسة وكإدارة معرض دمشق الدولي نحو 60 جهة دولية مشاركة في معرض دمشق الدولي هذا العام وهي نعم. وهذا الرقم هو استثنائي وغير مسبوق في تاريخ معرض دمشق الدولي لدينا نعم. دول كبيرة شاركت أو تشارك للمرة الأولى مثل جمهورية ألمانيا الاتحادية جمهورية ألمانيا الاتحادية شاركت كمشاركة رسمية وحكومية للمرة الأولى في تاريخها بمعرض دمشق الدولي نعم. وبسوريا وهي أيضا ضيف شرف لمعرض دمشق الدولي هذا العام طبعا تم إرسال هذه الطلب إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية
1: نعم.
0: بالتعاون مع أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لتكون ألمانيا ضيف شرف وهي الآن نعم. ضيف شرف
1: أيضا هناك أجنحة وطنية في هذا المعرض وأجنحة أيضا مشاركات عربية سيكون لها ثقلها في هذه الدولة
0: طبعا ولا شك الوزارات والمؤسسات الوطنية السورية مشاركة بقوة في معرض دمشق الدولي بنسخته 63 هذا العام كل الوزارات أو أغلب الوزارات مشاركة بأجنحة كبيرة وفيها أي استفسار لأي مستثمر أو نعم. أي زائر أو أي مواطن يحتاج إلى أي معلومة من أي جهة حكومية
1: يجد ضالته في,
0: نعم. في معرض دمشق الدولي نعم. بشكل لا يستغرق منه إلا دقائق معدودة حجز الموعد ثم المباشرة أيضا الجهات الأخرى المشاركة الوطنية هناك الاتحاد الحرفيين نعم. الحرفيون السوريون مشاركون بقوة هناك لدينا حوالي نحو 100 حرفة أو حرفي سوري مشارك في هذا المعرض والحرف الحرف السورية هي يعني مدعاة فخر لكل نعم. السوريون لكل السوريين بتاريخ الحرف السورية نعم.
1: هل هناك لديكم أرقام محددة أستاذ محمد حول الجهات المحلية
0: نعم
1: فيما يتعلق بالمشاركة بهذا المعرض
0: نعم لدينا نحو 700 جهة سورية مشاركة نعم. في معرض دمشق الدولي بالإضافة إلى 300 جهة دولية مشاركة
1: هذه ضمن الستين جهة ذكرنا في معرض الحديث 60
0: نعم 60 جهة دولية نعم هذه ضمن ال 60
1: منها ست يعني أو ما يعادل 1000
0: ما يعادل 300
1: 300 جهة
0: دولية
1: نعم
0: أو شركة أو ستاند
1: تماما
0: أو يوم يعني.
1: يوم الافتتاح أستاذ محمد هو دائما حجر الأساس
0: نعم.
1: أو حجر الزاوية في أي فعالية المحطات والمبادرات التي سواء الاقتصادية أو الوزارية أو الاستثنائية التي ستنطلق بالتوازي مع انطلاق فعالية المعرض
0: نعم اليوم الأول سيكون يوم اقتصادي افتتاحي بحت
1: نعم
0: سيحمل اليوم الأول وللمرة الأولى بتاريخ سوريا الطريق إلى منتدى دمشق الاقتصادي العالمي
1: نعم.
0: هذا المنتدى الذي نعلق عليه الآمال الكبيرة والكبيرة جدا ليكون منتدى دولي اقتصادي نعم. فيه النقاشات الاقتصادية على المستوى العالي فيه نقل الخبرات الاقتصادية الدولية العالمية إلى سوريا فيه تواجد سيكون إن شاء الله تواجد أسماء اقتصادية كبيرة وخبراء اقتصاديون دوليون
1: نعم.
0: في منتدى دمشق الاقتصادي العام القادم لكن هذا العام وفي اليوم الأول سيكون الطاولة الوزارية التي أسميناها الطريق
1: إلى
0: منتدى دمشق الاقتصادي
1: هو باكورة الإعلان عن
0: باكورة الإعلان
1: نعم
0: عن منتدى دمشق الاقتصادي الذي سيكون منتدى
1: حدثا استثنائيا
0: وكبير جدا سيحضر الطاولة الوزارية وزراء دوليون من عدة دول صديقة نعم. واقتصادية لسوريا وفيها أسماء دول كبرى لن نفصح عنهم الآن نعم. حتى
1: هذا سيتركه الأستاذ محمد مفاجأة اليوم الافتتاح أستاذ محمد ذكرت أن هناك سيكون لقاءات بي تو بي وبي تو جي في خلال هذه هذا يعتبر من باب تذليل العقبات أمام المستثمر بجمعه مع الشركات أو الجهات الموجودة

0: في في في المعرض. طبيعة العمل هنا يعني كيف سيتم التنسيق فيما يتعلق بهذه اللقاءات او ما الى ذلك؟
1: بالنسبه للبي تو بي والبي تو جي التي ستكون كامل ايام المعرض في العشرة ايام، كنا قد جهزنا صاله وهول للقاءات رجال الاعمال بي تو بي وبي تو جي، مجهزه بكل ما بكل الادوات والاجهزه التي يحتاجها اي مستثمر لأن يعقد هذا
0: الاستثمار.
1: يعني كل المطلوب للقاءات الأعمال متواجدة في هذه الصالة. هذه الصالة يتم الحجز عنها مسبقا من خلال الرابط الذي تم طرحه إلكترونيا لأي مستثمر أو مهتم بالاستثمار للقاء أي مستثمر آخر أو شركة سورية أو دولية إذا كانت متواجدة وسمح لها الوقت وهم سمحوا أيضا، أو لقاء أي مستثمر دولي أو سوري مع أي جهة حكومية أو وزارة أو مؤسسة للإطلاع على الإجراءات المطلوبة.
0: نعم.
1: للإطلاع على الخارطة الاستثمارية، للإطلاع على أي استثمار أو قانون أو
0: نعم.
1: أي استفسار يخطر على بال أي مستثمر
0: سيجده في
1: هذه الصالة.
0: نعم.
1: مع حجز سيستغرق منه ثواني معدودة لحجز الرابط و أو طلب الجهة التي يريد أن يقابلها.
0: نعم. هذه الميزة كانت متوفرة في الدورة السابقة؟
1: لا أبدا على الإطلاق. هذه كل ما ذكرته هو للمرة الأولى بتاريخ معرض دمشق الدولي.
0: نعم.
1: وليس
0: الدورة السابقة.
1: المرة الأولى بتاريخ معرض دمشق الدولي. نعم.
0: عادة أيضا أستاذ محمد يقاس النجاح المعرض بحجم الاتفاقيات التي تبرم خلال أيام المعرض، الفلسفة التي تعتمدونها في تصنيف العقود ومذكرات التفاهم، وكيف تتجنبون يعني دعني أسميها أرقام ولو أو غير دقيقة أو استعراضية ربما أو كذا؟
1: نعم، هناك لدينا دائرة كبيرة وفيها من الخبرات السورية ما فيها في المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية. مهمة هذه الدائرة هو الإحصاء والإحصاء الدقيق.
0: نعم.
1: والإحصاء الدقيق للخروج بتقارير صحيحة ودقيقة.
0: نعم.
1: ثم عرضها على الجمهور. طبعا هذا تحدي وتحدي كبير.
0: نعم.
1: بسبب أن معظم الشركات السورية ما زالت لديها التخوف من الإعلان عن العقود التي تم أو يتم إبرامها.
0: نعم.
1: ومن إعلان عن الشراكات والطلبات على المنتجات، وذلك بسبب إجراءات النظام البائد التي
0: نعم.
1: كان يعني كانت وزارة المالية أو أي أحد يأتي وأي ظهور لأي رقم وأي تعاقد لدى أي شركة سورية، اليوم التالي يأتي فرع الخطيب السيء الصيت.
0: نعم.
1: والسمعة، ثم يعني يقتحم هذه الشركة ويأخذ
0: كان هناك قيود جدا مفروضة
1: زهنا ومهتانا. نحاول يعني، وهذا تحدي مثل ما ذكرت لك.
0: نعم.
1: نحاول الآن أن نبسط هذه الإجراءات وأن نقول لجميع الشركات السورية أي نجاح لكم هو نجاحنا، نحن نعمل.
0: نعم.
1: من أجل أن يزيد إنتاج الشركات السورية.
0: نعم.
1: من المنتجات السورية، أن يزيد دخل الشركات السورية الذي بالأخير سيصب في مصلحة التعافي الاقتصادي بشكل مباشر. مهمة الحكومات.
0: نعم.
1: والحكومة السورية هي أن ترفع من سوية الإنتاج، أن ترفع من سوية الإنتاج القومي.
0: نعم.
1: أن ترفع من سوية الدخل الفردي والدخل القومي لعملية النعاش الاقتصادي.
0: نعم. والتعافي الاقتصادي. وربما أيضا بإتاحة المجال وتهيئة البيئة.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: لذلك الفريق الإحصائي سيعمل على جمع هذه المعلومات بشكل دقيق وحقيقي، ثم عرضها على الناس كافة بشكل شفاف.
0: نعم.
1: وواضح، مع عرض المنهجية التي تم الحصول فيها على هذه المعلومات لتكون واضحة
0: ومتاحة، والأمور على بساط أحمدي كما
1: على بساط أحمدي.
0: نعم.
1: بشكل شفاف، ولا نغش السوريين مثل ما فعل النظام.
0: نعم.
1: البائد كان يطرح أرقاما من الخيال، ولكن الوضع يكون على أرض الواقع
0: مغاير تماما.
1: مغاير تماما.
0: نعم. أستاذ محمد، العبرة أيضا دائما في ما بعد إغلاق الأبواب. انتهى المعرض أو المعرض، الخطة والآلية التشغيلية التي وضعتموها أنتم كمؤسسة للأسواق والمعارض الدولية لمتابعة الفرص والصفقات التي ولدت خلال أيام المعرض أو أبرمت خلال أيام
1: هذا
0: المعرض.
1: الفريق أيضا من مهامه هو متابعة هذه العقود والمذكرات التفاهم والاستثمارات وتسهيل هذه العملية ويعني تذويب العقبات التي
0: نعم.
1: يواجهها المستثمرون، ثم الخروج بصيغة نهائية من أي مذكرة

0: تفاهم قد استكملت إلى عقد وإلى استثمار فعلي على الأرض، وأي مذكرة تفاهم قد توقفت ولم تستمر، ثم الخروج أيضا بنتائج وتقارير توجه أو تعطي معلومات لوزارة الاقتصاد والصناعة أو لأي مهتم بأن هذه الاستثمارات مهمة وهذه الاستثمارات غير مهمة، هذه استكملت، هذه توقفت، هذه تحتاج إلى هذا التحدي واجهناه، السبب الذي جعل هذا المستثمر أن لا يتابع باستثماره هو نقطة معينة كانت موجودة لدينا أو تقصير من قبل الجهات السورية أو تقصير من قبل المنتج السوري، هذا كله سيتم معالجته وطرحه إلى تقارير والعمل على معالجة هذه التحديات وهذه
1: ذكرت حضرتك في معرض حديثك أن معرض دمشق الدولي يمتد إلى عام 1954. ذاكرة طويلة أستاذ محمد وعريقة فيما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، كيف تسخرون هذا الإرث وهذه الذاكرة لبناء رؤية مستقبلية تعزز مستقبل سوريا الاقتصادي؟
0: طبعا معرض دمشق الدولي باسمه العريق وتاريخه الكبير لا يعني هو يساعدك أيضا في عملية الترويج والتسويق للمعارض السورية، وهو نقطة قوة للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية. طبعا معرض دمشق الدولي هو أصلا بداية أو منطلق المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، فهذا يعني صراحة دعم لهذه المؤسسة،
1: حافز كبير
0: أو حافز كبير اسم معرض دمشق الدولي. ما نحاول أن نعمله الآن هو يعني تخصيص معرض دمشق الدولي ليكون أكثر تخصصا وأكثر اقتصادية، أو ليكون معرض اقتصادي بدون
1: أكثر إنتاجية ربما أيضا، يعني
0: أكثر إنتاجية ليكون داعم مباشر لعملية التعافي
1: ورافد اقتصادي أيضا مهم جدا. بعيدا عن مجلس الأعمال أو مجالس الأعمال أستاذ محمد، الجمهور ينتظر، يعني أنتم ستتأخرون عليهم 3 أيام، لكن هي استراتيجية في بنهاية المطاف،
0: هي تصب في مصلحته.
1: نعم، ماذا أعددتم للجمهور أنتم كمؤسسة للأسواق؟
0: العديد والعديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، مسرح هناك سيكون مسرح وصالة وستيج ومساحة آمنة وصديقة للأطفال لكي ينعم أطفال السوريون الزائرون وغير السوريون وغير السوريين الذين سيزورون المعرض أطفالهم بأمان واطمئنان، مرفهين، مسرورين، يلعبون بوجود فريق اختصاصي يتابع هؤلاء الأطفال. لن يكون هناك مثل دورات المعارض السابقة أسماء الأطفال البائعة والغير موجودة كل 5 دقائق، هذا ما سمعته، لم أكن أدري أنها سيكون الأطفال آمنون في مساحتهم الصديقة بوجود فريق اختصاصي يتابع هؤلاء الأطفال، فريق كبير. المسرح الجماهيري سيكون مسرح كبير وكبير جدا، وسيحضره الكثير من الأسماء الدولية الكبيرة التي منها من أول مرة يزور سوريا، وهي أسماء كبيرة. سيتم الإعلان عن جدول الفعاليات بالأيام والساعات خلال الساعات.
1: سيكون هناك أيضا عذرا على المقاطعة، بالتأكيد هذا التحضيرات وهذه التجهيزات تحتاج ربما مساندة حكومية فيما يتعلق بسواء عناصر الأمن أو الدفاع المدني أو الإسعاف أو ما إلى ذلك. هل هذه جميعها مهيئة لأن تكون
0: طبعاً ولا شك
1: في خدمة الزوار؟
0: بل هي تعمل منذ أكثر من 6 أشهر على خطة. على سبيل المثال وزارة الداخلية لديها خطة حفظ الأمن في دمشق وريفها وكل سوريا بأيام معرض دمشق الدولي، وهي خطة كبيرة ويعني كبيرة جدا صراحة، بالتعاون طبعا مع المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، لكي يكون كل الزوار زوار معرض دمشق الدولي الدوليون والسوريون آمنون مطمئنون ينعمون بالأمان من دون أي مشاكل تذكر. على سبيل المثال وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية والمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية ومدينة المعارض استقبلت حوالي 10 مليون زائر لكل المعارض،
1: لكل الفعاليات التي أقيمت،
0: لكل الفعاليات والمعارض من بداية التحرير إلى الآن. لم تسجل أي مشكلة أمنية ولا حتى سرقة صغيرة يعني أو كبيرة أو أي مشاكل أمنية.
1: هذا يحتاج جهد كبير،
0: جهد كبير وضخم جدا لا نشعر به بشكل مباشر، لكن نعلم أن هناك أعين
1: ساهرة
0: الإخوة في وزارة الداخلية يعملون ليل نهار بشكل كبير جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا كل الخير وكل الشكر لهم ولجهودهم.
1: لا نريد أن نطيل عليك أستاذ محمد، لديك أيضا كثير من الالتزامات، لكن في ختام هذه الجلسة من نافذة خاصة رسالة، إذا أردنا أن نختصر فكرة أو رسالة معرض دمشق الدولي، ماذا يقول السيد محمد حمزة من هنا من دمشق إلى المستثمر السوري وإلى الخارجي أيضا؟
0: نعم، أولا سوريا تشرق من جديد، بداية
1: نعم.
0: سوريا قد أشرقت إن شاء الله بالفعل، سوريا آمنة مطمئنة، سوريا مكان بيئة خصبة وخصبة جدا للاستثمار. المستثمر الذي سيستثمر في سوريا سيكون جدا مرتاحا
1: راضٍ
0: وراضٍ عن عن عن هذا الاستثمار.
1: نعم.
0: الاستثمارات الموجودة في سوريا غير موجودة في أي مكان في العالم. العائد على الاستثمار في سوريا قد يكون الأكبر في على مستوى الاستثمار في العالم.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد حمزة، المدير العام للمؤسسة السورية للأسواق والمعارض الدولية، على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء الجميل، وأيضا المفاجآت التي تنتظرنا في معرض دمشق الدولي. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. شكرا لكم على طيب الاستماع، إلى اللقاء.

وعز الشرق أوله دمشق. الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

إلى انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف.
3: البداية مستمعينا ومتابعينا الأعزاء من الشأن السياسي والعلاقات السورية الخارجية، فضمن مقال حمل عنوان مسار العلاقات السورية الأمريكية نحو أكبر انفتاح مرتقب، لفتت صحيفة الثورة السورية إلى الخط البياني التصاعدي الذي شاهده مسار العلاقات السورية الأمريكية عقب انتصار الثورة السورية وما تلا ذلك من رسائل متبادلة ولقاءات رفيعة المستوى جمعت بين قيادتي البلدين.
2: تماما، حيث مهدت تلك اللقاءات الطريقة لإنهاء حقبة العقود

0: العقوبات والعبور بالعلاقات بين سوريا والولايات المتحدة نحو مرحلة جديدة قوامها الحوار ودعم الاستقرار المحلي والإقليمي والشراكة من أجل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
1: ميدانياً وعبر نافذة الخطر الإسرائيلي على سوريا، أطلت صحيفة العرب الجديد برؤية مفادها أن هذا الخطر ما زال موجوداً ويتمدد ويتحرك باستمرار، وقد بات هذا الموضوع يقلق السياسة السورية ويمنعها من التحرك باتجاه بناء الدولة السورية الجديدة والوليدة وإعادة توحيد سوريا وترميم مؤسساتها المنهارة، ومن ثم الاشتغال على نهوض وطن سوري كاد أن ينهار قبل إسقاط النظام البائد.
0: وفي الموضوع ذاته، قدمت صحيفة لاكروا الفرنسية قراءة لتبعات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا، وقالت: لا يبدو هذا العدوان مجرد عملية أمنية محدودة، بل تحمل رسائل سياسية تتجاوز دمشق. فإسرائيل وعبر تلك الضربات تتحدى واشنطن التي تدعم السلطة السورية الجديدة وتسعى إلى خفض التصعيد، وخصوصا أن الضربة قد جاءت في توقيت حساس بعد زيارة جارد كوشنر للقدس ووسط ضغوط أمريكية على نتنياهو.
1: وبالعودة إلى سياق العلاقات السورية الخارجية، وضمن هذا الإطار وتحت مانشيت الوزير الشيباني في باكستان من رصيد العلاقات إلى شراكة مؤسسية متعددة المسارات، قدمت صحيفة الثورة السورية قراءة تحليلية موسعة لزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
0: نعم، ورأت الصحيفة بأن هذه الزيارة تحمل دلالة تتجاوز استعادة الاتصال السياسي بين البلدين إلى محاولة تأسيس علاقة أكثر انتظاما تقوم على المشاورات السياسية واللجان المشتركة والاتفاقيات التنفيذية، وتمتد ملفاتها من مكافحة الإرهاب والتجارة وإعادة الإعمار إلى الصحة والدواء والتعليم والطيران والسياحة والأمن الغذائي.
1: وفيما يتعلق بتوقيت الزيارة، لفتت الصحيفة أن هذا التوقيت، والذي جاء بعد أقل من أسبوعين على توقيع اتفاقية مكة الثلاثية بين السعودية وتركيا وباكستان، قد أدى إلى فتح نقاش حول إمكانية اقتراب سوريا من هذه الصيغة الدفاعية الجديدة، ولكن الحديث عن انضمام سوريا إلى هذه الاتفاقية في هذه المرحلة يبدو مبكرا وفقا للصحيفة.
0: صحيح، وتوقيت هذه الزيارة الذي جاء بعد يوم من العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي يشير وفقاً للصحيفة بأن سوريا تمتلك خيارات متعددة، فوجود علاقات واسعة مع دول ذات وزن سياسي وعسكري يزيد قدرة دمشق على الحركة ويقلل من عزلتها، فيما تبقى طبيعة أي ردع محتمل مرتبطة بمجموع العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي تبنيها الدولة، لا باتفاق واحد أو زيارة منفردة.
1: وأنهت صحيفة الثورة السورية مقالها التحليلي بالقول إن زيارة الشيباني إلى إسلام أباد تكشف اتجاهاً أوسع في السياسة الخارجية السورية يقوم على توسيع شبكة العلاقات وعدم حصرها بمحور واحد.
0: نعم، وتكتسب باكستان أهمية في هذه الشبكة بسبب علاقاتها المتشابكة مع السعودية وتركيا والصين وقدرتها على الجمع بين الثقل العسكري والاقتصادي والدبلوماسي.
1: مستمرون وإياكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وننتقل إلى الملفات العربية والدولية، والبداية من الشأن اليمني تحت منشيت: هل تقترب نهاية نفوذ الحوثيين في اليمن؟ سلطت صحيفة القدس العربي الضوء على تراجع قدرة الحوثيين في البلاد، ورأت أن تصعيدهم الأخير في المنطقة واستهدافهم المتكرر للملاحة البحرية ما هو إلا محاولة لإظهار قوتهم وتأخير لأي هجوم بري محتمل، والضغط للعودة إلى خارطة الطريق السياسية التي سبق أن رفضوها.
0: وفي مقالها الموسوم بالحوار السوداني لماذا، ذهبت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى القول إن مؤتمر الحوار السوداني يعتبر ضرورة وطنية لإخراج السودان من محنته مع دخول الحرب عامها الرابع، مشيرة إلى أن الحل العسكري وحده لن ينهي أزمة عدم الاستقرار ولن يضمن ألا تكون هذه

0: في توقيت بالغ الحساسية، حيث ينشغل العالم بالحرب على إيران لتغيب عن المشهد ولو جزئيا ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني النازي وما يفعله في القطاع وتوسيع احتلاله، لتترك غزة والضفة الغربية تواجهان وحدهما آلة الحرب الصهيونية.
1: وفي مقال حمل عنوان نتنياهو بين معركتي الليكود والبقاء في الحكم وهذه حساباته، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه حملة انتخابية صعبة يخوض خلالها معركة مزدوجة، فهو يريد الحفاظ على موقعه داخل الليكود من جهة ويسعى إلى تأمين أغلبية سياسية تسمح له بالبقاء في رئاسة الحكومة من جهة أخرى.
0: وتحت ظلال مقالها المعنون من حليف إلى منافس فيدورف ينقلب على زيلينسكي ويطرق باب الرئاسة، كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن ملامح تحول لافت في المشهد السياسي الأوكراني مع صعود فيدورف الحليف السابق للرئيس فلوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع السابق إلى موقع المنافس المحتمل لرئيسه ومرشده السياسي، وخصوصا في ظل دعوته إلى صياغة عقد اجتماعي جديد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
1: وفي مقال حمل عنوان ترامب يهدد أي دولة تساعد إيران بعواقب اقتصادية وخيمة، لفت موقع سكاي نيوز إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بأقصى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد أي دولة، متوعدا إيران بعزلة واسعة النطاق وبتداعيات تطال أي دولة أو جهة توفر لها دعما ماليا أو اقتصاديا.
0: وتحت عنوان ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران، قدم موقع الجزيرة الإخبارية تغطية مباشرة للصراع الدائر حول مضيق هرمز قائلا في اليوم 64 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة.
1: بدوره أشار موقع CNN بالعربية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أقوى عملية اقتصادية على الإطلاق ضد إيران، وعن إشارته إلى أنها ستكون حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق، وعن قوله بأنه لم يمنح أحد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة أكبر مني لعقد اتفاق، وللأسف أضاعوا هذه الفرصة.
0: وتحت منشئة روسيا تشحن أسلحة ومكونات مسيرات إلى إيران لتعويض ترسانتها المتضررة، لفت موقع العربية الإخباري إلى معلومات استخباراتية جديدة أفادت بأن موسكو بدأت شحن مكونات للطائرات المسيرة وذخائر ومادة TNT المتفجرة إلى إيران عبر بحر قزوين، في خطوة تهدف إلى مساعدة طهران على تعويض جزء من ترسانتها التي تضررت خلال الغارات الأمريكية والإسرائيلية في الحرب الجارية.
1: وضمن مقال حمل عنوان ألا حرب ولا سلم، أي مستقبل للأمن الإقليمي؟ قدمت صحيفة الخليج الإماراتية قراءة تحليلية للتطورات الحاصلة في المنطقة وقالت لم تعد المنطقة أمام حرب مكتملة يمكن تحديد بدايتها ونهايتها، لكنها في الوقت نفسه لم تصل إلى سلام يمكن البناء عليه.
0: صحيح، فبين الحرب والسلام تستقر حالة من اللا حرب ولا سلم تبدو أقل كلفة من الحرب المفتوحة، لكنها قد تكون أكثر خطرا على المدى الطويل لأنها تبقي أسباب الصراع قائمة وتحول التهدئة إلى مجرد فترة فاصلة بين جولة وأخرى.
1: تماما، وقد تكون حالة لا حرب أقل كلفة من الحرب، لكنها وفقا للصحيفة ليست بالضرورة أكثر استقرارا منها، فالدول التي تعيش في منطقة رمادية

0: بين الحرب والسلام تضطر إلى الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من الإنفاق الدفاعي، والشركات تؤجل قرارات الاستثمار طويلة الأجل، والأسواق تسعر المخاطر السياسية في كل شحنة نفط أو رحلة بحرية أو مشروع جديد.
1: بدون شك والأمن الاقتصادي ليس منفصلا عن الأمن السياسي، فإذا أصبحت الطاقة والموانئ والممرات البحرية رهينة للتوتر العسكري، فإن المنطقة والكلام للصحيفة ستدفع ثمنا يتجاوز حدودها. وليس من قبيل المصادفة أن تكون الصين واليابان وأوروبا من أكثر الأطراف اهتماما بمستقبل أمن الخليج.
0: ولكن تعدد الأدوار الدولية لا يعني أن الحل يمكن أن يأتي من الخارج، وهذه هي النقطة الأهم. فالأمن الإقليمي الذي يعتمد بصورة كاملة على القوى الخارجية يظل أمنا هشا، لأن مصالح هذه القوى ليست متطابقة دائما مع مصالح دول المنطقة وفقا للصحيفة.
1: وأنهت صحيفة الخليج الإماراتية مقالها بالتأكيد على أن المنطقة لا تحتاج إلى سلام مؤقت يعقبه صراع جديد، ولا إلى ردع دائم يبقيها على حافة الحرب.
0: إنها تحتاج إلى الانتقال من اللا حرب واللا سلم إلى استقرار منظم يقوم على قواعد واضحة وقنوات اتصال مفتوحة وترتيبات أمنية قابلة للتحقيق وتنويع الشراكات الدولية من دون الارتهان لأي قوة منفردة.
1: متابعينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: نلقاكم بكل الخير يوم السبت القادم بحلقة جديدة. دمتم بأمان الله وحفظه.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

لأن الحقائق لا تقرأ مجتزعة. نربط خيوط المشهد بدقة ليتضح لك جوهر المعنى في الصورة الكاملة.

جواز السفر. كل شيء من حولك كان مجرد خامة صامتة، ثم صار فكرة، ثم صار معركة بين الإتقان والسرعة وبين الجمال والوظيفة. رحلة تأخذك من نقطة الصفر إلى لحظة الاكتمال، لنرى كيف تتحول المواد الخام إلى منتجات تحمل بصمة لا تتكرر. وهناك منتج يحمل بين طياته كل هذه المعاني، صراع بين المتانة والرقة، وجمال يخفي التعقيدات، ووظيفة لا تقبل خطأً واحد. إنه جواز السفر، حيث تبدأ الصورة الكاملة لهوية تسافر قبل أن يسافر صاحبها. الصورة الكاملة، حيث تولد الأشياء. من حقول القطن والكتان يبدأ جواز السفر حياته، حيث تقطف الألياف النقية لتكون المادة الخام لأشهر وثيقة في حياة الإنسان. توصل هذه الألياف جيداً وتنقى بعناية فائقة، ثم تطحن لتصير عجينة بيضاء ناعمة خاصة تخلو تماماً من أي مواد مبيضة، بحيث تبقى داكنة تحت الأشعة فوق البنفسجية. في هذه العجينة البيضاء تزرع أسرار صغيرة، عبارة عن علامات مائية كبصمات خفية تندمج في نسيج الورقة فلا يمكن فصلها عنه أو تقليدها، وتخلط معها ألياف دقيقة، بعضها ملون وبعضها يلمع تحت الضوء الأسود بألوان ساحرة لا يكشفها إلا الخبراء.

بعد جفاف الأوراق تنتقل إلى معامل الطباعة السرية، حيث تلتقي بالحبر السحري وتطبع على الجواز زخارف هندسية ذات خطوط متشابكة ودقيقة كشبكة العنكبوت، يستحيل على آلات التصوير أو المزورين أن يقلدوها. بعد تجفيف الأوراق تأتي مرحلة الطباعة العميقة، حيث تضغط الماكينات هذه الأوراق بقوة هائلة، وتحفر الصور والشارات الوطنية تاركة نسيجا بارزا على الورق يكتب هوية الجواز الأولى. تجمع الصفحات الواحدة تلو الأخرى وترتب جيداً، ثم تخاط بخيوط أمنية متشابكة لا يمكن فك عقدها إلا بتمزيق الدفتر كله.

بعد عملية الجمع والخياطة تأتي لحظة الحفر بالليزر، وتنطلق أشعته الحارقة لتحفر صورة صاحب جواز السفر وبياناته بحيث لا يمكن محوها أو تعديلها، فهي جزء من مادة الجواز نفسه وليس مجرد حبر على سطحه. ويثقب الجواز بالكامل برقم تسلسلي فريد تاركاً علامات حرق مجهرية تشبه بصمة الأصابع لا تتكرر.

في جوازين. داخل هذا الدفتر الصغير تزرع الشريحة الإلكترونية الذكية رفيقة المسافر، وتلف حولها أسلاك هوائية دقيقة تنتظر لحظة اللقاء بأجهزة المطارات. هذه الشريحة عبارة عن بطاقة هوية مصغرة تحمل صورتك وبصماتك وبياناتك، وتكون كلها مشفرة كأنها حقيبة أمان رقمية لا يفتحها إلا صاحبها.

عندما تضع جوازك على قارئ البوابة الآلية في المطار، يقوم الجهاز خلال ثوان معدودة بقراءة الأرقام المكتوبة أسفل صفحتك، يستعملها لفتح الشريحة الإلكترونية، ثم ترسل الموجات اللاسلكية نداء فتستيقظ الشريحة من سباتها. بعدها يتم تبادل صورتك وبصماتك وبياناتك. تلتقط الكاميرا صورتك وتقارنها بالصورة المخزنة بدقة، ثم تتصل أنظمة المطار بالخوادم العالمية لتتأكد أن جوازك موقع رسمياً من حكومتك. آلاف الأميال يقطعها الدفتر الجديد من المصانع إلى حدود الدول المستوردة، وتنقل في صناديق مصفحة بأقفال إلكترونية تراقبها أقمار صناعية ترصد كل حركة، وترافقها حراسة مسلحة في مسارات سرية لا تعرفها الخرائط. عند أي محاولة لفتح الصندوق، يتم إرسال إنذار فوري إلى غرف العمليات، وفي حالات الشحنات الصغيرة أو الحساسة جداً تعامل الطرود كحقائب دبلوماسية محمية بالقانون الدولي بموجب اتفاقية فيينا، فلا أحد يستطيع تفتيشها أو حجزها في أي مطار وسيط. معظم الدول لا تصنع جوازاتها بشكل مستقل بالكامل، وإنما هناك شركات عالمية عملاقة تتولى مهمة صناعة جواز السفر، موجودة في ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وسويسرا. وفيما تفضل الكثير من الدول ومنها أمريكا، السعودية، مصر والجزائر طباعة جوازاتها محلياً في منشآت تابعة لوزارة الداخلية أو البنوك المركزية، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وسيادة الدولة، فإن دولاً كثيرة وخاصة الدول النامية أو الصغيرة تستعين بالشركات العالمية.

هناك فرق بين طباعة الدفتر وطباعة البيانات. فطباعة الدفتر الخام تشمل الغلاف، العلامات المائية والصفحات الفارغة، وتتم في المطابع المركزية أو الشركات العالمية، بينما البيانات وصورة الجواز تتم طباعتها دائماً داخل الدولة، أي في دوائر الهجرة والجوازات أو مراكز البيانات الوطنية عبر آلات حفر بالليزر مخصصة لتنزيل معلومات المواطن وشحن الشريحة الإلكترونية قبل

كل هذه الرحلة الطويلة من حبة القطن وعمليات الحفر بالليزر والتشفير الإلكتروني والنقل عبر مصانع سرية في أوروبا، يصل الجواز أخيراً إلى يدك.

وهكذا في كل مرة تفتح فيها جوازك أنت تفتح قصة بدأت من حقل القطن وانتهت عند بوابة الطائرة. فجواز السفر ليس مجرد وثيقة، إنه قصة دولة وشهادة هوية ودرع أمان ومفتاح لعالم بأسره. إنه باختصار حياة مسافر في صفحات قليلة تحمل بين طياتها قطعة من وطن.

0: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: الكهرباء نعمة، والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم
2: يوميات صابر.
1: التأليف عباس الحاوي.
2: الإخراج محمد علقة.
3: طيب انتوا جهزوا المريضة وانا بنص ساعة بكون عندكم غرفة العمليات. مع السلامة.
4: شو رياض، ما بدك تشرب القهوة؟ لحقت لك اياها قبل ما تمشي.
3: لا حبيبتي، في حالة ولادة بالمشفى ولازم امشي فورا.
4: طيب مع السلامة، تقبرني، دير بالك على حالك.
3: صحيح رباب، اذا حسيتي بشي رأسا خبريني على التليفون الارضي تبع المشفى. ها
4: رياض، ليش ما بتاخد معك الموبايل؟
3: حبيبتي الموبايل ما له شغل بالمشفى، هيك متعود.
4: على كل حال أنا ماني حاسة إنه رح يصير شي اليوم.
3: لا يا ربا، يلي بحالتك ممكن يجي الطلق بأي لحظة. بعدين أنا طبيب التوليد وأنت مهندسة ديكور، لما بيجي الولد بيدوكري على كيفك. كل واحد

0: تفضلوا. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. وشو ناويين تسموه يا ست رباب؟
1: والله يا ست أم نبيل، من أول ما حملت فيه قال لي رياض أنه إذا إجانا ولد رح نسميه مأمون على اسم أبوه، وإذا إجت بنت سميها أنت مثل ما بتحبي. ونحن لساتنا على هذا الاتفاق.
2: إن شاء الله بتقومي بالسلامة وكل الأسامي خير وبركة.
1: لك تقبشيني يا أم عمار. يو مدوا إيديكم. لك ما بتكون عزيمة؟
0: إن شاء الله دايمة حبيبتي عقبال ما تقومي بالسلامة وتمشي على رجليكي.
2: دايمة إن شاء الله.
1: صحتين وهنا تقبشوني.
2: وشو مشان الوظيفة؟ رح ترجعي لها بعد النقاهة ولا رح بتضلي مع البيبي؟
1: هلا أنا ما بقدر استغني عن الشغل، يعني طول ما الظروف بتسمح لي رح ضل اشتغل، وهذا شيء نحن متفقين عليه أنا ورياض من البداية.
2: برافو عليك يا جارتنا، يعني حلوة وشاطرة كمان.
1: يلا خلينا نجدد القهوة، شو رأيكم؟
0: لا أيوه عدي ست رباب، لا تتعبي حالك أكتر من هيك.
2: عدي أكلنا وشربنا حاجة بقى عادي.
1: طيب لكن لقيم هدول الصحون أحسن. يوري يو شو صار لك؟ شو صار لك رباب؟ شو صار لك؟ عادي عادي تسنى دينا لي عادي. لا اتصل لا اتصل عادي عادي حبيبتي.
3: عمو صابر عمو صابر.
4: خير خير خير. شو بك نبي؟ شو بك؟
3: تعا قوام قوام.
4: لك لوين؟ اللي شو في؟
3: لبيت الدكتور رياض قوام، مرته عم تصرخ مدري شو صلى.
4: يا رب يا ساتر تستر. امشي امشي امشي لنشوف امشي.

0: لا يا أخي، أنت شو عم تحكي؟ بتوصل الرسالة بمجرد ما يطلع من غرفة العمليات.
1: إيه طيب طيب يا أخي، الله يخلي لي إياك. لما بيطلع من غرفة العمليات أنت بس خبره إنه مرته عم تتوجع وعم نستنى لي إنه شو نعمل، هيك هو موصي.
0: طيب يا أخي ما تأكل هم، أنا كتبت له مذكرة بهالمضمون، وبس يطلع من غرفة العمليات بيعطوا إياها.
1: اوعى ما تصل الرسالة الله يخلي لياك، نحن هون على نارة.
0: لا يا أخي أنت شو عم تحكي، بتوصل الرسالة بمجرد ما يطلع وهذا أكيد.
1: طيب شكرا شكرا أخي، مع السلامة مع السلامة
0: مع السلامة.
2: شو رجع ما خلص التقرير؟
3: يلا دكتورة عايدة رح يخلص، كل ما بطبع شوي بيجي تليفون يا حدا بيطلب ملف، مالي عم اهدى دقيقة.
2: طيب شدي حالك شوي، اليوم الضغط علينا مو عادي. الله يمضي هالنهار على خير. مسكي رجع، هاي الرسالة كتبتها للدكتور رياض، أول ما بيطلع من العمليات ضروري اقراها. أنا رح أعمل جولة وأرجع، أوكي؟ عجلي شوي بالتقرير رجع. وانتبهي ها، أوعى تغلطي.
3: طيب طيب، أوف.

0: شو صابي؟ طمني لسه ما اتصل؟
1: اوف لسه.
0: لك ليكونوا ما وصلوا له الخبر.
1: لك ما بيصير، هن كاتبين له رساله خطيه، بس الظاهر تاخر بالعمليه شوي. ها ها اجت ام حسام؟
0: ايه جوا بالمطبخ عم تغلي لها كاسه بابونج. يلا انا فايته لجوا. صابي خبرنا اذا اتصل. ها بسرعه.
1: لا يكون لك فكره، لا يكون لك فكره.
2: يعطيك العافية رجاء.
3: الله يعافيك دكتور.
2: عملي لي نداء للدكتورة عايدة.
3: الدكتورة جاي هلا، في تقرير طلبت اطبع لك اياه رح يخلص، وفي لك رسائل، هدول يلي على الكاونتر.
4: يعطيك العافية دكتور، استلمت رسالتي؟
2: أهلين دكتورة عايدة، ليكني لساتني عم بقرا.
4: ايه وشو دكتور طمني؟
2: لنشوف إذا في إمكانية نعمل لها قيصرية، وين المريضة هلا؟
4: لساتها بغرفتها.
2: وتقرير المخبار؟
4: يا رجاء شو صار بالتقرير؟
3: ليكو دكتورة تفضلي.
4: وهي التقرير جاهز دكتور.
2: طيب خلينا نشوف المريضة بالأول، بعدين قليلهم يجهزوا غرفة العمليات على كل حال.
4: تفضل دكتور.

0: ايه الو، طلع الدكتور رياض من العمليات. طيب يا اختي الله يخلي لناكي، كنا تاركين له رساله عنكم مكتوبه. ايه استلمها. طيب ليش ما اتصل فينا؟ شلون فات على عمليه تانية؟ هلا ارى الرساله تبعنا ورجع فات على عمليه تانية من دون ما يتصل فينا. لك يا اختي الله يخلي لي اياكي، الليله جماعتك اتصلوا فيك من البيت ولازم يحكي معنا ضروري. حاضر حاضر.
1: شو قالوا؟
2: هلا طلع من العمليه وقرا الرساله ورجع فات على عمليه تانيه. مستحيل، اكيد هاي الرساله اللي قراها مو رسالتنا.
1: قولي طولي بالك طولي بالك حبيبتي، الله يرضى عليك.

على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما خلاص على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما نكون على ما

0: الله يعطيكم العافية دكاترة.
1: أهلين خلف.
0: دكتور ياط، أنت استلمت الرسالة اللي إجتك من البيت؟
2: من البيت؟
0: إيه دكتور، خبروا وقال بدهم ياط تتصل فيهم ضروري لحتى يفهم منك شي منشان المدام على ما أذكر.
2: وإمتى صار الحكي؟
0: يعني دكتور صار له حوالي ساعة.
2: يا الله، وليش ما خبرتني مباشرة يا خلف؟
0: دكتور أنت كنت بغرفة العمليات، فأنا كتبت لك رسالة بهالمضمون وعطيتها لرجاء. يا رجاء، أنا ما عطيتك رسالة للدكتور رياض؟
3: إيه بلا، حاطط لك إياها هون دكتور مع الرسالة تبع الدكتورة عايدة.
2: ما كان فيك رسالة؟ لا مو موجودة.
3: ما بصير دكتور، كانت هون على الكاونتر. ها ليك هون، وعى ورا الملفات. تفضل دكتور.
1: شو فيها دكتور؟ إن شاء الله خير.
2: رجاء طلبي لي بيت بسرعة.
3: البيت؟
2: إيه بيتي، رقم بيتي بسرعة.
3: حاضر حاضر.

0: مدام رباب ما في دولاب استبني بصندوق السيارة.
1: لك الاستبني مو بالصندوق، العدة بالصندوق. لك بس استبني راكبة من تحت الصندوق.
0: قولي قولي خلاص خلاص فهمت فهمت.
1: في برغي عريض بأرضية الصندوق بس تحلو على الآخر.
2: افهم عليها لك صابر افهم عليها.
0: لا خلاص فهمت عمل لي.
1: بينزل دولاب الاستبني من تحت السيارة. لك فهمت علي؟
0: فهمت فهمت. لحظة
3: شلونته ينفكها؟ في اضبان حديد حاملته.
0: لك لحظة، عم تقول انه في برغي عريض بأرضية الصندوق، وينه بقى؟
2: لك دور عليه خلص دقيقة.
0: ليكو ليكو ليكو، هذا هذا هذا البرغي ليكو.
2: يلا
0: لقيته.
2: رح تولد المرة بالسيارة.

0: ما حدا عم يجاوب عندكم بالبيت دكتور، هي صار لي ثالث مرة عم دقلهم.
1: دكتور خد موبايل دقل على الموبايل وجرب يعني.
2: هاتي لشوف. ما حدا عم يجاوب.
1: وشو العمل هلا؟
2: أنا لازم روح على البيت بسرعة، قلبي مو مطمئن. دكتورة عايدة ديري بالك هون الله يخليكي.
1: ولا يهمك دكتور، طمنا لما بتوصل.
2: طيب

0: لك شبك شوفي ليش هالصريخ؟
1: لك يا أخي معنا مرة مطلقة وعم يغيروا دولاب السيارة وما كان يخلص معنا.
0: ايه فهمت عليك
2: طولي بالك حبيبتي طولي
0: سيدي
2: بالك.
0: سيدي سيادة مقدم
3: شوفي يا مساعد عواض شبهنا الجماعة
0: سيدي ما مطلقة والدولاب مبشر عم يغيروا
3: لا إله إلا الله يا أخي شايفنا قدامك دورية وسيارات وموتورات ليش ما بتناديمنا لنساعدكم؟
4: لك إليكنا كنا رح نخلص بس لسه ما نشد الدولاب معنا يا سيدنا الله خلينا
3: طيب طيب على خير بسرعة يا عوض شد له الدولاب وخلي الموتور يطلع قدامنا على المشفى بسرعة لا تتركن ليصيروا داخل المشفى ها؟
0: حاضر سيدي حاضر
3: يلا يا عوض يلا
1: لك يلا خلصونا بقى رشلت المرأة
0: يلا خلص يلا يلا

0: رباب رباب يا رباب رباب رباب ردي علي رباب رباب لك يا رباب وينتي رباب لك يا رباب الو
1: مرحبا دكتور رياض مرحبا انا صابر
0: ايه شو في يا صابر شو بدك هلا
1: دكتور بدي البشاره
0: كيف
1: دكتور نحن عندك بالمستشفى جبنا الست رباب وهون رفعتك بالمستشفى الله يخلي لنا اياهم ما قصروا وكلهم رقدوا فيها والحمد لله ولدت وجابت لك المحروس مامون الله يسلم لك اياه وان شاء الله بيربى بعزك ودلالك
0: الحمد لله الحمد لله
1: ايه دكتور ورفقاتك كلهم استنى استنى لاقرا لك القايمه اللي كتبوني اياها ايوه الدكتوره عايده هي اللي فحصتها والست صفيه هي اللي ولدتها ورجاء وخلف واهل العماره اللي معنا هون كلياتهم فرحانين وبدهم يقولوا لك ها اسمع اسمع دكتور اسمع يلا لك يلا عفو عفو
2: ان شاء الله الف مبروك دكتور مبارك ما اجاكم ان شاء الله يربى بعزك
3: امين
1: ان شاء الله بتشوف اولاده اولاده امين
4: الى اللقاء غدا مع حكايه جديده من
5: يوميات صابر
4: يوميات صابر من تأليف
5: عباس الحاوي
4: ومع تحيات أسرة الإخراج
5: فراس محمد
4: إياد اسمندر
5: والمخرج محمد علقة

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قادة وأبناء.
2: الأمير هاري والخروج من ظلال العرش. ابن الأميرة ديانا والملك تشارلز الثالث وحفيد الملكة إليزابيث الثانية. الأمير هاري دوق ساسكس، زوجته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل لم تكن قصة خروجهم من العائلة الملكية البريطانية مجرد حدث سياسي أو بروتوكولي عابر، بل هي أشبه ما يكون بالدراما التي تداخلت فيها مشاعر الفقد وإرث الماضي وضغوط الإعلام لتنتهي بأزمة ملكية أعادت تشكيل خارطة النظام الملكي البريطاني مطلع العام 2020. في أيار عام 2018 عاش العالم تفاصيل حفل زفاف أسطوري جمع بين الأمير هاري وميغان ماركل الممثلة الأمريكية المدافعة عن حقوق المرأة ذات الأصول الأفريقية. لم يدم شهر العسل الإعلامي طويلاً، سرعان ما تحولت عدسات الصحافة البريطانية إلى سلاح مسلط على الدوقة الجديدة، فواجهت ميغان حملات نقد لاذعة وتغطيات إعلامية اتسمت بالعدائية والتدخل في خصوصياتها ومقارنات مستمرة مع زوجة شقيق الأمير هاري كيت ميدلتون. هذا الضغط المستمر بدأ يلقي بظلاله الثقيلة على الصحة النفسية لميغان التي اعترفت لاحقاً بوصولها إلى حافة الانهيار النفسي. بالنسبة للأمير هاري لم يكن ما يحدث مجرد مضايقات صحفية، بل كان تجسيداً لكابوس يعيشه منذ طفولته، ورأى في ملاحقة زوجته إحياءً مأساوياً للظروف التي أدت إلى وفاة والدته الأميرة ديانا بحادث سيارة في باريس عام 1997 أثناء هروبها من مصوري باباراتزي. وصرح هاري علناً بخوفه من أن يعيد

0: التاريخ نفسه. ما زاد الطين بلة شعور الزوجين بالعزلة داخل جدران قصر باكنغهام. ووفقاً لشهادتهما لاحقاً، فإن مؤسسة القصر رفضت تقديم الدعم النفسي لميغان أو الدفاع عنها في وجه الشائعات. وفي كانون الثاني عام 2020 ترجمت هذه المعاناة الصامتة إلى انفجار علني، حيث أصدر هاري وميغان بياناً مفاجئاً أعلنا فيه رغبتهما في التراجع عن دورهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة والسعي لتحقيق الاستقلال المالي، مع تمنياتهما بالاستمرار في خدمة الملكة عبر نموذج عمل جزئي. هذا الإعلان وضع العائلة في حالة استنفار، وعقدت على إثره قمة ساندرينغهام برئاسة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وبحضور الأمير تشارلز حينها الملك الحالي والأمير ويليام. جاء قرار الملكة حاسماً، لا يمكن الجمع بين عالمين، إما التزام كامل بالواجبات الملكية أو الخروج التام. فاختار هاري وميغان الحرية، وصدر قرار بتجريدهما من ألقابهما الملكية ووقف التمويل العام عنهما. غادر الزوجان بريطانيا، وبعد محطة قصيرة في كندا استقرا أخيراً في قصر بمدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. لم يكن الانتقال إلى أمريكا مجرد تغيير للجغرافيا، بل كان إعلاناً عن ولادة جديدة. في بيئتهما الجديدة تحول الأميران سابقاً إلى مستثمرين، أسسا مؤسسة للإنتاج والعمل الخيري، وأبرما صفقات مع منصات عالمية كنتفليكس وسبوتيفاي ليرويا قصتهما دون رقابة القصر. تخلى هاري عن الرموز الملكية والبروتوكولات الصارمة ليشتري من وجهة نظره سلام عائلته الصغيرة، واختار العيش كمواطن يصنع ثروته وقراره بنفسه بعيداً عن ظلال العرش الذي ولد تحت حمايته. شكراً لمتابعتكم أيها الأحبة، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.
1: قادة وأبناء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشيد بزيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية كونها محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية يجدد موقف بلاده الداعمة لسيادة سوريا ويدعو إلى مواجهة تحركات إسرائيل. رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عامر العلي يبحث مع وفد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد. قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق تباشر عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات جريمة قتل طفلة في مدينة ضمير بعد العثور على جثمانها داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية بعد اختفائها منذ الاثنين الماضي. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة كانت مخبأة داخل تجاويف أدوات تنظيف منزلية. وفي خبرنا الأخير، بدو حفل إطلاق مشروع بوليفارد النصر الذي يضم وحدات سكنية وتجارية وخدمية ومساحات عامة في مدينة حمص. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
3: أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
3: صعبة جدا تاخذها
4: يوسف. نعم. الحلول الفردية ولا الجماعية؟
3: طب حل فردي طب
4: بس الجماعية وصلتك للحل.
2: سمعتي انه في خزان على السطح عم يسرب من اسبوع وما حدا عمل شيء؟
1: طبيعي، لانه هذا الحدا مو شغلته، كل واحد من الجيران هيك بيقول، وانت واحد منهم سيد راضي.
2: بلشتي قبل ما بلش؟
1: وانا اللي بلشت، الحارة كلها بلشت.
2: عن جد غريب، كل يوم الناس بتمر من هون بتشوف المي نازلة وبتكمل طريقة.
1: ايه، لانه كل واحد مفكر انه غيره رح يحكي،
2: وغيره مفكر نفس الشي، وهيك بتضيع المي. بس بصراحة مو كل مشكلة بالحياة لازم تكون مسؤوليتي.
1: راضي، في فرق بين مو مسؤوليتي ومو شغلتي.
2: شو الفرق بقى؟ بلشتي مدام رضية؟
1: ولو الفرق كبير يا راضي، مو مسؤوليتي يعني ما بقدر حلها، مو شغلتي يعني ما بدي حتى أفهم فيها، هاي حياتنا اليومية بهالبلد.
2: طب اسمعي هالقصة.
1: هات لنشوف.
2: مرة كنت راكب سيرفيس، واحد من الركاب رمى كاسة من الشباك. واحد قال له عيب، رد عليه مو شغلتك.
1: الجملة السحرية وكأنه بطاقة حصاني. المشكلة إنه صرنا نستخدمها بكل شيء. ولد ما عم يدرس مو شغلتي، جار عنده مشكلة مو شغلتي، فساد مو شغلتي، ظلم مو شغلتي.
2: يعني مو معقول كل الناس تكون مسؤولة عن كل شيء.
1: ما حدا قال هيك، بس في فرق بين انك ما تقدر وانك ما تهتم.
2: طيب خلينا نحكي بصراحة.
1: هات لشوف.
2: في اوقات الواحد بيتعب، بيصير بده يعيش حاله وبس، يعني مو كل يوم بدي صلح الدنيا.
1: لك يا راضي، ما حدا طالب منك هالشي.
2: ايه بس من طريقة حكيك حاسس حالي مسؤول عن الخزان وعن السيرفيس وعن الحارة كلها.
1: لا تخاف، لسه ما وصلنا لهون.
2: تعرفي شو المضحك؟
1: شو؟
2: بعد اسبوع من تسريب الخزان اجتمعوا سكان البناية.
1: حلو.
2: قعدوا ساعتين حددوا مين لازم يحل هالمشكلة.

0: هي مو مشكلة خزان، هاي مؤتمر دولي.
1: عن جد الأستاذ محمود قال مو شغلي، وأبو فادي قال أنا بالطابق الأول، وأبو أحمد قال أنا مستأجر، وأبو خالد قال أنا كنت مسافر، والخزان ضل عم يسرب.
0: شايف راضي؟ أحياناً المشكلة مو بالمشكلة نفسها، المشكلة بسباق الهروب منها.
1: إيه بس يمكن الناس معها حق، كل واحد عنده همومه.
0: إيه مزبوط، بس إذا الكل فكر هيك مين بيضل للمصلحة العامة؟
1: هاي عبارة كتير كبيرة، المصلحة العامة.
0: لا لا حبيبي مو كبيرة، هي السلم اللي منطلعه كل يوم، الشارع اللي منمشي فيه، والمدرسة والحديقة وكل شيء.
1: يعني العدالة عندك بتبلش من الخزان؟
0: ايه ممكن، ليش مستغرب؟ إذا ما عرفنا نهتم بشي صغير مشترك بيناتنا كيف بدنا نهتم بأشياء أكبر؟
1: والله أحياناً بتحولي أبسط قصة لدرس،
0: وانت أحياناً بتحول أكبر درس لقصة. راجع كلامك،
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص
1: وأحمد فراج.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: لنا لقاء. لنا لقاء بكم ولكم لقاء معنا. كل سبت واثنين وخميس 10:30 مساء على أثير إذاعة دمشق. أحلى مساء وأحلى خميس، وما في أحلى من لمة الخميس. مساء الخير لكل العوائل السورية، لكل السهرانين برا وجوا البيت. مساء الوردة. لنا لقاء.
2: مساء الخير أحمد، مساء السهرة الحلوة اليوم الخميس، مساك ماهر مخرجنا ومساء مخرجنا كمان عبد الرزاق، يسعد مساكم لكل من عم يتابعنا من داخل وخارج سوريا. مسيناكم بالحب والياسمين.

0: حس احمر. بسألك قبل ما تحكي اي كلمة كونك انت بتحب الغنية كتير.
1: بس الموال
0: بس الموال اي الموال.
1: شكرا ماهر.
0: بدي اسألك بس لفت نظري، بتحس انه الحب لازم يرتبط بالحزن؟
1: لا ابدا. بعدين الحزن، شو قصدك مع الحزن؟ ان شاء الله ما

0: الحب وحزن ما بيلتقوا
1: ما
0: ابدا
1: بيلتقوا
0: ابدا ابدا. الحب بيعطينا طاقه وبيعطينا ايجابيه، وان شاء الله هالحب اللي جواتنا بيوصل لكل مستمعي اذاعه دمشق يا ديما. خلي اقول مساء الخير بحلقه اليوم، حلقه نهايه الاسبوع، حلقه الخميس، وحلقه الخميس مميزه من لنا لقاء داخل الاستوديو بكل حب. انا احمد ديما من غرفه الاخراج، غرفه الكنترول. مساء الخير لمهر بركات، مساء الخير لعبد الرزاق نعمان يلي ما شاء الله رايح يمين رايح شمال، شمال ويمين، شو عم يشتغل
1: يمين شمال
0: شو عم يشتغل
1: عم يجهزوا لك أحلى الأغاني إلك ولمتابعي حلقتنا اليوم يلي رح ينورونا أكيد على الواتساب وناطرينكم أكيد لتكونوا معنا بهالسهرة الحلوة يلي من مبارح ونحن عم نقول ومشتاقين للقاء فيكم، وصار عن جد ولنا لقاء معكم متابعينا الرائعين.

0: ليلة خميس مستمعينا طيبا بيوننا اللقاء على أثير إذاعة دمشق. حنبلش بتحدي الختام ومن خلاله حتختاروا غنية الختام اللي حنختم فيها حلقة اليوم. أمس استمعنا دائما أنتو إذاعة دمشق والمسافة الصفر. شو استمعتوا؟ شو حبيتوا؟ شو الشيء اللي حابين تحكوا عليه أو تحكوا عنه؟ نحن ناطرين مشاركاتكم أكيد. صهرني معك لكل الناس اللي عم تبعتنا على الواتساب، بتوقعوا منا اتصال لنسهر مع بعض وندردش. وبنختم مشوارنا المسائي بفقرة غدا تقول الأخبار،
1: ونرجع نعلن أغنية الختام.
0: طيب you ready؟ جاهزة؟
1: يلا نبدأ بأولى.
0: يلا بلشنا المشوار،
1: نبدأ بأولى فقراتنا يلي هي بالأساس آخر فقرة،
0: تحدي الختام. تحدي الختام.
1: اليوم في أغنيتين اختارهم أحمد،
0: واخترناهم يا ديما من الثمانينات، من أغاني الثمانينات صراحة. وأول غنية، أول تحدي من عندك يا ماهر. بعام 1985 كتب إلياس ناصر ولحن وغنى عزار حبيب عجبين الليلة.
2: عجبين الليلة بتبتلك هالغني.
1: يا ترى شو هي الأغنية الثانية يلي كمان اختارها أحمد؟
0: أسبوع جاي عندك. الليل يا ليلى يعاتبني، كتبها مصطفى محمود القعقور فيما لحنها وغناها وديع الصافي. هذه الأغنية مستمعينا أقدم من أغنية عجبين الليل، غنت أو تم غناء هذه الأغنية لوديع الصافي بسنة 1981. خلينا نوجه تحية لكل مواليد 1981 مواليد 1985. شو الغنية اللي هتختاروها بين عجبين الليل والليل يا ليلى تحدي الختام؟

0: طبعا خلونا نبدأ بفقرتنا الأولى هي الأساسية. أمس استمعنا لنشوف أحمد شو استمعتوا مبارح، شو تابعتوا على إذاعة دمشق، شو بتتابعوا بشكل عام إذا ما تابعتوا مبارح، شو هو الشيء اللي بتنطروا دائما وبتتابعوا، هل هو صباحي مسائي الظهر، شو هو الأقرب لقلبكم، شو مقترحاتكم، شو بتحبوا يكون في إضافة من لمساتكم لبرامجنا. كل هذا الشيء بنناقشه معكم على الواتساب، وأحمد يلي بدي يستلم النقاش معكم.
1: يلا طبعا خلال هذا الأسبوع مستمعينا، أمس استمعنا وخلال هذا الأسبوع انطلقت الدورة البرامجية الجديدة على أثير إذاعة دمشق. طبعا مع باقة من البرامج، هناك برامج استمرت، هناك برامج جديدة انطلقت، ودائما إذاعة دمشق مستمعينا تتابع معكم كل جديد. تتجدد إذاعة دمشق ببرامجها بأفكارها. وأمس استمعنا هو للمستمع، ماذا استمع، ماذا تابع، ماذا أحب، وماذا يود أن ينتقد. إذاعة دمشق نافذتكم.

0: رح نبدأ التعليقات كتير، لسه ما قلنا رقم الواتس وبلشت التعليقات تجي. تحية لكم، كتير مبسوطة أنا شايفة شو عم تكتبوا وبانتظار سلمكم لأحمد.
1: طبعا ديما برنامجنا هو البرنامج الوحيد على إذاعة دمشق الذي يعتمد بتفاعله على الواتساب، وحتى فقرة سهرني معك اللي حتكون بعد شوي باختيار رقم معين من المشاركين على الواتساب نتصل فيه، بس كونوا ضمن التغطية حتى نتعرف عليكم بسهرة الخميس ونسهر سوا. أحلى مساء بالدنيا مع صوت الياسمين والإعلامي أحمد، وأحلى سهر بالعالم معكم مهند بلول. مساك ورد يا مهند، الليل يا ليلى يعاتبني بيختاروها صبايا الفرات، إيمان مروة نور الهدى يا ديما عم بتمسي علينا، بتقول أحمد الرأي
0: أنا ليك اللطيفة. الصبايا ترك لي ياهم
1: أجرهم تحية،
0: مساء الخير لأحلى صبايا الفرات، صرتوا هيك عم تنوروا البرنامج حقيقة.
1: مساء الخير حنان فاسي، بتحب البرامج مثل سكن الليل وبس، مساء الخيرات حنان. وطبعا سفيرة الليل ديما نيوف معنا المساء بهالمساء، شكرا ديما.
0: هاي مصر، مساء الخير
1: تحياتي يا حنان، حابب كتير ممكن حنان ممكن نتصل فيك نسهر معك اليوم، الله أعلم، فخليكي على الشبكة
0: جاهزة يا حنان.
1: ما أحلى السهرة معكم. منى حرح من حلب، مرحبا منى، أو تابع برنامج 2 على الهواء بحبه.

0: أمس استمعنا على أثير إذاعة دمشق.
1: صحيح
0: ما في شيء إذا ما حكوا
1: كثير ناس تتكلم على
0: إذا ما حكوا بيعيشوا فراغ. عرفتي شو
1: ممكن دائما بتحس عفوا بتحس اللي بيتكلم على الآخر وبيلاحق الآخر وبيراقب الآخر ممكن يكون عنده عقدة نقص كمان.
0: الله أعلم الناس تحكي بس
1: لو أنت مكتمل وواثق بروحك ومتصالح مع ذاتك لن تنظر إلى ما يفعله الآخرين يعني.
0: يا سبحان الله الناس أجناس
1: صحيح.
0: مثل ورد كل المدائن تجري خلف الأمجاد لاهثتان إلا الشام تبقى شامخة والأمجاد تأتيها. مساءكم دمشقي لطيفة لأجمل إذاعة إذاعة دمشق الجميلة أستاذ أحمد الراقي وديما اللطيفة أجمل مذيعين أصحاب الصوت المميز. نهاية الرقم 023 مساء الخير.
1: شكرا كتير منورنا وهيك أصواتنا انعكاس لجمال أرواحكم حقيقة.
0: منورينا بطلتكم الحلوة. حابب مسي على مهند بلول وعلى خديجة دبس وبدي مسي على المدام حنان فاسي وبناتها بمصر. حابب لكم يا أحمد وديما كنا نستمع معكم بسارة نستمتع معكم بسارة السبت كان برنامج رائع. نتمنى نسمع هيك برامج معكم مهر جديد وأنا مع غنية عجبين الليل. دايما هناك تجديد على إذاعة دمشق يا مهر.
1: بس بالأيام القادمة إن شاء الله هيك موسم جديد منوعدكم بكفي طلتنا أنا وأحمد
0: يا حبيب القلب.

0: وشهدت إذاعة دمشق انطلاق الدورة البرامجية الجديدة. هي خلينا نقول مش دورة بالمعنى الحرفي، بل هي يعني هناك برامج أضيفت، هناك برامج تمت انتهاء الموسم منها، وفي برامج مستمرة أيضا على أثير إذاعة دمشق. من هذه البرامج التي ولدت برنامج لنا لقاء، الذي بدأ بيوم السبت والاثنين والخميس
1: العاشرة والنصير
0: الحلقة الثالثة إن شاء الله طبعا، والأسبوع المقبل ستكون وحيدة في هذا الاستوديو الزميلة ديما في تقديم برنامج لنا لقاء الخميس المقبل والاثنين أيضا. وفاء يا ديما سأكون معك إن شاء الله من حلب بإذن الله.
1: نحكي شو رأيك أحمد شوي أول شيء هيك عن البرامج اللي كونه الفقرة عن برامج إذاعة دمشق، البرامج اللي ظلت مستمرة لك كل جديدة، بس نعرف بأوقاتها بموعدها للناس.
0: خلينا نقول أنا بما أنه يعني لا يفتو مالك في المدينة، بما أنه نحن ببرنامجنا، فخلينا نحكي شوي عن برنامج لنا لقاء. فكرة هذا البرنامج هو كان هدفنا الأول والأخير أنه نكون على مسافة صفر مع المستمع، نكون الأقرب إلي مثلا. في بسمع كتير مستمعين دايما بالبرامج، يطلبوا برامج، بينتقدوا برامج، بينتقدوا أفكار. حبينا نحن
1: بأمس
0: هاي الفسحة أنه هاي النافذة لكم أنتم ضمن أمس استمعنا، شو استمعتوا على إذاعة دمشق، طلباتكم أنتوا، حبيتوا مثلا مواضيع حابين تنطرح، عندكم قضايا حابين أيضا رحلة للبرامج المتخصصة، فهذا الشيء بيصعدنا أكيد ضمن أمس استمعنا. بدي أخذ بس مشاركة أنس يا ديما، أعطت صوتها لوديع الصافي. طبعا نحن اخترنا رقم أنا وديما لفقرة صهرني معك، فمين حيكون أو حتكون معنا، هذا الشيء حنعرفه بعد شوي. معنا أحمد أمانة يا ديما من حلب، بيقول أحلى سهرة مع أحلى ناس وأحلى إذاعة وأحلى برنامج لنا لقاء، مثل الورد والفل والياسمين للرائع أحمد الشامي للرائع ديما نيوف. أنا بختار غنية عزار حبيب، على فكرة هذا أول صوت لعزار حبيب. بالنسبة إلى موضوع الحلقة
1: الأول ولا الثاني؟
0: لا الاختيار
1: مو الثاني،
0: هذا أول صوت لعزار حبيب.
1: الثاني
0: لعزار، لا في صوتين لوديع وإذا صوت لعزار، أنا عم سجل أول بأول، فهذا أول صوت لعجبين الليل.
1: اثنين عزار وواحد
0: اثنين أوكي أنا جزء شرد شوي. بالنسبة لموضوع الحلقة، مش موضوع يا أحمد، هو فقرة. بيقول أنا بحب كل برامج إذاعة دمشق وخصوصا برنامج لنا لقاء. شكرا أحمد،
1: كتير سعيدة إنه حبوا
0: هذا اللي بدنا إياه. أيضا في صوت لأغنية وديع الصافي يا ديما، الليل ويا ليلى
1: تعادلوا ما
0: في وديع الصافي متقدم. سلام كبير للمخرج ماهر، الله يسعد مساكم يا رب، نحن سهرانين معكم. إيجا، أنا قلت لك اسم إيجا كتير بحبه. مرحبا إيجا، كيفك؟ والأغنية الختام بتمنى تكون عجناح الليل، عجناح الليل،
1: عجبين الليل.
0: إنجي مرحبا إنجي، شو الأسامي الحلوة هاي؟
1: إنجي وإيجا
0: تعادلوا هلا عزار ووديع الصافي.
1: مساء الخير لأحلى أختين بالدنيا.
0: إيمان أيضا مساء الخير، شكرا إيمان على كل كلام الحلو عم تكتب هلأ، حنرجع عليك بعد شوي. مساء الخير لأحلى إذاعة دمشق وأحلى علامية، علامية الياسمين والحب ديما والإعلامي أحمد. بنتظر همس الحروف بالليل بصوت ديما وسهرة السبت مع أحمد ديما مهند بلول وبصوت لجبين الليل. مهند تحياتي لألك.
1: إيه معلش بس قل له أنه طير الموعد، هو من محبي همس الحروف. بكرة الجمعة 11 بالليل ويعاد السبت 12 وربع.
0: أنا أول المنتظر، أنا أول حدا بستنى البرنامج.
1: خلص بتحبه، أنا بتابع كل برامجك كمان.
0: نورين عطول، شكرا. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، مساكم طيب أحمد ديما وكافة الأحبة. يا ليل سوريا كم تخبأ أو كم تخبأ في عباءتك من حكايات، حكايات العاشقين وذكريات الأهل وأصوات الأصدقاء وحنين الذين ابتعدوا وبقيت قلوبهم معلقة في شوارعها. سوريا في الليل ليست مدينة واحدة، إنها قصيدة طويلة تبدأ من دمشق وتمر بحلب وحمص وحما واللاذقية، ثم تنتهي عند بحر يحتضن آخر خيوط القمر.
1: الله يا طيب. هاي للدكتور نوري هاي الأغنية.

0: الأغاني الحلوة. طبعا القصيدة اللي حكيتها من شوي كانت للدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. مساء الخيرات. إذا لحظات حنكون بفقرة سهرني معك. يسعد مساكم، أحلى إذاعة وأحلى ديمة، إذاعة العمر من الصغر للكبر، إذاعة اللحظات والذكريات الحلوة. صديقتكم رغد من الكويت. هلا هلا برغد.
1: رغد
0: الليل ويا ليلى.
1: كل الحب لقلبك يا رغد، وأكيد أنا كتير سعيدة إنه كل محبين ديمة عم ينتقلوا هلا ليكونوا مع أحمد ببرنامجه ولنا لقاء.
0: شكرا ديمة وشكرا رغد من الكويت. قسما بالله أنا متابع الإذاعة من زمان، هذا البرنامج فيه متابعة كبيرة ويعتبر من أفضل البرامج من زمان. شكرا سامي لنا لقاء. ما هي أحب البرامج الصباحية، حيل حلو، وبرنامج حكم العدالة وبرنامجكم هذا أكيد. لنا لقاء مميز معكم. الله على الأغنية يا طيب القلب. أديكم ما هي الوردات التصويري المتواضع.
1: بس كلمة حيل منين، من أي محافظة؟
0: حيل وميل.
1: حيل
0: وميل. إذن شكرا لكل اللي شاركونا فقرة أمس استمعنا،
1: ويضلوا ضلوا عم تبعتوا آراءكم بالجزء الأخير، رح نرجع الواتساب أكيد.
0: أكيد متابعين الجزء الواتساب. هلأ صار وقت فقرة جديدة،
1: فقرتنا الثانية من عند ماهر.
0: يلا يا ماهر.
2: لحن جميل يتغنى من قلبي.
0: بدك
2: حب. لحن جميل يتغنى من قلبي، والحب ماله دليل إلا كلام العين.
1: إذن أحمد وصلنا لفقرتنا الثانية
0: واللي هي سهرني معك. أحيانا يطرق بابك شخص يسأل عنك عن حالك، وقت بيقول لك كيفك بتقول له منيح، بتنهي الجملة. لكن اللي بيحبك وقت بيقول لك كيفك بيدخل بالتفاصيل، بيحس بوجعك، بيحس بألمك، يبحث معك عن حلول لمشكلة يمكن تحسها صغيرة، بس هو قد ما بيحبك بيحس هالمشكلة ولو شو كبيرة. سهرني معك.
2: اشتروني واشتروا خاطر عيوني.
0: حنسهر مع حدا يا ماهر، ونقول ألو. مساء الخير. ألو.
3: ألو.
0: مساء الخير.
3: أهلين بسلمون.
0: مساء الورد.
3: أهلين أهلا
0: وسهلا. حنان فاسي كيفك؟
3: أهلين أهلا وسهلا. أهلين ديما. أهلين أحمد. أهلا وسهلا.
1: أول شيء مساء الخير لمدام حنان فاسي، وصدقا يا مدام حنان يا صاحبة الروح الجميلة والبعيدة والتي لا أعرفها طبعا، صدقا أحمد روحه قالت له يختار رقمك وفاجأني على الهوى، وشوفي رب العالمين كيف بيخلي اللقاء يأتي عن طريق أشخاص. يا حنان سنوات وأنا أعرف حنان فقط عبر الواتساب،
0: وها نحن ونتصل بحنان. حنان أسئلة سريعة بداية، قديش لك برا سوريا؟
3: أنا لي برا سوريا 14 سنة.
0: ما رح أقول العمر كله، رح أقول إن شاء الله الرجعة قريبة لسوريا. شو أول شيء حنان؟
1: اسألها منين نتعرف عليها. أنا
0: لا بس في عندي سؤال اسمحي لي ديما. حنان أول ما بترجعي للبلد شو أول شيء عن جد اشتقتي له بتقولي بس ارجع للبلد بدي شوف هذا الشيء، اشتقت له كتير؟ حنان كلك حنان لهالشيء. شو حنان شو الشيء اللي اشتقتي له للبلد بتحني له كثير؟
3: البلد كله، وانا الحمد لله على طول بنزل، يعني مو بس انه يعني بنزل طبقات كل سنه بنزل. اشتقت للناس ولعالمها ولحضارها ولدنيا، البلد حلوه كثير.
1: مدام حنان مساكي حلا وياسمين.
3: اهلا حبيبتي ديما. علينا حنان
1: بخيل عينك يا رب. شو رأيك ببرنامجنا ولنا لقاء؟
3: والله البرامج حلو.
1: لا وإنك ضيفة، وإنك فجأة كنتي ضيفة ولنا لقاء بفقرة وسهرني معك.
3: والله البرامج حلو، يعني هي تعرف حلقة حلوة، بس يعني أنا كنت بحب يعني سكن

0: سكن الليل. ليش ليش ليش سكن الليل هذا البرنامج بتشوفي حالك فيه؟
1: كثير كان يعني

0: غياب أهلي وأمي وأبي.
1: موجودين بالحياة؟
0: طبعا
1: موجودين. وجه لهم تحية.
0: الله
1: كل التحية لهم واحد واحد.
0: موجودين الحمد لله.
1: شو تعلمتي من مصر يا حنان؟ شو اللي تعلمتيه من مصر خلال وجودك خلال 14 سنة؟ شو الأشياء اللي تعلمتيها من المصاروة؟ تحياتنا لأهلنا بمصر جميعا.
0: ما تعلمت يعني
1: بس الكشري ما تعلمتيه؟ طيب
0: تعلمت الكشري وتعلمت كل شيء.
1: بدنا ناكل كشري.
0: ايه فكرة معنا
2: بدي
1: شلون؟ الله يكرمك
2: حنان. بدي اقول شغله ايه مشان احمد يمكن يتفاجئ انه كيف هيك جبتي سيره سكن الليل. في معلومه نحن من سنوات قديمه كنا عائله واحده بهذا البرنامج. كنا عائله من تركيا من مصر من الخليج العربي
1: ان شاء الله. برامج اذا عاد مش
2: لك شو سر السر بيناتنا. كنا كلنا متفقين على الهواء مباشره حنان تتذكر انه كنا نراهن على انتصار الحب في سوريا وانتصار الحق، وكنا دائما ايد واحدة وقلب واحد بكل انحاء العالم كسوريين، وكنا مراهنين على هذا الانتصار. صح يا حنان؟
0: صح.
1: الحمد لله. اذا بدي اقول لحنان فاسي وبدي اياك تقربي شوي حنان. ايوه. سؤال معصب كتير كتير كتير. اوكي حنان فاسي بتعصب اكيد شيء طبيعي.
0: عصب طبعا
1: اكيد. لا شيء طبيعي بنعصب، بس السؤال شو الشيء اللي بيخلي حنان بيطفي جمرة العصبية وتروق وتروق وتروح من حالة لحالة؟ اعطيني الشيء اللي بيخليكي رواء.
0: اللي بزعج ولادي، شيء بزعجني بزعج اللي حواليه.
1: بزعج انزعجنا كتير، بس ام اقول في شيء بيخلينا من روق يعني بنطلع من حالة العصبية. شو الشيء اللي بيروقك يا حنان؟
0: شو الشيء اللي بيروقني؟
1: ما بعرف عم بسألك. الكشري.
0: ايه جمعوا بناتي وحبتي لدي هيك للناس الحلوة.
1: سهرين معك يا حنان؟ سهرانين معك على فكرة؟ ها
0: نحن انا معك.
2: مين سهران معك؟ الصبايا والبنات في وسط
0: الطعم.
2: مين معك بالسهرة؟
0: معي والله بنتي وزوجها وناس كثير يعني حوالينا.
1: خلينا نقول مرحبا جميعا.
0: سامعيني كل الحكي سامعيني.
1: نقول له مرحبا.
0: بقول لك مرحبا انت
1: بتسمعني. نوجه لهم تحية. حنان
2: الليلة مسيناكم مسونا يا عمي، ليش ما عم يمسوا علينا؟
0: مسوا علينا مسوا. شو ليش بدكم ساكتين؟
1: يلا ايه بدنا الجو السوري. وين الشباب؟ يلا مساء الورد، مساء الخيرات لكل السوريين المنتشرين في كل انحاء العالم. يا حنان
0: مين الحلوة قدامي؟
1: شو؟
0: اي والله
1: طيب. حنان فاسي كتير انبسطنا والله بالدار.
2: وين الزقفة يا حنان؟ نورتنا. نسمع الزقفة من عند مدام حنان. بعد سمعونا مدام حنان.
0: أهلا وسهلا فيك
2: مدام. على البوابة لاقونا، بس تجي على الشام على البوابة التلفزيون رح تلاقينا أنا وأحمد.
1: شكرا كثير.
2: بس ليكي قالت الصباح إذا بتحبونا بتزقفوا لنا أو بتقولوا لنا شيء. بدنا شيء من عندك يا حنان.
1: هاي سقف اللي بدنا اياها.
2: دخيل قلبك يا حنان، تحيه لعائلتك الرائعه ولحضورك الجميل. وشكرا احمد انك اخترت رقم حنان عن جد.
1: انبسطت كثير والله. حنان فاسي كثير شكرا لاتصالك. تحياتي لكل السهرانين معك وشكرا على السهره الحلوه اللي سهرناها معكم اليوم. يا هلا بي حنان فاسي. ولنا لقاء.
2: ولنا لقاء.

0: رقم نهايته 469. بما أنه نحن بكل صراحة عم نحكي الرسائل، حدا جاي اليوم يستلم هدية، هدية مسابقة يوم الثلاثاء قبل الماضي باسم رانيا جلال غيبور، ورفض الباب الاستعلامات أنه تطلع تستلم الطبقة الرابعة مع أنه إلى اسم، وطلب أنه نتواصل مع حضرتك، معنا رقمك، الأسماء تكون موجودة على الباب أكيد، بس يمكن صار في عنا خلل. هذا الموضوع لا في الرسائل موجودة. تحياتي لك، وإن شاء الله حيتم تعويضك بها قصة الهدية إن شاء الله. تحياتي لك كتير كتير، ويسعد مساك، وموجه تحية أكيد لزميلتنا العزيزة ديما.
1: تحية للجميع.
0: سكن الليل أوكي. نحن أولاد اليوم أكيد.
1: وبرامج ليش أنت ذكرتهم بالبرنامج؟ ما بعرف،
0: في برامج إذا عادي مشو دائما تتألق، وديما دائما من برنامج البرنامج تتألق. سكن الليل ماضي، لكن الحاضر دائما قوي بحضور
1: الحاضر بالنديم. هو الجزء الثاني من سكن الليل، ولنا لقاء مع أحمد الشامي.
0: طبعا ديما موجودة بكل البرامج.
1: أنا عم سلمك الأمانة يعني.
0: اللي صدق يا ديما، مساء الخيرات للكل على هواء أثير إذاعة دمشق، ودايما مكملين معكم هذا المشوار. ماهر من عندك يا ماهر.

0: على كمان الفقرة الأخيرة واللي هي ما قبل الأخيرة طبعا للروح لفقرة
1: غدا تقول الأخبار
0: عندك يا هاني.
1: غدا تقول الأخبار.
0: طبعا أخبار اليوم نقرأها مع أحمد ونستشف منه
1: أخبار بكرة.
0: أخبار بكرة
1: صح. مظلوم عبدي طبعا نتحدث على الاندماج الكامل اليوم بالحسكي والقمشلي. سوريا واحدة موحدة بإذن الله.
0: مبروك يا سوريا لشعبنا.
1: سوريا بالبقلة الفرحولو. في خبر أيضا السيد الرئيس أحمد الشرع تلقى دعوة لزيارة باكستان وطبعا وزير خارجيتنا بباكستان وكانت محطة تاريخية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق بالتعاون بين إسلام أباد ودمشق. هذا الانفتاح حلو بين دمشق والعالم
0: وبانتظار الانفتاح على كافة دول العالم كما هو مخطط لسوريا أن تكون علاقاتنا مع الجميع علاقات تعاون
1: وعلاقات ندية نعم. وسوريا فعلا هي دولة محورية عاشت سوريا. طبعا منافسات قوية بالمباراة التدريبية الثانية لفروسية قفز الحواجز بالديماس. كيفك بقفز الحواجز؟ تعرفي أنا بضحك مرات بالديماس كان نفسي فوت على نادي الفروسية.
0: في ناس أي عشاق الفروسية سبحان الله كل إنسان له رياضة خاص فيها بحبها.
1: أنت مع الفروسية بتستمتعي؟
0: أنا بحب التنس أكثر.
1: التنس كنت بدي لك روحي احضري يعني المباراة التدريبية بقفز الحواجز بالديماس.
0: أكيد التوفيق لكل المحبين ولكل مين كمان رايح على الديماس.
1: نكمل بأخبارنا غدا تقول الأخبار.
0: نعم.
1: طبعا الموظف المسيء يجب أن يعاقب
0: طبعاً.
1: أنت اليوم بخدمة المواطن
0: صحيح.
1: وللأسف أنا يعني أشوف بعض الموظفين يعني يعاملوا المراجعة بطريقة مش ولا بد
0: صحيح بطريقة ما بتشبه سوريا اللي
1: تماما
0: نحن
1: اللي تكون بالضبط سوريا تكون الجديدة صح. التأمينات اتخذت بإدلب طبعا في فيديو انتشر لموظف بإدلب كان يعني عنده خلينا ما فينا نقول محقولة بطريقة شوي إنه بطريقة سلبية خلينا نقول مع المراجع تم تصوير الفيديو. التأمينات اتخذت إجراء بحق موظف في إدلب

0: الطلاب لمخالفته التعليمات. شو رأيك؟
1: كان غير لبق يعني.
0: غير لبق تماما. يعني اليوم مطلوب.
1: بالنهاية أحمد نحن كلنا أي موظف في الدولة بأي قطاع أو أي وزارة نحن عم نأدي واجبنا تجاه وطننا وشعبنا. مثل ما قلنا نكون صورة مصغرة عن سوريا كما نريد أن نراها ونصدرها للعالم. فالموظف هو صورة صغيرة، فأنا مع أنه يكون هناك ضوابط
0: أخلاقية بالتعامل مع الموظف.
1: طبعا
0: صحيح.
1: وبالنهاية نحن أخوة، يعني أنت عم تعامل أخوك، لا تنسى لما بتصير موظف أنه هاد مانو أخوك.
0: واجبك أنك تشتغل صح بالأول والأخير يا ديما، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: غدا تقول الأخبار، وأخبارنا مكملة مستمعينا في مجموعة من الأخبار. بحلب انطلق معرض سايلكس للجلديات والأحذية، وشاركت فيه نحو 60 شركة. وحلوة هي المعارض، الإيفنتات اللي عم بتصير بسوريا والمعارض التخصصية. شو المعرض اللي بيشدك ديما؟
1: أنا أحب معرض دمشق الدولي.
0: قريبا إن شاء الله.
1: قريبا
0: إن شاء الله،
1: بعد كم يوم
0: سيكون لنا لقاء.
1: بتكون راجع إن شاء الله.
0: إن شاء الله وسيكون لنا لقاء. على فكرة على السيرة إنه
1: أنا حزيرة بحب معرض دمشق الدولي، بحبه لأنه ذاكرة وتاريخ
0: مرتبط أبي دمشق. صح مزبوط.
1: وفنانين وأم كلثوم
0: تعرفي أنا شو
1: أحيان فيه، عبد الحليم، فبتحس هيك هو بيجمع الثقافات مو بس.
0: تعرف أكثر شيء أنا ناطره هلأ وهيك افتتاح، خلينا أقول مطار دمشق الدولي أيضا بحلته الجديدة بعد الصلاة الكبيرة. الله الله يا بلد والعمار يا بلد. طبعا
1: بكره بس يفتتحوا باخذك باخر الاخبار وانت بالمطار.
0: لنا لقاء حيكون.
1: لنا لقاء.
0: مستمعين ايضا غدا تقول الاخبار، الاستعدادات مستمره بما انه حكينا على معرض سايلكس للجلديات والاحذيه بحلب، تحيه لحلب. ايضا الاستعدادات المكثفه مستمره يا ديما، وطبعا الزملاء يواصلون الليل بالنهار لانطلاق معرض دمشق الدولي الذي يعتبر واجهة استثمارية للبلد.
1: رح يكون مميز جدا جدا هاي السنة
0: إن شاء الله، هذا اللي بدنا إياه. طبعا خبرنا الأخير هو يخص طلاب السويداء الغالية. طبعا أبناء السويداء، السيد الرئيس أصدر مرسوم بمنح دورة استثنائية للطلاب، فبالتوفيق لطلاب الدورة الامتحانية الاستثنائية لأبناء السويداء.
1: بالتوفيق لكم.

0: اسمعي هالرسالة اللي وصلتنا من رقم نهايته 963. اسمعي يا ديما.
1: إذا رجعنا يا ماهر لفقرتنا الأخيرة والدقائق الأخيرة على الواتساب لنكون مع أحمد وجها لوجه مع رسائل.
0: يقول صاحب الرسالة 963: ورأيت في المنام حلما إني التقيتك فليت أحلام المنام يقين. إيجا مصر خير، عم نغرق برسائلك يا إيجا.
1: إيجا أني التقيتك، هاي لأحمد الرسالة يا إيجا ولا خاطرة أنت كاتبتيها؟
0: أستاذ أحمد لو سمعت لي مداخلة، برنامج سكن اللي كان ولا زال حاضرا بقلوبنا لأنه كان يجمع الأصدقاء من كل مكان ونناقش كبرنامج للقاء كما قالت الرائعة ديما. يا جماعة أنا مني مع المقارنات، برنامج سكن الليل برنامج يعني إله كينونته، البرامج الأخرى فتحية لكل عشاق سكن الليل أكيد، ويعني
1: هن معتبرينك أنت البداية لهم بصراحة،
0: فتحية للجميع. أسفة ديما ما عرفت أحكي، كان عندي معجوقة بدي طعميكم حمام محشي ومكشري. والله أنا عندي هيك فضول أدوق الحمام المحشي، بس مشكلتي بالعظام تبع الحمام للأمان.
1: حمام محشي معناته على البوابة حلاقيكي
0: أكيد. بس أنا برجع بقول لك مشكلتي هي بعظام الحمام.
1: وأم آدم معنا.
0: الليل يا ليلى يعاتبني يختاروا الصبايا. أوكي ألو مساء الخير، تحية لديما وأحمد الشامي وديع الصافي. الليل يا ليلى. أوكي عم شوف التصويت يا ديما. في معي مشاركة أيضا ناخدها. هاي الرسالة لأسرة لنا لقاء، يعني مش لعلي للجروب للتيم كله.
1: خلاص بدأ عائلتنا، رح تصيروا أنتوا عائلة لنا لقاء من اليوم ورايح، وما عدنا نسمع غير عنوان لنا لقاء إذا بتحبونا.
0: في عندي فقرة أو رسالة قبل ما أرجع عند ماهر. أحمد ديما مساء السعادة، استمعت مبارحة عن فترة المساء إلى برنامج نال إعجابي بعنوان سوريا عن قرب، تقديم المذيعة رنا عبد الكريم. كانت التقت الأستاذ

0: أحمد السخني مدير اتصال في الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون في لقاء مثمر تحدث فيه عن مهرجان صيف سوريا 2026 في قلعة دمشق وفرحة الأطفال لدى تلقيهم الهدايا من حلويات وورود كانت ترميها الطائرات المروحية. نعم أنا تابعت الفيديو طبعا. كل التوفيق والنجاح لإذاعتنا وبرامجها المتميزة الدورة الجديدة بقيادة الإعلاميين من مذيعين ومعدين ومخرجين. وفقكم الله وسدد خطاكم مع محبي وتقديري أخوكم أنيسي بسام يعقوبيان من حلب.
1: مساء الخير للأخ بسام يعقوبيان من حلب، تحية لك وأكيد في إهداء هيك خاص هلأ لك.
0: صارت الخميس قبل ما أنهي ديما، يا ديما سؤال الخميس لإلك اليوم.
1: سؤال؟
0: السؤال هذا لك، هذا سؤال الخميس إلك ديما. ديما ثلاث أسئلة
1: اللي أنا؟
0: إيه. بصارت الخميس
1: كنت أسألون أول شيء للمستمعين.
0: لا اليوم صارت الخميس، فصارت الخميس بنلعب مع بعض، فأنا اليوم يعني أحاول أني أغتنم الفرصة بسألك. جاهزة؟ ديما شو الشيء اللي بيخليك تعصبي؟
1: الكذب.
0: الكذب، قادر تكشفي الكذب؟ عندك إحساس جهاز كشف الكذب؟ بتمتلكي هاي الخاصية؟
1: لا بس آخر شيء بكتشف إنه الأشخاص كذبوا علي.
0: بس هذا بيعصبك ما؟ بتزعلي من نفسك إذا حدا إنه اكتشفتي إنه فلان كذب عليك؟ بتزعلي إنه يا الله أنا قديش كنت طيبة؟
1: ما بزعل ولا بفرح بس ما بعرف.
0: رسالة يلا صار يا عندي. ما سؤال الثاني؟
1: وليش عم تسألني هالأسئلة؟
0: مين الشخص اللي بتمني يتابع كل شيء بتنزليه على السوشيال ميديا؟ فيك تقولي ولا لا؟
1: ما بهمني.
0: ما بهمك؟ ما عندك حدا؟
1: أنا بنزل لي لديمة.
0: لديمة ما بهمك حدا يا رأى؟
1: ما بهمني كيف، بمعنى بهمني اللي بيشبهك والقلوب اللي بتشبه قلبك والأرواح اللي بتكون متداخلة ومتناغمة مع بعضها رح تجي لعندك. اللي بيشبه روحك رح يجي.
0: آخر آخر آخر آخر سؤال
1: للكون يعني أنا إلك. أكتب للكون.
0: إلك سؤال آخر شيء ديما. ديما شو الشيء يلي ما بتستغني عنه أبدا معك بالشنطة هاي بالبيت بقى وبابا شو هاي بعرف؟
1: لا مو هيك، لا مو هيك، يعني الشيء اللي أبدا ما بقدر استغني عنه.
0: الموبايل غير، لا بغير الماديات. يلا يلا ديما
1: احكي بصراحة. عندي طير كنار اسمه كوكي.
0: كوكي
1: ما بتخيل حياتي بدونه.
0: إذن كوكي
1: حكيت بعفوية.
0: مساء الخير لكم لديما وأحمد.
1: إيه أحمد أنا بدي أسأل سؤالين. وأنا بدي أسأل.
0: لا الأسبوع الجاي تسأليني.
1: لا ما نكون الأسبوع الجاي،
0: اللي بعده.
1: لا طب بنتها. سؤال واحد.
0: إيه تفضلي.
1: شو بدنا نسأله يا ماهي؟
0: راحت عليك للأسبوع القادم.
1: ما كون صادقه يعني هاي الحقيقه.
0: حبايبنا صار وقت نعلن اسم الغنيه اللي فازت بتحدي الختام لليوم. يا ديما شو تتوقع تكون الغنيه؟
1: طيب سؤال، لمين بتقول عجبين الليل كتبت لك هالغنيه بكل صدق يا
0: شام؟
1: لمين؟
0: بلدمشق للشام.
1: انا لما بقول لك انت ذكي.
0: لا لا هاي للشام والله، عجبين الليل يا شام. بس للاسف للاسف مو هي الغنية اللي ربحت معنا لليوم. اللي ربحت انتو اخترتوها غنية وديع الصافي الليل ويا ليلى، كتبها مصطفى محمود القعقور ولحنها وغناها وديع الصافي بعمل 1981. الليل ويا ليلى يا ماهر هي اللي ربحت. لكم تحيات فريق عمل.

0: لنا لقاء يأتيكم كل سبت واثنين وخميس 10:30 مساء. نتمنى أنه تكونوا دائما معنا مع فريق العمل. اليوم فريق عمل اليوم رح نقول لكم تصبحوا على ألف خير. في الأعداد والتقديم
1: ديما
0: أحمد الشامي
1: وديما نيوف
0: وديما،
1: وفي الإخراج صديق الليل دائما ماهر بركات، والتحية لكثير الحركة عبد الرزاق نعمان. هلكتني رايح يمين،
0: تحية
1: راح يمين اختفى. أشوفكم على خير، إلى اللقاء
0: متابعينا الرائعين، تصبحوا على ألف خير.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يشيد بزيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية كونها محطة مهمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا والمنطقة تعكس نهجا يقوم على استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول في ظل غياب الردع والمساءلة الدولية. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية يجدد موقف بلاده الداعمة لسيادة سوريا ويدعو إلى مواجهة تحركات إسرائيل. قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق تباشر عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات جريمة قتل طفلة في مدينة ضمير بعد العثور على جثمانها داخل شقة سكنية مهجورة بعد يومين من فقدانها. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة كانت مخبأة داخل تجاويف أدوات تنظيف منزلية. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للاتصالات تعلن عودة خدمات الشكاوى على الرقم 100 إلى جانب خدمات الاستعلام عبر الرقمين 1147 و199 بعد إصلاح العطل الذي أثر في الخدمة. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: وعز الشرق أوله دمشق.

ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج سلطنة. هذا البرنامج نطوف من خلاله في ميادين النغم العربي الأصيل، نقطف منه باقة من أزهار الموشحات، ونشم عبق القصائد المغنات في حدائق النغم. نفتح وإياكم نوافذ الطرب العربي الأصيل ونحلق في رحاب الدور والقدود الحلبية. نعود وإياكم إلى الجذور والتراث الخالد، إلى الذاكرة والوجدان، حيث القامات الفنية الغنائية التي أغنت المكتبة الموسيقية والغنائية العربية. حلقة اليوم أيها الأحبة عن فن القدود الحلبية، هذا الفن السوري النبيل والراقي، فأهلا بكم.

أيها الأحبة، يشكل الغناء والموسيقى جزءاً هاماً من الوعي الحضاري لتاريخ الشعوب، ويعزز صلة المعاصرة بالأصالة بما يحمله من خلفية ثقافية وذوق فني نبيل ومتوارث، والعناية بالتأصيل والتطريب والتطوير لهذه الثقافة ضرورة تعود من خلالها إلى ثروة الماضي، إلى تطلعات المستقبل بما يتلائم مع ثوابت الشعب السوري العظيم الذي حافظ على تراثه وثرائه في مواجهة زحف العولمة على هويات كثير من الشعوب الأخرى. ولعل انتشار القدود الحلبية حتى يومنا هذا ما هو إلا دليل على أصالة شعبنا وعراقته وحفاظه على تراثه الحضاري الفريد.

القدود الحلبية هي ذاتها الموشحات، وهي الأغاني الشعبية، وهي الأناشيد والأغاني الدينية والأذكار، وهي مختلف ألوان الغناء. وما أن تشتهر أغنية معينة بين الناس حتى يفصل الشعراء والملحنون على قدها كلاما في الغزل والشوق والوله ليصبح قد. هناك أمثلة كثيرة على ذلك، لنأخذ مثلا أغنية ربيتك صغيرون. هذه الأغنية الشهيرة كانت في الأصل موشح بعنوان يا صفوة الرحمن لعثمان المصلي، فألف الشاعر كلاما آخر على قد اللحن القديم. لنتابع.

أيها الأعزاء، أصل حكاية القدود الحلبية التي غناها المطربون على ألحان موجودة في الأصل، أي بنيت على قدها. وهناك أنواع متعددة للقدود الحلبية: القد الشعبي، وهو ما توارثناه عن الأجداد، وتم نظم القد على لحن

الأغنيات الشعبية القديمة مثل أغنية عموري يا عموري أو أغنية يا حنينة. ثانياً القد الموشح، وهو القد المبني على نظام فن الموشح الأندلسي، وهذا القد له ثلاثة مصادر، هي إما الموشحات أو الأغاني الدينية أو الأغاني الشعبية أو الأغاني التي تداخلت مع العربية كالفارسية والتركية في فترات سابقة، واشتهرت القدود بأسماء شعرائها وليس بأسماء ملحنيها، أي يعود الفضل في فن القدود للشعراء الذين ابتكروا هذا الفن الأصيل.

أيها الأحبة، لماذا نقول عن هذا الفن قدود حلبية؟ ولماذا لم تكن قدود حموية أو حمصية؟ كثيرا ما يتساءل البعض عن هذا الجانب. لتوضيح ذلك، في انتساب القدود الحلبية لمدينة حلب يعود لمجموعة من الأسباب. أولها أن حلب وعبر الزمان عرف عن أهلها الاهتمام بالموسيقى والفنون، فقد أنجز الفارابي كتابه الموسيقي الكبير في مدينة حلب، ووضع أبو الفرج الأصفهاني كتابه الأغاني في حلب، وقدمه هدية لأميرها سيف الدولة الحمداني. ولو استعرضنا أبرز القامات الموسيقية في حلب في القرون الأربعة الماضية لتذكرنا أسماء وقامات حلبية وسورية شهيرة جدا، منها البشنج، صالح الجذبة، الألوسي، محمد الوراق، محمد عقيل، صبح الحريري، عبد اللطيف التفنجي، القضيماتي، المعظم، أبو الوفا الرفاعي، شاكر الحلبي، عمر البطش، مجدي العقيلي، الشيخ علي الدرويش، بكر الكردي، وأسماء عديدة في عالم التوشيح والطرب والقدود. وفي عصرنا الحديث، أي في مطلع القرن الماضي، أصبحت حلب عاصمة للموسيقى العربية، وأصبحت مركزاً لاختبار رواد الغناء والموسيقى في العالم العربي، حيث زارها ونهل منها عبد الحمولي وسيد درويش وبديع مصابني، السيد الصفتي، سلامة حجازي، ومحمد عبد الوهاب، ونالت حلب حينها لقب حلب أم الطرب.

أيها الأعزاء، من الأسباب الأخرى التي انتسبت فيها القدود إلى مدينة حلب تعدد الأصوات الغنائية التي حافظت على فن القدود. أبرز هذه الأصوات في العصر الحديث: صباح فخري، صبر مدلل، محمد خيري، سحر، مصطفى ماهر، مها الجابري، أديب الدايخ، حسن الحفار وآخرون. واستطاعت هذه الأصوات أن تنقل هذا الفن إلى مختلف دول العالم من خلال مشاركاتها في المهرجانات العربية والعالمية، وتنالت جوائز الجماهيرية غير المسبوقة.

أيها الأعزاء، في القرن الماضي اشتهرت في حلب وصلة الغناء البلدي، والتي تتضمن مجموعة من الفنون: الموال والموشح ثم الدور والقصيدة. ويتخلل هذه الوصلة وصلة مخصصة للقدود الحلبية. هذه الوصلة كانت محببة جدا لدى الجمهور السوري، وسرعان ما كان يطلبها من المطرب في منتصف الليل لتحريك أسجان السامعين، وكان يشترك في وصلة القدود أكثر من مطرب ومطربة.

إلى هنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سلطنة. حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل، هذه أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

الشعر ديوان العرب. هناك شعر يجعل الدموع تنزل بغزارة من وجد وحب وفراق ومواقف تمر بنا في الحياة، ولكن في المقابل هناك شعر يجعلنا نبتسم. هيا بنا لنبتسم مع الشعراء.

مستمعينا، تسخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء التي تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي في الرد، وتتنوع بين المواقف الذكية والنوادر مع البخلاء أو الردود المفحمة. إليك أشهرها. قصة الأصمعي مع المزارع الذي أكل الجراد قمحه. يقول الأصمعي: حضرت البادية فإذا أعرابي زرع برا، البر مستمعين أي القمح، فلما استقام على سوقه وجاء سنبله أتت عليه الجراد، فجعل الرجل ينظر إليه ولا يدري كيف الحيلة فيه، فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: الزم طريقك ولا تولع بإفسادي، فقام منه

لهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي. فوق أن الجراد لا يترك أخضرا ولا يابسا، وهناك خطابة وفصاحة لسان أيضاً.

الشاعران في العصر الحديث الزهاوي والرصافي. وطبعا مستمعينا الشاعر الزهاوي والرصافي هما من رواد الشعر في العصر الحديث. هناك قصة حصلت معهما. مرة من المرات جلس الشاعران الزهاوي والرصافي يأكلان ثريدا، والثريد مستمعينا هو طعام لذيذ، هو عبارة عن لحم وبندورة وخبز وإلى ما هنالك. ولكن في هذه الجلسة التي فيها الشاعران الزهاوي والرصافي كان يأكلان ثريدا فوقه دجاجة محمرة، وبعد قليل مالت الدجاجة ناحية الزهاوي فقال: عرف الخير أهله فتقدم. فقال الرصافي: كثر النبش تحته فتهدم.

أما الآن ننتقل إلى الخليفة المتوكل، إلى العصر العباسي والشاعر البحتري الذي أهداه المتوكل فرسا فماتت في نفس الليلة. فقال البحتري: أهديتني أعجوبة بين الخلائق نادرة، فرسا كأن هبوبها مثل الرياح الطائرة، في ليلة قطع المسافة من هنا للآخرة.

يقال أن الخليفة المأمون أنشد قصيدة أمام مدعويه وحاشيته، وكان جالسا بينهم الشاعر أبو نواس. وبعد أن انتهى من إلقاء القصيدة نظر إلى أبي نواس وسأله: هل أعجبتك القصيدة يا شاعر؟ أليست بديعة؟ فأجابه أبو نواس: لا أشم بها أي رائحة للبلاغة. فغضب المأمون وسرها في نفسه، ثم مال على حاجبه وقال له: بعدما أنهض وينهض المدعوون وينفض المجلس، احبسوا هذا الشاعر في الإسطبل مع الخراف والحمير.

0: وظل أبو نواس محبوسا في الإسطبل شهرا كاملا، ولما أفرج عنه وخرج من الإسطبل عاد إلى مجلس الخليفة، وعاد الخليفة المأمون إلى إلقاء الشعر. وقبل أن ينتهي من الإلقاء نهض أبو نواس وهم بالخروج من المجلس، فلمحه الخليفة ثم سأله: إلى أين يا أبا نواس؟ فأجاب أبو نواس: إلى الإسطبل يا مولاي. لن يستطيع أن يقول له أن شعرك جميل. طب ليس جميل، يعني شو يعمل؟
1: ابتسم مع الشعراء.
0: موقف من هنا، حدث من هناك، قصة طريفة من هنا، جعلت بعض الشعراء يطلقون حناجرهم شعراً ولكن طريفاً.

أراد في يوم من الأيام مستمعينا الكرام أحد البخلاء أن يشارك صديقه في كلفة طعام، فأنشد قائلا: منك الدقيق ومني النار أوقدها، والماء مني ومنك السمن والعسل، أي أنه لم يتكلف شيئا.

أغلبكم مستمعينا قد يكون يوماً قرأ أو سمع بشعراء النقائد جرير والفرزدق والأخطل الذين كانوا في حقبة العصر الأموي ومن ثم العباسي. مرة من المرات اجتمع جرير والفرزدق والأخطل في مجلس الخليفة عبد الملك، فأحضر بين يديه كيساً فيه 500 دينار وقال لهم: ليقل كل منكم بيتاً في مدح نفسه، فأيكم غلب فله الكيس،

فبدر الفرزدق فقال: أنا القطران والشعراء جربة، وفي القطران للجربة شفاء. بيت قوي.

الأخطل فقال: فإن تكو زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء. أقوى.

جرير فقال: أنا الموت الذي أتى عليكم، فليس لهارب مني نجاء. فقال خليفة عبد الملك: خذ الكيس يا جرير، فلعمري إن الموت أتى على كل شيء. فغلب جرير.

ومن لطائف العرب مستمعين الكرام، كان لأحد البخلاء في العصر العباسي طبق قطائف قد نسي أن يأكله ففسد، فخشي البخيل أن يأكل ما في الطبق فيمرض، ولم يطاوعه قلبه على رمي القطائف، فأهداها إلى شاعر يقال له جحظ البرمكي، وكان الأخير من مشاهير المتطفلين في زمانه، فما أن رأى الطبق حتى انكب يلتهم القطائف غير عابئ بطعمها الحامض، فتعجب البخيل وندم وحاول استرجاع ما تبقى من القطائف بحجة خوفه على جحظة من الموت لأنها تالفة، ولكن عبثا. فقال جحظة راويا الرواية: دعاني صديق لأكل القطائف، فأمعنت فيها آمنا غير خائف، فقال بحزن: رويدا ومهلا، فإن القطائف إحدى المتالف. فقلت له: ما سمعنا بميت يقال له قتيل القطائف. فالتهمها وأكلها، يا له من شرح.

ومن طرائف ما يروى عن الشعراء أن الأعور بن بنان التغليبي دعا الشاعر الأخطل إلى منزله فأدخله بيتاً نجد بالفرش الجميلة والأثاث الزاهي، وكانت له زوجة في غاية الحسن. فقال يسأل الأخطل: يا أبا مالك، إنك تدخل على كبار القوم في مجالسهم، فهل ترى في بيتي عيبا؟ فأجابه الأخطل: والله ما أرى في بيتك عيبا غيرك. تم قصف الجبهة بنجاح.

0: أخيراً حضر الأمير أمير الشعراء أحمد شوقي دعوة للغداء عند الخديوي سعيد، ولاحظ شوقي أن المحاشي ليس بها لحم كما جرت العادة، بل فقط أرز وخضروات. وعند الانتهاء من الطعام سأله الخديوي عن رأيه في الطعام، فارتجل شوقي هذه الأبيات: يقولون إن المستحيل ثلاثة، وأنا الذي ربعتها بمزيدي: الغول والعنقاء والخل الوفي، واللحم في محشي الأمير سعيد. ما في لحم؟ نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الجولة وابتسمنا سويا مع الشعراء. جولة جديدة ودعوة للابتسام تتجدد في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: ابتسم مع الشعراء.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

لما نقول ذهب سوري ما عم نحكي عن أرض ولا عن حجر ولا عن تراث، عم نحكي على الإنسان السوري، عن الشباب السوري يلي حمل حلمه ترك بيته وأرضه بسبب الحرب أو العسكرية. شباب كان من الممكن يكمل حياته بين أهله وناسه، سافر وتعب واشتغل وتعلم ومرق بأيام صعبة، لكن رغم كل شيء بيبقى حنين الوطن وإيمان إنه في يوم رح يرجعوا ويبنوا ويعمروا بأرض سوريا الحبيب. حكايات الشباب السوري يلي ما خلوا الغربة تكون نهاية الحكاية، لأنه الذهب السوري هو الشباب السوري يلي رغم كل يلي مرق فيه لسه عنده إصرار.

0: صار يقول بدي ابني، بدي اشتغل وبدي كفي. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم الأستاذ محمد البرام. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: يسعد لي مساكي ومسا كل مين عم يسمعنا. بيوم حلو حيكون إن شاء الله وبحكاية كتير حلوة.
0: أكيد أهلا وسهلا فيك ونورتنا بذهب سوري. خلينا نبدأ من الإنسان قبل المشروع. دائما خلف كل مشروع ناجح قصة وحياة وتجارب. خلينا نعرف المستمعين مين هو محمد البرام.
1: طبعا هذا الشيء مفروغ منه نخبر عن مين أنا. أنا محمد، شاب سوري يعني طمح بهي الفترة كلها أنه يحقق ويحاول يوصل لشيء يتميز فيه مثل أي شاب بيطمح بحياته. فانصدمنا أول مراهقتنا أو أول حياتنا بحرب وثورة حلوة كانت بس طويلة، وغربة لأخواته وتشتت كامل لعائلته بهاي الفترة. هلأ هاي الحلقة حنحكي عن كل تفاصيل حياتي وحياة عائلتي وإخواتي بوجودهم وبغربتهم وبرجعتهم إن شاء الله.
0: أكيد محمد، الناس لما بتشوف اليوم مشروعك والنتيجة ما بتعرف أنه خلف هالمشروع، خلف الطريق كان في تعب، في سنين من الغربة، في سنين من الانتظار والقرارات الصعبة. خلينا يعني نحكي بصراحة اليوم، كيف أثرت الحرب وظروف البلد يعني العسكرية على حياتك وحياة أخواتك الشباب قبل بداية المشروع؟
1: والله هو أثرت بشكل كتير سلبي، ومثل أي شاب اليوم وعي على هالدنيا أخواته ما له قدامهم، مع أنه بالذات نحن بيني وبين أخواتي أنا في علاقة أو مثل ما بيقولوا كيمياء كتير قوية ورابط أسري كتير قوي الحمد لله تربينا عليه، أنه نحب بعض ونوقف مع بعض ما كنا بالمدرسة تبع أنا إذا صار معي شيء فلاقي إخواتي الاثنين جنبي سانديني وحاميني بنفس الوقت. فأول ما وعيت فلقيت أنه أخواتي سافروا سنين طويلة بدون ما أقدر أعيش معهم لا طفولتي ولا مراهقتي ولا بداية شبابي خلينا نقول. فكانت هي أصعب مرحلة بالنسبة لي ولقلهم طبعا، يعني أنا ضليت هون وبحرب وثورة ومشاكل وخوف ورعب من أهلي علي. فهي الشغلة كانت عبارة عن كلها خوف بخوف غير صعوبة الغربة اللي كانوا عنا فيها.
0: أخواتك يعني سبب سفر الأخوة، لحظات الفراق مع الأم مع العائلة؟
1: بيوم اللي سافروا ب 2013 ما أتذكر، فهي كانت أصعب مرحلة كانت بتمرق على حياتنا كلياتنا.
0: محمد تحكي لنا يعني عن سبب سفر إخواتك، لحظات الفراق، الوالد، الوجع بالبيت.
1: هلأ السبب مثل باقي الأسباب بالبلد هو سبب واحد، هو أنه هربوا من الجيش ومن أنه يوقف آخر شيء عم يقتل ابن بلده، يعني آخر شيء أنه هو عم يقاتل ابن بلده ولا حيقدر أنه يوقف ويمسك سلاح الدم ابن بلده. فمثل أي شاب اليوم حمل حاله وطلع ليحمي حاله، ليحاول يأسس أو يبني مستقبل برا بدولة تكون شوي مستقرة، بغض النظر عن الشنطة، خلينا نقول بالعامية الشنطة والمرمطة اللي صارت فيهم والمخاطر اللي إن كانت بالبحر ولا بالغابات ولا بالكامبات ولا بالأمراض اللي إجتهم بهاي الفترة. ولا حرفيا القصة والسيناريو تبعهم هو عبارة عن شيء واقع مثل باقي الشباب، يعني غير مثل اللي غرقوا، آسف، مثل اللي غرقوا مثل اللي انحبسوا ببلاد أجنبية وماتوا بسبب التعذيب. يمكن أخواتي استحملوا الضرب واستحملوا النوم بالشوارع وبالغابات كرمال يصلوا لبلد يحاول إنه يبنوا مستقبل.
0: يعني فينا نقول مثل جيل كامل من الشباب يلي اضطر ياخد قرارات بسبب الحرب والعسكرية.
1: بالضبط هو جيل كامل، خلينا نقول 14-15 سنة جيل كامل هو عاش برا، عاش بغربة، عاش بأساوة من الحياة اللي هو لسه ما يعني أول حياته عاشها كلها بأساوة.
0: أكيد لحظات اتخاذ يعني قرار السفر ما كانت سهلة.

0: أهلي على الوالدة.
1: هو أصعب لحظة يعني اليوم أنت شو في أصعب من أنه أنت أم عم تودع أولادها يلي لسه هلأ مثل يقولوا بزهرة شبابهم وبداية عمرهم وعم تودعهم بمصير مجهول يعني ما لعرفانة وين راحين ما لعرفانة شلو حيناموا شو حياكلوا شو حيشربوا شو حيصير معهم حيرجعوا ولا ما حيرجعوا حتقدر تضمهم ولا خلاص هو الوداع الأخير ولا فهو أنت عم تودعي على المجهول ما خلاص أنت حرفيا سلمتيهم لله خلاص ما أنت مالك عرفانة ولا لك قادرة تساوي شيء وأكيد كل أم هلأ عم تسمع هي عرفانة شو أنا عم أقصد لأني أنا وقت عم شفت دموع أمي وحرقت أبي اليوم الرجال يبكي ومحروق قلبه على أولاده اللي أول ما بده يسند ظهره عليهم لقاهم طلعوا 13 سنة 14 سنة غايبين قدامه هي أكيد ما لا سهلة ولا لا خفيفة فأكيد أصعب شعور بالنسبة للأم والأب والله
0: أكيد يعني وجع والدتك وجع الأب والأم كل يلي معنا على السمع أكيد عم يشعروا بهذا الوجع يلي مرقوا فيه أغلب السوريين يعني الغربة مو بس مسافة بين بلدين هي تشتت داخل العيلة الواحدة يعني كنتوا متخيلين اليوم محمد أنه السفر ممكن يطول ممكن يعني الواحد شباب بتقول فترة وبرجع
1: أكيد ما كنا متوقعين نصل لهي المرحلة ولا كنا متأملين أنه أنا يسافروا أخواتي على أساس سن زمان سنتين زمان ماكسيموم خلاص بتهدى البلد بترجع الأمور بتستقر بنخلص من المشاكل نرجع لحياتنا
0: كان في تواصل يعني مع الأخوة أنه في فكرة أنه ترجعوا نعمل مشروع هون بأرض الوطن أحياناً الحلم يعني أحياناً الحلم بالرجعة بيبقى موجود حتى لو الشخص بعيد آلاف الكيلومترات
1: هو حرفيا ضلت علاقتي مع أخواتي خلينا نقول بيني وبين أخواتي علاقة الحمد لله قوية وما زالت على أمل دائما أنه نحن هيجي يوم نرجع مع بعض نرجع نأسس نرجع نشتغل نرجع نتعب مع بعض نرجع نبني شيء نقوي فيه اسمنا وعلاقتنا وحبنا اللي بين بعض هو اللي ينجح هذا الشيء يعني أي مشروع بدنا نفتحه ولا فتحنا هو حبنا اللي بين بعض هو اللي عم ينجحنا فالحمد لله أنه علاقتي فيهم ما زالت هي اللي منجحتنا
0: أكيد المحبة نعمة بين الأخوة قرار الرجعة يمكن يكون هو أصعب من قرار السفر وتحديدا بعد هالشباب السوريين ما طلعوا وأسسوا لحياة جديدة
1: هو أصعب قرار لأنه بعد استقرار وتعب وشنطته وصلوا لمرحلة أنه خلاص استقر بيته حياته شغله سيارته أموره أنه خلاص يعني ها بلش يطلع مثل ما بيقولوا قوت يوم أنه خلاص أنا أموري تمام ببلد محافظة على حقوقي مقدمت لي كل شيء شو الدافع اللي أنا يخليني أنزل من دول أوروبا والتطور اللي هي فيها والحداثة والخدمات اللي هي فيها لدولة أنا لسه هي خلينا أقول بدها شغل كتير لتوصل لها المواصيل طب أنا شو الدافع تبعي هو واحد ما في غيره الرابط الأسري رابط علاقة الأخ مع أخوه الابن مع أبوه الشاب السوري لبلده هي الفكرة أنه أنت أنا حب بلدي بلا سبب مو شرط تقدم لي لحتى أنا لأنه قدمت لي بدي أقدم لها أنا بدي حاول أقدم لها وساعدها لحتى آخر شيء هي ترد لي هذا الشيء أنه هي أقلها عم تحتضني
0: أستاذ محمد اليوم فرحة الرجعة اليوم بإخواتك لم شمل العيلة أكيد فرحة لها طعم خاص بنفس الوقت أكيد في أسئلة كتير قدام الشباب السوري كل الشباب يلي بترجع على البلد أسئلة عن المستقبل كيف بدي بلش من جديد خليط هالمشاعر كيف رح نوصله اليوم للمستمعين
1: منوصله بالحقيقة اللي نحن عشناها يلي هي كانت صعبة ما لا سهلة ان انا اليوم اخواتي ولا انا اقول لهم خلاص انزلوا بفترة بلد لسه هي هلأ ساقط نظام مأجرم ومدمر البلد سنين طويلة لورا لوقت اني انا عم اقول لاخواتي تركوا اوروبا او هن عم ياخدوا قرار انه يتركوا اوروبا لينزلوا على بلد لسه ما وقفت على رجليها وبدها سنين طويلة توقف على رجليها بس انه إذا أنا ما عملت هذا الشيء هلأ إمتى بدي ساوي إذا أنا

0: هلا ما ركضت وساعدت بلدي، طب امتى انا بدي وقف؟ امتى بدي احاول بلش بمشروع بقلب بلدي؟ يمكن لبعدين ما يصح لي اني انا ابن البلد ساوي. هي اليوم الفرص، هلا هي لابن الوطن، ما لبعدين الكل بيعرف كل العالم بدها تستثمر بسوريا، فما تتصح لهم. انا ما بدي، انا بدي لحق اني ابني من البدايه وفز مع بلدي. فهي كانت مرحله كتير صعبه انه ينهوا كل شيء بالنسبه لهم، وبالذات انهم مجنسين، فهو عم ينهي كل العلاقه الالمانيه. يعني هو عم ينهي انه خلص انا ما عاد مواطن الماني، عم يسكر كل شيء، يسكر كل اموره، ينهي اموره مع الدوله وينزل. فهذا الشيء اخذ منه وقت طويل وجرأة وقوة، لأنه بده خلص إنه هو عم يطمح لمستقبل من تحت الصفر.
1: أكيد أستاذ محمد، يعني الإنسان بيتغير بالغربة والبلد كمان عم تتغير، لكن لما بيلتقوا الشباب السوري ببلدهم بالمربى أكيد رح يكون شعور مختلف، والبلد دائما ما بتتعمر إلا بشبابها. هنروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا دهب سوري.

0: ذهب سوري. مساء الخير من جديد ببرنامجنا ذهب سوري مع ذهبنا سوري لليوم الأستاذ محمد البرام. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: يسعد لي مساكي ومسا كل من عم يسمعنا للمرة الثانية يا رب.
0: خلينا نخبر المستمعين عن اليوم مشروع، يعني مشروعكم هو السوق الصيني، المنتجات الصينية. أكيد كل مشروع له نقطة بداية، حابين نعرف كيف تحولت هالفكرة من حكي بين الإخوات لمشروع، يعني كان هو مصدر رزق للعيلة، لفرص لكتير من الشباب أيضا.
1: هو فكرته بسيطة كتير، هي فكرة أنه أنا شو بحب لبيتي. يعني اليوم أنا وقت كنت أنزل على السوق مع أهلي مع والدتي، فهي وقت تدور على القطعة اللي تقيلة، بنفس الوقت من التاجر اللي ابن الحلال اللي هو بده يبيع بالبركة. أنا ما بدي إني أجرم العالم ولا خورفون ولا حتى زود، وحس بأنه العالم حابة تاخد قطعة تقيلة وحلوة وبسعر ماله غالي يكون. وإخواتي اللي قدموا لهذا الشيء هو العامل الكبير، أنه هنن قادرين يطلع على الصين بإيده. يعني أخي هو بيسافر على الصين بنقي كل قطعة بإيده لحتى لا تاجر يغشه ولا شخص من الصين يغشه بنوع الكواليتي تبع البضاعة ويجيب أحسن سعر لشغلة نحن بنشتهيها لبيوتنا. فهو اللي كانوا شايفينه بأوروبا بجمال الشغلات والتحف والشغلات اللي ممكن تنضاف للبيوت من زرايع ومن كل شيء بقلب الستور تبعنا، فهن جابوها الأفكار من برا مع الأمل اللي احنا يعني طبعا انه نحن بدنا نساوي شيء. طب
0: أكيد يعني الخبرات اللي اكتسبوها الشباب خلال الغربة كان إلى يعني مكان اليوم باختيار المشروع والمنتجات الموجودة ضمن مشروعكم. كيف بدأ المشروع؟ كان بإمكانيات بسيطة؟
1: المشوار الألف ميل هو ببلش بخطوة أساسا، يعني أنا بدي حط أول حجر أساس لبلش، هذا بده يساعدني وهذا بده يوقف معي. يعني إحنا كلياتنا بلد واحدة وإيد واحدة، يعني أنا إذا ما قرايبي وقف معي وأبي وقف معي وأخي وقف معي فكيف بدي وقف.
0: كان في تحديات صعوبات يعني ببدايات المشروع؟
1: طبعا هذا الشيء مفروغ منه، لأنه إن كان بالإني دور على عقار ما له غالي، إن كان أجاره ولا مكانه ولا الشحن ولا التعامل مع العالم، أنا إني ساوي يعني بقلب المكان اللي أخذناه تجهيزه هذا كله مكلف. فأنت اليوم بدك تدوري على الشخص الابن حلال والشخص اللي يعطيك أسعار حلوة، لأنه أنت مثل ما بيقولوا دبساتي مرأة، يعني أنا لساتني بداية طريق، يعني إذا ما كنت عم تدور على أبسط الأمور بأجمل الأسعار ما حتزبط معي. فكان صعب كتير، مو شوي والله.
0: هون يعني أستاذ محمد بدنا نفوت شوي بالتفاصيل، كيف انتقل المشروع من فكرة لمنتج يعني اليوم محل موجود فعليا بالسوق السورية؟
1: الحمد لله عم نصل لمرحلة

0: حلال نربي اسم ونقوي اسمنا بشي نحن نتميز فيه. هي كل الحكاية تبعنا يوم أنا وإخواتي تعودنا من أمي وأبي أنه أنا اليوم القطعة الحلوة والتقيلة حلوة زين فيها بيتي وجمل فيها بيتي.
1: أكيد أيضاً محمد، يعني اليوم الانفتاح بسوريا الجديدة وفر هالمواد يلي مثل ما حكيت أنه الناس مبسوطة أنه في مواد كنا يعني منتجات كنا نشوفها على مواقع التواصل على صفحات الفيس صارت ملموسة اليوم موجودة بالسوق السورية.
0: ما هذا الشيء اللي أنا بقصده، أنه اليوم اللي كانوا يشوفوه على النت وأحياناً يطلبوه من على النت ويطلع فيك مو واقعي ولا 1%، هلأ عم تقدر المرض تتوصي أو تجي وتشوف على أرض الواقع أعلى من الكواليتي اللي بالفيديو. هذا الشيء عم يخلي فرحة بقلوب العالم أنه أنا خلص ابن بلدي من الأخير، ما له جاية ليخورفني، ما له جاية لحتى أسف بهالكلمة يستغبيني بفكرة أنه أنا عم وصي على شيء ويطلع شيء تاني. هاي الشغلة هي فرحة لحالة.
1: وأكيد يعني المنتجات المنزلية البيت أكيد كان في رأي لست الوالدة كونها عندها الخبرة بهذا الموضوع.
0: والله بكذب إذا ما بقلك حرفيا أخي وقت يطلع على الصين ما في غرض، والله ما في غرض، شو قد ما كان صغير بتفيق معه تقريبا من الفجر أو قبل الفجر بشوية لأنه بتعرفي اختلاف الوقت بينهم والصين، وبتضل معه واحدة بواحدة. ممنوع يجيب غرض إذا ما أمي كانت راضية عنه. خلص نحن نثق برأي أمي لأنه هي رأيها مثل رأي باقي النسوان اليوم اللي بالبيوت اللي بتشتهي الشغلة الحلوة لبيتها، فخلص هي مقتنعة فأكيد رزقتنا حتمشي وحتتيسر لأنه رضاها موجود. هذا أهم يا شغلة.
1: يمكن أستاذ محمد اليوم من أجمل الأشياء بمشروعك أنه المشروع مو بس هو مشروع فينا نقول شغل خاص، هو شراكة، هو مشروع بين أخوة جمعهم هدف واحد.
0: دائما كان يقولوا لا تشارك أخواتك والمصاري بس تفوت بين الأخوات بتعمل مشاكل وبتفرقة، بس هي ما دخل المصاري، هي النفوس. يوم أنا أتمنى الخير لأخي وهو يتمنى لي الخير فحينجح مشروعي وحتنجح حياتي وتنجح حياته بنفس الوقت. واللي عم ينجحنا الحمد لله انه نحن الثلاثة قلبنا على بعض. يوم انا كنت تعبان هو عم يشيل عني، يوم هو كنت تعبان بنفس الوقت انا عم يشيل عنه، واحد عم يجيب من برا، واحد عم يحاول يدبر اموره هون، واحد عم يشيل كتف بشغلة ثالثة، فخلص نحن مع بعض قادرين ننفز مع بعض، كل واحد لحاله حتكون صعبة.
1: اليوم يعني كتير من الشباب السوريين برا البلد أكيد بيحلموا بيتمنوا يرجعوا اليوم على أرض الوطن على سوريا. كل شاب سوري أكيد عنده حلم يرجع ويفتح ويعمل مشروع. اليوم بدنا نوجه رسالة أمل لشباب سوريا يلي عم بيفكر بالرجعة وبالبداية، طبعا من خلالك من خلال تجربتك كشاب سوري.
0: هلأ حقولها من كل قلبي لكل شاب وأخ سوري لنا برا، بعرف هي شغلة ما حتكون سهلة عليك ولا حتكون بسيطة، وأنا صح ما تغربت ولا شفت متعة الأوروبا ولا البلاد برا عن فرق عن بلدي، بس والله العظيم هون أحلى، هون أحلى بكل شيء. هون أحلى يوم اللي أنت تتعب ويجي الجار يسندك ويجي يوقف معك والأخ يساعدك والقرايب يساعدك. قد ما كانت صعبة هون وقد ما هي البلد صح إنه تعبانة، بس والله نحن اللي بدنا نساعدها، نحن اللي بدنا نوقف معها لأن خيراتها علينا وعلى أهلنا كتيرة. فرجع ابني بلش هلأ، كون أنت أول مين عم تبلش لبعدين يمكن ما يصح لك وتقول يا حسافة يا ندم أني يا ريتني أنا بلشت. قد ما تعبت سنة وتنتين وثلاثة، أنت قضيت أكثر من 10 سنين غربة بأوروبا، لو مقضيهم ببلدك هلأ ابني 10 سنين لبعدين حتنتج ببلدك، بس أنت بأوروبا ما لح تنتج لأن أولتها وآخرتها أنت اسمك غريب. لو تجنست هون بلدك، هون حياتك، هون أهلك، هون ناسك. يوم إذا بدي خلقك بتنزل بحارتك بتقعد بتلاقي 1000 مين بيسأل عنك وبيطمن عنك، كله بيوقف معك والكل بيحب بعضه. فلأ بلش هون بدايتك.
1: أكيد محمد، يعني حتى الأمثال كانت كتيرة عن الغربة ودائما بيقولوا يعني بيتك يلي بالغربة لا إلك ولا لولدك.

100%. أهل الأمثال ما قالوا شغل غلط، يعني حتى وقت قالوا الغربة كربة فهي واقع، مع أني ما عشتها، عشت الغربة ببلدي بعيد عن إخواتي، بعيد عن رفقاتنا، كله سافر، بس 100% هي الغربة بشعة، رجاع

0: وهو ما له طالب لا شهرة ولا دعاية ولا طالب شيء ولا البرنامج طالب شيء. هي الفكرة أنا عم سلط الضوء عليه، هو عم يحكي الحقيقة تبعه بدون أي شيء فيك واقع. بشغلة حلوة أنه أنا اليوم عم ساعد ابن بلدي لو بصوتي، يعني هو البرنامج عم يساعد ابن البلد بصوت. فقديش هذا شيء حلو أنه أنا في مين عم يحس فيني ويسأل عني ويحاول يوصل تعبي وحياتي أو مختصر عن حياتي للعالم تسمعه، ويمكن يعني تفيق شيء جواتهم تأمن لهم مستقبل أو تبني لهم مستقبل لقدام.
1: أكيد أستاذ محمد، يعني عنوان برنامجنا مو مجرد اسم، هو بيعبر بيحكي حكايات الشباب السوري اللي قدر يحافظ على حلمه ويرجع يحاول ويبني ويعطي ويحب ببلده. شباب رجعوا مو بس حتى يقولوا نحن رجعنا، شباب ليقولوا نحن بدنا نبني بهالوطن، بدنا نعمر البلد. وهون يعني أكيد بيتضح معنا ذهب سوري.
0: بتشكركم وبتشكر كل مين عم يحاول يوصل الصوت، صوتي وصوت أي شاب عم يحاول يبني وينتج بهاي البلد. ومن كل قلبي بتمنى التوفيق لإلكم وللشباب ولإلنا ولهي البلد لنرجع نفز كلياتنا مع بعض ببلد حلوة وجديدة.
1: أكيد أستاذ محمد، يمكن الحرب أخذت من شبابنا سنين بس ما قدرت تأخذ منهم القدرة على الحلم والعودة للوطن حتى يكملوا ويحلموا ويبنوا. رح نتشكر وجودك اليوم معنا الأستاذ محمد البرام، ونتمنى عن جد يعني نتمنى تكون حكايتك هي مثل ما حكيت أنه نقدر لو بالصوت نعطي أمل لشبابنا السوري.
0: شكرا كثير لكم وبتشكركم، وبتمنى الخير من كل قلبي لشب لأي شاب سوري عم يحاول يأسس بلده.
1: وهيك مستمعينا خلص وقت برنامجنا لليوم من ذهب سوري. انطرونا بحلقة جديدة وذهب سوري جديد.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نغم مسافر.

نغم مسافر. مرحبا بكم أيها الأحبة في الحلقة الأولى من برنامج نغم مسافر. عبر الزمان والمكان يسافر نغم عابرا أراضيا وبحارا، راويا لنا حكايات تلك البلاد التي منها أتى، حكاية وثقها القلم والوتر، ونحن الآن نعود لنرويها هنا بنغم رددت صوته المسافات بين الشعوب والأوطان. يسافر نغم اليوم عبر قارة آسيا قادماً من بروناي، وهي سلطنة صغيرة المساحة تحتل المركز 62 بعد 100 في العالم من حيث المساحة، حيث تقع جنوب شرقي القارة مطلة على ساحل بحر الصين الجنوبي. تجري على أراضي بروناي مياه مجموعة من الأنهار، أهمها نهر توتونغ وبروناي وتيمبورونغ، وتغطي الغابات أكثر من 70% من مساحة البلاد. تعد أداي أداي من أهم الفنون الفلكلورية في بروناي، وهي أغنية ورقصة نشأت في المجتمعات البحرية التي تعتمد على الصيد. بدأت كأغنية يرددها الصيادون أثناء التجديف ورمي الشباك لتخفيف التعب وتنظيم الجهد.

الجماعي، ثم تحولت إلى أداء احتفالي تشارك فيه النساء أيضاً، حيث يجسد الرجال حركة القارب والشباك، بينما تمثل النساء انتظار العائدين وفرز الأسماك. تمتاز الرقصة بإيقاع بسيط يعتمد على ضرب المجاديف وبحركات متناغمة تعبر عن التعاون والصبر والارتباط العميق بالبحر، وتؤدى اليوم في الأعراس والمهرجانات الثقافية باعتبارها رمزاً للهوية البرونية ووسيلة للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمجتمع الساحلي، كما تعد مثالاً حياً على قدرة الفنون الشعبية على تحويل العمل الشاق إلى جمال تعبيري، حيث يقول مطلعها: يا بحر هدئ موجك، عاد الصيادون مع الفجر، وعاد القارب يحمل رزق اليوم.

تعرف الدولة رسمياً باسم بروناي دار السلام، ويحكمها نظام ملكي مطلق تحت قيادة السلطان. اللغة الرسمية هي الملاوية كما تنص الوثائق الحكومية، بينما تستخدم الإنجليزية في الإدارة والتعليم. العملة المعتمدة هي الدولار البروني. بندر سيري بيغاوان العاصمة السياسية والإدارية، وتقع على ضفاف نهر بروناي قرب مصبه في خليج بروناي على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو. تشير المصادر الحكومية إلى أنها مركز الحكم والوزارات، وتضم القصر الملكي إستانا نور الإيمان، وهو أحد أكبر القصور في العالم. وتشتهر المدينة بمعالم بارزة مثل مسجد السلطان عمر علي سيف الدين وقرية كامبونغ آير، أكبر قرية مائية مأهولة في العالم، تبلغ مساحتها نحو 100 كيلومتر مربع. أغنية إلى الأبد للمغني هيل زايني، وهو من أبرز الفنانين المعاصرين في بروناي المعروفين بدمج الموسيقى الرومانسية مع الأداء التمثيلي في أعماله الفنية، تعبر عن حب خالد لا يتأثر بالزمن. ورغم أن الأغنية ليست جزءاً من الفولكلور التقليدي، إلا أنها ساهمت في تعريف الجمهور الدولي بالمشهد الفني الحديث في بروناي، وجعلت هيل زايني من الأسماء البارزة في الموسيقى والدراما المحلية.

تعد زراعة الأرز محور الأمن الغذائي في بروناي، إلى جانب إنتاج الخضروات مثل الطماطم والفلفل والفواكه كالموز والأناناس، ويشكل قطاع الدواجن والماشية الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي. أما الصناعات فتتركز في النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وتعتمد بروناي في صادراتها على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات الكيميائية، مما يجعلها من الاقتصادات الصغيرة ذات الانفتاح التجاري الواسع. مجموعة غونغ أو أوركسترا الغولين تانغان هي من أهم أشكال الموسيقى التقليدية في بروناي. تتكون الفرقة من مجموعة

من الآلات الإيقاعية والنغمية، أهمها صف من الجونج الصغيرة والجونج الكبيرة، إضافة إلى الطبول وآلات مرافقة أخرى. أما الجونج فهي آلة موسيقية إيقاعية تقليدية مصنوعة عادة من النحاس أو البرونز، وتضرب بمطرقة خاصة لإنتاج نغمات رنانة عميقة. تعتمد الجولنتانجان على مبدأ التفاعل بين اللحن والإيقاع، حيث تعزف الجونج الصغيرة اللحن الأساسي، بينما توفر الجونج الكبيرة والطبول الإيقاع العميق الذي يعطي العمل الموسيقي توازناً وانسجاماً. تستخدم مجموعة الجونج في المناسبات المهمة، كما ترافق أحياناً الرقصات التقليدية، وهي من الفنون التراثية التي ما زالت تمارس حتى اليوم وتحافظ على حضورها في الحياة الاجتماعية والثقافية في بروناي، ما يجعلها رمزاً مهماً للاستمرارية الثقافية.

تتميز بروناي بتركيبتها السكانية الصغيرة التي تقارب نصف مليون نسمة، يتركز معظمهم في العاصمة والمناطق الساحلية، ويعد المالايو العرق السائد في البلاد بنسبة تقارب ثلثي السكان، إلى جانب مجموعات صينية وأقليات محلية مثل الدوسون والموروت، مما يمنح المجتمع طابعا ثقافيا متنوعا. وتتمتع بروناي بمستوى تعليمي مرتفع، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة الأمية لا تتجاوز 5%، وهو ما يعكس قوة النظام التعليمي وانتشار التعليم الإلزامي. تبرز الهوية الثقافية للبلاد في اللباس الوطني، إذ يرتدي الرجال الباجو مالايو، وهو ثوب طويل ذو يقة مستقيمة ينسق مع سروال واسع وقطعة قماش حول الخصر، ويستكمل بقبعة سونغ كوك السوداء. أما النساء فيرتدين الباجو كورونغ، وهو قميص طويل مع تنورة مستقيمة. وبمناسبة هذا الحديث نستمع لأغنيات كين جونغ سارات التي تعد من أبرز الأغاني التراثية، وهي مرتبطة بالقماش الفاخر الذي يحمل الاسم نفسه، والذي يعد من أهم الرموز الثقافية في البلاد. ينسج هذا القماش يدوياً بخيوط حريرية دقيقة تتخللها زخارف من خيوط الذهب، وتحتفي الأغنية بجمال هذا النسيج ودلالاته، إذ تصفه بأنه نتاج لحرفية عالية اكتسبتها النساجات عبر أجيال، وتبرز الجهد والصبر الكامنين خلف كل خيط، كما تظهر مكانة المرأة البرونية التي ترتدي هذا القماش في المناسبات الرسمية باعتباره علامة على الهيبة والاحترام. يقول مطلعها: قماش جونغ سارات نسج بنات بروناي، تنساب خيوطه بين أنامل ماهرة، وتلمع زخارفه كذهب نابض.

تعد الحرف اليدوية في بروناي جزءاً مهماً من الهوية الوطنية، إذ تشتهر البلاد بصناعة النسيج التقليدي، كما تنتشر صناعة الفضيات، خصوصاً أواني الضيافة المزخرفة، إضافة إلى صناعة السلال من أوراق النخيل والبامبو، وهي حرفة تمارسها النساء منذ أجيال. أما الطعام البروناوي فيعتمد على مزيج من النكهات الملوية والبروناوية مع استخدام جوز الهند والليمون العطري والبهارات الخفيفة. ويعد طبق الأمبويات أشهر الأطباق التقليدية، وهو عجينة نشوية تغمس في صلصات حارة وحامضة. كما يشتهر المطبخ بأطباق مثل ناسي كاتوك، وهو أرز مع دجاج متبل، وساتاي المشوي، وكوي تشيندول الحلو. ساما ليندانغ

من أبرز الأغاني التقليدية في بروناي، تروي قصة رمزية عن الجمال والأخلاق الرفيعة، ويرتبط اسمها بالأسطورة الشعبية للفتاة سيتي سامالندانغ التي تمثل الحياء واللطف والأنوثة. ويرافق الأغنية عادة رقصة تتصف بالرقة والحركات الانسيابية.

وبأغنية سامالين دانغ الفلكلورية ننهي رحلة النغم المسافر من بروناي. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. نغم مسافر.

خير خير خير. عارف

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب. دائرة الدراما الإذاعية تقدم
1: قد نحبس الحق حتى لا يجاوزنا، والحق يحبسنا في حيث يلقانا.
2: دفعت بك الجليل وأنت حي، فمن ذا يدفع الخطب الجليل؟
3: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي.
0: واحات القوافي. التأليف علي بلال وآمال جرمقاني.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، الإخراج جمال عقاد.

لك الخير غض اللوم عني فإنني أحب من الأخلاق ما كان أجملا. ألم تعلمي أني أرى البخل سبة وأبغض ذا اللونين والمتنقلا؟ ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي، فما طائري عليك فيها بأخيلا. إذا انصرفت نفسي عن الشيء مرة فلست إليه آخر الدهر مقبلا.

0: إني لا أتعجب من أمرك يا حسان. شاعر شاب مثلك لا يكترث للفروسية ومقام الفرسان في هذا الزمان.
1: وإني لا أتعجب لتعجبك يا قيس. هل أتينا إلى هذه الحانة معا راجلين أم أتينا وكل منا على حصانه؟
0: ركوب الخيل أمر والفروسية أمر آخر يا ابن ثابت.
1: تالله إنك على حق، لهذا أرى أنني واحد من أفرس فرسان العرب.

0: كيف يكون لك هذا؟ وقد قلت لي إنك لا تهوى المبارزة والقتال ولا حتى سباق الخيل.
1: يكونوا لي بالشعر. فالشعر هو فرسي الذي أمتطيه، وهو سيفي وترسي ورمحي، وبه أقاتل أشد الخصوم دهاء وفتكا.
0: هذا هو ديدنكم معشر الشعراء، بالقول تجملون وتقبحون، تهجون وتمدحون وتنتصرون. قلت لي إنك تريد الزواج بامرأة أوسية من قومي؟
1: أجل، لأوثق الوفاق بين الأوس والخزرج.
0: ألا تكفي صحبتنا لتوثيق هذا الوفاق؟
1: نعم الصاحب أنت، لكن الوفاق في الصحبة أمر وفي الزواج أمر آخر. ولكي تدرك الفرق أرى أن تبادر للزواج بخزرجية.
0: وهذا ما سأوكل أمره إليك.

كانت قبيلتا الأوس والخزرج تقيمان حول أطراف يثرب منذ أن قدم إليها أسلافهما من اليمن. أما وسط المدينة فكانت تسكنه قبيلتا قريظة وبني النضير.

0: يبدو عليك التجهم يا سيد قريظة، وتجهمك هذا يقلقني.
1: الأوس هو الخزرج يا سيد بني النضير. هاتان القبيلتان العربيتان في أطراف يثرب هما مصدر همي وقلقي.
0: فهل من جديد في أمرهما؟
1: يتكاثر أبناؤهما ويتصاهرون، وهما على وفاق، فإن غضضنا الطرف عنهم استفحل أمرهم وزاد خطرهم علينا.
0: إننا أكثر قوة منهم وأكثر دهاء، فهل ترى بأن نحمل عليهم بسيوفنا ونجبرهم على الرحيل نحو البادية؟
1: لا نستطيع، لا نستطيع، فهم في حمى الغساسنة.
0: إذن نترك قوة السيف ونلجأ إلى قوة الدهاء والمكر. علينا أن نفكر في وسيلة تحقق مأربنا بلا إغضاب الملك الغساني.
1: وهذا ما أفكر فيه ليلا نهار.

0: حسان بن ثابت وعمرة بنت صهيب أوسية وخزرجي في زواج مبارك ميمون، فهل من بيان بعد هذا يدلل على عمق الوفاق بين قبيلتي الأوس والخزرج؟
1: لا أظن يا حسان أنك تزوجتني لما بين قبيلتين من وفاق فحسب.
0: صدقت يا عمرة، فوالله إن لك في الفؤاد ما ليس لغيرك من خفوق وشغف.
1: فكيف أتبين خفق فؤادك وشغاف قلبك يا ابن ثابت؟
0: هذا ما ستعلمينه حين أعود يا ابنة الصهيب.
1: فإلى أين تذهب؟
0: إلى سوق عكاظ، أطوف فيه كعادتي على نواصي الشعر وقباب الشعراء، فأسمع النابغة والأعشى والخنساء وغيرهم.
1: أتترك عروسك في صباح عرسها وتذهب؟
0: وهل تظنين بأنني سأبيت في عكاظ؟ إن هو إلا بعض من النهار وأعود قبل الغروب.

0: مضى شهران ونحن نفكر في أمر الأوس والخزرج، ولم نهتدي إلى السبيل الذي يوقع بينهما.
1: لأننا ذهبنا بعيدا في تفكيرنا، وأمر إفساد ما بينهما أقرب بكثير مما ذهب تفكيرنا إليه.
0: ماذا تعني؟
1: الثأر.
0: صدقت، هذا ما كان يجب أن نفكر فيه.

0: تتجهز للرحيل؟ إلى أين يا حسان؟
1: إلى أخوال الغساسنة في الشام.
0: فهل مللت زوجك ولم تمضي سنة على زواجنا بعد؟
1: وهل يمل الرجل المرأة التي يحب ويهوى؟
0: ما غايتك إذن؟ لما هذا الرحيل الآن إلى ديار الغساسنة؟
1: إنهم أخوالي، أطلب ودهم وصلتهم، وأشكرهم على مؤازرتهم لنا في نزاعنا مع بني قريظة والنضير.
0: وتكيل لهم المديح كعادتك.
1: ليس لأنهم أخوالي، بل لأنهم يستحقون المديح حقا. أما سألت فإن معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان، شم الأنوف لهم مجد ومكرمة، كانت لهم كجبال الطود أركان.
2: لمن الدار أوحشت بمعاني بين أعلى اليرموك فالخمان، تلك دار العزيز بعد أنيس وحلول عظيمة الأركان. قد أراني هناك حق مكين عند ذي التاج مجلسي ومكاني. هكذا كان لسان حال حسان بن ثابت يردد كلما رحل إلى ديار أخواله الغساسنة في الشام، لكن زيارته للملك الغساني هذه المرة لم تكن على ما يرغب ويتوقع.

0: الشاعر الخزرجي حسان بن ثابت ينتظر الإذن بالدخول إلى مجلسكم يا مولاي.
1: دعه ينتظر حتى يمل الانتظار فيغضب، عندها تدخله إلي.
0: أمر مولاي.

0: ماذا؟ أتجعلني أنتظر عند باب الملك كل هذا الوقت أيها الحاجب؟ ألم أقل لك من أكون؟
1: بلى، وعرفتك جيدا، لكنني أنتظر الإذن من مولاي الملك.
0: وقد طال انتظاري، أتراني أبيت هنا أم أعود أدراجي؟ والله إن عدت لأنقلب عليكم فأهجوكم شر هجاء.
1: الآن أستطيع أن أفتح لك باب الدخول إلى مولاي الملك.

0: النابغة علقمة بن عبيدة هنا في قصر الملك الغساني؟ الآن أدركت سبب تمنعه في لقائي.
1: مولاي عمرو بن الحارث،
2: أهلا بك يا ابن الفريعة. أمك التي تنتسب بها إلينا تبدو متجهم الوجه يا أبا الوليد.
1: قد حجبني حاجبك عنك يا مولاي، وما سمح لي بالدخول إلا بعد أن رأى غضبي.
2: إني أعرف نسبك في غسان يا ابن ثابت، وقد أردت لك الرجوع خوفا عليك من هذين الشاعرين السبوعين النابغة وعلقمة. إنك لا تحسن القول كما يقولان، فإن قلت شعرا يفضحانك وفضيحتك فضيحة.

0: صحيحة لما بيننا من نسب.
1: إن انتسابي لغسان يا مولاي موضع فخر واعتزاز ثابت الأركان في نفسي وقلبي، وآمل أن يكون حكمكم بعد سماع قولي لا قبله.
0: فما قولك يا أبا أمامة؟
2: حسان شاعر جواد يا مولاي.
0: فهات ما عندك يا ابن الفريعة.
1: أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي. دار لقوم قد أراهم مرة، فوق الأعزة عزهم لم ينقلي. لله در عصابة نادمتهم يوما بجل قف الزمان الأولي. بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول.
2: قد أجاد حسان حقا أيها الملك، ويستحق الثناء والعطاء.

0: رجل من أوس قتل خزرجيا. يا بني الخزرج،
1: أحق ما يقول هذا المنادي؟ رجل من قومي يقتل رجلا من قوم حسان، أي مصير سيكون لبني الأوس والخزرج بعد اليوم؟

0: دعوتني للقائك على عجل يا عادياء، فما الأمر؟
1: قتل رجل من الخزرج بيد رجل من بني أوس.
0: وما شأننا في هذا؟ لسنا ولستم من بني أوس، نحن بني النضير وأنتم بنو قريظة.
1: لا تتعجل يا سموئل، تمعن في الأمر جيدا.
0: هل لك ضلع في هذا الأمر يا عادياء؟
1: ليس هذا هو المهم الآن.
0: قد فهمتك يا ابن يهوذا، المهم أن في ذاك القتيل فرصة لنا لنزكي نار الحرب بين الأوس والخزرج فتضعف كل منهما الأخرى. إنه الثأر الذي سنوقده بكيدنا.
1: ولتبقى يدنا هي العليا.
0: من غير أن نغضب الملك الغساني علينا.
1: لنسرع إذن قبل أن يتدخل المصلحون فيفسدوا علينا مآربنا.

0: سرعان ما نشبت حرب الثأر، فكان يوم الجسر أول أيامها، يوم كانت الغلبة فيه للخزرج على الأوس. وفي ذكرى ذلك اليوم أنشد حسان معتدا بقبيلته ومتفاخرا بنصرها قائلا:
1: ألا أبلغ أبا قيس رسولا، إذا ألقى لها سمعا تبين. نسيت الجسر يوم أبي عقيل، وعندك من وقائعنا يقين. فلا زلتم كما كنتم قديما، وما زلنا كما كنا نكون. يطيف بكم من النجار قوم، كأسد الغاب مسكنها العرين.
2: كأنك لا تعلم بأني أوسية، ومن قتلتم من أبناء قومي.
1: قد غال بنو أوس في غيهم، وكان لابد من الرد عليهم في يوم الجسر، فكان ما كان من نصر مبين للخزرج.
2: وسيردون عليكم في غير يوم، وقد يكون نصرهم أقوى وأشد، فهم قومي وأعرفهم، لا ينامون على ضيم.
1: أتفخرين ببني الأوس على قوم زوجك يا عمرة؟
2: إنهم قومي، أفخر بهم وأتفاخر.
1: إلا على قوم زوجك حسان بن ثابت وأخواله الغساسنة.
2: بل على كل

0: الناس والأجناس، إنهم قومي وعزوتي.
1: والله لولا ما لك من موضع في القلب لهشمت أنفك، والأهون علي أن تذهبي إلى قومك مطلقة من يومك هذا. ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر؟ لنا شرف يعلو على كل مرتقي، رسى في قرار الأرض ثم سمت له فرع تسامي كل نجم محلق. ملوك وأبناء الملوك كأننا سواري نجوم طالعات بمشرق. إذا غاب منها كوكب لاح بعده شهاب، متى ما يبدو للأرض تشرقي.

فخرت بقومك الخزرجيين يوم الجسر يا ابن ثابت، وطلقتني حين فخرت بقومي، وها هم بنو الأوس يردون على يوم جسركم في يوم بعاث، ويأتي رد أبي قيس عليك هادئا حكيما. قالت ولم تقصد لقيل الخنا، مهلا فقد أبلغت إسماعي، أنكرته حين توسمته، والحرب غول ذات أوجاعي، من يذق الحرب يجد طعمها، مرا وتحسبه بجعجاعي. هلا سألت الخيل إذ قلصت، ما كان إبطائي وإسراعي.

0: هكذا إذن، والله لا يأتي ردي عليك يا أبا قيس إلا إتماماً لما بلغني، فاسمع واعتبر. بانت لميس بحبل منك أقطاعي، واحتلت الغمر ترعى ذات أشراعي، وأصبحت في بني نصر مجاورة ترعى الأباطح في عز وإمراعي، ولا أصالح من عادوا وأخذلهم، ولا أغيب لهم يوماً بأقذاعي، وقد أراني أمام الحي منتطقاً بصارم مثل لون الملح قطاعي.
1: أهلاً أهلاً عمرة بنت صهيب، أهلاً بك ومرحباً. أم الخطيم في الداخل، فتفضلي.
2: كيف حالك يا أبا الخطيم؟
1: في حال من كان مغلولاً بقتل أبيه فشفي من غليله حين أدرك ثأره.
2: كنت أقرب صاحب لحسان.
1: أها.
2: وكنت تتردد لزيارتنا أيام كنت زوجة له.
1: نعم.
2: فأين أصبح الآن موقعه في نفسك؟
1: كان حسان صاحباً لي فانقلب عدواً.
2: وكنت زوجاً له فجعلني مطلقة. أي فعل ذلك الذي تفعله الحروب بنا؟

0: ليلى، ما بك تتمسحين بأبيك منذ الصباح؟
1: أود أن أسمعك بعضاً مما نظمت من شعر.
0: قد سرني أنك تقولين شعراً حسناً يا ليلى، ولا عجب، فأنت ابنة أبيك.
1: وهذا ما يدفع بي كي أطمح بمبارزتك في الشعر يا أبي.
0: تبارزينني في الشعر؟

0: أم تسمعي بجدالي مع النابغة وقد قلت له إني أشعر منك ومن أبيك؟
1: أبارزك لا لأغلبك، بل لأجعل لساني يستقيم على قول الشعر

0: لذا سأمتنع عن قول الشعر ما دمت حية.
1: لا يا أبي، أنا ابنتك البارة الفخورة بك، وأدرك ما للشعر في حياتك، لذا سأمتنع أنا عن قول الشعر ما دمت حيا، دامت لنا حياتك تاجا فوق رؤوسنا.

0: نبي عربي يظهر في قريش؟
1: أجل، اسمه محمد واسم كتابه القرآن، تبعه بعض القريشيين، أما أغلبهم فينكرون دعوته ويضيقون عليه.
0: يبدو لي أنك تستشعر منه خطراً قادماً.
1: إن لم ينجح القريشيون في الخلاص منه ستنتشر دعوته بين العرب وستصل إلى يثرب قبل غيرها.
0: وما العمل؟
1: سنترصد أخبار دعوة محمد ولن نعجز عن معالجة أمرها.

كان الشاعر حسان بن ثابت ممن دخل في دين الإسلام وكرس كل شعره لمدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ حسان بن ثابت يطعن في السن.

0: أتانا رسول الله لما تجهمت له الأرض يرميه بها كل موفق، فكنا له من سائر الناس معقلا أشم منيعا ذا شماريخ شهق، مكللة بالمشرفي وبالقنا بها كل أظمى ذي غرارين أزرق، تذود بها عن أرضها خزرجية كأسد كراء أو كجنة نمنق، فنحن ولاة الناس في كل موطن متى ما نقل في الناس قولا نصدق.
1: أحسنت أحسنت يا أبا الوليد، كم أنا في شوق للقائك.
0: وأنا أيضا يا أبا الخطيب.
1: ها نحن نلتقي صحبة بعد جفاء نحو 30 عاما.
0: أجل يا قيس. كنا أيام الشباب نلتقي في تلك الحانة بطرف يثرب.
1: أتذكر؟
0: نعم، ثم تجافينا بعد اندلاع الحرب بين الأوس والخزرج.
1: وها هو الإسلام يؤلف بين قلوبنا بعد خصومة وعداء طويل.
0: فلا أوس ولا خزرج بعد اليوم، بل أنصار للنبي ودعوته وإخوة للمهاجرين من قريش.
1: أما سادة قريش فقد غالوا بعدائهم للنبي، حتى أن أبا سفيان قال في حقه هجاء وقحا.
0: قد وصلني ما قاله أبو سفيان، فاسمع ردي عليه. ألا أبلغ أبا سفيان عني؟ فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء.

0: والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء.
1: يعجبني دفاعك عن النبي في مهاجمة أعدائه وخصومه، وتعجبني أيضا مدائحك له، فما آخر ما قلت في مدائحك؟
0: نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا منيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشرنا جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد.
1: مبارك يا أبا الوليد، مبارك زواجك من سيرينا أخت ماريا القبطية زوجة النبي. تالله إن النبي أكرمك بما تستحق.
0: بارك الله فيك يا قيس، حقا قد أكرمني النبي بالكثير، فقد أعطاني بيتا وزوجني أخت زوجته، لكن أكثر ما أكرمني به وباركني فيه هو جعلي من أقرب أصحابه وإهدائي لقب المؤيد بالروح القدس. محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، فإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كان إبراهيم أعطى خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح، فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح.

في السنة الحادية عشرة للهجرة توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحزن حسان كسائر المسلمين حزنا شديدا، ووقف صاحبه وخليفته أبو بكر الصديق خاطبا في المسلمين المحتشدين: أيها الناس، ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.

قد أصاب أبو بكر، فإن العبادة لله الذي لا يموت، لكن الحزن على نبي الإسلام وجدنا.

0: نفس يحاصرها الأسى ويجافيها النوم. ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد جزعا على المهدي أصبح ثاويا. يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي. فظللت بعد وفاته متبلدا يا لهف نفسي ليتني لم أولدي.
1: لا لا يا أبا الوليد، لا يجوز مخالفة النبي في رسالته التي أوجزها خليفته أبو بكر بذكر الآية القرآنية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالتمس جوهر الرسالة التي حملها نبي الإسلام وامضي بها.
0: أدرك هذا يا أبا الخطيب، لكنني مستفقد خير بني البشر، فما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. مع المصطفى أرجو بذاك جواره، وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد.
1: صدقت صدقت يا أبا الوليد صدقت، لكن الحياة ماضية من جيل إلى جيل، يخلق الله أناسا ثم يميتهم، وقد عاشوا وأنجبوا أبناء ترثهم في الدنيا والدين.
0: ومن تراه يخلف محمدا في تدبير شؤون المسلمين، فما أن انتشر خبر موت النبي حتى ارتد الكثير من القبائل عن الإسلام.
1: وهنا مكمن الخطر.
0: فما الذي تعنيه؟
1: أنا أنصاري وأنت أيضا.
0: نعم،
1: وكلانا يميل إلى أن يكون الخليفة من الأنصار،
0: وهذا ما اتفق عليه الأنصار في اجتماعهم عند سقيفة بني ساعدة.
1: لكن الخير في أن يكون الخليفة صاحب النبي الأول في هجرته من مكة إلى المدينة.
0: أتقصد أبا بكر؟
1: أجل،
0: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل التالي الثاني المحمود شيمته، وأول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي ومن تقل. خير البرية أنقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا.

بعد عامين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم توفي صاحبه وخليفته أبو بكر الصديق، وبويع لخلافته عمر بن الخطاب. وفي المسجد قال حسان بن ثابت شعرا في رثاء أبي

0: بحضور الخليفة عمر رضي الله عنه، لكن عمر بن الخطاب قال لحسان: إنني أمنع قول الشعر في المساجد منذ اليوم. فأجابه حسان:
1: والله إني أسمع عجبا يا أبا حفص، فقد قرأت شعري في هذا المسجد أمام من هو خير منك، النبي محمد بن عبد الله.
0: فأجابه عمر رضي الله عنه: صدقت يا ابن ثابت، نبينا خير البرية كلها، وما منعي مخالفة لشرع الله وسنة رسوله، بل لما أراه في صالح الإسلام والمسلمين. فما كان لأحد ممن كان موجودا في المسجد إلا أن قام مؤيدا للخليفة عمر بن الخطاب قائلا:
2: قد بايعنا أبا حفص خليفة لرسول الله بعد أبي بكر، وهو الآن الآمر الناهي في كل شؤون الإسلام والمسلمين، وما علينا إلا السمع والطاعة يا أبا الولي.
0: ستون عاماً عاشها حسان بن ثابت في الجاهلية، وبعد إسلامه عاصر النبي وجميع الخلفاء الراشدين من بعده حتى بلغ من العمر 80.
1: عبد الرحمن، أين أنت يا عبد الرحمن؟
3: أنا هنا يا أبي، مرني بما تريد.
1: أعطني عصاي.
3: إلى أين؟
1: إلى المسجد، أصلي وأعود.
3: أقودك إليه وأبقى معك.
1: أريد الذهاب وحدي.
3: كيف وأنت ضرير لا ترى؟
1: أعطني عصاي ولا تزد. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلب ذكي وعقل غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور.
3: ها هي عصاك. أجارك الله يا أبي، تعال تعال إلى فراشك، تعال.
1: هل تدري لما كنت سأخرج إلى المسجد وأصلي فيه على غير موعد الصلاة يا عبد الرحمن؟
3: لا تقلقني عليك يا أبي.
1: أجل يا عبد الرحمن، أشعر بأنني في شوق إلى لقاء ربي.
3: كلنا نتمنى أن ندخل في واسع رحمته.
1: قد عشت طويلا في الجاهلية، وعشت في زمن رسول الله، وآمنت به نبيا وبرسالته، وكنت لسان حالها في شعري وفي مواقفي لما حملته من سنن وقيم لخير الإنسان في دنياه وفي آخرته. رثوت رسول الله وصحابته من بعده، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم الآن في ديار الحق، وقد تاقت الروح شوقا إليهم.
3: أبي أبي أبي، رحمك الله يا شاعر رسول الله.

القوافي. التأليف علي بلال وآمال جرمقاني.

المخرج المنفذ حمدي شويكي. واحات القوافي، وتحية من المخرج جمال عقاد.